0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا ويا مرحبا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز وحلقة نفتح فيها أبواب الكتاب، أحلى الأبواب وأهدأ الأبواب وأصدق الأبواب، أبواب المعرفة والمعلومة والفكرة والتأمل. حلقة من مجاز ورحلة في عالم الثقافة والأدب والفنون. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست وغاردن فيما للي يسمعنا من خارج البصرة والعراق. حياكم الله أصدقائي جميعا، وأرجو أن تكونوا أنتم وأحبتكم بخير وعافية. مرة سألوا الأستاذ الفيلسوف المصري رحمة الله عليه زكي نجيب محمود، قالوا له من أين تجيء أو من أين جاءت معنى كلمة أسلوب؟ أسلوب سامعين، الرجل هو الأسلوب أو الإنسان هو الأسلوب، أسلوب الكتابة، أسلوب الكلام، أسلوب كل شيء بالدنيا أسلوب. فقالوا له منين جاية معنى كلمة أسلوب، خاصة أنها مشتقة من سلبة سرقة. فالراحل الكبير زكي نجيب محمود بحث في القواميس ليجد هذا الشرح الجميل، فأجاب: يكون في الكتابة أسلوب إذا عرف الكاتب كيف يسلب من نفسه سرها. أهلا بكم أصدقائي في مجاز.

أحبتي، في عام 1945 لما انتهت الحرب العالمية الثانية، طلب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت من مدير إدارة البحث العلمي والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان اسمه فانيفار بوش، طلب منه تقرير يوضح كيف يمكن للعلم أن يخدم الولايات المتحدة في أوقات السلم كما خدمها في أوقات الحرب. طبعا بوش هذا، وما شاء الله كل أمريكي اسمه بوش هذا بلاء على البشرية. بوش هذا كان مشرف على توجيه الجهود الأمريكية نحو خدمة الحرب. خدمة الحرب بما فيها ماذا؟ بما فيها ذلك تنظيم مشاريع كبرى مثل البرنامج اللي قاد إلى تطوير القنبلة الذرية. يعني مثل ما بوش الأب وبوش الابن بالتسعينات دمروا العراق وقتلوا أجيال وأجيال باليورانيوم والمنظب، فبوش فانيفار بوش هذا جدهم ما دش يصير اشتغل بالقنبلة الذرية. واستجابة لطلب الرئيس قدم فانيفار بوش تقرير الشهير اللي سماه العلم الجبهة التي لا نهاية لها. وقد كان هذا التقرير أصدقائي خريطة طريق واضحة لكيفية تحويل العلم والمعرفة إلى قوة اقتصادية واستراتيجية، عبر ماذا؟ عبر تمويل مستقر للبحث العلمي وأبحاث الأساس وحماية هذا التمويل من التقلبات السياسية. وفي عام 1950 ولدت إحدى أعرق المؤسسات العلمية في العالم، وهي المؤسسة الوطنية للعلوم. وأسس مع هذه المؤسسة مجلس العلوم الوطني NSF اللي أسس ليوازن بين دعم الدولة واستقلال العلم. حقيقة صمم مجلس العلوم الوطني حتى يكون ركيزة في دعم المنظومة العلمية الأمريكية. هو شي يسوي هذا، المؤسسة تقدم المشورة وتشارك في رسم التوجه الاستراتيجي للبحث العلمي، وتوافق على الميزانيات، وتحدد أولويات التمويل، ويقدم تقارير دورية للرئيس الأمريكي وللكونغرس حول حالة العلوم والهندسة. ولكي لا يختل التوازن الذي أسس المجلس لأجله، فقد حصن مؤسسيا عبر فترات عضوية متداخلة تمتد إلى 6 سنوات. يعني يختارون أعضاءه على أساس السجل المتميز، بما يضمن أن تدار أولويات العلوم أفق طويل، يعني ما يجي بالتعيين بالواسطة بالحزب الفلاني بالمدري شنو. عندك سيفي معدل، أنت تترشح أو ترشح نفسك وتصير عضو، ماكو دورات انتخابية قصيرة. كل هذا كان بهدف أن يكون العلم لأجل المعرفة مو لأجل السياسة. طبعا هذا كل الكلام تغير لما اجى دونالد ترامب الرئيس الحالي وعبث وتدخل في هذه المنظومة. شنو سوى ترامب لمجلس الوطني للعلوم؟ نسمع ورا الفاصل.

كانت بالمؤسسات العلمية علاقة متوترة، وشهدت سنوات رئاسته الأولى تقليص في الميزانيات وإلغاء لعدد من المنح البحثية وإعادة تشكيل بعض اللجان الاستشارية، وصار التدخل واضح في قرارات تمويل الأبحاث العلمية لتكون تحت سيطرة السلطة التنفيذية. تغيرت كوادر المؤسسة نفسها، وفقدت المؤسسة الوطنية للعلوم نسبة كبيرة من موظفيها، وبقيت منذ نحو عام دون مدير مصادق عليه. تخيلوا شلون احنا لما يبقى مثلا مجلس الوزراء، مجلس النواب فارغ، حتى بامريكا كوتشي. وبالنظر الى انه هاي العلاقة كانت سلبية وباردة بين الرئيس وبين المجلس الوطني للعموم، ما كان مفاجئ حين اصدر البيت الابيض قرار هو الاول من نوعه طوال 75 عام منذ انشاء هذه المؤسسة العلمية. ايش قرر الافندي؟ إقالة جميع أعضاء مجلس العلوم البالغ عددهم 22 عضو دفعة واحدة، لزمهم الباب العينتين وبشكل فوري ودون سابق إنذار. وحقيقة يبدو هذا القرار لوهلة غير مبرر، إذ أنه مثل سابقة في تاريخ المؤسسة وفتح باب تساؤل حول مستقبل الحوكمة العلمية في الولايات المتحدة. لكن حقيقة يبدو أن البيت الأبيض استند على قرار سابق للمحكمة العليا في عام 2021، مفاده أن من لا يصادق عليه مجلس الشيوخ ينبغي أن لا يمارس صلاحيات مؤثرة مثل توجيه السياسات والموافقة على التمويل، بالرغم من أنه مجلس العلوم هذا تاريخيا كان يصادق عليه من مجلس الشيوخ، ولكن هذا الشيء توقف في وقت سابق. إذن ترامب يريد مو بس يسيطر على المؤسسات التشريعية، حتى المؤسسات والهيئات المستقلة العلمية يسيطر عليها، يريد يوجه كل شيء لخدمة سياساته، بينما هاي المؤسسات كانت إلى حد ما نوعا ما تتمتع بهامش من الحرية قبل لا يجي ترامب. ترامب يمثل، وأنا حقيقة راح نخصص حلقة على ترامب نحلله من الناحية النفسية، يمثل صعود العنجهية العالمية. يعني هو هذا الرجل خير تمثيل لكل الخربطة الصايرة بالعالم كله. يعني انه يمسك امريكا شخص غبي عدواني متعجرف، يتصرف وكأنه راعي بقر، يتصرف وكأنه واحد يعني جاي يسوق هيك مجموعة حلال ويسوقها شلون ما يريد. هذا نتيجة خلل المنظومة العالمية التي بدأت تعلي من حساب المال على حساب الكفاءة وحساب القدرة على الإدارة. ترامب شنو مهارات السياسية؟ شنو مهاراته في الحنكة في إدارة مصائر الشعوب حتى يتحكم بالعالم كله بقرارات؟ مؤسسة علمية للأبحاث العلمية عمرها 75 سنة. احنا هسه طبعا راح نقول لكم انه هاي المؤسسة شنو فادت امريكا في المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، حتى لا عبالكم بس مسائل حرب. وهذا يفتح السؤال انه احنا ويننا عن العلم؟ يعني احنا نريد نواجه ونواكب ونصارع القوى الاستعمارية، علينا ان نتسلح بالعلم مو بس بالسلاح.

0: الواقع أحبتي أنه المؤسسة العلمية الأمريكية، هذه هي المؤسسة العلمية للعلوم، ما تعجب ترامب. بيش؟ بسبب توجهات عديدة هي تتبناها، مثل إيمانها العميق بالتغير المناخي اللي شكك ترامب كثيرا في صحته، مثل دورها في إنتاج اللقاحات في الصحة العامة، وبالتأكيد بعض توجهاتها اليسارية الأخرى. وهذا ما يرجح أن دوافع هذا التغيير وإقالة أعضاء مجلس الإدارة سياسي أكثر من ما هو غير شيء. حقيقة ترامب عرف أنه لا يفضل المسؤولين ممن لا يوافقونه الرأي، أو الذين قد يصرحون بما لا يعجبه. وجاء توقيت الإقالة الجماعية قبل أيام قليلة من اجتماع كان مقرر، حيث كان المجلس يستعد لنشر تقرير مؤشرات العلوم والهندسة لعام 2026، وهو أحد أهم التقارير الدورية لهذه المؤسسة العلمية. وتشير المعطيات إلى أن التقرير كان يتناول تراجع الموقع العلمي للولايات المتحدة لصالح الموقع العلمي الصيني، وهو بالتأكيد ما لا يريد ترامب سماعه. طبعا تداعيات هذا القرار خطيرة على الولايات المتحدة، لأنها تؤثر في البحث العلمي مو بس بأمريكا، في العالم، لأن المؤسسة الوطنية للعلوم قادت التفوق العلمي الأمريكي لأكثر من 75 سنة، وشكلت سياسات العلوم في البحث العلمي والكوادر البشرية والبنى التحتية والتمويل وجميع ما يمس المنظومة البحثية. وهاي المؤسسة تدير نحو 9 مليارات دولار سنويا من التمويل الفيدرالي للأبحاث. 9 مليار دولار أمريكا تخصصها سنويا للأبحاث العلمية يا أخوان. ونتعجب ليش أمريكا متفوقة، شلون نقدر نتفوق ونواجههم؟ نصرف على البحث العلمي، بس نصرف على البحث العلمي الحقيقي، مو الدكتور يطلب من الطالب ويروح الطالب تشات جي بي تي ويجيب له بحث استنسخ 200,000 مرة ويقدمه ويأخذون شهايد ماجستير ودكتوراه، كلها كلاوات وكلاوات. البحث العلمي الأكاديمي في جامعاتنا الآن واصل إلى مستوى يشيب الرضيع له حقيقة. في يوم من الأيام نتناوله ونسلط الضوء عليه. مشكلة أنه الأكاديميين ما يقبلون يحجون، يعني يتكلموننا بالجلسات الخاصة، بس بالجلسات العامة بالتصريحات يخافون، يقول لك نتعرض إلى عقوبة. المهم أمريكا تصرف 9 مليار دولار على البحث العلمي، وهذا يمثل ركيزة أساسية للابتكار وللبحث الجامعي. ومن الناحية الاقتصادية تشير الأبحاث إلى أن كل دولار يستثمر في البحث العلمي يولد أو ينتج 2.6 دولار من النشاط الاقتصادي. يعني أنا إذا أصرف 100 دولار يجيني ربح، أصرف 100 دولار على البحث العلمي يجيني ربح من الشركات للبلد 260 دولار. وهذا ما يعكس الدور المركزي للعلم في الاقتصاد الأمريكي. أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث بشكل تفصيلي عن المؤسسة الوطنية للعلوم، نشوف شنو سوت الأمريكا خلال 75 سنة، بلكي الله ينفخ بصورة مسؤولين ويسوون مؤسسة وطنية للعلوم في العراق.
1: حين نتحدث عن المؤسسات التي ساهمت في تشكيل العالم الحديث علمياً وتقنياً، فإن المؤسسة الوطنية للعلوم الأمريكية أو NSF تعد واحدة من أهم هذه المؤسسات وأكثرها تأثيراً. أسست سنة 1950 بعد الحرب العالمية الثانية، في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تدرك أن التفوق العلمي لم يعد قضية جامعات ومختبرات فقط، وإنما جزء من الأمن القومي والقوة الاقتصادية ومستقبل المجتمعات. الفكرة التي قامت عليها المؤسسة كانت متقدمة جداً لزمنها. الحكومة تمول العلم، لكنها لا تفرض على العلماء ماذا يكتشفون أو كيف يفكرون. ولهذا أسس إلى جانبها مجلس العلوم الوطني، وهو هيئة مستقلة تضم علماء وخبراء من تخصصات متعددة مهمتها رسم السياسات العامة وحماية استقلالية البحث العلمي من الضغوط السياسية قصيرة الأمد. خلال العقود الماضية لعبت NSF دوراً أساسياً في تمويل مشاريع غيرت العالم فعلياً. واحدة من أبرز مساهماتها كانت دعم البنية البحثية الأولى للإنترنت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتحول لاحقاً إلى الشبكة التي يعيش العالم داخلها اليوم، كما مولت أبحاثاً متقدمة في الذكاء الاصطناعي والرياضيات والفيزياء وعلوم المناخ والهندسة الحيوية. كثير من العلماء الذين حصلوا لاحقاً على جوائز نوبل بدأوا مشاريعهم البحثية بمنح صغيرة قدمتها المؤسسة، كما ساهمت في تطوير برامج تعليم العلوم والهندسة داخل الجامعات الأمريكية وفي دعم آلاف المختبرات والمراكز البحثية. الأهم من التمويل نفسه هو الطريقة التي تعمل بها المؤسسة. الأبحاث لا تمنح بناءً على النفوذ أو العلاقات، وإنما عبر نظام مراجعة الأقران، حيث يقوم علماء متخصصون بتقييم المشاريع علمياً قبل الموافقة عليها. هذا الأسلوب خلق ثقة كبيرة بالمؤسسة وجعلها نموذجاً عالمياً في إدارة البحث العلمي. تجربة NSF ومجلس العلوم الوطني تكشف فكرة مهمة جداً: النهضة العلمية تحتاج إلى المال، لكنها تحتاج أيضاً إلى مؤسسات تحمي حرية التفكير وتحترم التخصص وتمنح الباحث وقتاً للتجربة والخطأ، لأن الاكتشافات الكبرى لا تولد عادة من الأوامر المباشرة، وإنما من بيئة تسمح للعقل أن يسأل ويستكشف المجهول.
0: إذن حقيقة إزالة المجلس، سمعنا بالتقرير، إزالة هذا المؤسسة الخطيرة الهامة المفصلية المجلس الوطني للعلوم تعني ببساطة نقل مركز القرار إلى السلطة التنفيذية، وهذا يفتح الباب أمام تسييس على الأقل أولويات البحث. يعني مو كان معانا أبحث عن أمور علمية صحية اقتصادية لقاحات، أبحث عن قنابل وتفجيرات وفتشي أسلحة فتاكة دمر العالم. وعدد من الخبراء حذروا من أنه هذا التحول قد يحيل المؤسسة إلى أداة لتنفيذ سياسات آنية فورية قد تتغير في كل دولة انتخابية رئاسية أو مع تغير الحزب الحاكم، بدلا من أن تكون منصة مستقلة لتحديد الاتجاهات العلمية طويلة الأمد. يعني إحنا بالبيئة العلمية اللي تتطلب استثمارات قد تمتد لعقود، بالتالي تقلب الأولويات راح يؤدي إلى إضعاف القدرة على الابتكار. وهذا يعيد طرح السؤال اللي كان تقرير فينافار بوش في الخمسينات قد أجاب عنه، وهو: كيف يمكن للدولة أن تدعم العلم دون أن تهيمن عليه؟

نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيزار. إخواني، صار في مقدور عامل ماهر ومغمور يعني غير معروف في قرية نائية، صار بمقداره أو بمقدوره الحصول على وظيفة مرموقة في أشهر مصانع العالم. كل ما يحتاجه هو أن يعرف نفسه أو أن يعرف كيف يعرض نفسه جيدا في أول موقع إلكتروني في تاريخ البشرية يعنى بمسألة التوظيف، هو LinkedIn. هذا تطبيق يربط بطريقة تفاعلية ومهنية مع وظيفة الأحلام. شنو هذا LinkedIn؟ طبعا بمناسبة LinkedIn قديم، يعني مو هسه احنا جايين نحكي عنه نكتشفه هسه ونقدمه للناس، هو قديم والموقع يستخدمه العالم، والموقع شبكة تواصل اجتماعي بس مهنية، يعني تستخدم بشكل أساسي لبناء علاقات مهنية والبحث عن فرص عمل والتواصل مع العمال والمهنيين في مجالات مختلفة. وتم تأسيسه في 2002 واشتغل ب 2003، تقريبا 2012 وصل عدد المسجلين فيه أكثر من 176 مليون من 200 دولة. الموقع متوفر ب 24 لغة من ضمنها العربية والإنجليزية. بس أنا أريد أقول أنه قبل كنت تحصل وظيفة لازم تبقى في مكانك، قرية، ناحية، قضاء. هسه هذا مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالأعمال تخليك تحصل وظيفتك إذا أنت طبعا كنت عندك إمكانية وعندك مهارة وعندك CV تعرض خدماتك، والشركات وبيئة العمل تعتني باللي تقدمه. قبل أيام نشرت الفاينانشال تايمز تقرير ذكرت به أنه كثير ممن يستخدمون المنصة في الواقع يكتبوا لهم آخرون نصوصهم، يعني السيرة الذاتية اللي يكتبها عن نفسه، الخبرات، المهارات، حتى المنشورات يكتبها آخرين. يعني بالتالي أنت قد تتوظف، قد تلفت نظر شركة من الشركات، بس الشركة تعين شخص مو هو اللي كاتب هذا الكلام، مو هو اللي يتحدث عن نفسه، مو هاي مهاراته على الأقل في الكتابة والتعريض بنفسه وعرض نفسه. شركات متخصصة تكتب له. بعبارة أخرى أريد أقول أنه لا يعكس هذا الموقع، لا يعكس كثيرا مما يكتب فيه ما خطته أنامل أصحابه. بعدين يستدرك التقرير بأن يقول لك يعني ماكو غضاضة في ذلك، يعني ليس من المهم من كتب السيرة الذاتية ونقاط القوة والضعف، المهم هو الحقيقة، يعني مدى صحة ما يتحلى به المرء من قدرات وخبرات مكتوبة. تسأل تشوف أحيانا واحد يجيك السيرة الذاتية ما تمنى للعشار، فت 50-60 صفحة أقعد أحكي وياك شو ما يفتهم. فالسيرة الذاتية وعرض الإنسان لم تعد هي المهمة، المهم أنه تكون أنت صادق بما تقول به، وفعلا من تجي تشتغل تسوي فرق. ياما وياما ناس اشتغلنا وياهم يعني تشوفه بالسوشيال ميديا شلون يقدم نفسه، وأنا وانا وفار البروانة وخايط الاستكانة، بس حقيقة من يجي تشتغل يعني تحس ما اشتغل في يوم من الأيام.

الأرقام تشير أنه بفضل لينكد إن فإن هناك 6 أشخاص يتم توظيفهم كل 6 دقائق، يعني كل دقيقة يتوظف شخص عبر هذه المنصة. وأكثر من 77% من مسؤولي التوظيف يستخدمون لينكد إن بانتظام للبحث عن مرشحين مؤهلين للوظيفة. وإحنا شعبنا افتر لو ما عنده شيخ والحزب الفلاني والحج العلاني ما يقدر يتعين، يا لينكد إن يا بطيخ. هذا طبعا يدفع كثيرين إلى تعمد متابعة مديري الموارد البشرية ليظهروا لهم عبر المنصة قدراتهم بطريقة غير مباشرة من خلال ما يبثونه من مواد في صفحاتهم. وهذا ما يجعل 87% من العاملين في مجالات التوظيف يؤكدون أنه لينكد إن هي الأداة الأكثر فاعلية للعثور على مرشحين مميزين. من أقوى وسائل التوظيف أحبائي أن ينال المرء التزكية من أحد يعمل في المؤسسة نفسه، بمعنى حينما يقترح أحد لزميله شخصا يراه مؤهل للعمل في مؤسستهم، يعني قل له يا أبا هذا أرشحه أشوفه زين يفيدنا. هاي صايرة، يعني صايرة وتصير ويسووها العالم هواي وبعدين يتندمون، يسموها وساطة أو واسطة مهنية. حقيقة النبا هو اللي يرشح شخص هم يدخل في حالة من التحدي أو حالة من الإحراج، لأنه لما يقترح شخص يزعم أنه مميز المفروض يخرج من مسؤولية جميع العاملين، يعني عندما يتبين لهم أنه من رشحه كان دون التوقعات ولا يعني ما يطابق أدائه ما قيل عنه. ولهذا جاءت منصة المجتمع المهني فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب. احنا مشكلة التوظيف يصير عندنا بطريقة مضحكة كثير في المؤسسات، خاصة بالمؤسسات الإعلامية، يعني عطشة على السمعة، مذيعة مثلا تنبعد من مكان فتنشر ستوري أو ريلز قاعدة بالسيارة تبكي، والله أنا طلعوني كذا ما أعرف إيش، وأنا هسه وأنا معيلة وعندنا بيتنا إيجار فتلقى واحد يدس عليها يوظفها هالشكل، لا يدري عنها شيء، لا مختبرها، لا يسوي لهم. يعني وسائل توظيفنا للمهارات للمبدعين هي وسائل مضحكة وبدائية وتدل على تخلف كبير جدا، خاصة في المؤسسات اللي هي تكون مهلهلة، يعني ما بيها شغل، هي أصلا موضوعة لأغراض استثمارية لأغراض غير مهنية، موضوعة كجسر أو وسيلة للوصول إلى منافع ذات طبائع خاصة. وهذا يوظف جيب وشد. يعني أحد الأصدقاء ينقل لي وهو يعمل في منصة من هاي المنصات اللي كل ساعة تفتح وحدة، يقول له تجي تشوف طريقة أبو المال أبو الآن شلون يعين الناس، تصاب بالجنون، لأن كل اللي تعلمته، كل الخبرات، كل المعاهد، كل الدورات، كل الأساتذة العظام اللي تلقيت عندهم أساسيات علم الإعلام والدورات اللي هسه في مراكز إعلامية كبرى، كلها ترمي تحت مقطع واحد يطش لناشط أو لفلان واحد مخربط أو لفلانة واحدة ما تعرف الإملاء، ما تعرف تحط لغة صحيحة، مجرد أنه ترتدي ملابس معينة أو ينكت أو يسوي قفشات يضحك العالم يجيب مشاهدات. بينما العالم كيف يعمل في التوظيف؟ العالم يعمل بخصائص مهنية، بنقاط، بسيفي حقيقي يختبر بدقة، بفحص لمكانات اللي عملت بيها وللمهارات اللي تمتلكها وللخبرات اللي تمتلكها ولمدى إمكانية أن تضيف إضافة حقيقية للمؤسسة عندما تتوظف فيها.

0: هل المواقع التواصل الاجتماعي كافية لاختبار الناس؟ نعم إلى حد كبير ولا إلى حد كبير. ممكن أنه أنا أشوف إمكانية شخص، الأشياء اللي يقدمها، المحتوى اللي عرضه، ممكن أشوف به ممكن يفيدني في وظيفة معينة أو لا. لكن إذا أنا ما أقدر أتأكد، ما أقدر أتأكد أنه هل هو قادر على فهم فلسفة المؤسسة، مؤسسة مثل تايم سكوير، راديو تايم سكوير عنده فلسفة إعلامية، يفترض أكو فلسفة إعلامية لكل منصة إعلامية. فأنا هذا الموهوب أو هذا اللي عنده مهارة معينة في، هل هو قادر على فهم الفلسفة اللي التحريرية الصحفية اللي إحنا نريدها؟ هل قادر على الانسجام مع المجموعة؟ هل قادر على تقديم إضافة؟ هذه كلها مسائل، وقس على ذلك في المجالات الأخرى لها دور كبير في حسم قرار التوظيف. ولهذا جاءت منصات المجتمع المهني غير منصات السوشيال ميديا، فيسبوك وإنستغرام، فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب، لأن هاي المنصة تكشف جانب مهني عن الشخص المرشح لوظيفة أو منصب. على أقل تقدير راح يكون في مقدور المتابع معرفة حقيقته من الأصدقاء المشتركين، ولأن الجانب النفسي في غاية الأهمية فيها، فقد منحت المنصة لينكدإن خيار متقدم يمكن الاشتراك به، يسمح لصاحب الاشتراك معرفة من حاول قراءة سيرتك الذاتية على الصفحة ومن أي مؤسسة، كما أنها تسمح أيضا بتحديد الوظيفة اللي تريدها. فتبدأ المنصة بتزويدك أسبوعيا بفرص عمل في القطاعات والبلدان والأقاليم التي تتطلع للعمل فيها. وصار في مقدور المرء أن يعرف أيضا كثافة الدخول على حسابه ومن أي جهة، وهو ما يعطيه مؤشر مريح إلى أن أحدا حاول أن يطلع على مهاراته وقدراته وكيفية عرضه لذلك بطريقة مهنية. خلينا نأخذ هذا التقرير اللي يتكلم إنه إيش قد مهم أن تكون عندنا منصات عمل مهنية بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية وفلان خابر على علان وهاي حصة الحزب الفلاني وهاي حصة الحج العلاني. نسمح أنه كيف أنه نكون عندنا منصة حقيقية لتوظيف الشباب. نسمع هذا التقرير أحبتي، قيمة المنصات، منصات المهنية للتوظيف بعيدا عن المحسوبية، وراجعين لكم.
1: صار في مقدور عامل ماهر مغمور في قرية نائية الحصول على وظيفة مرموقة في أشهر مصانع العالم. كل ما يحتاجه هو أن يعرف كيف يعرض نفسه جيدا في أول موقع إلكتروني في تاريخ البشرية، لينكدين، الذي يمكن أن يربطك بطريقة تفاعلية ومهنية مع وظيفة الأحلام. قبل أيام نشرت الفاينانشال تايمز تقريرا ذكرت فيه أن كثيرا ممن يستخدمون منصة لينكدين في الواقع يكتب لهم آخرون نصوصهم بشأن الخبرات السابقة والمهارات والمنشورات وغيرها. ثم استدرك التقرير بأنه لا غضاضة في ذلك، فليس المهم من كتب السيرة الذاتية ونقاط القوى والضعف، بل المهم أسمته بالحقيقة، أي مدى صحة ما يتحلى به المرء من قدرات وخبرات مكتوبة. الأرقام تشير إلى أنه بفضل لينكدين فإن هناك 6 أشخاص يتم توظيفهم في كل 6 دقائق عبر هذه المنصة، وأكثر من 77% من مسؤولي التوظيف يستخدمونها بانتظام للبحث عن مرشحين مؤهلين، وهذا ما يدفع كثيرين إلى تعمد متابعة مديري الموارد البشرية ليظهروا لهم عبر المنصة قدراتهم بطريقة غير مباشرة من خلال ما يبثونه من مواد في صفحاتهم. وهذا يجعل 87% من العاملين في مجالات التوظيف يؤكدون أن لينكدين هي الأداة الأكثر فعالية للعثور على مرشحين مميزين. من أقوى وسائل رفع نسبة التوظيف نيل المرء التزكية من أحد يعمل في المؤسسة نفسها، بمعنى حينما يقترح أحد لزميله شخصا يراه مؤهلا للعمل في مؤسستهم، فإنه يمارس ما يسمى بالواسطة المهنية، لكنها أكثر مصداقية من الواسطات الأخرى، لأن من يقترح شخصا يزعم أنه مميز سوف يحرج من مسؤوليه وجميع العاملين عندما يتبين لهم أن من رشحه كان دون التوقعات ولا يطابق أداءه ما قيل عنه. ولذلك جاءت منصة المجتمع المهني فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب، فهذه المنصة تكشف جانبا مهنيا عن الشخص المرشح لوظيفة أو منصب على أقل تقدير. سوف يكون في مقدور المتابع معرفة حقيقته من الأصدقاء المشتركين، ولأن الجانب النفسي في غاية الأهمية فيها، فقد منحت المنصة خيارا متقدما يمكن الاشتراك به، يسمح لصاحبه بمعرفة من حاول قراءة سيرتك الذاتية على الصفحة ومن أي مؤسسة، كما أنها تسمح أيضا بتحديد الوظيفة التي تريدها. فتبدأ المنصة بتزويدك أسبوعيا بفرص عمل في القطاعات والبلدان والأقاليم التي تتطلع للعمل فيها.
0: احنا أكبر مصيبة عندنا في العراق أنه عندنا موارد بشرية، ملايين ناس تشتغل في الدوائر لكن ما موظفة بشكل صح. صدقوني يعني أنا أشوف ناس هو مثلا يشتغل على الحاسبة بينما هو يبدع كل الإبداع لو يشتغل في قسم فني، شخص حاطينه على الإداريات بينما هو ينفع يكون ميداني، واحد دابينا بالشمس بالميدان بينما هو ممكن يكون مبتكر ومبدع في مجال البرمجة، في مجال إدارة الحاسبات، في مجال الإداريات بشكل عام. شخصية محبوبة بعيدة عن الأمراض، خليه هذا مدير شعبة، خليه مدير قسم يرفع المستوى، عنده فكر إبداعي. فهاي مسألة التوظيف، إنه أنا أخلي الشخص المناسب بالمكان المناسب، هاي راد لها منصة، منصة مهنية مثل لينكدين بس تكون عراقية. وأعتقد أنه أكو بعض الناشطين، بعض المبرمجين، بعض المطورين جاي يسوون تطبيقات هسه على الآي أو أس والأندرويد، يصنعون بيها سوشيال ميديا، شبكة لجمع البيانات عن التوظيف. وأنا نوه بيها الشاب البصري مسلم عقيل، وهو طبيب أسنان، أسس منصة اسمها فرصة أعتقد للتوظيف. وأتمنى حقيقة لو يسمعنا نوجه له التحية، كنت أتمنى أنه ناخذ من يم رأي في هذه المسألة، إن شاء الله يكون ضيفنا في يوم من الأيام. مسلم إحنا نفتخر به حقيقة في البصرة، وأكيد مثلك وشباب كثيرين يصنعون فرص ويصنعون أفكار خارج الصندوق، ما يعتمدون والله بس الوظيفة، وهسا عقود ب300,000 وست شهور صار لهم ما ماخذين، حالة بعيدة عن الكرامة الإنسانية. نسمع هذا التقرير أحبتي. احنا اكبر مصيبه عندنا في العراق انه عندنا موارد بشريه، ملايين ناس تشتغل في الدوائر لكن ما موظفه بشكل صح. صدقوني يعني انا اشوف ناس هو مثلا يشتغل على الحاسبه بينما هو يبدع كل الابداع لو يشتغل في قسم فني، شخص حاطينه على الاداريات بينما هو ينفع يكون ميداني، واحد دابينا بالشمس بالميدان بينما هو ممكن يكون مبتكر ومبدع في مجال البرمجة، في مجال إدارة الحاسبات، في مجال الإداريات بشكل عام. شخصية محبوبة بعيدة عن الأمراض، خليه هذا مدير شعبة، خليه مدير قسم يرفع المستوى، عنده فكر إبداعي. فهاي مسألة التوظيف، إنه أنا أخلي الشخص المناسب بالمكان المناسب، هاي راد لها منصة، منصة مهنية مثل لينكدين بس تكون عراقية. وأعتقد أنه أكو بعض الناشطين، بعض المبرمجين، بعض المطورين جاي يسوون تطبيقات هسه على الآي أو أس والأندرويد، يصنعون بيها سوشيال ميديا، شبكة لجمع البيانات عن التوظيف. وأنا أنوه بالشاب البصري مسلم عقيل، وهو طبيب أسنان، أسس منصة اسمها فرصة أعتقد للتوظيف. وأتمنى حقيقة لو يسمعنا نوجه له التحية، كنت أتمنى أنه ناخذ من يم رأي في هذه المسألة، إن شاء الله يكون ضيفنا في يوم من الأيام. مسلم إحنا نفتخر به حقيقة في البصرة، وأكيد مثلك وشباب كثيرين يصنعون فرص ويصنعون أفكار خارج الصندوق، ما يعتمدون والله بس الوظيفة، وهسه عقود ب300,000 وست شهور صار لهم ما ماخذين، حالة بعيدة عن الكرامة الإنسانية.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. آمل في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايمز سكوير،
4: بصرة تايمز سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك. بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات، حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضن دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
2: لطالما كانت الحدود بين العراق وجيرانه ساحة حيوية لعبور البضائع والأشخاص بحكم موقعه الاستراتيجي، لكنها أصبحت اليوم ممرا خطيرا لدخول المخدرات التي تسري في عروق هذا الوطن، مهددة شبابه ومستقبله. العراق الذي يربطه 1400 كيلومتر من الحدود مع إيران شرقا و600 كيلومتر مع سوريا غربا، بات يواجه تحديا كبيرا في مواجهة تدفق المخدرات عبر تلك الحدود. من الحدود الشرقية تأتي المخدرات في رحلة طويلة من أفغانستان مرورا بإيران وصولا إلى الأراضي العراقية، وعلى الجانب الغربي يتم تهريبها عبر الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان، ما يعقد المشهد الأمني ويزيد من حجم التحديات. الدكتور ضرغام الأجودي رئيس الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية أوضح لإذاعتنا أهمية ضبط الحدود للحد من تجارة المخدرات التي تديرها منظمات دولية وعصابات قوية، وأن الحاجة الملحة اليوم هي إدخال تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات.
3: أكيد طبعا الحدود لها دور مهم في ضبط الحدود في مكافحة المخدرات، لكن ما تعرفون مكافحة يعني المخدرات والتجارات هي تجارة دولية ساهم بها دول، ساهم بها منظمات متقدمة في مجال يعني التهريب وتجارة المخدرات، وهذا فشيء يحتاج لجهود أيضا كبيرة. للأسف إحنا الأدوات والآليات المعتمدة عندنا لحد الآن ما ترقى إلى مستوى المواجهة مع هذه العصابات الدولية. توجد إجراءات كبيرة، يوجد إلقاء قبض على التجار، يوجد مكافحة، لكن ما زالت الإجراءات نعتقد نحتاج نبذل جهود أكبر حتى نعكس الاتجاه الآن بدل ما زيادة الانتشار إلى الانحسار.
2: من جهته أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي وجود تجارة للمخدرات في العراق، وأشار إلى أن هذه التجارة أصبحت معروفة، لكن التوجه الأمني والمساعي الكبيرة التي يبذلها المتخصصون قد ساهمت بشكل كبير في تضييق الخناق على التجار والمتعاطين.
4: أكو نشاط للمخدرات بشكل عام، بشكل عام دخول المخدرات للمحافظة أو خروج المخدرات للمحافظة، هذا ما نخفي يعني، لكن أكو ردة فعل واستجابة من القوات الأمنية بشكل ممتاز، يوميا أو بين يوم ويوم جاي تجرى عمليات ونلقي القبض على تجار مروجين متعاطين. هذا الملف بالذات ملف المخدرات احنا حققنا نجاح حقيقي به، لانه ضيقنا الخناق ما نهينا. الامر صعب جدا يعني موضوع المخدرات، لا الحقيقه بالعكس، العمليات اللي تجري عبر النار عمليات قليله وتكاد لا تكون معدوده اصلا يعني، وبين فتره وفتره ويتم الكشف عنها فورا. العمليات التهريب بالعكس اللي جاي تجي من المنافذ البرية، يعني أحيانا نلقي القبض وعندنا قضايا هواي من عن طريق منفذ الشلامشة وحتى منفذ صفان.
2: تعد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشباب العاطل عن العمل وضعف التشريعات القانونية وعدم إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية من أهم العوامل الأساسية التي تساهم في انتشار المخدرات داخل العراق، كما يرى ذلك الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
5: دائما وفي الغالب انه الجريمه لها جذور اقتصاديه، والمخدرات لا تشف عن هذه القاعده ابدا، ولكن لاحظ ان انتشاره هو بين الشباب. عندما تكون نسبه البطاله عاليه بين الشباب يلجا الشاب الى المخدرات كوسيله للهروب من الواقع المرير الذي يعيش له. هو شاب لا توجد لديه فرصه عمل ويشعر بالاحباط، وهناك ضبابيه في استشراف المستقبل، وذلك نلاحظ انه معظم المتعاطين هم دون 20 سنة مثلا، وهذا يدل على انهم من الفئه الشابه. الموضوع الاقتصادي واضح، يتعلق أيضا بتجارة المخدرات لأنها تجارة رائجة، هي ثالث أكبر تجارة بالعالم بعد تجارة النفط وتجارة السلاح. وبالتالي هناك مافيات كبيرة تتعامل في هذا النوع من المواد المخدرة، خصوصا أن العراق لم يعد أيضا منطقة مرور كبيرة كما كان في السابق، أصبح منطقة مستهلكة بشكل كبير للمخدرات، وخاصة في المنطقة الجنوبية حيث المنافذ الحدودية لا توجد هناك رقابة محكمة، وحيث التساهل أيضا في التشريعات الموجودة حاليا، لأنه في السابق الذي يقوم بتجارة المخدرات يعدم مثلا، اليوم هناك بعض الأحكام الضعيفة اللي تشجع على تعاطي المخدرات.
2: تحول العراق خلال العقدين الأخيرين من بلد عبور للمخدرات إلى بلد مستهلك لها، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذل للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الحلول الحقيقية تحتاج إلى تعاون دولي وإدخال تقنيات حديثة وتشريعات قانونية صارمة، ولابد من نشر الوعي الصحي والأخلاقي بين أبناء المجتمع وإجراء الفحوصات الدورية لموظفي الدولة وطلبة المدارس والكليات، مع تجديد الرقابة على المقاهي والصيدليات ومعاقبة كل من يساهم في نشر هذه الآفة المدمرة.
6: من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
11: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
10: هوا الناس،
11: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

قبل يوم أعلن المستشار الثقافي لرئيس الوزراء العراقي عن عارف الساعدي عن قرب فتح يعني قرب افتتاح الرسمي لتمثال الجواهري الشاعر الكبير العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري، وقال الجواهري الكبير ينتصب شامخا قرب دجلته في بغداد. ها عمل كبير للنحات نداء كاظم، نداء كاظم اللي هو أصلا سوى تمثال السياب، تمثال الشخص الآن على شط العرب على الكورنيش، وحي طبعا المشتغلين ووزارة الثقافة وكذا على هذه الجهود المستشار الثقافي لرئيس الوزراء. لكن بعد هذا التمثال وهيئة التمثال أثارت نوع من الجدل في الوسط الثقافي العراقي بسبب طبيعة التمثال وطريقة التي يقف بها التمثال إيدينا لي وراء التمثال. ها وهناك من قال إن الجواهر يبدو معتقلا في هذا التمثال، ها إيدي لي وراء يعني شلون كلبشات تجي بها بهذه الطريقة. وإن يعني هناك من يعني قال إنه نداء كاظم نفسه الفنان النحات الكبير هناك نوع من التراجع في المستوى وكذا بسبب إنه عليه أن يعتزل وعليه أن يعني قد يبدو هذا الكلام قاسيا، لكن هذا ما تردد عبر الأوساط الثقافية، هذا مو كلامي يعني، مثلا هذا الرأي اللي خليه يستريح خليه كذا هو لأحد الشعراء في بغداد تكلم في هذه الموضوع نزل بوست في فيسبوك. وأيضا هناك نوع من الآراء الكثيرة حول الموضوع حول طبيعة التمثال. هسه أوكي إذا على التمثال مو أكو واحد عنده وجهة نظر وين بالتمثال، لا لا هناك مثقفين عندهم وجهة نظر وين بالجواهر نفسه، يعني قالوا انه هذا الشاعر الجواهري احنا ينبغي ان نراجع انه فعلا يستحق انه نسوي له تمثال ام لا بهذه الطريقه. هسه قد يبدو انت تسمع مثلا واحد يحكي على الجواهري وربما انت سمعت او قرات له وتنتفض، ها لكن في الاوساط الثقافيه ينبغي ان يكون السؤال مشروعا، يعني وسط ثقافي يتقبل النقد والاسئله والكذا، حتى الاسئله التي تبدو شنو تبدو مفاجئة أو تبدو عبثية أو تبدو أحيانا حادة. إحنا ثقافتنا ثقافة للأسف يعني ما تتحمل أحيانا بعض الأسئلة الكبرى أو الأسئلة اللي من يعني اللي تبعث الجدل الحقيقي، لأن هذا الرأي اللي يقول يابا تعالوا هي مو قصة التمثال مو حلو، هو الجواهري نفسه يستحق أنه نسويه تمثال من الأساس ولا لا؟ سؤال يعني ها؟ يعني ينبغي أن نجاوبه يعني مو الناقشة أو أن نفهم وجهة النظر هذه. شوفوا جد المتنبي عظيم، جد المتنبي عظيم ليس كذلك؟ لحد الآن احنا نقرأ شعر المتنبي ويضرب يعني كمثل، أبيات المتنبي تضرب كمثل في غالب الأحيان، لكن هناك من ناقش شعرية المتنبي، ناقش فهم الشعر يعني نفسه، قال انه ليش لان الشعر ما مرتبط بس بالجماليات هذا الشعر وهذا كذا الى اخره، وانا مرتبط بالحياه نفسها مو. هناك من يعيب مثلا على عبد الرزاق عبد الواحد انه مدح ماذا الطاغي، يعني هذا شعر ما يوكل خبز او شعر لا ينصف الحياه وانما ينصف التمجيد للطغاة الذين يحاربون الحياه. انا هنا قيميا شلون اقدر أجي أقيم التجربة الشعرية بهذه الطريقة؟ هناك من يعني أشكل على المتنبي بهذه الطريقة،

الإزاحة، يعني نوع من تعطيل الحوار. يعني غالبا الناس تجند نفسها بآرائها، يعني خلص عنده آراء هو مغلفها ومستعد ما يغيرها، حتى لو سمع رأي آخر قد يبدو غريبا لكنه يستدعي النقاش. منو قال؟ منو حكى على الجواهري؟ منو قال؟ منهم مثلا الدكتور الباحث الرائع من البصرة محمد عطوان، أستاذ الدكتور محمد عطوان، قال من مغتربه هناك في أمريكا، نزل منشور وهو منشور يعني يستحق بصراحة، يستحق التأمل، تحدث فيه عن الجواهري وقال: على ماذا نصنع تمثالا للجواهري أصلا حتى نختلف بعد ذلك فيما إذا كان تمثاله حسنا أم سيئا؟ يبدو أن هذا القرار أو الإجراء بيروقراطي لم يخضع حتى لنقاشات جادة من جهات قادرة على رصد المشهد الثقافي رصدا صحيحا. الجواهري مثل غيره من الذوات المتضخمة والمرتزقة بكلماتهم، وإذا كان يعد عمودا من أعمدة الثقافة فأنا شخصيا أرفض هذه الثقافة. هو هكذا تكلم وهو مسؤول عن كلامه بالتأكيد. الجواهري انعكاس لثقافة عراقية متخمة بالأعطاب، ولأجل تجاوز هذه الأعطاب علينا أن نتجاوز فكرة التمثيل والتطويب هذه. بهذه الطريقة تكلم الأستاذ الدكتور محمد عطوان.

في هذا الصدد أيضا تكلم الأستاذ الدكتور لؤي حمزة عباس، أستاذ في كلية الآداب جامعة البصرة، وقال حول موضوع التمثال وحول موضوع الجواهري وكذا إلى آخره. قال ما يثير في النقاش الحالي حول التمثال الجديد للشاعر الجواهري في واحد من أهم مواقع بغداد الثقافية لا يتعلق في قدرته التعبيرية عن شعرية الجواهري ومواقفه السياسية والاجتماعية، وقبل ذلك مدى نجاحه أو مدى النجاح في التمثيل الشكلي للشاعر، بل في سؤال يتردد في ذهني: متى ننتهي من الواحدية المطلقة؟ سؤال مهم، لماذا تختزل الثقافة في شخص؟ سؤال حقيقي لو لا؟ خلينا نتفق هسا عظمة الجواهري شاعرا، هاي متفقين عليها. ليش دائما وهو سؤال؟ طبعا لا، يعني احنا نتعامل مع السؤال على انه سؤال، مو على انه مقدس. يعني خلاص سؤال يبعث على التفكير. يعني لا ناخذ اكثر من هجمة، لنحاول نخلي السؤال نفسه هو مصدر التفكير. السؤال حتى لذلك السؤال الحقيقي أو التساؤل الحقيقي هو يفتح عدد من الإجابات المتفاوتة في كثير من الأحيان، والتي كلها شنو تدعو للنظر والتأمل. المهم يقول: متى ننتهي من الواحدية المطلقة؟ احنا دائما ثقافتنا عندنا شنو؟ عندنا واحد مطلق، عندنا القائد شو يسمونه كانوا الضرورة القائد الضرورة. تجي للشعر تلقى واحد هو كذا يصير مقدس، تجي للغناء تلقى واحد شنو يصير مقدس، والبقية شنو ما موجودين يعني بهذه الطريقة.

شكل طريقة التعامل، نوعية الاقتصاد. طبعا الاقتصاد موجود حتى في الأنحاء الثقافية، التفكير الاقتصادي، التفكير الرأسمالي، التفكير كذا إلى آخره، ومصالح السلطة ومصالح السياسة دائما تنمط كل شيء إنساني. تنمط يعني شنو؟ تخلي نمط الشاعر لازم يكون مثل هاي الصورة، كذا لازم يكون مثل هاي الصورة، تختصر وتختزل المواضيع. المهم يقول الأستاذ لؤي حمزة عباس، أستاذ الدكتور لؤي حمزة عباس: متى ننتهي من الواحدية المطلقة ونتحول إلى التعدد الخلاق؟ الجواهري بتصوري، هو يتحدث عن نفسه هنا، لا يصلح وحده كما لا يصلح أي رمز مفرد آخر، مو بس الجواهري، أي واحد يقول ما يصلح. ما يصلح شنو يا دكتور؟ لاختزال الشعر العراقي، ولا يعبر عن الثقافة بتحولاتها الصعبة لما يقارب القرن من الزمان. الخروج من هذا المأزق المتكرر لا يكون إلا بتقبل فكرة أن تماثيل نصفية لمجموعة من الشعراء أقرب إلى تمثيل الشعر وانعطافاته من تمثال الشاعر الفرد. قال يا أبي تبدأ ما سوون تمثال واحد، ها جيبوا مجموعة من الشعراء، ها سوونهم تماثيل نصفية، وهاي الحادثة حصلت في إيران دائما، يعني يسوون هاي الأشياء أكثر من تمثال، حتى شنو ينصفون التجربة مع مجموعة من الناس، مجموعة من المشتغلين في الشأن الثقافي أو في الشأن الإنساني بشكل عام، حتى ما تطلع ثقافتنا هي ثقافة بها واحدية أحادية، دائما تبعث على تقديس الفرد معين أو يصور على أنه إله أو كذا إلى آخره، لأن هذا من شأنه أن يبخس حق التجارب الثقافية والفنية.

طبعا كل الاعتزاز لشاعرنا الكبير محمد مهدي الجواهري وكل رموزنا الثقافية، ونحن بالتأكيد ندعو للاعتزاز ولإبراز صورهم دائما ووجودهم، لكن بنطاق يحمي أو ينقل صور الآخرين أيضا، أن لا توجد هذه الثقافة التي تدعو إلى احترام أو ترميز شخص وإغفال النظر عن آخرين. يعني احنا ثقافتنا مثلا ما تحتفي بسير كرومبولوس مثلا، الشاعر الرائع العالمي، شاعر مثير بصراحة، شاعر حداثوي جدا، لا تحتفي مثلا بسعد يوسف مثلا الشاعر البصري الهائل، لأسباب سياسية تعرفون أو لأسباب يعني أيديولوجية أو كذا إلى آخره، مهم يعني هذا عليه نقاش. ولذلك هي دعوة لإعادة النظر للتركيبة الثقافية، لفكرة الثقافة نفسها، هي مو ثقافة شخص وإنما هي مجموعة من الاشتغالات والجهود الإنسانية. تعرفون إحنا في حلقة من الحلقات قلنا ربما لا يوجد يعني هناك رأي يقول إنه لا يوجد مثقفون، هناك ثقافة. ليش؟ لأن حتى اللي يبيع شاي بالشارع هو مسؤول عن ثقافة المدينة، هي مو اتحاد أدباء ولا وزارة الثقافة، الثقافة سلوك اجتماعي وحياتي بالحقيقة، الناس كلهم يشاركون به، سائق التاكسي وأبو الشاي وأبو المطعم والقصاب وأبو القهوة، هذا كله سلوك ثقافي. يعني ما معقول السلوك الثقافي هو عبارة عن قصيدة وشعر وكذا إلى آخره وحسب، لا لا، الأمور أعقد من ذلك بكثير. لكن هناك نوع من البرمجة الاجتماعية أو المجتمعية اللي هي نظام تشغيل عقولنا اللي هو يعتمد على صور جاهزة، يعني يريد أن يختزل الأشياء، يختزل الثقافة في فلان، ويختزل السياسة في فلان، ويختزل الدين في فلان، ويختزل الفن في فلان، ويختزل ويختزل، هي مجموعة اختزالات. لا نريد أن نعقد الأمور، رغم أن الأمور هي في أصلها ماذا؟ هي متشعبة، هي متشعبة بالحقيقة. ولذلك ينبغي أن نفهم كيف تبرمج هذه العقول، كيف يعني أحيانا ينبغي أن نلغي هذه البرمجة العقلية. ولذلك ينبغي أولا أن نفهم كيف برمجت هذه العقول في المقام الأول. يعني هناك آليات بالتأكيد نفسية، آليات اجتماعية هي غاية في التعقيد، بواسطتها يتم إخضاع العقل والوعي. كانت هناك يعني تجربة أجراها أحد علماء النفس اسمه سولو مون آش، وهي تجربة شهيرة وبصراحة مخيفة أيضا في الوقت نفسه. جاب مجموعة من الأشخاص وعرض عليهم خطوط بأطوال مختلفة، وطلب منهم تحديد أي الخطوط متطابقة. طبعا الجميع حاضرين في الغرفة باستثناء شخص واحد كانوا متواطئين، يعني هو جاب ناس مجموعة حطاهم في غرفة اتفق وياهم على إجابات معينة، مو بالضرورة إجابة صحيحة، جاب مجموعة من الناس هو متفق وياهم وخلى واحد بنصهم ما متفق وياه، هو هذا سوى عليه التجربة، هذا هو الضحية. ذول المتواطئين المتفقين وياه اتفقوا على إجابات خاطئة، كلهم أجمعوا على شنو؟ يعني هو متفق وياهم أنه يجاوبون غلط وبشكل جماعي، شوف الجماعي بشكل جماعي بس غلط، ها الضحية شنو؟ وافقوا على الإجابة، يعني هو يدري بداخل الإجابة غلط بس ما ندر، يعني شيوع حشر مع الناس، عيد شيوع يعني ذولي أنت محطوط في غرفة وياك 80 واحد، سأل سؤال أبو التجربة أنت ما تدري بيها أنهم ذولي متواطئين، عبالك حالك حالهم، مو بس هو متفق وياهم ذولي 80، أنت رقم 81، 80 واحد جاوبوا غلط نفس الإجابة، أنت تضطر شنو؟ تجيب عن السؤال بالإجابة الخاطئة. ليش؟ ما أنت تقدر تطلع عن المجموعة. هذول شنو 75% من الضحايا جاوبوا غلط لأن هم يدرون غلط حتى ما يخرجون عن المجموعة. ولذلك أكو نزوع عندنا، إحنا عندنا نزوع نحو شنو؟ نحو التماثل والتشابه. تشوف أكو رأي وأكو رأي نقيض إله، كأنما بالدنيا بس رأيين بالميديا مثلا، هذا زين وهذا مو زين، بهذه الطريقة تدار العقول للأسف. وأحيانا أكو حتى شباب أذكياء تشوف عندهم آراء غبية،
هو ذكي حرامات يقول هذا عقله ليش ما جاي يشتغل ما جاي يشتغل به ما جاي يستخدمه يعني. عنده آراء غبية ليش؟ لأنه يريد أن شنو أن يمتثل ويتشابه مع المجتمع مثلا. ولذلك ينكر بديهيات عقلية وينكر بديهيات تتعلق بالحواس نفسها حتى شنو حتى يتوافق مع الآخرين.

احنا نحكي عن برمجة العقلية. كثير من عقول يعني عقولنا هي تبرمج بشكل من الأشكال، تعمل وفق هذه البرمجة. مرات واحد عنده عقل بس هو النظام اللي موجود بهذا، يعني النظام الموجود في داخل عقله ويراد التبديل، النظام الآلية اللي يشتغل بها العقل. يعني عندنا عقول تفكر بصراحة بس هو النظام بمشكلة. ولذلك احنا عندنا مرات عندنا مثقفين وعندنا مفكرين بس النظام بمشكلة، النظام الموجود في العقول بمشكلة. وهاي هاي هاي مشكلة يعني تحتاج انه ضبط مصنع، يعني تحتاج احيانا هناك عقول تحتاج فرمتها، مو لانه هي واحد مرات حاد الذكاء بس مجموعة من الآراء المفارقة للحقيقة والمنطق المفارقة للأخلاقيات. حتى مرات تجد مثلا واحد مثقف ويفتهم بس هو كاره عندنا نذالة مثلا، نذل يفتهم، تتفق أنت تتفق ما تقدر تنفي مثلا أنه يفتهم بس حقير. وهاي مشكلة لأن حقارته راح يصير أكبر لأن يفتهم. تتخيل يعني مرات واحد غبي وحقير وهاي يعني، بس إذا واحد يفتهم وهو حقير ونذل وكذا والأخلاقيات بها عطب، أنا سبب نوع من المشكلة. ولذلك إحنا نحتاج إلى هذه البرمجة. على طاري البرمجة وتجربة أيضا شهيرة هي لجام الفيل الصغير. هذا عندما يكون الفيل حديث الولادة يحطوا لجنه المدرب يربطه بحبل سميك إلى وتد حديدي مثلا، ويحاول الفيل الصغير بكل قوة الإفلات، بس هو هذا وتد وحبل سميك وفيل بعده صغيرون فما يفلت. بس بعدين يعني يرسخ في عقل الفيل شنو؟ انه انا ما استطيع ان اكسر هذا القيد، خلاص يعني هذا الفيل الصغيرون يفتهم انه هذا حبل شنو؟ سميك. من يكبر الفيل ويصير وزنه اطنان ويكبر لدرجة يقدر يقتلع شجرة، ها شجرة الفيل، يربطونه بفيل يربطونه بحبل اقل سمكا من ذاك بعد، بس هو بدماغ البرمجه مال عقله انه ما يقدر يفلت من هذا اللجام. ما يقدر هو يعني هذا بعقله موجود بالنظام بالسيستم، هو قوي هو يقدر يفلت بس النظام فيه مشكله. هسه مراتك واحد هو ذكي بس ما يقدر ينجح، هو انت تقول هذا ابني ليش ذكي بس ما ينجح، والله يفتهم عقله، البرنامج الموجود بعقله غلط. هواي هيك صح، احنا مرات احنا عندنا اشياء ما نقدر نسويها رغم احنا شنو نقدر نسوي، بس نبقى طول عمرنا ما نقدر نسويها لان النظام الموجود في العقل، يعني الاليات التي يعمل بها العقل او يشتغل بها التفكير هي بها نوع من المشكله. ولذلك احنا ما نتخطاها. ومنهم المتحدث، انا عندي بعض المشاكل ما جاي اقدر اتخطاها، ليش؟ لان لازم اغير البرنامج. وين احصل لي برنامج زين؟ يعني عندك بعض الأشياء ينبغي أن مرات أنت حتى تقدر تشخص المشكلة بس ما تقدر تتخطاها، يعني البرنامج صعوب. وهذا نوع من الإدمان مثلا على أشياء أنت تدري هي بها سيئة، تدري حياتك أفضل إذا تركت مثلا التدخين، تدري بس ما تقدر، ليش؟ البرنامج الموجود في العقل يراد له نوع من التغيير. ولذلك أكو شيء يسمونه العادات الذرية وأكو نقاش طويل حول هذا الموضوع. المهم هذا الفيل برمجت أفكار الداخلية عليه من على فكرة العجز، خلاص ما يقدر، انتهى الموضوع. رغبتها بالتحرر ماتت. تخيلك مجتمعات كاملة رغبتها بالتحرر تموت، رغبتها في أن تعيش حياة كريمة تموت، تعودت على الذل، تعودت على المهانة، وهذا أمر مؤسف كثيرا.

0: هسه مرات احنا عندنا جوع دي ان نكون محاطين بالرضا، يعني جميع راضين علينا، عندنا جوع ان انت تريد الناس راضية عليك، تشيد بيك، جوع للإشادة، هذا جوع يعني غريب بس هو موجود للإنسان بنسب مختلفة طبعا، أكو بها نسب طبيعية ها؟ يعني هم واحد محتاج واحد يقول له عافية، هم واحد محتاج مرة واحد يقول له أحسنت شكرا لك لجهودك، أكو حد طبيعي وراء هذا الحد الطبيعي صار شنو حد مرضي ها؟ فمرات احنا يعني نحتاج يعني أن نتغلب على هذه الفكرة مرات، هسه هي فكرة طبيعية احنا نحتاج الإشادة، بس مرات احنا نحتاج نتغلب على فكرة الإشادة. ليش؟ نوصل لمرحلة أو لنقطة ما نقدر نصير بيها، ما نقدر نصير بيها احنا قادرين على إنجاز الأعمال إلا إذا نحصل إشادة، أو قد يعني نتخلى أو نبتعد عن أعمال هي صحيحة بس راح نواجه اعتراضات، فشو نسوي؟ نخاف، خاف الناس تحكي علينا، ما نسويه، وهذا شنو؟ هذا بسبب مرض الإشادة. يعني أنت أفضل مباشرة أن تتخلى عن أشياء ربما هي إنسانية، ربما هي أخلاقية، ربما هي تتعلق بمصلحتك، ديش أنت تخاف من حكي العالم أو تخاف من مفهوم انقلاب الناس عليك بهذه الطريقة. هذا جزء من التربية اللي هي تربية يعني تكافئ فكرة الامتثال. إذا أنت مختلف تحارب، إذا أنت مثلي على عين وعلى الرأس، لازم نفس رأيي السياسي والأخلاقي وكذا حتى أبدأ يعني أجاملك وحتى أبدأ شنو أشيد بيك. أما إذا أنت تحكي شيء أنا ما أوافق عليه أخلاقيا أو دينيا أو كذا فأنت شنو خارج الملة، أنت تحاول أن تخرب المجتمع العادات وأطلع لك من جوالك، أنت ملحد، أنت كذا، يعني أطلع أذني مهلاتي أنا أسويها لك، شو تريد؟ أسويك ملحد؟ تريدني أسويك خارج الملة؟ تريدني أسويك متواطئ ويا الغرب؟ تريدنا أسويك دوني أو متماهي مع الثقافات الغربية؟ تريدنا أسويك؟ وهناك العكس أيضا، واحد مباشرة يعني يطرح رأي مثلا يمجد بالتراث يقول ها أنت أصولي، أنت متزمت، أنت متدين، يا باب على كيفك جاي، يعني ليش معتبر الأمر تهمة؟ يعني إذا متدين أوكي خياري هذا الشخصي الديني لا تدخل بي. فهناك من يرمي بهذا الاتجاه وهناك من يرمي بذلك الاتجاه، بس شنو الاتجاهات فيها شنو؟ دائما مضطربة ومتطرفة، نوع من التطرف، الحدة العالية اللي هي غير مسوغة. هسه مرات أنا أتقبل الحدة إذا كانت مسوغة، يعني حدة الأفكار إذا كانت مسوغة فكريا أتقبلها في نقاش، في إطار النقاش العلمي الجاد الذي يفضي إلى شيء أو إلى حركة ذهنية وكذا إلى آخره. أما إذا كانت النقاش حادة كآلات مسننة لإيذاء الطرف الآخر فأنا لا اعذرني، انت تريد تأذيني، انت مو قصدك النقاش ولا قصدك الوصول الى مجالات فكرية وكذا الى اخره او تطوير الفكرة، انت قصدك تأذيني، انت قصدك تحيدني، انت قصدك انت لو بيدك ترميني بهذه الطريقة، وهذا امر مأسوف عليه. خلونا الان نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: منذ الطفولة نتعلم كيف نكون مقبولين اكثر مما نتعلم كيف نكون انفسنا. الأسرة تمنحنا أول تعريف لما ينبغي أن نريده، والمدرسة تكافئ الامتثال، والإعلانات تصنع الرغبات، ووسائل التواصل تقيس قيمة الإنسان بعدد الإعجابات. مع مرور السنوات تتراكم هذه الأصوات حتى تبدو وكأنها صوتنا الداخلي. عند تلك اللحظة يبدأ الإنسان في عيش حياة صممت له، لا حياة اختارها بنفسه. تحدث الفيلسوف مارتن هايدغر عن هذا الوضع عندما وصف الإنسان الذي يذوب في عالم الناس، حيث تصبح الأفكار والأذواق والقرارات انعكاسا لما يفعله الجميع. وعندما يفقد الإنسان المسافة التي تسمح له بالتأمل يتحول الزمن إلى سلسلة من العادات، فتغيب الأسئلة الكبرى: لماذا أعمل؟ لماذا أسعى؟ وما الذي يمنح أيامي معناها؟ تأثير المجتمع لا يأتي عبر الإكراه وحده، وإنما عبر التكرار. الفكرة التي تتكرر آلاف المرات تبدو بديهية، والسلوك الذي يراه الجميع طبيعيا يكتسب شرعية تلقائية. الدماغ البشري يميل إلى توفير الجهد فيتبنى القوالب الجاهزة لأنها تمنحه شعورا بالأمان والانتماء حتى إن كانت تبعده عن ذاته. ولهذا تبدو المجتمعات الأكثر تقدما أكثر قدرة على التجدد. السر لا يكمن في امتلاك أفرادها عقولا مختلفة، وإنما في وجود مؤسسات تشجع السؤال وتعليم يكافئ الفضول وبيئة تسمح بالنقد والتجربة وثقافة لا تعتبر الاختلاف تهديدا عندما يصبح طرح الأسئلة سلوكا يوميا. تتحول الحركة الفكرية إلى عادة جماعية ويغدو التغيير نتيجة طبيعية. أما الآلية التي تحرر الفرد فتبدأ بخطوة هادئة، التوقف عن التعامل مع كل فكرة شائعة بوصفها حقيقة، قراءة وجهات نظر متعارضة، مراجعة الدوافع الشخصية، وتجربة طرق جديدة في العيش تكشف أن كثيراً مما نعده قدراً لم يكن سوى عادة موروثة. عندها يصبح معنى الحياة مشروعاً شخصياً يبنى بالاختيار والوعي، لا نسخة مكررة من توقعات الآخرين.

باومان هذا العالم الرائع عنده تساؤل لطيف, وهو يقول يعني لماذا تبدو حياة الفرد مرسومة إلى هذا الحد؟ يعني حياتنا فيها مرسومة, الناس في كل مكان, يعني مدرسة, جامعة, وظيفة مكتبية, زواج بالدين وتقاعد. أغلب الحياة إذا تجي تبغى لها يعني من بعيد, في الغالب يعني يبدو الأمر بهذه الطريقة, يعني مدرسة, جامعة, وظيفة, زواج, تقاعد بهذه الطريقة. هذا في كتابة طبعا أو في مجموعة كتبة, يعني هكذا يبدو أنه يلمح. هو يقول أنه النظام الحديث, الحياة الحديثة هي ما تحتاج تضربك بصوت, يعني مو مثل قبل لازم يودونك للأمن يعذبون به. ها مو هيك, وإنما شنو تحتاج؟ تحتاج أنه أنت تستهلك, أنت دائما شنو تشتري, هي تريد تستفيد منك من فلوسك, هذا الراتب مالتك, ها شنو الصرفة بهذه الطريقة. وعندك نوع من القلق, وعندك نوع من الخوف من فوات الأشياء, يعني خاف يمر العمر بي وأنا ما مشتري سيارة هاي, خاف يخلص شبابي وأنا ما راكب سيارة باب واحد, خاف يخلص كذا وأنا ما لابس هذا القميص, خاف يخلص. طبعا أنت تعتقد أنه أنت حر تماما بالخيارات مالتك, بس هي شنو, أنت تختار ما تشاء فعلا, بس هي واجهة العرض هم اللي يتحكمون به. أنت بتشوف الأشياء شنو, أنت هسه نجرب هذا الشيء, أنت صحيح تختار, بس هو أصلا المعروض منو حاطه لك هذا المعروض؟ الآخر, الشركات, حتى الأشياء اللي تشوفها في الميديا, أنت صحيح تدوس لايك, بس هم شنو, هم اللي جاي يعرضون لك الأشياء, تفهمني؟ هم اللي جاي يحددون شنو الأشياء التي تصلح أن تكون في واجهة العرض بهذه الطريقة. هاي فكرة خطيرة. ليش فكرة خطيرة؟ يعني هي أيضا جزء من فكرة الاستهلاك اللي هي أصلا فكرة مثيرة. زين, ليش أنت قلق؟ ليش يعني يطمح دائما لأن تكون أنت قلقا؟ يعني ليش واحد يستفاد من قلقك؟ يعني شنو استفاد هاي الشركات إذا أنت قلق؟ ليش؟ شوف شو يقول لك هو, وهذا رأي يعني حصيف بصراحة, يعني يدعو للتأمل. يعني شنو تستفاد الشركات العالمية أو السياسة العالمية أو الاقتصاد العالمي إذا أنت كمواطن عراقي في البصرة بيتكم بالتميمية مثلا, ها قلق, يعني ليش؟ شنو يستفاد هذا؟ شو يحط بجيبه؟ شو يقول لك واحد؟ أو شنو تستفادين أنت إذا أنت قلقة؟ يعني شنو يستفاد قصدي أبو الشركة أو أبو الاقتصاد أو أبو السياسة؟ يقول لك إذا شعرت بالسلام التام والرضا عن نفسك فلن تشتري مثلا مستحضرات التجميل. اولا اذا انت كلش راضي عن نفسك ما راح تحط مكياج مثلا, او ما راح تشتري مستحضرات التجميل اللي هي للرجل وللانثى الان في عصرنا, وما راح تغير سيارتك كل سنتين لان سيارتك هي جزء من تمثيلك الاجتماعي والهويه وكذا الى اخره, وما راح تاخذ قرض لسياره اصلا انت ما تحتاجها, قرض بفائده اما للبنوك, صح لا قرض بفائده اما للبنوك, انت ما راح تاخذ سياره انت اصلا ما محتاجها. فهنا أكو برمجة تجارية هي باقية وموجودة, هذه البرمجة التجارية. ليش أنت قلق؟ أكو نقص في داخلك هي تشتغل على هذا, تعمل على هذا النقص.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا، وفي فمه نزفا، وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
4: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب، وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب. يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون، ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاسب البصري جعفر حسين.
5: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالإجراءات الأخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الإدارات والوزارات بالفترة الأخيرة بعد تسنم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد. وهذه الإمكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فالأرقام مهولة، أرقام كبيرة، وهذا كلها من قوة الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الأرقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
4: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
6: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
4: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
7: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد ما عجلوا التراخيص وغيرها، فأيضا منافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
4: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
8: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك رجال رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
4: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
9: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
4: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
10: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها، فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
4: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية للبصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
12: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من الحكومات السابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
11: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية، وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
13: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب شكل اقتصاديات، فهي ضايعة له. وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغانم، بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
11: من الناحية القانونية، لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
14: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رئاسة الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برئاسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
11: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
15: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين حقيقة.
11: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
16: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
11: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
17: بصرتنا ما عذبت محب وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
18: تايم سكوير من البصرة الفيحاء من ثغر العراق الباسم،
17: كريم العراق.
19: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
4: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة.

0: 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
1: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
0: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
2: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد لأن يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
0: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
2: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حالياً جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني إحنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
0: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
3: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
0: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
4: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر.
5: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
6: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
7: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار، لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
8: بالحكيمية مالح، مي الحكيمية يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح يعني مثلا كل 3 أيام يضخون ماي حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم شوفينا مالح يوم مج، يعني شو مثل ما نوازن روحنا ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا نص طن اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن ما تمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا اكيد هذا مات المعامل.
7: ومن الحكيميه الى الجزيزه الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائيه. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
9: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما أشرب معدة، بس المي جيد جدا، تقريبا بالشهر نترس 4 مرات أو 3 مرات نترس مي حلو هذا للشرب، بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع الشغلات لا بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر يعني شوي شوي جاي يتحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما التحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنزل بها ناس حواسم صح لو لا، يعني ما أسد بس لو بيده غير أجل منظومة، يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
7: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن باته سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
10: ممكن السد يعالج لنا 50% انه احنا اهل البصره نفتخر ان هيك مقاول، بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر انه انتم نائب، لكنه انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات، هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوسكم.
7: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
11: احنا بالمحاربين والله الفترة السابقة كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماي بصراحة، حتى تأذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الإسالة. بس بالوقت الحاضر لا شوي أفضل، شوي صار أحسن الماء أقل ملوحة، كانت فترات يعني مثلا شان حسب الساعات كان 12 يجينا مالح بالليل حسب أوقات يضخون الماء الحلو.
7: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب علمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
12: تم اليوم بوجود سيد محافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء وهي ضمن المدد المتوقعة لها، والأعمال في المواقع كافة قد بدأت، ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها، وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
7: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة، حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم، لا سيما التمويل المالي، كاشفاً عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
13: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصياً من موضوع المحطات لما تمثل مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتى سيادته أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريباً أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعياً، ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريباً أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
7: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والجزيزة وغيرها الكثير، وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
14: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعكم في الظلام.

0: يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية، وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف. نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون للترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
1: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. بالتالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضت أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضروره يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجه هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على ان نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بيها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديده اللي يعيشها العالم.
0: يبدو اننا نعيش حاله تجريف في الثقافه والمعايير الاخلاقيه للبنيه الاجتماعيه من خلال التسابق للوصول إلى الترند. هو بإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب بالنفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحد من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلا:
2: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت مواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلالها. وتأكيدا للمقولة الشهيرة: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا، وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها. كثير من الناس ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
0: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
3: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين، اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسيا أيديولوجيا، ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصا مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة، ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين، احنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين. كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الهائل الإعلامي، كأنما احنا بحاجة الى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة الى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
0: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
4: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين، وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية. هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه، فلذلك احنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع، هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن. أيضا المجتمع حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
0: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعاً من نوع آخر قائلة:
5: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطاً بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهماً أن تكون مميزاً أو ماهراً، يكفي فقط أن تكون غريباً مختلفاً أو شاذاً. هكذا يتم تدريجياً تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيباً إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
0: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
6: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
2: يمثل هرمز الشريان التاجي للاقتصاد العالمي وممر النجاة الأوحد لأكثر من 17 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 20% من استهلاك السوائل البترولية عالمياً. وبالنسبة للعراق فإن هذا الطريق التجاري رئة البلاد التي تتنفس منها 90% من إيراداتها المالية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها تظهر فعلياً في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 30% إلى 40% وسط مخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف أحد تجار المواد الغذائية عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
3: تدي هي البضائع 90% أكثر من 90% تجي على البحر. هسه إحنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر. 90% سبب المواد إحنا ما عندنا بالبحر. خلص المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كل موجات ست أرباع العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقف السوق. السوق انتهى تقريبا. الأسعار صعدت تقريبا 30-40% الأسعار قديمة. والبضائع ثلاث أرباعها مثل اللحوم والحمص حسيناك إسبارت أنت بالبحر بعد ما أقدر أجيبها أنت. هسه أنا بالنسبة لي عندي هواي شغلات بالبحر عندي باقية بالبحر ما أقدر أجيبها. على ما أبي خمس فلوس وخمس ما أقدر أجيبها. فالسوق تأثر 100% مو 100% تأثر السوق. وإذا ضل على هاي الحالة يعني تصير مشاكل هواي مشاكل اقتصادية بالبلد. الرز الزيوت الغذاء يعني العطارين إحنا مثل الكركم الكاري البرياني هاي ثلاث راجعة تفقد. إحنا عندنا مخزون مخزونه راح يخلص خلاص انتهى الموضوع مالنا نقعد. يجي ضاضلة المدة بعد شعب العزل يعني من بضاعة ميجي بنجيبها إحنا من الخارج وكلنا بمواصلات كل ما بقت مادة ما صعدت. هاي الأبرة شنو الأبرة صعدت صعود من الأبرة إلى شنو موجود بباله كله صعد ماكو شيء ما صعد أبد 100% صعدت المواد.
2: هذا القلق التجاري تدعمه لغة الأرقام والمؤشرات الأكاديمية، فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك. الدكتور سامع بويد التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يحلل أهمية المضيق والخطط الضرورية لتقليل حدة الاعتماد عليه.
4: مضيق هرمز هو بالوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عنه في الأمد القصير. أكثر من 3 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز بالإضافة للمشتقات النفطية والكثير من السلع والبضائع اللي يحتاجها العراق. لكن التفكير في الأمد الطويل ممكن يخفف من حدة الاعتماد على مضيق هرمز. أكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء من النفط أو السلع والبضائع، لكن مستقبلا ممكن البحث عن بدائل. العراق لديه حدود مع إيران مع تركيا مع سوريا ممكن استغلال هذا، بس هذا يحتاج إلى وقت، وهذا أيضا لا يمكن يعني يكون بديل تام لمضيق هرمز، لكن ممكن يخفف من شدة الآثار اللي يتعرض لها أو تتعرض لها التجارة عبر مضيق هرمز.
2: في ظل هذه التحديات تبرز الجهود الحكومية لتأمين سلاسل التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية. المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
5: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة، حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطاع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل بالإضافة إلى ميناء أم قصر. الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي، ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس، وكذلك منفذ الشلامشة، كذلك هناك في كردستان. كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية. استطاع العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة، صناعة بواخر جديدة أكثر من 20 باخرة.
2: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق، وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر. يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عنق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت يا إعصار زوبعة، يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني، يا أمة تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
1: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير والامبير على 10، يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد. طبعا ياثر، يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم زين، هاي ال 400 من غير الايجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوي لنا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسا هذا لو ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400-500 بالشهر.
0: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفا بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
2: والله طبعا يعني يصير بائسة، تعرف يعني احنا سرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني أنا مثلا أقرأ، يعني ما أقدر أقرأ مثلا، يعني المرأة يجوز ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. أما مثل لو بيوتنا من الطين، ولو إحنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين ما أيام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلا. ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب يعني ما كهرباء أصلا، والحياة طبيعية جدا أحسن من هسه بكثير يعني.
0: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
3: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها. هسه بدت برمجة أو انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه محطات طاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشي اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناه، يعني اذا وصلنا بذروه الحرب السابع او الثامن راح تتدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصريه، تقول ليش البصره تجهيز كامل؟ ابو العماره نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش. انت هو بتمنى لنفسك الزينه، ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصه تعرف اجواء البصره حاره، خاصة أن يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء أكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والأطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
0: أمام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية. وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
4: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل ال 250 ميجا من شركة توتال نفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250. تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات، أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
0: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
5: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
0: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
6: استعدادنا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط من الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فظن فيهن نتيجة الحرب انتهن توقفن. فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة، ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
7: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من اول خطوه راح تحس بالفرق، مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
9: 102.5
8: FM.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وبركة. أحييكم أنا مصطفى نزار في إشراقة يوم الخميس المميز، نهاية أسبوع حافل بالعمل والعطاء، عبر برنامجكم اليومي المجلة الصباحية من راديو التايمز سكوير. نختم رحلتنا هذا الأسبوع بمواضيع جديدة ومتنوعة تماما ترافق طموحاتكم وأيضا تمنحكم طاقة إيجابية لعطلة سعيدة، لذلك ابقوا دائما على السماء.

نرحب بكم مستمعينا أجمل ترحيب، نرحب بكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الإنترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ برنامجنا اليومي بحارة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت طقسا حارا وتسجيل 3 محافظات 50 درجة مئوية. وذكر بيان للهيئة أن طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون صحوا وحارا ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد، عدا يوم السبت سترتفع درجة الحرارة قليلا. وأضاف أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 47، في المثنى 48، ميسان وذي قار والبصرة 50 درجة مئوية. وأشار إلى أن يوم الأحد المقبل سيكون الطقس صحوا وحارا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن وزارة الداخلية تؤكد أن حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية تمثل إحدى أولوياتها الأمنية والمجتمعية في ظل ما يشهد الفضاء الرقمي من تحديات متزايدة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، الأمر الذي يفرض تعزيز منظومة الوقاية والوعي إلى جانب الإجراءات الأمنية والقانونية الرادعة. وأضاف أن دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة تواصل انطلاقا من هذا النهج تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية وتثقيفية شاملة تستند إلى خطاب مهني هادف يسعى إلى ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي ورفع مستوى الوعي لدى الأسر والأطفال بمخاطر الابتزاز الإلكتروني والاستدراج عبر المنصات الرقمية وانتهاك الخصوصية والتنمر الإلكتروني، فضلا عن نشر الإرشادات الوقائية التي تعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والقطاع التربوي ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد أن وزارة الداخلية تؤمن بأن التوعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجريمة الإلكترونية، وأن بناء وعي مجتمعي راسخ يسهم في تقليص فرص وقوع الأطفال ضحايا لهذه الجرائم، ويعزز قدرة المجتمع على اكتشاف المخاطر والتعامل معها قبل تفاقمها. وتابع أنه أيضا في هذا الإطار تجدد الوزارة دعوتها إلى جميع المواطنين للإبلاغ الفوري عن حالة ابتزاز أو استغلال أو محتوى مشبوه أو نشاط إلكتروني يستهدف الأطفال أو يمس أمن المجتمع عبر الرقم الوطني الموحد 911، الذي يشكل قناة وطنية موثوقة لاستقبال البلاغات على مدار الساعة والتعامل معها بسرعة وكفاءة وسرية عالية، بما يضمن سرعة الاستجابة للأجهزة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة. ولفت إلى أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والأمنية، بما يحصن أبنائنا من مخاطر الفضاء الإلكتروني ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره، ويجسد الشراكة الحقيقية بين المواطن والمؤسسة الأمنية في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

المستمعين الكرام، أي نشاط مشبوه على الأنترنت يعني ممكن أنه يضر الأطفال من خلال مثلا بعض المقاطع التي تنشر أو ابتزاز أو يعني ممكن ريلزات أو غيرها تحفز الأطفال على مواضيع ممكن تكون مخلة بالآداب أو يعني إلى يقودهم إلى الانحراف وما شابه، فالاتصال على 911 والإبلاغ عن هذه المواقع. أيضا حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مستمعين الكرام أصبح يعني اليوم لا يقل أهمية عن حمايتهم في العالم الحقيقي، مع زيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال على الأنترنت يزداد تعرضهم لمخاطر مثل التنمر الإلكتروني، الاستدراج والتعرض لمحتوى غير لائق. وأيضا المعادلة الناجحة للحماية لا تعتمد على المنع المطلق، بل تقويم على الوعي الذكي والدعم التقني. لذلك مستمعين الكرام لازم الأبوين يهتمون بهذا الجانب، لأنه اليوم يعني مو بس أنه أنت تمنع طفلك بنتك أو ابنك أنه يلعبون في الشارع، يا بالشارع مشاكل مدري شنو، تتعرضون الناس ممكن يعني

تخدعكم وهذه التفاصيل، لكن في الحقيقة هم ماسكين موبايلات وأجهزة لوحية، وممكن يكون هذا الموضوع في الأجهزة اللوحية أخطر بكثير من ما يكون في الشارع. يعني ممكن يكون في الشارع أكو ناس، أكو يعني أنت تأمن ببعض الأشخاص ممكن يعني، لكن في الحقيقة أنه البيئة الإلكترونية ممكن تكون سامة جدا وتؤثر على الأطفال أكثر مما تؤثر البيئة الواقعية. لذلك دائما تحدث مع طفلك بشكل دوري عن الانترنت وكأنه مكان عام، هذا سوق الانترنت كل شيء بي يعني، فشجعه على أن يسولف لك فورا إذا واجه أي شيء يجعله يشعر بالخوف أو الانزعاج، مع يعني أنه تطمنه بأنك ما راح تعاقبه أو تحرمه من الجهاز إذا صادف مشكلة، لأنه إذا جاب لك موضوع معين أو سولفت لك بنتك يعني فشيء شافته وبالتالي انت صرخت فتحت عيونك وسحبت التليفون او الايباد، فمعناتها نقول لك انا بعد اذا صادفني شيء ما راح اسولفك.

لازم ما تكون كل شيء متاح وبنفس الوقت الرقابة ما تكون يعني مؤذية، وبالتالي تخلي الأولاد ينفرون بعد ما يسولفون لأولاد يعني آبائهم شيء. فتفعيل أدوات الرقابة الأبوية للحماية التقنية، أنه أنت تستخدم تطبيقات إدارة الأجهزة مثل جوجل فاميلي لينك أو ميزات الحماية المدمجة في أجهزة الأبل أو الويندوز، هذه تتيح لك هذه الأدوات تحديد وقت الشاشة مع أيضا فلترة المواقع غير اللائقة وأيضا الموافقة على التطبيقات قبل تحميلها. وأيضا يعني هذه من الأمور المهمة مستمعين الكرام، أنه إحنا ما نبقى يعني كآباء ما نبقى يعني ما أعرف ما أقدر أسميها عميان في التكنولوجيا، لكن نبقى يعني أقل معرفة في التكنولوجيا، وما جاي نقدر نوصل مثلا لل يعني الأعمار الصغيرة أو الشباب اللي هم ممكن يكونون يعني أكثر اهتمام بجانب التكنولوجيا والتقنيات. فأنت لازم تدخل على اليوتيوب تبحث تشوف شنو الطرق أو الطرائق اللي هي ممكن تكون جيدة، يعني تتعلم ما تبقى يعني يلعبون الأطفال لأنهم يعني يكونون أكثر يعني فهم في التكنولوجيا وفي هذه التفاصيل، يعني لازم نلحقهم يعني باختصار. فلذلك يعني تتعلم قواعد صارمة الخصوصية التوعية السلوكية، أنه تحاول تدرب طفلك على يعني قاعدة الخطوط الحمراء، أنه هو أولا ما يشارك الاسم الكامل، مو حاط اسم الثلاثي مثلا بالمواقع التواصل وهذه الأمور، أو اسم مدرسته وين يعني، أو عنوان البيت مخليه مثلا لوكيشن، أو أرقام الهواتف جهاية خلص بعد علي من بعد خصوصية. فهذا يعني وين ما يردونه يعني المبتزين أو هذا فيروحون يعرفون مكانه وين. الأهم من هذا هو عدم أرسال صور شخصية لأي شخص عبر الأنترنت مهما كانت درجة قرابته أو صداقته الافتراضية، لأنه اليوم وجود الذكاء الاصطناعي وجود كثير من الأمور هي ممكن أنه أحد يسوي حساب باسمه وينشر به تفاصيل ما تليق به. فأيضا تأمين الحسابات والأجهزة الأمنية، تأكد من تفعيل أيضا بعض الميزات اللي هي البحث الآمن أو السيف سيرش على محركات البحث ويوتيوب، واستخدم كلمات مرور قوية مختلفة للأجهزة والحسابات، وعلم طفلك دائما أن لا يضغط على روابط مجهولة ورسائل تعد يعني بجوائز مجانية في الألعاب.

يعني هذا من المواضيع المهمة اليوم مستمعين الكرام في برنامجنا، هو هذا الموضوع اللي تناولناه الآن لخطورته بصراحة يعني. وأيضا في كثير من الأطفال يعني يجي رابط يقول لي راح تربح جائزة مثلا، يعني هذه جائزة يعني ما رد نسميها حتى لا تحسب علينا، لكن يعني جوائز راح تربح تليفون، راح تربح تاهو السيارة، ما أدري شنو يعني هذه الأمور. فبالتالي إذا جمعت هذه الأحرف ما أدري شنو راح يصير، راح ينزل يعني الكوكب يصف بصف الأرض، فغيرها من هذه التفاصيل المستحيلة. فبالتالي يتونس على هذا الرابط يضغط عليه، فهذه ممكن يكون فخ هذا الرابط وبي يعني مشاكل ممكن تأثر عليه. فأبرز المخاطر هو شلون ممكن ترصدها من خلال مثلا الانتباه لأي تغيرات سلوكية مفاجئة قد تطرأ على الطفل. تلقاه مثلا مباشرة انعزل بعد استخدام الهاتف، رأسا أخذ له زاوية وقعد بيها، أو بالعكس يعني ممكن أنه تزيد عصبيته، يصير عصبي يعني، أو يعني يغلق الشاشة بسرعة من تدخل أنت، أول ما طب عليه رأسا طفى الشاشة ماتل، أو طلع من المكان اللي هو كان يلعب بالآيباد يعني أو بالتليفون. فأنت لازم تشغل مجساتك بطريقة ذكية، ويعني مو تجسس كامل يكسر الثقة، بل يعني بناء رقابة ذاتية لدى الطفل حتى يتصرف بوعي ويميز الخطأ من الصواب حتى في غيابك.

0: مستمعين الكرام، الحدث الأبرز يوم أمس كان يعني هو أكيد مباريات كأس العالم وتغلب الأرجنتين بهدفين لهدف أمام الإنجليز، وكانت أيضا يعني مباراة قوية جدا، بالتالي تأهل الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم اللي راح أيضا يقابل إسبانيا في نهائي كأس العالم. أعتقد المباراة راح تكون يوم الأحد، أكيد راح تكون مثل ما وصفوها مشجعين ومحبين يعني عشاق ميسي، لأنه هي يعني عائلية أو مع بعضينا يعني المباراة راح تكون، ومحبين أيضا أكيد عشاق نادي برشلونة الإسباني. إذن يعني حتى الصحافة أيضا البريطانية يوم أمس كتبت كثير من التفاصيل أيضا والأشياء أنه تقول في الصحافة، لم يكن تأهل الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026 على حساب الإنجليز مجرد انتصار كروي، بل تحول إلى مواجهة مشحونة شهدت سلسلة طويلة من الاحتكاكات والاستفزازات والالتحامات التي بدت يعني منذ الثواني الأولى وحتى انتهاء صافرة النهاية في مباراة طغى عليها الصراع النفسي بقدر ما حضر فيها الصراع الفني.
1: امسك راسك يا بني، الانجليز متقدمين على ميسي 1-0 بفضل جوردن. نعم 1-0 في الدقيقة العاشرة، بيل بيكام فرحان، كل الانجليز يتعانقون. هاي اللعبة وهاي الكرة، هرب من هنالك روجيرز على الجهة اليمنى، الكرة الخطأ هنا، رايس لحقها، جوردن لم يكن متسللا، من هنالك روجيرز لم يكن في وضع التسلل، ولا هو ولا جوردن، وجاء الجول الأول. 1-0 للإنجليز أمام الأرجنتين. وميسي يرجع على إنزو فرنانديز، هرب إنزو، إنزو من هنا، سيميوني سيميوني سيميوني سيميوني سيميوني سيميوني، وجود بابارايا.
0: إذن كانت فعلا مباراة قوية مستمعي الكرام ومحتدمة أيضا، وأيضا حتى يعني الصحافة الإنجليزية مثل ما ذكرنا مستمعينا الكرام أنه يعني ذكروا أنه الأرجنتين لجأ إلى ما وصفته بالفنون، فنون اللعب المظلمة، هذا بحسب يعني الصحافة البريطانية، ورصدوا أنه 31 واقعة مختلفة خلال المباراة تراوحت بين التدخلات العنيفة والاستفزازات اللفظية ومحاولات تعطيل اللعبة، خصوصا يعني كان في الشوط الأول في كثير من هذه التفاصيل صارت، والضغط المستمر على الحكم في مشاهدة يعني مشاهد أيضا عدتها امتدادا للسمعة التي تلاحق الكرة الأرجنتينية في إدارة المباريات الكبرى.

موضوع. والضغوط النفسية فعلا هي تشبه مثل يعني حمل حقيبة ظهر قوية أو ثقيلة طوال اليوم، من البداية قد لا تشعر بوزنها، لكن يعني بمرور الوقت تبدي عضلاتك شوية تتعب، يقل تركيزك، يصير الموضوع أقل قدرة على تحمل أي عبء إضافي. فالتخلص من هذه الضغوط لا يعني بالضرورة تغيير حياتك بالكامل، بل تعلم كيف تضع هذه الحقيبة جانبا من وقت لآخر، ترتاح شوية وبعدين ترجع تكمل طريقك. يعني فكيف تكتشف هاي الضغوط بدأت تسيطر عليك؟ وكل احنا يعني اكيد انه معرضين للضغوط بسبب العمل، بسبب الوظيفة، بسبب شغل البيت، المصاريف، الأولاد، ضغوط الشارع، الوضع العام، يعني الوضع الاقتصادي المادي، كثير من الأمور هي ممكن بالأحيان يعتاد عليها الجسم في الضغوط، لدرجة أننا لا نلاحظه إلا عندما يظهر على شكل إشارات تحذيرية صامتة. شنو هي هذه الإشارات؟ فهي شد مفاجئ في الأكتاف والرقبة، صداع مستمر، اضطراب في النوم والشهية، فهذه ممكن تكون جسديا. أيضا ذهنيا ممكن يكون تشتت بالأفكار، صعوبة بالغة بالتركيز أو اتخاذ قرارات بسيطة جدا. أيضا عاطفيا سرعة الانفعال على أسباب بسيطة أو الشعور المستمر بالرغبة في الانعزال، يعني هذا عاطفيا. فهناك خطة الإنقاذ السريع يسمونها، التخلص من التوتر في يعني هذا الموضوع، عندما تشعر إلى أن الضغط وصل إلى ذروته وتجاوزت أيضا قدرتك على التحمل، فلا بأس بتغيير المكان والوضعية. إذا كنت مثلا أنت جالس، فحاول غير يعني طريقة جلوسك أو تقف، وإذا كنت في غرفة مغلقة حاول تطلع المكان مفتوح، تغير أيضا البيئة البصرية، لأنه الدماغ راح يرسل إشارة لتغيير الحالة المزاجية. أيضا يعني قاعدة الماء البارد هذه يذكرونها، أنه واحد يغسل الوجه بالماء البارد يحفز عصبيا استجابة طبيعية في الجسم، ويؤدي أيضا إلى إبطاء نبضات القلب المتسارعة فورا، وتفريغ الأفكار، يعني تسولفها أو تكتبها لا بأس بهذا الموضوع، فهذه تفريغ الشحنات الذهنية على الورق راح يقلل من حجم المشكلة في عقلك. هذه يعني أبرز الأمور مستمعينا الكرام. وبالتالي أنه لا بأس أنه شخص مثلا يعني يتحدث لشخص قريب عليه يفضفض له، والتركيز أيضا على مهمة واحدة أساسية في كل مرة، يعني خطوة بخطوة، لأن التفكير في مهام اليوم بالكامل دفعة واحدة هذا ممكن يسبب ضغط كبير.

إلى الفقرة الصحية، وتبني عادة المضغ البطيء للطعام يعتبر خطوة صحية بسيطة تقيك من مشكلات عسر الهضم وتريح المعدة بشكل ملحوظ. عندما تمضغ لقمتك بتمهل، يقوم الجسد بإفراز إنزيمات هاضمة تسهل تفكيك المواد الغذائية، ما يزيد من امتصاص الفيتامينات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البطء في الأكل يمنح عقلك الوقت الكافي لإرسال إشارات الشبع، ما يحميك من الإفراط في تناول السعرات الحرارية الزائدة. اجعل من وجبتك صباح اليوم متعة هادئة لتضمن لجسدك حيوية وراحة هضمية مستدامة. وكو بعض الناس بدون يعني على قولتهم مضغ، فمباشرة تنزل بالمعدة، ما أعرف شلون يسوونه، لكن هذه من الأمور الخطأ.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن لماذا ارتداء الملابس السوداء بالصيف يمكن أن يبقيك أكثر برودة. تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت لبنى الفضل.
1: دائما ما ترتبط الملابس ذات الألوان الفاتحة بفصل الصيف، ويروج الكثيرون لمزايا ارتداء الأبيض ودرجات الزاهية باعتبار أنها تخفف من تأثر الجسم بحرارة الشمس. لكن ما لا يعرفه أغلب الناس أن هناك مزايا خاصة لارتداء الأسود في الصيف ستجعلك تغير قناعاتك بالكامل. في الواقع تعد الملابس السوداء أفضل طريقة للحفاظ على البرودة في الأجواء الحارة، ولكن بالطبع عند توافر عدد من الظروف والشروط التي نستعرضها في هذا التقرير، معادلة اللون الأبيض وارتفاع حرارة الجسم. يزعم الكثيرون أن اللون الأبيض هو الطريقة المثالية للحفاظ على برودة الجسم في الصيف، لأننا عندما نرى اللون الأبيض نرى مزيجا ناصعا من كل الضوء المرئي المنعكس عليه وكأنه مرآة. في حقيقة الأمر هذا يعني أن الملابس البيضاء تعكس قدرا كبيرا من الأطوال الموجية للطاقة المنبعثة من الشمس، أي أنها تعكس أشعة الشمس مرة أخرى بشكل يسبب المشكلة التي يجهلها الكثيرون، إذ أن هذه التقنية الفيزيائية في قدرة اللون الأبيض الفائقة على عكس ضوء الشمس بالكامل تؤدي بالتبعية إلى استقبال حرارة الأشعة الساخنة والتأثر بها، خاصة عند ارتداء الملابس بهذا اللون بأقمشة صناعية وألياف لا تحتمل مرور الهواء أو تمرير العرق. كذلك فإن الحرارة لا تأتي فقط من الشمس، فجسم الإنسان الذي يتعرق ويتمتع بالدم الحار بشكل طبيعي يبعث الحرارة بدوره، وبالتالي عندما تصطدم حرارة الجسم تلك بالملابس البيضاء التي تغطيها تنعكس مباشرة نحو الجسم مرة أخرى. كيف يمكن لارتداء الأسود أن يصنع الفارق؟ بالمقابل وفق العديد من الدراسات فإن أفضل لون يمكن ارتداؤه للحفاظ على برودة الجسم في الأجواء الحارة هو الأسود، ولكن بطبيعة الحال عندما تتوافر شروط معينة، إذ عند ارتداء الملابس الداكنة السوداء فقد يمتص اللون كل ما يأتي من الشمس بالتأكيد، لكنه يمتص أيضا الطاقة من الجسم بدلا من عكسها مرة أخرى بشكل ارتدادي، وهو ما يساهم في مساعدة الجسم على تحرير نفسه من الحرارة والتعرق. ومع ذلك تعتمد فعالية ارتداء الملابس السوداء في فصل الصيف بشكل أساسي على اختيار ملابس سوداء خفيفة وفضفاضة، وأن تكون مصنوعة من القماش الطبيعي القابل للتنفس وتمرير الهواء وبخار عرق الجسم. كما تحتاج الملابس السوداء أيضاً إلى القليل من المساعدة من الظروف الجوية لكي تحقق الفعالية القصوى في تعزيز رطوبة الجسم والوقاية من ارتفاع درجة حرارته. على سبيل المثال، إذا كان هناك القليل من الرياح في اليوم الصيفي المشمس فإن الملابس السوداء هي الخيار الأفضل لأولئك الذين يريدون الحفاظ على برودة الجسم. لكن إذا ما كان المكان مغلقاً ولا يوجد به رياح أو أي نوع من التيار الهوائي فقد لا يحدث فارقا كبيرا عند ارتدائه. لماذا استخدم بدو الصحراء اللون الداكن والملابس الثقيلة؟ لا طالما أثار تساؤل ارتداء الأبيض أم الأسود في حرارة الصيف الكثير من النقاشات، حتى أن بعضها استوقف الخبراء الذين بحثوا وراء أسباب اشتهار البدو في مختلف الحضارات.

مستمعين الكرام، للمعروف والشاع أيضا اللون الأبيض هو الخيار المثالي للصيف لأنه يعكس أشعة الشمس، بينما يمتص الأسود الحرارة، لكن الفيزياء لها رأي آخر أكثر ذكاء وتناقضا، لأن الملابس السوداء يمكن أن تبقيك أكثر برودة في الطقس الحار، لكن بشرطين أساسيين: أن تكون الملابس فضفاضة واسعة، وأن يكون هناك بعض الهواء أو الرياح. فامتصاص حرارة الجسم وليس فقط الشمس، لأنه أجسامنا ليست باردة بل هي مصدر دائم للحرارة والإشعاع الحراري. فالملابس البيضاء تعكس أشعة الشمس الخارجية، لكنها في الوقت نفسه تعكس حرارة جسمك وترجعها لك مرة ثانية، وهذا يجعلك تشعر بالاحتباس الحراري داخل قميصك الأبيض. والملابس السوداء تمتص أشعة الشمس الخارجية، ولكن تمتص أيضا الحرارة المنبعثة من جسمك بدلا من عكسها وتشتيتها بعيدا عنه. أيضا تأثير يعني الفيزياء وتدخل أيضا الفيزياء الحركية عندما ترتدي ملابس سوداء فضفاضة، فتسخن قطعة القماش السوداء بسبب امتصاصها للضوء الخارجي وحرارة الجسم، وهذا التسخين رح يؤدي إلى تسخين الهواء الموجود بالفراغ، يعني المسافة الفاصلة بين بشرتك والملابس. فالهواء الساخن رح يرتفع بشكل طبيعي إلى الأعلى ويخرج عبر فتحات يعني مثل الياخة، يطلع من الأكمام وهكذا، وهذا يسحب أيضا مكانة الهواء أبرد من الأسفل حتى يدخل تحت الملابس، وهذه العملية تسمى تأثير المدخنة. وهذه الحركة المستمرة للهواء تبخر العرق بسرعة كبيرة وتنطيك شعور بالانتعاش والبرودة. لذلك مستمعين الكرام، إذا يعني هذا الموضوع إذا كنت تبحث عن يعني تبريد حقيقي في الصيف، فلا تكتفي باختيار اللون فقط، بل ركز على قصة الملابس، أن تكون فضفاضة وواسعة، ونوع القماش الخفيف الذي يسمح بمرور الهواء وتغلغل النسمات الباردة.

تأسيس ميزانية الطوارئ الأسرية عبر توفير مبلغ بسيط شهريا يعتبر صمام الأمان المالي الذي يحمي العائلة من المفاجآت غير المتوقعة، وأيضا تساهم هذه العادة الادخارية الذكية في تغطية أعطال السيارة المفاجئة أو تعديلات المنزل دون الضغط على الميزانية الأساسية للمعيشة، وأيضا تعليم أو تعلم الأبناء مشاركة التوفير راح يزرع فيهم ثقافة الاعتدال وتقدير النعم البسيطة منذ الصغر. لذلك اجعلوا التخطيط المالي المنظم شعارا لأسرتكم، فالاستقرار المعيشي يبدأ من قرار الادخار المحسوب بذكاء وتوازن.

0: مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت معكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن نلتقيكم الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: التايم سكوير، مواكبة لا تنتهي.
2: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
3: تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
2: كريم العراق.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: مفتي الذكاء الاصطناعي. ما حكم المرأة التي تستعين بهاكر لتطلع على محتويات هاتف زوجها؟ وما حكم المرأة التي ترفض إطلاع زوجها على محادثاتها على واتساب؟ وهل يجوز للأبناء أن يصوروا أمهم وهي على فراش المرض ونشر الصورة ليطلبوا دعاء أكبر عدد ممكن من المتابعين؟ وما حكم تصوير القبر والاستعانة بالفيديو لزيادة عدد المتابعين؟ هل يجوز للزوجة التي يمنعها زوجها من الذهاب إلى طبيب رجل أن تبحث عن العلاج أونلاين من طبيب رجل؟ ما حكم الزوج الذي يمارس الفاحشة افتراضيا عبر موقع على الانترنت؟ هل يعد زنا؟ ما حكم المرأة التي يرفض زوجها أن تعمل فتعمل أونلاين من دون علمه؟ وهل يجوز البحث عن زوج أو زوجة عبر الانترنت؟ ما حكم الدين في التربح عبر النقر على الإعلانات على المواقع؟ هل الزكاة واجبة على عمل المؤثرين وهو عمل غير دائم أو ثابت؟ ما حكم استغلال أوقات الفراغ أثناء ساعات العمل الرسمية في العمل أونلاين لزيادة الدخل؟ صيغة العصر الرقمي بدت تفرض نفسها على كثير من الأسئلة والاستفسارات التي ترد لرجال الدين في المؤسسات الدينية، وهي الصبغة المتزايدة والمتسارعة، والمتوقع أن تزيد في عصر يركض بسرعة البرق نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بينما يبقى بعضهم متشبثا بتلابيب السؤال عن حكم الشرع هنا أو رأي الفقه هنا أو موقف الدين دائماً.

ماذا يحدث حين تختلط أو تواجه أو تصطدم أو تتنافس قيم وقواعد وأسس عمرها عشرات القرون بأحدث تقنيات وصل إليها علماء ومهندسو العالم الرقمي؟ بعضهم حل المعضلة بالفصل بين هذا وذاك، وبعضهم الآخر فضل الحل الأكثر أمانا ووئاما فدفن رأسه في رمال إنكار قوة الرقمنة وسطوة الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الدين والمعتقد والإيمان أرقى وأسمى وأبقى، وكل ما من شأنه أن يهدد أو يطعن أو حتى يتداخل معها يجب اجتنابه والتخلي عنه من ألفه إلى يائه. ويبقى هناك فريق عين في جنة الدين والالتزام وعين في نار الاستفادة والاستمتاع بهذه الإمكانات الحديثة والقدرات المهيبة. للوهلة الأولى وربما الأخيرة يهيمن على السائل والمسؤول هم واحد ليس هناك ثان له فيما يتعلق بشؤون الإنترنت والمنصات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بالدين. السائل في الغالب من أنصار الزج بالدين في كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة، باستثناء تلك التفاصيل التي يقرر إنها تندرج تحت بند هذه نقرة وتلك أخرى. وعلى سبيل المثال تجد من يعد الاستيلاء على حق الأنثى الشرعي في الميراث حقا أصيلا، لكن في الوقت نفسه تثور ثائرته الدينية إن خرجت هذه الأنثى من البيت من دون إذنه أو ارتدت ملابس لا يراها لائقة أو أنشأت حسابا على منصة سوشيال ميديا من دون علمه. أما رجال الدين الذين توجه لهم الأسئلة والمؤسسات التي يعملون فيها فقطاع غير قليل منهم يرى الفتوى في العصر الرقمي مجالا ينبغي تنظيمه، وذلك حتى حفاظا على الدين والشرع ومجال عملهم من هذا الوافد الجديد. والهجس الأكبر هو حماية مجال تخصصهم من هجمة العصر الرقمي.

استضافت مصر المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي اختار عنوان صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، والذي دارت مواضيعه حول التحولات الرقمية التي ألقت بظلالها على مجال الفتوى الشرعية وحدود استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإفتاء وغيرها. والملاحظ أن الجانب الأكبر من المواضيع والنقاشات تبنى إما منهج الدفاع عن الفتوى من أخطار العصر الرقمي، أو توجيه الاتهامات لآخرين باستخدامهم تقنيات العصر الرقمي لأضعاف الدين أو زرع الشك في عقول المتدينين، أو التحذير من انتصار الخوارزميات على رجل الدين. وناقش المؤتمر قضايا مثل أثر المناهج الحداثية على المرجعية الدينية، وظهور اتجاه يستخدم منهج التفكيك الذي نشأ في النقد الأدبي الغربي وتطبيقه على النصوص الشرعية، مما أدى إلى إضعاف مرجعية النص وفتح الباب أمام تأويلات نسبية تهدد وحدة الأحكام بحسب الورقة المقدمة. وناقش كذلك محاولات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد الفتاوى من دون تأصيل شرعي، مما يعرض دور المفتي للتهميش ويرجح كفة نماذج خوارزمية لا تمتلك الحس الفقهي. وتطرقت ورقة أخرى إلى أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء الافتراضي، ومدى قدرة المفتي الذكي على أداء الوظيفة الإفتائية في ظل ضغوط العمل على مراكز الفتوى الرسمية.

واستعرضت تجربة إعداد المفتي الرشيد من خلال برامج أكاديمية ودورات تدريبية ومنصات رقمية أبرزها الهاتف والموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات علمية تحوي فتاوى معتمدة. وناقش المؤتمر المسؤولية الشرعية والقانونية عن الفتوى الرقمية ومن يتحمل التبعات الشرعية والأخلاقية في حال ترتب على فتوى رقمية ما ضرر بالنفس أو المال أو الحقوق. وتطرق أيضا إلى البحث عن سبل لتوحيد معايير الاستعانة بالإمكانات الرقمية في الفتوى، وكذلك وضع ضوابط ومعايير قانونية وشرعية لها حفاظا على الخطاب الديني من التشويش أو تقويض الثقة بالمرجعية الشرعية. وضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر وضع ميثاق عالمي يضمن التزام المنهجية المؤسسية ويحمي الجمهور من الفتاوى المضللة في العصر الرقمي، ودمج التحول الرقمي في مناهج إعداد المفتين، والتعاون بين علماء الشريعة وخبراء التقنية لتطوير منصات إفتائية ذكية تلتزم الضوابط الشرعية وتستجيب لحاجات المتلقين في العصر الرقمي. بعيدا من مخاوف رجال الدين والمؤسسات الدينية من المنافسة أو الخطر أو المزاحمة الآتية من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتطورة بسرعة، فإن سؤالا أخلاقيا يطرح نفسه بقوة في كل المؤسسات الدينية وبين المجتمعات والأنظمة المتمسكة بمرجعية دينية، قوامه: هل ينبغي وضع حدود على سلطة الذكاء الاصطناعي في تفسير النصوص الدينية وتقديم الإجابات للسائلين حول أمور دينية؟ وما هذه الحدود؟ أما السؤال التقني أو الواقعي فهو حتى لو اجتمعت الأديان ومعتنقوها على ضرورة وضع حدود للسلطة التقنية، من يضمن تطبيقها؟ ومن يضمن عدم خرقها؟ ولا سيما إن العصر الرقمي وتقنياته لا ينتظران موافقة أو مباركة قبل إنجاز مزيد من التطور أو طرح جديد من التطبيقات والتقنيات. وهناك كتب ودراسات وأوراق لا حصر لها يجرى إعدادها وطرحها لتناقش استخدامات الوسائل الرقمية في التفاعل والمعارف الدينية وتأثير هذه الاستخدامات في الإيمان والروحانية، وتقيد أتباع الدين بتعليمات القائمين على أمر هذا الدين في ظل تحول رقمي مذهل. وتبقى أسئلة حكم الشرع في من يستعين بهاكر لمعرفة محتوى هاتف الزوج أو الزوجة، ومن تعمل أونلاين من دون موافقة الزوج، وحكم من نصب واحتال على أحدهم رقميا ثم طلب التوبة أثناء القيام بعمره، وموقف الدين ممن أقام علاقة آثمة افتراضية وغيرها تتوالى على مواقع ومنصات ومكاتب مقدمي خدمة الفتوى الذين لا يتوانون عن تقديم الرأي الشرعي والاجتهاد الشخصي في شؤون الدين والدنيا والعصر الرقمي.

وتطورت منظومة الأسئلة التي يطرحها الناس في العصر الرقمي، وكثير منها يدور حول أمور تتعلق بالخصوصية الرقمية وحق الزوج أو الزوجة في اختراقها والطلاق أونلاين وغيرها. ويبقى سؤال لا يطرحه كثر، ألا وهو مدى إلمام العلماء والمفتين مما يجيبون عن هذه الأسئلة بالعصر الرقمي، وطبيعة المنصات وعمل التطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها. بمعنى آخر، ماذا عن معرفة وإلمام المؤسسات الدينية ورجال الدين بقواعد ومعارف العصر الرقمي حتى يقوموا بالإفتاء في أمور تقنية ورقمية؟ فتتفاقم حساسية السؤال وتتضاءل الرغبة في طرحه. إبجر العرف الشعبي أن رجال الدين ملمون بكل العلوم والمعارف، وأنهم قادرون على الدلو بدلو الدين في كل صغيرة وكبيرة من الإبرة إلى الصاروخ، وأن قرارات الطب والسفر والعمل والتعليم والزواج والصداقة والسكن والجراحة والقيادة والطعام والشراب وصعود القمر ودراسة الفلك وغيرها يجب أن تمر عبر الشيخ ليقرها أو يرفضها. إن ثورة الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي فرضت أسئلة جديدة في الدين لم تكن موجودة حتى

أمثلة كثيرة لتداخل الديني مع الرقمي، مع الأسئلة الصعبة، مع الإجابات غير الموثقة، مع مدى إلمام السائل بحقيقة التطبيقات والمنصات والأدوات الرقمية وكذلك المجيب. الذكاء الاصطناعي قد يساعد في بعض الأمور، شرط التدقيق في الإجابة والمعلومات وعدم اعتبارها صوابا مطلقا أو باطلا مطلقا. افترض أسئلة مثل حكم اختراق الخصوصية الرقمية أو تحميل برامج القرصنة مما يدخل في باب ولا تجسسوا، وتطرح أيضا مواضيع مثل التنمر الرقمي والغيبة الإلكترونية وضوابط المحادثات بين الجنسين. إن أسئلة كثيرة فرضها الفضاء الإلكتروني بعد ثورة الاتصالات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة، ولا مفر من الاشتباك مع تعقيدات العصر. فنحن نعيش عصر الفكر الرقمي الناشئ، ولم يعد كافيا لرجل الدين أو المؤسسات معرفة النص الشرعي فقط، بل أصبح لزاما على المؤسسات ورجال الدين معرفة فكه التكنولوجيا المعاصرة والإيمان بضرورة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والشخص. خلاصة القول، إنها حياة جديدة تحتم علينا اجتهادات جديدة وجريئة وتحديثا دائما للخطاب الديني بصورة تواكب العصر، لكنه خطاب لا تغيب عنه أنسنة وعقلنة قضايا الدين، وخطاب يتطابق مع المعايير المتفق عليها إنسانيا، ويتفهم عصر التكنولوجيا الجديدة والمتطورة باستمرار التي لن تتوقف لتنتظر أحدهم. في تلك الأثناء كان أحدهم يسأل عن حكم الشرع في الزواج بأخرى افتراضيا، أي أونلاين فقط، وإن كان هذا يعني حقوقا مادية مثل النفقة في حال الاتفاق على الفراق أو انقطاع الكهرباء وتحولها إلى أوفلاين.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: عندما أصبح كل مواطن صحفيا، قصة التحول في تاريخ الإعلام. قبل عقد أو أكثر من الزمن فقط، لم يكن يكتمل صباح كثر من دون صحيفة يشترونها من كشك يقبع على مسافة خطوات من عملهم أو جامعتهم، أو تلك التي تصل إلى منزلهم بعد اشتراك شهري أو سنوي فيها، إذ كانت طقوس مطالعة الجريدة وارتشاف فنجان قهوة مقدسة. فإنما حضرت الجريدة خلقت عالما وحالا فريدة للإنسان مع نفسه والكلمات. وعند حلول المساء كانت العائلة تتسمر أمام ما كان يجمعها، وهو التلفزيون، لمشاهدة المسلسل الذي يتابعه الجميع في وقت محدد لا نقاش حوله. وهذه كانت الدورة الطبيعية للحياة التي خلقها ما سمي لاحقا الإعلام التقليدي، لكن الزمن تغير فجأة، فاستيقظت هذه القلاع التقليدية لتجد نفسها على شفا انهيار مالي ووجودي، بينما كانت الجماهير تنتقل بكبسة زر إلى عالم رقمي لا يحده مكان ولا زمان. فهذا التحول لم يكن مجرد تغيير في الوسيط من الورق إلى الشاشة، بل زلزالاً هز أركان الصناعة بأكملها، إذ خلقت هذه النقلة أزمة مالية طاحنة في المؤسسات الإعلامية العتيقة، ولكنها في اللحظة ذاتها فتحت أبواباً لفرص وصناعات رقمية أكثر ابتكاراً وحيوية من أي وقت مضى. فكيف انهارت هذه القلاع؟ وأية عوالم جديدة ولدت من رحم أنقاضها؟ وكيف غير هذا التحول ليس فقط طريقة استهلاكنا للمحتوى، بل أيضا وعينا الجمعي وذوقنا الفني وسلطتنا السياسية؟ يعد مفهوم وسائل الإعلام شاملاً ويستخدم للإشارة إلى مجموعة من تقنيات الإعلام مثل الأفلام والتلفزيون والراديو والفيديو والموسيقى وغيرها. وفي إطار هذا المفهوم أصبح لدينا ما يسمى الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، إذ يشير الإعلام التقليدي إلى تقنيات الإعلام التي ظهرت منذ ما يقارب نصف قرن، وهي الصحف والمجلات والراديو واللوحات الإعلانية وجميع الإعلانات المطبوعة. أما الإعلام الرقمي فيشير إلى تقنيات الإعلام بعد عصر الإنترنت، ويشمل جميع المحتويات المرمزة، وتشمل هذه الوسائط المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وإعلانات الإنترنت والمدونات ومقاطع الفيديو والبودكاست وكل ما يبث في صيغة إعلام رقمي. وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية شهد قطاع الصحف تراجعاً ملحوظاً، فانخفضت جميع مصادر الدخل تقريباً انخفاضاً حاداً، فمن مبيعات أكشاك الصحف والاشتراكات إلى الإعلانات المبوبة والتجزئة، مما أدى إلى عمليات إعادة هيكلة مفلسة لعدد من الصحف البارزة. وعليه قامت صحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال بتسريح مئات الصحفيين والموظفين عام 2009 في محاولة لخفض الكلف، ولكن حتى هذه الجهود لم تكن كافية لاستعادة الأرباح. وقبل أن يصبح التلفزيون مصدراً منتظماً للأخبار، كانت الصحف تتمتع بميزة عدم استبعاد الأخبار، فبينما لم يكن بإمكان أي صحيفة منع منافستها من نشر خبر عاجل بعد نشره، كان تأخر يوم واحد كافياً لجعل نشر خبر عاجل قبل صحيفة أخرى نشاطاً مربحاً للغاية. غير صعود الإنترنت والقنوات الإخبارية التلفزيونية هذا الوضع الاقتصادي تماماً، إذ لم يعد من المتوقع أن تكون الصحف أكبر المستفيدين من تغطية أي خبر. فبمجرد أن تنشر صحيفة مثل نيويورك تايمز خبراً جديداً، يمكن لشبكات الأخبار التلفزيونية والمدونين التحرك بسرعة لتغطية الخبر. وإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن إدارة الإعلانات المبوبة بفعالية أكبر من خلال الخدمات الإلكترونية. وبدأ معلنو الصحف ينجذبون إلى شبكات الإعلانات على الإنترنت التي وعدت باستهداف الإعلانات السياقية، ونتيجة ذلك انخفض التوزيع والإيرادات بصورة حادة خلال الأعوام الأخيرة. وفي السياق ذاته أحدثت صناعة بث الفيديو الترفيهي ثورة، إذ غيرت بصورة لا تصدق طريقة مشاهدتنا للبرامج التلفزيونية والأفلام، فجعلت منصات البث الرائدة الترفيه أسهل من أي وقت مضى مثل نتفليكس وديزني بلاس وأمازون برايم فيديو وهولو، مما أدى إلى انخفاض حاد في مشاهدة الأفلام في دور السينما وانتظار برامج التلفزيون. ومهدت نتفليكس على وجه الخصوص الطريقة لهذا النموذج بمسلسلات عالمية شهيرة ونالت استحسان الجمهور. وبفضل برامجها الجذابة وواجهاتها المصممة بعناية التي تشجع على المشاهدة بشرها، نجحت نتفليكس في إجبار المشاهدين على الإدمان على هذا البرنامج التلفزيوني الجديد، وفعلت كثير من منصات البث الأخرى الشيء نفسه على مر السنين، بخاصة منذ العقد الثاني من القرن 21.

ونتيجة لذلك انتقلت سلطة الإعلام التقليدي إلى هذه المنصات، وأصبح لدينا كمشاهدين نطاق أوسع بكثير من المحتوى للاختيار من بينه، وجميعها مصممة لتناسب تفضيلاتنا الشخصية بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. كما غير قبلها اليوتيوب طريقة تلقي المشاهد عبر اختيار ما يريده، وتغير كل المشهد الإعلامي مع وجود فيسبوك وإنستغرام وتويتر وتيك توك وغيرها من التطبيقات التي حولت عالم الإعلام والاتصال معها إلى عالم جديد وطرق جديدة في التواصل والتلقي. وعليه شاهدنا واحداً من أعظم الأمور غير المألوفة في موازين القوى الإعلامية في التاريخ الحديث التي انهارت معها تقريباً فكرة الرقابة بالمعنى التقليدي، فلم يعد بوسع أي جهاز أن يخفي حدثاً مهماً عندما يكون كل مواطن صحفياً يوثق بالصوت والصورة وينشر الخبر في لحظته عبر منصات لا تعترف بالحدود. وهذا التحول نقل السلطة من قصور الحكم ومكاتب رؤساء التحرير إلى يد الجمهور الذي يمسك بهاتفه الذكي. وعن هذا قالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب في الاتحاد الأوروبي ماريا جابرييل إن عصر الرقابة التقليدية البسيطة قد ولى، والتحدي اليوم لم يعد حجب مصدر إخباري واحد، بل هو مواجهة فيضان من المعلومات المضللة على منصات رقمية لا تعترف بالحدود.

ولعل أخطر تحول في هذا المشهد هو انقلاب ميزان وضع الأجندة، فبعد أن كان الإعلام التقليدي يقرر ما هي القضايا الجديرة بالمناقشة الوطنية، أصبح تويتر وفيسبوك اليوم هما من يفرضان هذه القضايا، فما يبدو كمنشور لمواطن عادي أو هاشتاغ ينتشر كالنار في الهشيم، يجبر كبريات المؤسسات الإعلامية على تبنيه والحديث عنه، وكأنها تتسابق لحمل راية رفعها الشارع أولاً، مما يؤكده ديفيد إغناثيوس الكاتب في واشنطن بوست قائلاً: إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد منصات لنشر المعلومات، بل أصبحت هي التي تحدد أولوياتنا السياسية. لم نعد نحن الصحفيون من يصنع الأجندة، بل أصبحنا نلهث خلف الهاشتاجات التي تتصدر تويتر. لكن كل هذا التحرر لم يأتي من دون ثمن، فالفوضى الإعلامية الجديدة أنتجت استقطاباً حاداً، إذ يلجأ كل فريق إلى غرف الصدى الخاصة به ليستمع فقط لمن يؤيدونه، مما مزق النسيج المشترك للرأي العام. وهكذا بينما منحتنا الرقمنة سلطة لم نعهدها من قبل، فإنها في الوقت ذاته سلطت علينا مسؤولية التعامل مع هذه السلطة بحكمة، في عالم لم يعد فيه حارس للبوابة ليقرر عنا ما نراه ونسمعه. وخلص تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة في جامعة أكسفورد إلى استنتاج أن الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي تعمل على تعزيز الاستقطاب من خلال إنشاء غرف صدى تقدم للمستخدمين محتوى يتوافق مع معتقداتهم المسبقة، مما يضعف الحوار المجتمعي المشترك.

إضافة إلى ما سبق، شهدنا ما يمكن وصفه بثورة ديمقراطية حقيقية طاولت ما عرف بأبراج النخبة الفنية العاجية وهدمتها، إذ سقط الناقد التقليدي من على عرشه، ذلك الذي كان يملك سلطة تقدير العمل الفني وإصدار الأحكام التي تحدد مصيره، لتحل محله ديكتاتورية الترند الجماهيري العابرة للحدود. ولم يعد نجم الغد هو من تختاره لجنة تحكيم أو تروج له مجلة متخصصة، بل هو ذلك الوجه الذي تلتقطه كاميرا هاتف في قرية نائية ويتحول بين ليلة وضحاها إلى ظاهرة عالمية. وخلال مقابلة مع مجلة فاست كومباني، قالت الرئيسة التنفيذية السابقة ليوتيوب سوزان واجسكي: لم يعد الجمهور مجرد متلق سلبي، إنهم مشاركون في الصناعة الثقافية بصورة لم يسبق لها مثيل. فنجاح اليوم لا يحدده نقاد في نيويورك أو لوس أنجلوس، بل يصنعه المجتمع نفسه. والنجم الجديد هو من يستطيع إلهام جمهوره ليصبح شريكاً في رحلته الإبداعية. إن هذه الديمقراطية الجديدة لم تكتفي بإسقاط النخبة، بل شرعت في تفكيك مفهوم الثقافة الجماهيرية الموحدة ذاتها. فلم نعد كما في الماضي نجتمع كعائلة واحدة أمام عمل تلفزيوني واحد يخلق ذاكرة مشتركة، إذ انقسم المشهد اليوم إلى آلاف القبائل الثقافية، وكل قبيلة منها تشكلت حول اهتمام دقيق، قبيلة لعشاق الأنمي وأخرى لمتابعي الكيبوب وثالثة لمحبي ألعاب الفيديو، ولكل منها أبطالها ومصطلحاتها الخاصة وتفاعلاتها المنعزلة، مما أثرى المشهد العام بحسب المراقبين. لكنه في الوقت ذاته أفقدنا ذلك الإحساس بالانتماء إلى سردية ثقافية واحدة تجمعنا.

وخلال كلمة له في مهرجان كان للإعلام، صرح ريد هاستينجز المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لنتفليكس بأن عصر القناة التلفزيونية الواحدة للجميع انتهى، إذ أن مستقبل الترفيه يكمن في خدمة آلاف الأسواق المتخصصة في وقت واحد. فنحن لم نعد نقدم ثقافة جماهيرية، بل نقدم ثقافة جماهيرية من خلال تلبية اهتمامات ملايين الجماهير الصغيرة. وهكذا بينما منحتنا المنصات الرقمية مساحة لا نهائية من الحرية لاكتشاف ذوقنا الخاص والتعبير عنه، فإنها في المقابل سلبت ما وصفه الباحثون ذلك الدفء الإنساني الذي كان يصنعه التجمع حول قصة واحدة تذرف لأجلها دموعنا الجماعية وتصعد بضحكاتنا في وقت واحد. وخلال حوار مع هوليوود ريبورتر، قال المخرج الكوري الحائز جائزة أوسكار عن فيلم باراسايت وينج جون معلقا على النجاح العالمي للفيلم: الحدود التي كانت تفصل بين المشاهدين آخذة في الانهيار، إذ أن الجمهور اليوم لا يهتم بلغة الفيلم أو بلد منشأه بقدر ما يهتم بقوة القصة الإنسانية. فالمنصات الرقمية خلقت جمهورا عالميا متعطشا لروايات من كل زاوية حول العالم، مما يحطم الفكرة القديمة عن الذوق الغربي السائد.

ووفق بحث جديد، فمن المتوقع أن يجذب المحتوى على منصات مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام دخلاً إعلانياً أكبر هذا العام مقارنة بالمحتوى من شركات الإعلام التقليدية، مما يمثل تحولاً ثقافياً هائلاً لعالم الإعلام. ووجد البحث أن المواد التي ينشئها المستخدمون، مقاطع الفيديو والبودكاست والمنشورات التي يجمعها المبدعون الأفراد، ستتفوق على عائدات الإعلانات التي تجتذبها الوسائط الإعلامية المهنية التي تنتجها شبكات التلفزيون ودور السينما وشركات الأخبار. وتبرز هذه النتائج التغيير السريع الذي يشهده الإعلام العالمي مع تحول المستخدمين إلى المنصات الرقمية عبر الهواتف الذكية. وذكر التقرير أن هذا التحول يؤثر بشدة في عالم الإعلام، ويذكر أنه على الرغم أن المبدعين الأفراد يعتمدون في كثير من الأحيان على قنوات الإعلام الاحترافية كمصدر للمواد، فإن الآراء الفردية تعني أن النظام الإعلامي لأي فرد من المرجح أن يصبح شخصياً بصورة متزايدة، وربما يركز حول موضوعاً أو وجهة نظر معينة ويتابع. قد ينظر الجمهور إلى قرارات الشراء الخاصة بهم على أنها امتدادات لتلك المعتقدات والآراء أيضاً. وقال دوغلاس ماكابي الرئيس التنفيذي لشركة أندرز أناليسز التي تقدم خدمة أبحاث الاشتراك التي تغطي قطاعات الإعلام والترفيه والاتصالات المحمولة والثابتة في أوروبا مع التركيز بصورة خاصة على التقنيات والإعلام الجديدة، إن التغييرات في استهلاك الوسائط نحو المنصات عبر الأنترنت تمثل تحولاً ثقافياً هائلاً في فترة قصيرة من الزمن.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: عباءاتهن السود حبر بسطره، جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام، ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ. فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ. كأن بحار الحزن منهن أنشئت، فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ، تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ. بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

0: وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخته، يا أم، يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون، لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف، ونخرج للناس من بابها آمنين.
1: الأشجار المقدسة. حظي النبات بأهمية كبرى في التاريخ القديم، قدس البشر العديد من الأشجار في مختلف أنحاء العالم، واعتقدوا أنها مساكن للأرواح والكائنات الخفية غير المنظورة. على مر التاريخ اشتهرت مجموعة من الأشجار التي ورد ذكرها في المصادر الدينية المقدسة، ولا تزال الكثير منها محلاً للتقديس والتبجيل حتى اللحظة. في الأديان القديمة في أوروبا وآسيا، عرفت الحضارات القديمة التي قامت في كل من آسيا وأوروبا ظاهرة تقديس الأشجار على نطاق واسع. من أشهر تلك الأشجار الشجرة المسماة بشجرة بوذا، عاش سيدهارثا غوتاما، والذي سيعرف في مرحلة متقدمة من حياته باسم بوذا بمعنى المتنور، في شبه القارة الهندية في القرن السادس قبل الميلاد. بحسب التقليد البوذي، فإن غوتاما ترك حياته المرفهة وانطلق متجولا ليستكشف الحقيقة، ووصل إلى مدينة بودجايا بولاية بيهار، وجلس هناك تحت شجرة تين عظيمة طوال 3 أيام وليالي. في أثناء تلك الفترة وصل غوتاما إلى حالة اليقظة التامة، الاستنارة المعروفة باسم النيرفانا، ومن هنا استمد ذلك المكان قداسته عند البوذيين، حتى وصف في بعض المخطوطات القديمة بأنه سرة الأرض.

يتردد بين البوذيين الحاليين أن جزءاً من شجرة بوذا لا يزال موجوداً حتى الآن. يقال إن ابنة الإمبراطور أشوكا أخذت فرعاً من شجرة بوذا الأصلية وقامت بزراعتها في سريلانكا في القرن الثالث قبل الميلاد. في مرحلة لاحقة سقطت الشجرة الأصلية في بوجايا، ولكن البوذيين أخذوا فرعاً من الشجرة الموجودة في سريلانكا وقاموا بزراعتها مرة أخرى في بوجايا في مكان الشجرة الأصلية. نما هذا الفرع وأصبح شجرة كبيرة وارفة الأغصان، ويقوم البوذيون والهندوس بزيارتها طلباً للبركة حتى اليوم. في اليابان أيضاً حظي الشجر بأهمية كبرى، تمثل ذلك في شجرة السكاك المقدسة عند الشينتو، وهو الدين التقليدي الشائع بين اليابانيين. الاسم الأصلي لشجرة السكاك هو كليريكا جابونيكا، وهي شجرة دائمة الخضرة تنمو في المناطق الدافئة في اليابان وتايوان والصين ومينمار ونيبال وشمال الهند. يذكر كتاب المعتقدات الدينية لدى الشعوب أنه يتم تقديم أغصان شجر الشينتو كقربان لتطهير النفس قبل زيارة المقامات المقدسة عند اليابانيين. في السياق نفسه تزرع أشجار السكاك حول الأضرحة كسياج لحمايتها من الأرواح الشريرة.

إذا ما انتقلنا للقارة الأوروبية لوجدنا أن بعض الأشجار حضرت كمفردة أساسية في القصص والروايات الدينية القديمة. على سبيل المثال، تحدثت الميثولوجيا النوردية عن الشجرة العظيمة أكدارسيل، والتي ينظر إليها بوصفها شجرة العوالم. تحدث الباحث السوري فراس السواح في كتابه موسوعة تاريخ الأديان عن أهمية تلك الشجرة في المعتقدات النوردية، فقال إن الإله أودين طعن نفسه بالرمح وعلق جسده على أغصان تلك الشجرة، ومن هنا فقد احتلت إغدارسيل رمزية كبرى في معتقدات الشعوب الأوروبية الشمالية.

في الأديان الإبراهيمية. لم يختلف الوضع كثيراً في الأديان الإبراهيمية، حافظت الأشجار على مكانتها وحضورها الرمزي كما دخلت في تشكيل وصياغة قصص الخلق والنشأة. على سبيل المثال، تحدث الكتاب المقدس عن الشجرة المسماة بشجرة المعرفة. ورد الحديث عن تلك الشجرة في العهد القديم باعتبارها شجرة عظيمة كانت تقع في جنة عدن التي عاش فيها آدم في أول حياته. جاء في الإصحاح الثالث من سفر التكوين أن الله أمر آدم وحواء بعدم الأكل من تلك الشجرة، وأنه قال لهما: وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. لم يطع الاثنان لهذا الأمر وأكلا من الشجرة بعد أن استجابا لإغواء الحية.

نسجت العديد من القصص حول شجرة المعرفة في الكتابات اليهودية والمسيحية. جاء في التقليد المسيحي الغربي أن الصليب الذي صلب عليه يسوع الناصري صنع من أخشاب تلك الشجرة، وجاء في كتاب الأسطورة الذهبية ليعقوب ديفراكسي أن آدم لما شارف على الموت اشتاق لشجرة المعرفة وطلب من ابنه شيث أن يرحل شرقاً، ودعا الله أن يبعث له بغصن من الشجرة. استجاب الله لدعاء آدم وأرسل بالغصن مع أحد الملائكة لشيث. قدم الابن البار بعدها إلى أبيه بالغصن، ولما مات آدم زرع شيث الغصن بالقرب من قبر الأب. بحسب التقليد فإن الغصن قد كبر على مر السنين وصار شجرة عظيمة. وفي زمن الملك سليمان وفي أثناء قيام اليهود ببناء الهيكل المقدس، أمر سليمان بقطع أخشاب الشجرة لاستخدامها في أعمال البناء، ولكن تعذر نقل الأخشاب الكبيرة إلى موضع الهيكل، فاكتفى البناة بوضع الأخشاب فوق بحيرة صغيرة لتصبح جسراً يعبر الناس من فوقه. تذكر القصة أن الملكة بلقيس لما قدمت إلى أورشليم لمقابلة الملك سليمان استشعرت القداسة التي توجد في تلك القطع الخشبية فسجدت ورفضت أن تعبر فوقها. عرف سليمان حينها أهمية تلك الأخشاب فأمر بقطعها وخزنها في إحدى الحجرات بقصره الكبير، وبقيت تلك الأخشاب في مخبئها حتى استخرجها اليهود وصنعوا منها الصليب الذي علق عليه يسوع الناصري بأمر من الوالي الروماني بيلاطس البنطي في القرن الأول الميلادي.

تحدث العهد القديم أيضاً عن شجرة العليقة التي تجلى فيها الله لموسى للمرة الأولى. جاء في الإصحاح الثالث من سفر الخروج أن موسى كان يرعى غنم حميه يثرون كاهن مدين بالقرب من جبل حوريب، وشهد عندها ناراً مشتعلة في شجرة العليقة، فاقترب من الشجرة وعندها ظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. في ذلك الوقت تلقى موسى الأمر الإلهي بخروج بني إسرائيل من مصر إلى فلسطين: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صرخهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. بحسب الاعتقاد الشائع فإن هذه الشجرة توجد حاليا في دير سانت كاترين في سيناء، ولا يزال العديد من الزائرين يتوافدون عليها. توجد أيضا العديد من الأشجار المقدسة في التقليد المسيحي، من أشهرها شجرة مريم الموجودة في منطقة المطرية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

تحكي الروايات القبطية أن العائلة المقدسة قدمت إلى مصر فراراً من هيرودس، وأن مريم العذراء استظلت تلك الشجرة وأكلت من ثمارها وأقامت تحتها لفترة، ولما ألقت الماء الذي غسلت فيه ثياب يسوع نبت في هذا الموضع نبات البلسان ذو الرائحة الزكية. في سنة 1656 للميلاد سقطت تلك الشجرة وزرعت مرة أخرى من فروعها في منطقة مجاورة للموقع الأصلي لها، ولا يزال الكثيرون يزورون تلك الشجرة للتبرك والاستشفاء، كما تشيع بين الناس قصص بعض المعجزات المرتبطة بتلك الشجرة، منها أنها تكسب المرأة العقيمة القدرة على الحمل، كما يقال أن بعض المتعصبين لما أرادوا قطع أغصان تلك الشجرة فإنها نزفت دمًا.

في الإسلام. احتفى المتخيل الإسلامي بأنواع مختلفة من الأشجار، ارتبط البعض منها بالنص المقدس والغيبيات، في حين ارتبط البعض الآخر بالظروف والأحداث التاريخية التي مر بها المسلمون في العهد النبوي. على سبيل المثال، تحدث النص القرآني عن سدرة المنتهى في الآية 14 من سورة النجم، وذلك في سياق الحديث عن معجزة معراج النبي محمد إلى السماء السابعة. جاء في تفسير الألوسي في تعريف شجرة سدرة المنتهى: شجرة نبق عن يمين العرش في السماء السابعة على المشهور، أو في السماء السادسة، نبقها كقلال هجر وأوراقها مثل أذان الفيلة، يسير الراكب في ظلها 70 عاماً لا يقطعها. من جهة أخرى، احتار المسلمون في سبب تسمية تلك الشجرة بهذا الاسم.

أورد السعدي في تفسيره أهم ما قيل عن سبب تلك التسمية، فقال سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم الخلق إليها، أي لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك والله أعلم. أيضاً احتفى المتخيل الإسلامي بالشجرة التي تمت عندها بيعة الرضوان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. قام المسلمون عند تلك الشجرة بمبايعة النبي على قتال مشركي مكة، الأمر الذي تمت الإشادة به في الآية 18 من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أن تلك الشجرة قد اقتلعت من مكانها في عصر الصحابة بسبب سيل أصابها، وفي عصر التابعيين اهتم البعض بها وأشاعوا أنهم قد عثروا عليها، وكان الناس يذهبون إليها لغرض التبرك.

في سياق آخر، احتفى المتخيل المذهبي الشيعي ببعض الأشجار، ومن أشهرها شجرة الأراك التي تم إقحامها في بعض الروايات الشيعية المثبتة لحق علي بن أبي طالب وأبنائه في منصب الإمامة، بحسب ما يذكر شرف الدين العاملي في كتابه النص والاجتهاد. فإن السيدة فاطمة الزهراء كانت تبكي كل يوم بعد وفاة أبيها تحت شجرة الأراك، وكانت تشتكي مظلوميتها ومظلومية زوجها وبنيها ممن اغتصب حقهم في تولي منصب الإمامة. لما زاد الأمر قطعت الشجرة لمنع الزهراء من البكاء. عندها بنى علي بن أبي طالب لزوجته المنزل المعروف ببيت الأحزان في البقيع، وكان هذا البيت مخصصاً للبكاء والحزن، وقضت فيه الزهراء أياماً عدة قبل أن تموت لتلحق بأبيها.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
9: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
8: هوى الناس،
9: هوى الناس مع علي اليسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

قبل يوم أعلن المستشار الثقافي لرئيس الوزراء العراقي عن عارف الساعدي عن قرب فتح يعني قرب افتتاح الرسمي لتمثال الجواهري الشاعر الكبير العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري. وقال الجواهري الكبير ينتصب شامخا قرب دجلته في بغداد. ها عمل كبير للنحات نداء كاظم. نداء كاظم اللي هو أصلا سوى تمثال السياب تمثال الشاخص الآن على شط العرب على الكورنيش. وحي طبعا المشتغلين ووزارة الثقافة وكذا على هذه الجهود المستشار الثقافي لرئيس الوزراء. لكن بعد هذا التمثال وهيئة التمثال أثارت نوع من الجدل في الوسط الثقافي العراقي بسبب طبيعة التمثال وطريقة التي يقف بها التمثال إيدينا لي وراء التمثال. ها وهناك من قال إن الجواهر يبدو معتقلا في هذا التمثال. ها إيدي لي وراء يعني شلون كلب شاتج بيها بهذه الطريقة. وإن يعني هناك من يعني قال إنه نداء كاظم نفسه الفنان النحات الكبير هناك نوع من التراجع في المستوى وكذا بسبب إنه عليه أن يعتزل وعليه أن يعني قد يبدو هذا الكلام قاسيا. لكن هذا ما تردد عبر الأوساط الثقافية هذا مو كلامي يعني مثلا هذا الرأي اللي خليه يستريح خليه كذا هو لأحد الشعراء في بغداد تكلم في هذه الموضوع نزل بوست في فيسبوك. وأيضا هناك نوع من الآراء الكثيرة حول الموضوع حول طبيعة التمثال. هسه أوكي إذا على التمثال مو أكو واحد عنده وجهة نظر وين بالتمثال لا هناك مثقفين عندهم وجهة نظر وين بالجواهر نفسه. يعني

قالوا أنه هذا الشاعر الجواهري احنا ينبغي أن نراجع أنه فعلا يستحق أنه نسوي له تمثال أم لا بهذه الطريقة. هسه قد يبدو أنت تسمع مثلا واحد يحكي عن الجواهري وربما أنت سمعت أو قرأت له وتنتفض ها، لكن في الأوساط الثقافية ينبغي أن يكون السؤال مشروعا، يعني وسط الثقافي يتقبل النقد والأسئلة وكذا، حتى الأسئلة التي تبدو شنو تبدو مفاجئة أو تبدو عبثية أو تبدو أحيانا حادة. إحنا ثقافتنا ثقافة للأسف يعني ما تتحمل أحيانا بعض الأسئلة الكبرى أو الأسئلة اللي من يعني اللي تبعث الجدل الحقيقي، لأن هذا الرأي اللي يقول يابا تعالوا هي مو قصة التمثال مو حلو، هو الجواهري نفسه يستحق أنه نسويها تمثال من الأساس ولا لا؟ سؤال يعني ها؟ يعني ينبغي أن نجاوبه يعني مو الناقشة أو أن نفهم وجهة النظر هذه. شوفوا جد المتنبي عظيم، جد المتنبي عظيم ليس كذلك؟ لحد الآن احنا نقرأ شعر المتنبي ويضرب يعني كمثل، أبيات المتنبي تضرب كمثل في غالب الأحيان، لكن هناك من ناقش شعرية المتنبي، ناقش فهم الشعر يعني نفسه، قال انه ليش لان الشعر ما مرتبط بس بالجماليات هذا الشعر وهذا كذا الى اخره، وانا مرتبط بالحياه نفسها مو، وهناك من يعيب مثلا على عبد الرزاق عبد الواحد انه مدح ماذا الطاغي، يعني هذا شعر ما يوكل خبز او شعر لا ينصف الحياه وانما ينصف التمجيد للطغاة الذين يحاربون الحياه. انا هنا قيميا شلون اقدر أجي أقيم التجربة الشعرية بهذه الطريقة؟ هناك من يعني أشكل على المتنبي بهذه الطريقة وهم يعني شعراء كبار، يعني أدونيس مثلا الشاعر العربي الوحيد اللي هو مرشح دائم لجائزة نوبل وجوز يأخذها إذا ما يعني إذا بقى على قيد الحياة. المهم الغريب شنو؟ الغريب أنه يعني الطرح هذا غالبا لا يواجه بشكل جيد، يعني غالبا يواجه بالتخوين أو يواجه بقسوة، ولا بأس أحيانا إذا كانت القسوة هذه عبارة عن آراء فقط، وإنما هناك نوع من شنو نوع من الإزاحة، يعني نوع من تعطيل الحوار، يعني غالبا الناس تجند نفسها بآراءها، يعني خلص عنده آراء هو مغلفها ومستعد ما يغيرها حتى لو سمع رأي آخر قد يبدو غريبا لكنه يستدعي النقاش. منو قال؟ منو حكى على الجواهري؟ منو قال؟ منهم مثلا الدكتور الباحث الرائع من البصرة محمد عطوان، أستاذ الدكتور محمد عطوان قال من مغتربه هناك في أمريكا، نزل منشور وهو منشور يعني يستحق بصراحة يستحق التأمل، تحدث فيه عن الجواهري وقال على ماذا نصنع تمثالا للجواهري أصلا حتى نختلف بعد ذلك فيما إذا كان تمثاله حسنا أم سيئا. يبدو أن هذا القرار أو الإجراء بيروقراطي لم يخضع حتى لنقاشات جادة من جهات قادرة على رصد المشهد الثقافي رصدا صحيحا. الجواهري مثل غيره من الذوات المتضخمة والمرتزقة بكلماتهم، وإذا كان يعد عمودا من أعمدة الثقافة فأنا شخصيا أرفض هذه الثقافة. هو هكذا تكلم وهو مسؤول عن كلامه بالتأكيد. الجواهري انعكاس لثقافة عراقية متخمة بالأعطاب، ولأجل تجاوز هذه الأعطاب علينا أن نتجاوز فكرة التمثيل والتطويب هذه. بهذه الطريقة تكلم الأستاذ الدكتور محمد عطوان.

في هذا الصدد أيضا تكلم الأستاذ الدكتور لؤي حمزة عباس، أستاذ في كلية الآداب جامعة البصرة، وقال حول موضوع التمثال وحول موضوع الجواهري وكذا إلى آخره. قال ما يثير في النقاش الحالي حول التمثال الجديد للشاعر الجواهري في واحد من أهم مواقع بغداد الثقافية لا يتعلق في قدرته التعبيرية عن شعرية الجواهري ومواقفه السياسية والاجتماعية، وقبل ذلك مدى نجاحه أو مدى النجاح في التمثيل الشكلي للشاعر، بل في سؤال يتردد في ذهني: متى ننتهي من الواحدية المطلقة؟ سؤال مهم، لماذا تختزل الثقافة في شخص؟ سؤال حقيقي لو لا؟ نتفق هسه عظمة الجواهري شاعرا، هاي متفقين عليها. ليش دائما وهو سؤال؟ طبعا لا، يعني احنا نتعامل مع السؤال على انه سؤال، مو على انه مقدس. يعني خلاص السؤال يبعث على التفكير. يعني لا ناخذ اكثر من حجمه، لنحاول نخلي السؤال نفسه هو مصدر للتفكير. السؤال حتى لذلك السؤال الحقيقي أو التساؤل الحقيقي هو يفتح عدد من الإجابات المتفاوتة في كثير من الأحيان، والتي كلها شنو تدعو للنظر والتأمل. المهم يقول: متى ننتهي من الواحدية المطلقة؟ احنا دائما ثقافتنا عندنا شنو؟ عندنا واحد مطلق، عندنا القائد شو يسمونه كانوا الضرورة. القائد الضرورة، تجي للشعر تلقى واحد هو كذا يصير مقدس، تجي للغناء تلقى واحد شنو يصير مقدس، والبقية شنو ما موجودين. يعني بهذه الطريقة الشكل، طريقة التعامل، نوعية الاقتصاد، طبعا الاقتصاد موجود حتى في الأنحاء الثقافية، التفكير الاقتصادي، التفكير الرأسمالي، التفكير كذا إلى آخره، ومصالح السلطة ومصالح السياسة دائما تنمط كل شيء إنساني. تنمط يعني شنو؟ تخلي نمط الشاعر لازم يكون مثل هاي الصورة، كذا لازم يكون مثل هاي الصورة، تختصر وتختزل المواضيع. المهم يقول الأستاذ لؤي حمزة عباس، أستاذ الدكتور لؤي حمزة عباس: متى ننتهي من الواحدية المطلقة ونتحول إلى التعدد الخلاق؟ الجواهري بتصوري، هو يتحدث عن نفسه هنا، لا يصلح وحده كما لا يصلح أي رمز مفرد آخر، مو بس الجواهري، أي واحد يقول ما يصلح شنو يا دكتور؟ لاختزال الشعر العراقي، ولا يعبر عن الثقافة بتحولاتها الصعبة لما يقارب القرن من الزمان. الخروج من هذا المأزق المتكرر لا يكون إلا بتقبل فكرة أن تماثيل نصفية لمجموعة من الشعراء أقرب إلى تمثيل الشعر وانعطافاته من تمثال الشاعر الفرد. قال يا أبي، تم بدال ما سوون تمثال واحد، ها جيبوا مجموعة من الشعراء، ها سوونهم تماثيل نصفية، وهاي الحادثة حصلت في إيران. دائما يعني يسوون هاي الأشياء أكثر من تمثال، حتى شنو ينصفون التجربة مع مجموعة من الناس، مجموعة من المشتغلين في الشأن الثقافي أو في الشأن الإنساني بشكل عام، حتى ما تطلع ثقافتنا هي ثقافة بها واحدية أحادية، دائما تبعث على تقديس الفرد معين أو يصور على أنه إله أو كذا إلى آخره، لأن هذا من شأنه أن يبخس حق التجارب الثقافية والفنية.

كل الاعتزاز لشاعرنا الكبير محمد مهدي الجواهري وكل رموزنا الثقافية، ونحن بالتأكيد ندعو للاعتزاز ولإبراز صورهم دائما ووجودهم.

منهم، لكن بنطاق يحمي أو ينقل صور الآخرين أيضا، أن توجد هذه الثقافة التي تدعو إلى احترام أو ترميز شخص وإغفال النظر عن آخرين. يعني إحنا ثقافتنا مثلا ما تحتفي بسير كرومبولوس مثلا، الشاعر الرائع العالمي، شاعر مثير بصراحة، شاعر حداثوي جدا، لا تحتفي مثلا بسعد يوسف مثلا، شاعر البصر الهائل، لأسباب سياسية تعرفون أو لأسباب يعني أيديولوجية أو كذا إلى آخره. مهم يعني هذا عليه نقاش، ولذلك هي دعوة لإعادة النظر لتركيبة الثقافية لفكرة الثقافة نفسها. هي مو ثقافة شخص، وإنما هي مجموعة من الاشتغالات والجهود الإنسانية. تعرفون إحنا في حلقة من الحلقات قلنا ربما لا يوجد يعني هناك رأي يقول إنه لا يوجد مثقفون، هناك ثقافة. ليش؟ لأن حتى اللي يبيع شاي بالشارع هو مسؤول عن ثقافة المدينة، هي مو اتحاد أدباء ولا وزارة الثقافة. الثقافة سلوك اجتماعي وحياتي بالحقيقة، الناس كلهم يشاركون به، سائق التاكسي وأبو الشاي وأبو المطعم والقصاب وأبو القهوة، هذا كله سلوك ثقافي. يعني ما معقول السلوك الثقافي هو عبارة عن قصيدة وشعر وكذا إلى آخره وحسب، لا لا، الأمور أعقد من ذلك بكثير. لكن هناك نوع من البرمجة الاجتماعية أو المجتمعية اللي هي نظام تشغيل عقولنا اللي هو يعتمد على صور جاهزة، يعني يريد أن يختزل الأشياء، يختزل الثقافة في فلان، ويختزل السياسة في فلان، ويختزل الدين في فلان، ويختزل الفن في فلان، ويختزل ويختزل، هي مجموعة اختزالات. لا نريد أن نعقد الأمور، رغم أن الأمور هي في أصلها ماذا؟ هي متشعبة، هي متشعبة بالحقيقة. ولذلك ينبغي أن نفهم كيف تبرمج هذه العقول، كيف يعني أحيانا ينبغي أن نلغي هذه البرمجة العقلية. ولذلك ينبغي أولا أن نفهم كيف برمجت هذه العقول في المقام الأول. يعني هناك آليات بالتأكيد نفسية، آليات اجتماعية هي غاية في التعقيد، بواسطتها يتم إخضاع العقل والوعي. كانت هناك يعني تجربة أجراها أحد علماء النفس اسمه سولو مون آش، وهي تجربة شهيرة وبصراحة مخيفة أيضا في الوقت نفسه. جاب مجموعة من الأشخاص وعرض عليهم خطوط بأطوال مختلفة، وطلب منهم تحديد أي الخطوط متطابقة. طبعا الجميع حاضرين في الغرفة باستثناء شخص واحد كانوا متواطئين، يعني هو جاب ناس مجموعة حطاهم في غرفة اتفق وياهم على إجابات معينة، مو بالضرورة إجابة صحيحة. جاب مجموعة من الناس هو متفق وياهم، وخلى واحد بنصهم ما متفق وياه، هو هذا سوى عليه التجربة، هذا هو الضحية. ذول المتواطئين المتفقين وياه اتفقوا على إجابات خاطئة، كلهم أجمعوا على شنو؟ يعني هو متفق وياهم أنه يجاوبون غلط وبشكل جماعي. شوف الجماعي بشكل جماعي بس غلط، ها؟ الضحية شنو؟ وافقوا على الإجابات، يعني هو يدري داخل الإجابة غلط بس ما ندر، يعني شيوع حشر مع الناس، عيد شيوع. يعني ذولي أنت محطوط في غرفة وياك 80 واحد، سأل سؤال أبو التجربة أنت ما تدري بيها أنهم ذولي متواطئين، عبالك حالك حالهم، مو بس هو متفق وياهم ذولي 80، أنت رقم 81، 80 واحد جاوبوا غلط نفس الإجابة، أنت تضطر شنو؟ تجيب عن السؤال بالإجابة الخاطئة. ليش؟ ما أنت تقدر تطلع عن المجموعة. هذول شنو 75% من الضحايا جاوبوا غلط، لأن هم يدرون غلط حتى ما يخرجون عن المجموعة. ولذلك أكو نزوع عندنا، إحنا عندنا نزوع نحو شنو؟ نحو التماثل والتشابه. تشوف أكو رأي وأكو رأي نقيض إليه، كأنما بالدنيا بس رأيين بالميديا مثلا، هذا زين وهذا مو زين، بهذه الطريقة تدار العقول للأسف. وأحيانا أكو حتى شباب أذكياء تشوف عندهم آراء غبية، هو ذكي حرامات، يقول هذا عقله ليش ما يجي يشتغله، ما يجي يشتغل به، ما يجي يستخدمه، يعني عنده آراء غبية. ليش؟ لأنه يريد أن شنو؟ أن يمتثل ويتشابه مع المجتمع مثلا.
ولذلك ينكر بديهيات عقلية وينكر بديهيات تتعلق بالحواس نفسها حتى شنو؟ حتى يتوافق مع الآخرين.

احنا نحكي عن برمجة العقلية. كثير من عقول يعني عقولنا هي تبرمج بشكل من الأشكال، تعمل وفق هذه البرمجة. مرات واحد عنده عقل بس هو النظام اللي موجود في هذا، يعني النظام الموجود في داخل عقله ويراد التبديل، النظام الآلية اللي يشتغل بها العقل. يعني عندنا عقول تفكر بصراحة بس هو النظام بمشكلة. ولذلك احنا عندنا مرات عندنا مثقفين وعندنا مفكرين بس النظام بمشكلة، النظام اللي الموجود في العقول بمشكلة. وهاي هاي هاي مشكلة يعني تحتاج انه ضبط مصنع، يعني تحتاج احيانا هناك عقول تحتاج فرمته، مو لانه هي واحد مرات حاد الذكاء بس مجموعة من الآراء المفارقة للحقيقة والمنطق المفارقة للأخلاقيات. حتى مرات تجد مثلا واحد مثقف ويفتهم بس هو كاره عندنا نذالة مثلا، نذل يفتهم، تتفق أنت تتفق ما تقدر تنفي مثلا أنه يفتهم بس حقير. وهاي مشكلة لأن حقارته راح يصير أكبر لأن يفتهم. تتخيل يعني مرات واحد غبي وحقير وهاي يعني، بس إذا واحد يفتهم وهو حقير ونذل وكذا والأخلاقيات بها عطب، إن أنا تسبب نوع من المشكلة. ولذلك إحنا نحتاج إلى هذه البرمجة. على طارئ البرمجة وتجربة أيضا شهيرة هي لجام الفيل الصغير. هذا عندما يكون الفيل حديث الولادة يحطوا لجنه المدرب يربطه بحبل سميك إلى وتد حديدي مثلا، ويحاول الفيل الصغير بكل قوة الإفلات، بس هو هذا وتد وحبل سميك وفيل بعده صغيرون فما يفلت. بس بعدين يعني يرسخ في عقل الفيل شنو؟ انه انا ما استطيع ان اكسر هذا القيد، خلاص يعني هذا الفيل الصغير يفتهم انه هذا حبل شنو؟ سميك. من يكبر الفيل ويصير وزنه اطنان ويكبر لدرجة يقدر يقتلع شجرة، ها؟ شجرة الفيل، يربطونه بفيل يربطونه بحبل اقل سمكا من ذاك بعد، بس هو بدماغ البرمجة مال عقله انه ما يقدر يفلت من هذا اللجام. ما يقدر، هو مجرد يعني هذا بعقله موجود بالنظام بالسيستم، هو قوي هو يقدر يفلت بس النظام فيه مشكلة. هسه مراتك واحد هو ذكي بس ما يقدر ينجح، هو انت تقول هذا ابني ليش ذكي بس ما ينجح؟ والله يفتهم عقله، البرنامج الموجود بعقله غلط. هواي هيجي صح، احنا مرات احنا عندنا اشياء ما نقدر نسويها رغم احنا شنو نقدر نسويه، بس نبقى طول عمرنا ما نقدر نسويه لان النظام الموجود في العقل، يعني الآليات التي يعمل بها العقل أو يشتغل بها التفكير هي بها نوع من المشكلة. ولذلك إحنا ما نتخطاها. ومن هو المتحدث؟ أنا عندي بعض المشاكل ما جاي أقدر أتخطاها، ليش؟ لأن لازم أغير البرنامج. وين حصلني برنامج زين؟ يعني عندك بعض الأشياء ينبغي أن مرات أنت حتى تقدر تشخص المشكلة بس ما تقدر تتخطاها، يعني البرنامج صعوب. وهذا نوع من الإدمان مثلا على أشياء أنت تدري هي بها سيئة، تدري حياتك أفضل إذا تركت مثلا التدخين، تدري بس ما تقدر، ليش؟ البرنامج الموجود في العقل يراد له نوع من التغيير. ولذلك أكو شيء يسمونه العادات الذرية وأكو نقاش طويل حول هذا الموضوع. المهم هذا الفيل برمجت أفكاره الداخلية عليه من على فكرة العجز، خلاص ما يقدر، انتهى الموضوع. رغبتها بالتحرر ماتت. تخيلك مجتمعات كاملة رغبتها بالتحرر تموت، رغبتها في أن تعيش حياة كريمة تموت، تعودت على الذل، تعودت على المهانة، وهذا أمر مؤسف كثير.

0: هسه مرات احنا عندنا جوع دي ان نكون محاطين بالرضا، يعني جميع راضين علينا، عندنا جوع ان انت تريد الناس راضيه عليك، تشيد بيك، جوع للاشاده، هذا جوع يعني غريب بس هو موجود للانسان بنسب مختلفه طبعا، اكو بها نسب طبيعيه، ها يعني هم واحد محتاج واحد يقول له عافيه، هم واحد محتاج مرات واحد يقول له احسنت، شكرا لك لجهودك، اكو حد طبيعي ورا هذا الحد الطبيعي صار شنو حد ما راضي، ها فمرات احنا يعني نحتاج يعني ان نتغلب على هذه الفكره مرات، هسه هي فكره طبيعيه احنا نحتاج الاشاده بس مرات احنا نحتاج نتغلب على فكره الاشاده، ليش؟ نوصل لمرحله او لنقطه ما نقدر نصير بيها، ما نقدر نصير بيها احنا قادرين على انجاز الاعمال الا اذا نحصل اشاده، او قد يعني نتخلى او نبتعد عن اعمال هي صحيحه بس راح نواجه اعتراضات، فشنو نسوي؟ نخاف، خاف الناس تحكي علينا، ما نسوي، وهذا شنو؟ هذا بسبب مرض الإشادة، يعني أنت أفضل مباشرة تتخلى عن أشياء ربما هي إنسانية، ربما هي أخلاقية، ربما هي تتعلق بمصلحتك، ليش؟ أنت تخاف من حكي العالم أو تخاف من مفهوم انقلاب الناس عليك بهذه الطريقة، وهذا جزء من التربية اللي هي تربية يعني تكافئ فكرة الامتثال، إذا أنت مختلف تحارب، إذا أنت مثلي عن عين وعن رأس، لازم نفس رأيي السياسي والأخلاقي وكذا حتى أبدأ يعني أجاملك وحتى أبدأ شنو أشيد بيك، أما إذا أنت تحكي شيء أنا ما أوافق عليه أخلاقيا أو دينيا أو كذا فأنت شنو خارج الملة، أنت تحاول أن تخرب المجتمع العادات وأطلع لك من جوالك، أنت ملحد، أنت كذا، يعني أطلع أذني مهلاتي أنا أسويها لك، شو تريد؟ أسويك ملحد؟ تريدني أسويك خارج الملة؟ تريدني أسويك متواطئ ويا الغرب؟ تريدنا أسويك دوني أو متماهي مع الثقافات الغربية؟ تريدنا أسويك؟ وهناك العكس أيضا، واحد مباشرة يعني يطرح رأي مثلا يمجد بالتراث يقول ها أنت أصولي، أنت متزمت، أنت متدين، يا باب على كيفك جاي، يعني ليش معتبر الأمر تهمة؟ يعني إذا متدين أوكي خياري هذا الشخصي الديني ده تدخل بي، فهناك من يرمي بهذا الاتجاه وهناك من يرمي بذلك الاتجاه، بس شنو الاتجاهات فيها شنو؟ دائما مضطربة ومتطرفة، نوع من التطرف، الحدة العالية اللي هي غير مسوغة، هسه مرات أنا أتقبل الحدة إذا كانت مسوغة، يعني حدة الأفكار إذا كانت مسوغة فكريا أتقبلها في نقاش، في إطار النقاش العلمي الجاد الذي يفضي إلى شيء أو إلى حركة ذهنية وكذا إلى آخره، أما إذا كانت النقاش حادة كآلات مسننة لإيذاء الطرف الآخر فأنا لا اعذرني، يعني انت تريد تأذيني، انت مو قصدك النقاش ولا قصدك الوصول الى مجالات فكرية وكذا الى اخره او تطوير الفكرة، انت قصدك تأذيني، انت قصدك تحيدني، انت قصدك انت لو بيدك ترميني بهذه الطريقة، وهذا امر مأسوف عليه. خلونا الان نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: منذ الطفولة نتعلم كيف نكون مقبولين اكثر مما نتعلم كيف نكون انفسنا. الأسرة تمنحنا أول تعريف لما ينبغي أن نريده، والمدرسة تكافئ الامتثال، والإعلانات تصنع الرغبات، ووسائل التواصل تقيس قيمة الإنسان بعدد الإعجابات. مع مرور السنوات تتراكم هذه الأصوات حتى تبدو وكأنها صوتنا الداخلي. عند تلك اللحظة يبدأ الإنسان في عيش حياة صممت له، لا حياة اختارها بنفسه. تحدث الفيلسوف مارتن هايدغر عن هذا الوضع عندما وصف الإنسان الذي يذوب في عالم الناس، حيث تصبح الأفكار والأذواق والقرارات انعكاسا لما يفعله الجميع. وعندما يفقد الإنسان المسافة التي تسمح له بالتأمل يتحول الزمن إلى سلسلة من العادات، فتغيب الأسئلة الكبرى: لماذا أعمل؟ لماذا أسعى؟ وما الذي يمنح أيامي معناها؟ تأثير المجتمع لا يأتي عبر الإكراه وحده، وإنما عبر التكرار. الفكرة التي تتكرر آلاف المرات تبدو بديهية، والسلوك الذي يراه الجميع طبيعيا يكتسب شرعية تلقائية. الدماغ البشري يميل إلى توفير الجهد فيتبنى القوالب الجاهزة لأنها تمنحه شعورا بالأمان والانتماء حتى إن كانت تبعده عن ذاته. ولهذا تبدو المجتمعات الأكثر تقدما أكثر قدرة على التجدد. السر لا يكمن في امتلاك أفرادها عقولا مختلفة، وإنما في وجود مؤسسات تشجع السؤال، وتعليم يكافئ الفضول، وبيئة تسمح بالنقد والتجربة، وثقافة لا تعتبر الاختلاف تهديدا عندما يصبح طرح الأسئلة سلوكا يوميا. تتحول الحركة الفكرية إلى عادة جماعية، ويغدو التغيير نتيجة طبيعية. أما الآلية التي تحرر الفرد فتبدأ بخطوة هادئة، التوقف عن التعامل مع كل فكرة شائعة بوصفها حقيقة، قراءة وجهات نظر متعارضة، مراجعة الدوافع الشخصية، وتجربة طرق جديدة في العيش تكشف أن كثيرا مما نعده قدرا لم يكن سوى عادة موروثة. عندها يصبح معنى الحياة مشروعا شخصيا يبنى بالاختيار والوعي، لا نسخة مكررة من توقعات الآخرين.

باومان هذا العالم الرائع عنده تساؤل لطيف, وهو يقول يعني لماذا تبدو حياة الفرد مرسومة إلى هذا الحد؟ يعني حياتنا فيها مرسومة, الناس في كل مكان, يعني مدرسة, جامعة, وظيفة مكتبية, زواج بالدين وتقاعد. أغلب الحياة إذا تجي تبغى عليها يعني من بعيد, في الغالب يعني يبدو الأمر بهذه الطريقة, يعني مدرسة, جامعة, وظيفة, زواج, تقاعد بهذه الطريقة. هذا في كتابة طبعا أو في مجموعة كتبة, يعني هكذا يبدو أنه يلمح. هو يقول أنه النظام الحديث, الحياة الحديثة هي ما تحتاج تضربك بصوت, يعني مو مثل قبل لازم يودونك للأمن يعذبون به. ها مو هيك, وإنما شنو تحتاج؟ تحتاج أنه أنت تستهلك, أنت دائما شنو تشتري, هي تريد تستفيد منك من فلوسك, هذا الراتب مالتك, ها شنو الصرفة بهذه الطريقة. وعندك نوع من القلق, وعندك نوع من الخوف من فوات الأشياء, يعني خاف يمر العمر بي وأنا ما مشتري سيارة هاي, خاف يخلص شبابي وأنا ما راكب سيارة باب واحد, خاف يخلص كذا وأنا ما لابس هذا القميص, خاف يخلص. طبعا أنت تعتقد أنه أنت حر تماما بالخيارات مالتك, بس هي شنو, أنت تختار ما تشاء فعلا, بس هي واجهة العرض هم اللي يتحكمون به. أنت بتشوف الأشياء شنو, أنت هسه مجرب هذا الشيء, أنت صحيح تختار, بس هو أصلا المعروض منه حاطة إليك هذا المعروض, الآخر, الشركات, حتى الأشياء اللي تشوفها في الميديا, أنت صحيح تدوس لايك, بس هم شنو, هم اللي جاي يعرضون لك الأشياء, تفهمني, هم اللي جاي يحددون شنو الأشياء التي تصلح أن تكون في واجهة العرض بهذه الطريقة. هاي فكرة خطيرة. ليش فكرة خطيرة؟ يعني هي أيضا جزء من فكرة الاستهلاك اللي هي أصلا فكرة مثيرة. زين, ليش أنت قلق؟ ليش يعني يطمح دائما لأن تكون أنت قلقا؟ يعني ليش واحد يستفاد من قلقك؟ يعني شو نستفاد هاي الشركات إذا أنت قلق؟ ليش؟ شوف شو يقول لك هو, وهذا رأي يعني حصيف بصراحة, يعني يدعو للتأمل. يعني شنو تستفاد الشركات العالمية أو السياسة العالمية أو الاقتصاد العالمي إذا أنت كمواطن عراقي في البصرة بيتكم بالتميمية مثلا, ها قلق, يعني ليش, شنو يستفاد هذا, شو يحط بجيبه, شو يقول لك بوح, أو شنو تستفادين أنت إذا أنت قلقة, يعني شنو يستفاد قصدي أبو الشركة أو أبو الاقتصاد أو أبو السياسة. يقول لك إذا شعرت بالسلام التام والرضا عن نفسك فلن تشتري مثلا مستحضرات التجميل. اولا اذا انت كلش راضي عن نفسك ما راح تحط مكياج مثلا, او ما راح تشتري مستحضرات التجميل اللي هي للرجل وللانثى الان في عصرنا, وما راح تغير سيارتك كل سنتين لان سيارتك هي جزء من تمثيلك الاجتماعي والهويه وكذا الى اخره, وما راح تاخذ قرض لسياره اصلا انت ما تحتاجها, قرض بفائده اما للبنوك, صح لا, قرض بفائده اما للبنوك, انت ما راح تاخذ سياره انت اصلا ما محتاجها. فهنا أكو برمجة تجارية هي باقية وموجودة, هذه البرمجة التجارية. ليش أنت قلق؟ أكو نقص في داخلك, هي تشتغل على هذا النقص, تعمل على هذا النقص.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاسب البصري جعفر حسين.
3: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالإجراءات الأخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الإدارات والوزارات بالفترة الأخيرة بعد تسنم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد. وهذه الإمكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوه وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوه؟ فالارقام مهوله، ارقام كبيره، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الارقام مقابل العوائل الكثيره تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدوله العراقيه؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
2: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
4: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً، وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة، وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها، حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
2: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
5: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد مع جولة التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
2: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
6: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة. ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك لجان رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
2: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
7: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
2: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
8: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
0: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
9: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا ويا مرحبا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز، وحلقة نفتح فيها أبواب الكتاب، أحلى الأبواب وأهدأ الأبواب وأصدق الأبواب، أبواب المعرفة والمعلومة والفكرة والتأمل. حلقة من مجاز ورحلة في عالم الثقافة والأدب والفنون. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست وغاردن فيما للي يسمعنا من خارج البصرة والعراق. حياكم الله أصدقائي جميعا، وأرجو أن تكونوا أنتم وأحبتكم بخير وعافية. مرة سألوا الأستاذ الفيلسوف المصري رحمة الله عليه زكي نجيب محمود، قالوا له من أين تجيء أو من أين جاءت معنى كلمة أسلوب؟ أسلوب سامعين، الرجل هو الأسلوب أو الإنسان هو الأسلوب، أسلوب الكتابة، أسلوب الكلام، أسلوب كل شيء بالدنيا أسلوب. فقالوا له منين جاية معنى كلمة أسلوب، خاصة أنها مشتقة من سلبة سرقة. فالراحل الكبير زكي نجيب محمود بحث في القواميس ليجد هذا الشرح الجميل، فأجاب: يكون في الكتابة أسلوب إذا عرف الكاتب كيف يسلب من نفسه سرها. أهلا بكم أصدقائي في مجاز.

أحبتي، في عام 1945 لما انتهت الحرب العالمية الثانية، طلب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت من مدير إدارة البحث العلمي والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان اسمه فانيفار بوش، طلب منه تقرير يوضح كيف يمكن للعلم أن يخدم الولايات المتحدة في أوقات السلم كما خدمها في أوقات الحرب. طبعا بوش هذا، وما شاء الله كل أمريكي اسمه بوش هذا بلاء على البشرية. بوش هذا كان مشرف على توجيه الجهود الأمريكية نحو خدمة الحرب. خدمة الحرب بما فيها ماذا؟ بما فيها ذلك تنظيم مشاريع كبرى مثل البرنامج اللي قاد إلى تطوير القنبلة الذرية. يعني مثل ما بوش الأب وبوش الابن بالتسعينات دمروا العراق وقتلوا أجيال وأجيال باليورانيوم المنظم، فبوش فانيفار بوش هذا جدهم ما دش يصير اشتغل بالقنبلة الذرية. واستجابة لطلب الرئيس قدم فانيفار بوش تقرير الشهير اللي سماه العلم الجبهة التي لا نهاية لها. وقد كان هذا التقرير أصدقائي خريطة طريق واضحة لكيفية تحويل العلم والمعرفة إلى قوة اقتصادية واستراتيجية. عبر ماذا؟ عبر تمويل مستقر للبحث العلمي وأبحاث الأساس وحماية هذا التمويل من التقلبات السياسية. وفي عام 1950 ولدت إحدى أعرق المؤسسات العلمية في العالم، وهي المؤسسة الوطنية للعلوم. وأسس مع هذه المؤسسة مجلس العلوم الوطني NSF اللي أسس ليوازن بين دعم الدولة واستقلال العلم. حقيقة صمم مجلس العلوم الوطني حتى يكون ركيزة في دعم المنظومة العلمية الأمريكية. هو شي يسوي هذا، المؤسسة تقدم المشورة وتشارك في رسم التوجه الاستراتيجي للبحث العلمي، وتوافق على الميزانيات، وتحدد أولويات التمويل، ويقدم تقارير دورية للرئيس الأمريكي وللكونغرس حول حالة العلوم والهندسة. ولكي لا يختل التوازن الذي أسس المجلس لأجله، فقد حصن مؤسسيا عبر فترات عضوية متداخلة تمتد إلى 6 سنوات. يعني يختارون أعضائه على أساس السجل المتميز، بما يضمن أن تدار أولويات العلوم أفق طويل، يعني ما يجي بالتعيين بالواسطة بالحزب الفلاني بالمدري شنو. عندك سي في معدل أنت تترشح أو ترشح نفسك وتصير عضو. ماكو دورات انتخابية قصيرة. كل هذا كان بهدف أن يكون العلم لأجل المعرفة مو لأجل السياسة. طبعا هذا كل الكلام تغير لما اجى دونالد ترامب الرئيس الحالي وعبث وتدخل في هذه المنظومة. شنو سوى ترامب لمجلس الوطني للعلوم؟ نسمع ورا الفاصل.

من أجا هذا ترامب؟ حقيقة علاقة ترامب كانت بالمؤسسات العلمية علاقة متوترة، وشهدت سنوات رئاسته الأولى تقليص في الميزانيات وإلغاء لعدد من المنح البحثية وإعادة تشكيل بعض اللجان الاستشارية، وصار التدخل واضح في قرارات تمويل الأبحاث العلمية لتكون تحت سيطرة السلطة التنفيذية. تغيرت كوادر المؤسسة نفسها، وفقدت المؤسسة الوطنية للعلوم نسبة كبيرة من موظفيها، وبقيت منذ نحو عام دون مدير مصادق عليه. تخيلوا شلون احنا لما يبقى مثلا مجلس الوزراء، مجلس النواب فارغ، حتى بامريكا كوتش. وبالنظر الى انه هاي العلاقة كانت سلبية وباردة بين الرئيس وبين المجلس الوطني للعموم، ما كان مفاجئ حين اصدر البيت الابيض قرار هو الاول من نوعه طوال 75 عام منذ انشاء هذه المؤسسة العلمية. ايش قرر الافندي؟ إقالة جميع أعضاء مجلس العلوم البالغ عددهم 22 عضو دفعة واحدة، لزمهم الباب العينتين وبشكل فوري ودون سابق إنذار. وحقيقة يبدو هذا القرار لوهلة غير مبرر، إذ أنه مثل سابقة في تاريخ المؤسسة، وفتح باب تساؤل حول مستقبل الحوكمة العلمية في الولايات المتحدة. لكن حقيقة يبدو أن البيت الأبيض استند على قرار سابق للمحكمة العليا في عام 2021، مفاده أن من لا يصادق عليه مجلس الشيوخ ينبغي أن لا يمارس صلاحيات مؤثرة مثل توجيه السياسات والموافقة على التمويل، بالرغم من أنه مجلس العلوم هذا تاريخيا كان يصادق عليه من مجلس الشيوخ، ولكن هذا الشيء توقف في وقت سابق. إذن ترامب يريد مو بس يسيطر على المؤسسات التشريعية، حتى المؤسسات والهيئات المستقلة العلمية يسيطر عليها، يريد يوجه كل شيء لخدمة سياساته، بينما هاي المؤسسات كانت إلى حد ما نوعا ما تتمتع بهامش من الحرية قبل لا يجي ترامب. ترامب يمثل، وأنا حقيقة راح نخصص حلقة على ترامب نحلله من الناحية النفسية، يمثل صعود العنجهية العالمية. يعني هو هذا الرجل خير تمثيل لكل الخربطة الصايرة بالعالم كله. يعني انه يمسك امريكا شخص غبي عدواني متعجرف، يتصرف وكأنه راعي بقر، يتصرف وكأنه واحد يعني جاي يسوق هيك مجموعة حلال ويسوقها شلون ما يريد.

حرب. وهذا يفتح السؤال إنه إحنا ويننا عن العلم؟ يعني إحنا نريد نواجه ونواكب ونصارع القوى الاستعمارية، علينا أن نتسلح بالعلم مو بس بالسلاح.

0: الواقع أحبتي أنه المؤسسة العلمية الأمريكية، هذه هي المؤسسة العلمية للعلوم، ما تعجب ترامب. بيش؟ بسبب توجهات عديدة هي تتبناها، مثل إيمانها العميق بالتغير المناخي اللي شكك ترامب كثيرا في صحته، مثل دورها في إنتاج اللقاحات في الصحة العامة، وبالتأكيد بعض توجهاتها اليسارية الأخرى. وهذا ما يرجح أن دوافع هذا التغيير وإقالة أعضاء مجلس الإدارة سياسي أكثر من ما هو غير شيء. حقيقة ترامب عرف أنه لا يفضل المسؤولين ممن لا يوافقونه الرأي، أو الذين قد يصرحون بما لا يعجبه. وجاء توقيت الإقالة الجماعية قبل أيام قليلة من اجتماع كان مقرر، حيث كان المجلس يستعد لنشر تقرير مؤشرات العلوم والهندسة لعام 2026، وهو أحد أهم التقارير الدورية لهذه المؤسسة العلمية. وتشير المعطيات إلى أن التقرير كان يتناول تراجع الموقع العلمي للولايات المتحدة لصالح الموقع العلمي الصيني، وهو بالتأكيد ما لا يريد ترامب سماعه. طبعا تداعيات هذا القرار خطيرة على الولايات المتحدة، لأنها تؤثر في البحث العلمي مو بس بأمريكا، في العالم، لأن المؤسسة الوطنية للعلوم قادت التفوق العلمي الأمريكي لأكثر من 75 سنة، وشكلت سياسات العلوم في البحث العلمي والكوادر البشرية والبنى التحتية والتمويل وجميع ما يمس المنظومة البحثية. وهاي المؤسسة تدير نحو 9 مليارات دولار سنويا من التمويل الفيدرالي للأبحاث. 9 مليار دولار أمريكا تخصصها سنويا للأبحاث العلمية يا أخوان. ونتعجب ليش أمريكا متفوقة، شلون نقدر نتفوق ونواجههم؟ نصرف على البحث العلمي، بس نصرف على البحث العلمي الحقيقي، مو الدكتور يطلب من الطالب ويروح الطالب تشات جي بي تي ويجيب له بحث استنسخ 200,000 مرة ويقدمه ويأخذون شهايد ماجستير ودكتوراه، كلها كلاوات بكلاوات. البحث العلمي الأكاديمي في جامعاتنا الآن واصل إلى مستوى يشيب الرضيع له حقيقة. في يوم من الأيام نتناوله ونسلط الضوء عليه. مشكلة أنه الأكاديميين ما يقبلون يحجون، يعني يتكلموننا بالجلسات الخاصة، بس بالجلسات العامة بالتصريحات يخافون، يقول لك نتعرض إلى عقوبة. المهم أمريكا تصرف 9 مليار دولار على البحث العلمي، وهذا يمثل ركيزة أساسية للابتكار وللبحث الجامعي. ومن الناحية الاقتصادية تشير الأبحاث إلى أن كل دولار يستثمر في البحث العلمي يولد أو ينتج 2.6 دولار من النشاط الاقتصادي. يعني أنا إذا أصرف 100 دولار يجيني ربح، أصرف 100 دولار على البحث العلمي يجيني ربح من الشركات للبلد 260 دولار. وهذا ما يعكس الدور المركزي للعلم في الاقتصاد الأمريكي. أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث بشكل تفصيلي عن مؤسسة الوطنية للعلوم، نشوف شنو سوت الأمريكا خلال 75 سنة، بلكي الله ينفخ بصورة مسؤولين ويسوون مؤسسة وطنية للعلوم في العراق.
1: حين نتحدث عن المؤسسات التي ساهمت في تشكيل العالم الحديث علمياً وتقنياً، فإن المؤسسة الوطنية للعلوم الأمريكية أو NSF تعد واحدة من أهم هذه المؤسسات وأكثرها تأثيراً. أسست سنة 1950 بعد الحرب العالمية الثانية، في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تدرك أن التفوق العلمي لم يعد قضية جامعات ومختبرات فقط، وإنما جزء من الأمن القومي والقوة الاقتصادية ومستقبل المجتمعات. الفكرة التي قامت عليها المؤسسة كانت متقدمة جداً لزمنها. الحكومة تمول العلم، لكنها لا تفرض على العلماء ماذا يكتشفون أو كيف يفكرون. ولهذا أسس إلى جانبها مجلس العلوم الوطني، وهو هيئة مستقلة تضم علماء وخبراء من تخصصات متعددة مهمتها رسم السياسات العامة وحماية استقلالية البحث العلمي من الضغوط السياسية قصيرة الأمد. خلال العقود الماضية لعبت NSF دوراً أساسياً في تمويل مشاريع غيرت العالم فعلياً. واحدة من أبرز مساهماتها كانت دعم البنية البحثية الأولى للإنترنت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول لاحقاً إلى الشبكة التي يعيش العالم داخلها اليوم، كما مولت أبحاثاً متقدمة في الذكاء الاصطناعي والرياضيات والفيزياء وعلوم المناخ والهندسة الحيوية. كثير من العلماء الذين حصلوا لاحقاً على جوائز نوبل بدأوا مشاريعهم البحثية بمنح صغيرة قدمتها المؤسسة، كما ساهمت في تطوير برامج تعليم العلوم والهندسة داخل الجامعات الأمريكية وفي دعم آلاف المختبرات والمراكز البحثية. الأهم من التمويل نفسه هو الطريقة التي تعمل بها المؤسسة. الأبحاث لا تمنح بناءً على النفوذ أو العلاقات، وإنما عبر نظام مراجعة الأقران، حيث يقوم علماء متخصصون بتقييم المشاريع علمياً قبل الموافقة عليها. هذا الأسلوب خلق ثقة كبيرة بالمؤسسة وجعلها نموذجاً عالمياً في إدارة البحث العلمي. تجربة NSF ومجلس العلوم الوطني تكشف فكرة مهمة جداً: النهضة العلمية تحتاج إلى المال، لكنها تحتاج أيضاً إلى مؤسسات تحمي حرية التفكير وتحترم التخصص وتمنح الباحث وقتاً للتجربة والخطأ، لأن الاكتشافات الكبرى لا تولد عادة من الأوامر المباشرة، وإنما من بيئة تسمح للعقل أن يسأل ويستكشف المجهول.
0: إذن حقيقة إزالة المجلس، سمعنا بالتقرير، إزالة هذا المؤسسة الخطيرة الهامة المفصلية المجلس الوطني للعلوم تعني ببساطة نقل مركز القرار إلى السلطة التنفيذية، وهذا يفتح الباب أمام تسييس على الأقل أولويات البحث. يعني مو كان معانا أبحث عن أمور علمية صحية اقتصادية لقاحات، أبحث عن قنابل وتفجيرات وفتشي أسلحة فتاكة دمر العالم. وعدد من الخبراء حذروا من أنه هذا التحول قد يحيل المؤسسة إلى أداة لتنفيذ سياسات آنية فورية قد تتغير في كل دولة انتخابية رئاسية أو مع تغير الحزب الحاكم، بدلا من أن تكون منصة مستقلة لتحديد الاتجاهات العلمية طويلة الأمد. يعني إحنا بالبيئة العلمية اللي تتطلب استثمارات قد تمتد لعقود، بالتالي تقلب الأولويات راح يؤدي إلى إضعاف القدرة على الابتكار. وهذا يعيد طرح السؤال اللي كان تقرير فينافار بوش في الخمسينات قد أجاب عنه، وهو: كيف يمكن للدولة أن تدعم العلم دون أن تهيمن عليه؟

نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيزار. أخواني، صار في مقدور عامل ماهر ومغمور يعني غير معروف في قرية نائية، صار بمقداره أو بمقدوره الحصول على وظيفة مرموقة في أشهر مصانع العالم. كل ما يحتاجه هو أن يعرف نفسه أو أن يعرف كيف يعرض نفسه جيدا في أول موقع إلكتروني في تاريخ البشرية يعنى بمسألة التوظيف، هو LinkedIn. هذا تطبيق يربط بطريقة تفاعلية ومهنية مع وظيفة الأحلام. شنو هذا LinkedIn؟ طبعا بمناسبة LinkedIn قديم، يعني مو هسه احنا جايين نحكي عنه نكتشفه هسه ونقدمه للناس، هو قديم والموقع يستخدمه العالم، والموقع شبكة تواصل اجتماعي بس مهنية، يعني تستخدم بشكل أساسي لبناء علاقات مهنية والبحث عن فرص عمل والتواصل مع العمال والمهنيين في مجالات مختلفة. وتم تأسيسه في 2002 واشتغل ب 2003، تقريبا 2012 وصل عدد المسجلين فيه أكثر من 176 مليون من 200 دولة. الموقع متوفر ب 24 لغة من ضمنها العربية والإنجليزية. بس أنا أريد أقول أنه قبل كنت تحصل وظيفة لازم تبقى في مكانك، قرية، ناحية، قضاء. هسه هذا مواقع التواصل الاجتماعي اللي مرتبطة بالأعمال تخليك تحصل وظيفتك إذا أنت طبعا كنت عندك إمكانية وعندك مهارة وعندك CV تعرض خدماتك، والشركات وبيئة العمل تعتني باللي تقدمه. قبل أيام نشرت الفاينانشال تايمز تقرير ذكرت بأنه كثير ممن يستخدمون المنصة في الواقع يكتبوا لهم آخرون نصوصهم، يعني السيرة الذاتية اللي يكتبها عن نفسه، الخبرات، المهارات، حتى المنشورات يكتبها آخرين. يعني بالتالي أنت قد تتوظف، قد تلفت نظر شركة من الشركات، بس الشركة تعين شخص مو هو اللي كاتب هذا الكلام، مو هو اللي يتحدث عن نفسه، مو هاي مهاراته على الأقل في الكتابة والتعريض في نفسه وعرض نفسه. شركات متخصصة تكتب له. بعبارة أخرى أريد أقول أنه لا يعكس هذا الموقع، لا يعكس كثيرا مما يكتب فيه ما خطته أنامل أصحابه. بعدين يستدرك التقرير بأن يقول لك يعني ماكو غضاضة في ذلك، يعني ليس من المهم من كتب السيرة الذاتية ونقاط القوة والضعف، المهم هو الحقيقة، يعني مدى صحة ما يتحلى به المرء من قدرات وخبرات مكتوبة. تسأل تشوف أحيانا واحد يجيك السيرة الذاتية ما تمنى للعشار، فت 50-60 صفحة أقعد أحكي وياك شو ما يفتهم. فالسيرة الذاتية وعرض الإنسان لم تعد هي المهمة، المهم أنه تكون أنت صادق بما تقول به، وفعلا من تجي تشتغل تسوي فرق. ياما وياما ناس اشتغلنا وياهم يعني تشوفه بالسوشيال ميديا شلون يقدم نفسه، وأنا وانا وفار البروانة وخايطة الاستكانة، بس حقيقة من يجي تشتغل يعني تحس ما اشتغل في يوم من الأيام.

الأرقام تشير أنه بفضل لينكد إن فإن هناك 6 أشخاص يتم توظيفهم كل 6 دقائق، يعني كل دقيقة يتوظف شخص عبر هذه المنصة، وأكثر من 77% من مسؤولي التوظيف يستخدمون لينكد إن بانتظام للبحث عن مرشحين مؤهلين للوظيفة. وإحنا شعبنا افتر لو ما عنده شيخ والحزب الفلاني والحج العلاني ما يقدر يتعين، يا لينكد إن يا بطيخ. هذا طبعا يدفع كثيرين إلى تعمد متابعة مديري الموارد البشرية ليظهروا لهم عبر المنصة قدراتهم بطريقة غير مباشرة من خلال ما يبثونه من مواد في صفحاتهم، وهذا ما يجعل 87% من العاملين في مجالات التوظيف يؤكدون أنه لينكد إن هي الأداة الأكثر فاعلية للعثور على مرشحين مميزين. من أقوى وسائل التوظيف أحبائي أن ينال المرء التزكية من أحد يعمل في المؤسسة نفسه، بمعنى حينما يقترح أحد لزميله شخصا يراه مؤهل للعمل في مؤسستهم، يعني قل له يا أبا هذا أرشحه أشوفه زين يفيدنا. هاي صايرة، يعني صايرة وتصير ويسووها العالم هواي وبعدين يتندمون، يسموها وساطة أو واسطة مهنية. حقيقة النبا هو اللي يرشح شخص يدخل في حالة من التحدي أو حالة من الإحراج، لأنه لما يقترح شخص يزعم أنه مميز المفروض يخرج من مسؤوليته ومن مسؤولية جميع العاملين، يعني عندما يتبين لهم أنه من رشحه كان دون التوقعات ولا يعني ما يطابق أدائه ما قيل عنه. ولهذا جاءت منصة المجتمع المهني فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب. احنا مشكلة التوظيف يصير عندنا بطريقة مضحكة كثير في المؤسسات، خاصة بالمؤسسات الإعلامية، يعني عطلشة مع السمعة، مذيعة مثلا تنبعد من مكان فتنشر ستوري أو ريلز قاعدة بالسيارة تبكي، والله أنا طلعوني كذا ما أعرف إيش، وأنا هسه وأنا معيلة وعندنا بيتنا إيجار فتلقى واحد يدس عليها يوظفها هالشكل، لا يدري عنها شيء، لا مختبرها، لا يسوي لهم. يعني وسائل توظيفنا للمهارات للمبدعين هي وسائل مضحكة وبدائية وتدل على تخلف كبير جدا، خاصة في المؤسسات اللي هي تكون مهلهلة، يعني ما بيها شغل، هي أصلا موضوعة لأغراض استثمارية لأغراض غير مهنية، موضوعة كجسر أو وسيلة للوصول إلى منافع ذات طبائع خاصة. فهذا يوظف جيب وشد. يعني أحد الأصدقاء ينقل لي وهو يعمل في منصة من هاي المنصات اللي كل ساعة تفتح وحدة، يقول لو تجي تشوف طريقة أبو المال أبو الآن شلون يعين الناس تصاب بالجنون، لأن كل اللي تعلمته كل الخبرات كل المعاهد كل الدورات كل الأساتذة العظام اللي تلقيت عندهم أساسيات علم الإعلام والدورات اللي هسه في مراكز إعلامية كبرى كلها ترمي تحت مقطع واحد يطش لناشط أو لفلان واحد مخربط أو لفلانة واحدة ما تعرف الإملاء، ما تعرف تحط لغة صحيحة، مجرد أنه ترتدي ملابس معينة أو ينكت أو يسوي قفشات يضحك العالم يجيب مشاهدات. بينما العالم كيف يعمل في التوظيف؟ العالم يعمل بخصائص مهنية، بنقاط، بسيفي حقيقي يختبر بدقة، بفحص لمكانات اللي عملت بيها وللمهارات اللي تمتلكها وللخبرات اللي تمتلكها ولمدى إمكانية أن تضيف إضافة حقيقية للمؤسسة عندما تتوظف فيها.

0: هل المواقع التواصل الاجتماعي كافية لاختبار الناس؟ نعم إلى حد كبير ولا إلى حد كبير. ممكن أنه أنا أشوف إمكانية شخص، الأشياء اللي يقدمها، المحتوى اللي عرضه، ممكن أشوف بيه ممكن يفيدني في وظيفة معينة أو لا، لكن إذا أنا ما أقدر أتأكد، ما أقدر أتأكد أنه هل هو قادر على فهم فلسفة المؤسسة. مؤسسة مثل تايم سكوير، راديو تايم سكوير، عنده فلسفة إعلامية، يفترض أكو فلسفة إعلامية لكل منصة إعلامية. فأنا هذا الموهوب أو هذا اللي عنده مهارة معينة في، هل هو قادر على فهم الفلسفة اللي تحريرية صحفية اللي إحنا نريدها؟ هل قادر على الانسجام مع المجموعة؟ هل قادر على تقديم إضافة؟ هذه كلها مسائل، وقس على ذلك في المجالات الأخرى لها دور كبير في حسم قرار التوظيف. ولهذا جاءت منصات المجتمع المهني غير منصات السوشيال ميديا، فيسبوك وإنستغرام، فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب، لأن هاي المنصة تكشف جانب مهني عن الشخص المرشح لوظيفة أو منصب. على أقل تقدير راح يكون في مقدور المتابع معرفة حقيقته من الأصدقاء المشتركين، ولأن الجانب النفسي في غاية الأهمية فيها، فقد منحت المنصة لينكدإن خيار متقدم يمكن الاشتراك به، يسمح لصاحب الاشتراك معرفة من حاول قراءة سيرتك الذاتية على الصفحة ومن أي مؤسسة، كما أنها تسمح أيضا بتحديد الوظيفة اللي تريدها. فتبدأ المنصة بتزويدك أسبوعيا بفرص عمل في القطاعات والبلدان والأقاليم التي تتطلع للعمل فيها، وصار في مقدور المرء أن يعرف أيضا كثافة الدخول على حسابه ومن أي جهة، وهو ما يعطيه مؤشر مريح إلى أن أحدا حاول أن يطلع على مهاراته وقدراته وكيفية عرضه لذلك بطريقة مهنية. خلينا نأخذ هذا التقرير اللي يتكلم إنه إيش قد مهم أن تكون عندنا منصات عمل مهنية بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية، وفلان خابر على علان، وهاي حصة الحزب الفلاني، وهاي حصة الحج العلاني. نسمح أنه كيف أنه نكون عندنا منصة حقيقية لتوظيف الشباب. نسمع هذا التقرير أحبتي، قيمة المنصات، منصات المهنية للتوظيف بعيدا عن المحسوبية، وراجعين لكم.
1: صار في مقدور عامل ماهر مغمور في قرية نائية الحصول على وظيفة مرموقة في أشهر مصانع العالم. كل ما يحتاجه هو أن يعرف كيف يعرض نفسه جيدا في أول موقع ألكتروني في تاريخ البشرية، لينكدين، الذي يمكن أن يربطك بطريقة تفاعلية ومهنية مع وظيفة الأحلام. قبل أيام نشرت الفاينانشال تايمز تقريرا ذكرت فيه أن كثيرا ممن يستخدمون منصة لينكدين في الواقع يكتب لهم آخرون نصوصهم بشأن الخبرات السابقة والمهارات والمنشورات وغيرها. ثم استدرك التقرير بأنه لا غضاضة في ذلك، فليس المهم من كتب السيرة الذاتية ونقاط القوى والضعف، بل المهم أسمته بالحقيقة، أي مدى صحة ما يتحلى به المرء من قدرات وخبرات مكتوبة. الأرقام تشير إلى أنه بفضل لينكدين فإن هناك 6 أشخاص يتم توظيفهم في كل 6 دقائق عبر هذه المنصة، وأكثر من 77% من مسؤولي التوظيف يستخدمونها بانتظام للبحث عن مرشحين مؤهلين، وهذا ما يدفع كثيرين إلى تعمد متابعة مديري الموارد البشرية ليظهروا لهم عبر المنصة قدراتهم بطريقة غير مباشرة من خلال ما يبثونه من مواد في صفحاتهم. وهذا يجعل 87% من العاملين في مجالات التوظيف يؤكدون أن لينكدين هي الأداة الأكثر فعالية للعثور على مرشحين مميزين. من أقوى وسائل رفع نسبة التوظيف نيل المرء التزكية من أحد يعمل في المؤسسة نفسها، بمعنى حينما يقترح أحد لزميله شخصا يراه مؤهلا للعمل في مؤسستهم فإنه يمارس ما يسمى بالواسطة المهنية، لكنها أكثر مصداقية من الواسطات الأخرى، لأن من يقترح شخصا يزعم أنه مميز سوف يحرج من مسؤوليه وجميع العاملين عندما يتبين لهم أن من رشحه كان دون التوقعات ولا يطابق أداءه ما قيل عنه. ولذلك جاءت منصة المجتمع المهني فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب، فهذه المنصة تكشف جانبا مهنيا عن الشخص المرشح لوظيفة أو منصب على أقل تقدير. سوف يكون في مقدور المتابع معرفة حقيقته من الأصدقاء المشتركين، ولأن الجانب النفسي في غاية الأهمية فيها، فقد منحت المنصة خيارا متقدما يمكن الاشتراك به، يسمح لصاحبه بمعرفة من حاول قراءة سيرتك الذاتية على الصفحة ومن أي مؤسسة، كما أنها تسمح أيضا بتحديد الوظيفة التي تريدها. فتبدأ المنصة بتزويدك أسبوعيا بفرص عمل في القطاعات والبلدان والأقاليم التي تتطلع للعمل فيها.
0: احنا أكبر مصيبة عندنا في العراق أنه عندنا موارد بشرية، ملايين ناس تشتغل في الدوائر لكن ما موظفة بشكل صح. صدقوني يعني أنا أشوف ناس هو مثلا يشتغل على الحاسبة بينما هو يبدع كل الإبداع لو يشتغل في قسم فني، شخص حاطينه على الإداريات بينما هو ينفع يكون ميداني، واحد دابينه بالشمس بالميدان بينما هو ممكن يكون مبتكر ومبدع في مجال البرمجة، في مجال إدارة الحاسبات، في مجال الإداريات بشكل عام. شخصية محبوبة بعيدة عن الأمراض، خليه هذا مدير شعبة، خليه مدير قسم يرفع المستوى، عنده فكر إبداعي. فهاي مسألة التوظيف، إنه أنا أخلي الشخص المناسب بالمكان المناسب، هاي راد لها منصة، منصة مهنية مثل لينكدين بس تكون عراقية. وأعتقد أنه أكو بعض الناشطين، بعض المبرمجين، بعض المطورين جاي يسوون تطبيقات هسه على الآي أو أس والأندرويد، يصنعون بيها سوشيال ميديا، شبكة لجمع البيانات عن التوظيف. وأنا نوه بيها الشاب البصري مسلم عقيل، وهو طبيب أسنان، أسس منصة اسمها فرصة أعتقد للتوظيف، وأتمنى حقيقة لو يسمعنا نوجه له التحية. كنت أتمنى أنه ناخذ من يم رأي في هذه المسألة، إن شاء الله يكون ضيفنا في يوم من الأيام. مسلم إحنا نفتخر به حقيقة في البصرة، وأكيد مثلك وشباب كثيرين يصنعون فرص ويصنعون أفكار خارج الصندوق، ما يعتمدون والله بس الوظيفة، وهسا عقود بتلف 100,000 و6 شهور صار لهم ما ماخذين، حالة بعيدة عن الكرامة الإنسانية.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. آمل في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها، ورأت ماء الحياة لديها كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: لا يبدأ الإدمان دائماً بجريمة، ولا يولد من فراغ مظلم كما نتصور. أحياناً يبدأ بضيق عابر، بجلسة عادية، بحبة صغيرة تقدم على أنها راحة مؤقتة. هذه ليست قصة أرقام، ولا ملفاً أمنياً، ولا بياناً رسمياً. هذه حكاية إنسان، حكاية عقيل، سقط، ضاع، خسر كثيراً، ثم قرر أن يعود. نفتح هذه القصة من اللحظة الأولى، من الخطوة التي بدت بسيطة وكانت في حقيقتها بداية الانحدار. لم يكن عقيل يبحث عن المخدرات، كان يبحث عن هدوء، جلسة في مقهى، رفقة، كلمات تقال بخفة، نص حباية تأخذها وتنام مرتاح. في البداية تردد، رماها من يده، لكنه عاد إليها حين شعر أن الضيق أقوى منه. نستمع الآن إلى عقيل وهو يروي لحظة الانزلاق الأولى.
1: رجعت من الكوفي، تقيت بولت، أنا دربيهم تعبانين بس ضايج، إذا قد وقت قعدت يمهم. قال أقل قلت لها، قال هاي نص حباية. قلت له شنو هاي؟ قال هاي نص حباية ستأخذها تروح تنام وترتاح وتطلع للشغل، لا شنك ولا شيء ولا شيات. قلت له وش سوى هاي يعني؟ قال بس تريحك. قلت له شون؟ قلت له أنا ما تخليك تطوطع شي شيات. قال لا. قلت له قال وقلت له أعطيني وحدة. طانه وحدة أخذتها جاي بلحة، وصلت يم الشط ذبيتها. رجع قال أنا شفتك ذبيتها. قال على مودك أنت شيء ضايج يعني، مثل ما تقول أذيتها من عنده. والله صدق خلال ساعة راحت منه الضيجة، نسيت لك والماكو. ثاني يوم تكررت عليه، قلت له ريدين وحدة هم الطانه. ثالث يوم تقريبا لمدة 10 أيام أخذنا عنده، أعرض عليه فلوس، يقول لي صدق كذب، واحد يأخذ من أخوه هو بلا أسود جانه مو أخو. المهم تقريبا هيك حوالي 15 يوم رحت له قلت له ريدن، قال ما عندي. قلت له شلون انا بليا ما اقدر. قلت له بليا ما اقدر. قال والله انا استحب البدايه حاجي، كنت شيء مثل اخوي وهاي، وانا ما عندي فلوس قاعد الايام ما اشتغل وهاي. قلت له عاد نشتري شا. قلت له بيش هو؟ قال والله هو الشريط ماله من ال 75 لل 50. قال موجودين يبيعونه. قلت له عاد نشتري.
0: لم تعد الحبه للراحه، صارت ضروره، صار الجسد يطلب والمال يذهب والايام تتشابه. الأخطر لم يكن التعب، بل التغير حين بدأ عقيل يشعر أن مكانته تهتز وأن صورته داخل بيته لم تعد كما كانت. هنا يتحدث عقيل عن المرحلة التي بدأ فيها يفقد احترامه قبل أن يفقد نفسه.
1: جبته الشريط يومين وقضى، بعد استحت كان كله هو يطيني شريط بين يوم ويوم 70، كنت النوب أخذ بالشغل، كان عدي الشريط بيوم يقضي يومية 70,000، وعاد الكوفة أطلع عذب لي ما أدري هالحكي تصرف ما ادري. بعدين اكتشفت شغله شنو حجي الشريط بيش يجيبونه، وهذا الولد يجيب 3 ب10، يبي عليه الشريط ب70,000. بعد انا شيء مرتاح، لو كانت عندي فلوس كان الحج الله يطولنا بعمر الوالد، وما ظل من عمره شيء من وراي غير الصدق. واحد يحكي اشتغل بقال، بس يعني الحمد لله وشكر خير من الله انه بعدين قل احترامي، قلت هيبتي، لاكو احترام بالبيت. كان ابوي منحكي حكي واحد يعني مو خوف، يقول لإخوانه الكبار يقول لهم لا هو هذا يمشوا على رأيه. بعدين أصغر طفل أحكي حكاية ما يعترف بيه بيش كيلو الله خالقني، لا احترام لا تقدير، الشخصية مالتك تنقلب مثل ما تقول يعني قبيح.
0: حين يصل الإدمان إلى ذروته، العمل يتأثر، الدين يتراكم، والخطوط التي كنا نعتقد أنها لا تنكسر تنكسر. في هذا الجزء يعترف عقيل بأقسى مراحل رحلته، حين أصبحت الحبوب أولوية حتى على حساب الكرامة.
1: قمت أسوي سلف، السلف اللي أستلمها من نانا قبل قامت تروح للدين منا، طلعت عن والدي، اشتغلت لوحدي، انطلبت، قام الوالد يسدد عني، قام يسدد بحيث قمت بأي صورة قمت آخر شيء أتجرأ مديدي على الوالد أبوق فلوس من عنده، بحيث شنو كون أدبر الفلوس أروح أجيبه وأجي. لا كرامة، لا طيح كرامتك، لو كانت بالبداية شنو هالحكي تضر روحك، ترى كبير اليوم في الوقت شاب يروح يمد يد البشر يقول له دايني، لو يطلب من عنده، لو تاخذ من عنده تقول له يا بدين لي 25 فد باشر مر عليك وطلك ياها وتعدى عليه وتقول له ما عادي فشلك قدام الوادن، وفوق هذا كله وتنذل وين عند هذا التاجر تشتري من عنده.
0: قصة عقيل لا يمكن اعتبارها حالة فردية، هي جزء من تحد أكبر تواجهه مدينة كاملة في البصرة، حيث لا توجد جرائم إرهابية تتقدم المخدرات لتكون الخطر الأبرز. رئيس اللجنة الأمنية في البصرة الدكتور عقيل طالب يتحدث عن هذا التحدي وعن جهود المواجهة.
2: الجرائم الأكثر شيوعاً والأكثر انتشاراً في البصرة هي جنائية، ما عندنا يعني جرائم إرهابية، جرائم مخابراتية أو استخباراتية يعني قليلة جداً. التحدي الأكبر هو تحدي المخدرات، ملف المخدرات ملف مهم، الحكومة الاتحادية، وزارة الداخلية، الحكومة المحلية، أعطت من جهدها ومن موازنتها ومن وقتها الكثير لهذا الملف، لأنه يتعلق بالنسيج الاجتماعي للمجتمع ويتعلق بحياة المواطنين وكثير من الأمور اللي يرفضها العقل وترفضها الشريعة والقانون. لذلك هذا الملف عندنا تحديات به، مع ذلك جاي نفكك شبكات دولية وشبكات محلية ونلقي القبض دائما على المتهمين في ملف المخدرات.
0: المواجهة لا تكون أمنية فقط، الإدمان مرض والمدمن مريض قبل أن يكون مذنبا. من هنا يأتي دور العلاج والوقاية والمصحات المتخصصة التي تحاول إعادة الإنسان إلى حياته. الدكتور حسين عداي رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البصرة يشرح كيف تدار هذه المعركة من الجانب الطبي.
3: عمل طبي وعلمي أولا بمكافحة الآفة وقبلها الوقاية من الآفة. فأسسنا مصحة طبعا متكاملة في الشعب وموجودة بها نزلاء، هذول هم المتعاطين اللي تعرضوا لأسباب ما معينة، بدل ما يحكموا بأحكام هم اعتبروا مرضى، فتشكلت هذه المصحات، وهي مصحة كلش مهمة جاي يتعالجون وفق نظام أو برنامج دولي وعالمي، بها أطباء مشرفين على هذه المصحة، كذلك ناس متخصصين في علاج هذا الشيء. تقريبا مصحتين، المصحة الرئيسية هي الشعبة، وعندنا مصحة هي للإدمان الطوعي، يعني مثلا يعني الناس اللي يعانون من الإدمان طوعيا يروحون لهذه المصحة. المشكلة الأساسية نبذ المجتمع، هم ذولا مرضى، فالمجتمع دائما يصير طارد لهم.
0: التحول الحقيقي لا يأتي بالقوة إنما بالاقتناع. أحيانا كلمة واحدة من شخص نعرفه، قصة نجاح قريبة منا، تكون كافية لإيقاظنا. عقيل يروي هنا اللحظة التي قرر فيها العلاج، قرارا شخصيا لم يجبر عليه بل اختاره لأنه أراد أن يعيش.
1: لقيت ولد صاحبي قلت له صاير بيك متغير، كان يتعاطى وياي، والعموم هذا الشخص أنا علمته. قال والله عالجت. قلت له شلون؟ قال والله العظيم. قلت له شنو تحس؟ قال شو تحس؟ تحس بشر الله خالقك من جديد، يعني شلون الطفل توه طالع من بطن امه وجاي للحياة من جدة وجديد. قلت له تحصدك انت؟ قال والله العظيم، قال واقسم بالزهرة، قال ترجع لك عافيتك، ترجع لك صحتك، يرجع احترامك، تقديرك قدام الوادي، قال حكايتك تظل مسموعة، لك هيبتك، لك اسمك، لك كرامتك قدام الوادي. فهذا الشيء قررت، ما حد جبرني، لا والله العظيم الشباب البرة، يعني اقول له مو احلفه، اترجى ابوسك بيدك، تكرم ابوسك بجازك، انت طب تتعالج.
0: قصة عقيل لا تنتهي عند باب المصحة ولا عند انتهاء العلاج، هي رسالة لكل من يظن أن الطريق ما زال تحت السيطرة، ولكل من يخجل من طلب المساعدة. المخدرات تأخذ الجسد وتأخذ معه الاحترام والكرامة وتشوه الإنسان من الداخل. عقيل عاد لأنه قرر أن يقول كافي، ولو كان في هذه القصة مستمع واحد يفكر الآن بالعلاج فإن هذه الحكاية لم نروها عبثاً. تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً فنياً مفيداً وشيقاً.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

الله الرحمن الرحيم مكن الله اليد والمؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. في هذه الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي بعد ذكر أسباب النزول. مجتمع المدينة الذي تكون بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله كان يضم عناصر متنوعة، يعني المجاميع اللي عاشت مع النبي صلى الله عليه وآله في مجتمع المدينة بعد هجرته طبعا كانت مو على ملاك واحد، على نمط واحد او منهج واحد. فيهم المؤمن شديد الايمان، وفيهم المؤمن المستضعف، وفيهم المنافق، ومنوعين على اية حال، يعني كانوا انواع مختلفة. كانت تحصل بعض المفارقات في هذا المحيط، في هذا المجتمع تحصل بعض المفارقات اللي تؤذي المؤمنين. مثل ايش؟ مثلا جماعة يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ويصبح مسلم يحقن دمه وماله وعرضه، ولكن ممارساته ممارسات مو ممارسات تنم عن اسلام او عن عقيدة. يعني مثلا كانوا اذا صارت عند النبي غزوة او استعدوا المسلمين يطلعون لقتال، فدول يجون يخذلون المسلمين، بدل ما يشجعوهم ويحمسوهم يخذلوهم عن الخروج الى القتال. مثلا كانوا يشككون دائما في بعض الاحكام اللي تنزل من السماء يشككون بها، والشيء اللي يعتصمون به ولايبين به شنو؟ لايبين فاشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمدا رسول الله، هذه مستترين بها. وطبعا هاي كلمة الاسلام اللي تحقن دماءهم واموالهم، وهم تحت هالكلمتين يمارسون نشاطهم، فكانوا يتعبون المسلمين يؤذون المسلمين. وظل الوضع هكذا، بعض المسلمين مثلا بوسعه ان يقوم بحركه تاديبيه لهم، لكن يمنع الشعور بان ذولا قد يكونون على رسلهم، وبعدين ذولا مسلمين شلون يشير الى مسلم مثله الى اخ بالدعوه معه، فتألموا اجوا الى النبي صلى الله عليه واله قالوا يا رسول الله هالقضايا هاي جاي تسبب لنا الم، جاي تتعبنا كثير، مجتمعنا جاي يتعبنا، اكو جماعة جاي يخذلون عنا الناس، وجماعة يبعثون التشكيك فيما ينزل من الاحكام، وجماعة يبالون اعدائنا من وراء ظهورنا. وهي مسألة خطرة، المجتمع اللي نعيش فيه احنا ملغم، مو مجتمع طبيعي. يعني احنا نشاطنا وين نوجهه؟ نوجه نشاطنا الى الدعوة الى الله، ونطلع نتهيأ للجهاد ونتهيأ الى بث الاحكام، ونوجه نشاطنا الى مراقبة هؤلاء، جهودنا دي تتوزع، بعدين شخصياتنا دي تمزق، لان دول مرتبطين بنا بقرابة بدم برحم بنسب، وما نقدر نشيء وما نقدر، يعني منتظرين اوامرك. لو الله عز وجل يعلمنا من المنافق من المؤمن حتى نجتنب المنافق ونبقى مع المؤمنين، فنريد هالخطوة هاي تسوينا يعني عرفنا من المنافق ومن المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهم هذا الشيء إذا أنا رزق أجاريكم به وأبين لكم. معنى ذلك أول شيء راح يصير في مجتمع قريش ان محمد عزل بعض اصحابه وقاضي قاتل اصحابه ويقتل اصحابه،
وهذه يلزموها قريش ويبلغون الدنيا بها دعاية، وكل واحد بعد ذلك يحاول ان يقدم على الاسلام راح ينفره ويهرب عن هالطريق. هذه ما ممكن خطوة انا اسويها ابدا، لكن اكو طرق تدريجية هاي راح تتعرف بها بعضكم على بعض. الطرق هذه تعرفكم المؤمن من غير المؤمن بدون ضجة، بهدوء، يعني معالجة هادئة بدون ضجيج. فنزلت هذه الآية الكريمة، عرفنا سبب النزول وأجواء الآية. خلي نرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميل الخبيث من الطيب. أولا ألفت نظرك إلى أن يميل يعني يرجل، يبين الخبيث من الطيب. ليش تقرأ يميل؟ متى تقرأ يميل ومتى تقرأ يميز؟ إذا مثلا عندنا شيئين أريد أميز بين شيئين، أفرض أميز ذهب وفضة، لازم يقال يميز الذهب من الفضة. إذا اثنين، إذا لو الله أشياء متعددة، عشرة أو اثناعش شيء أو ثلاثة أربعة، يعني أكثر من اثنين، إذا جمع لازم تقرأ يميز. للجمع تجي يميز بالتشديد، لكن للتمييز بين اثنين تقرأ يميز. لما كانوا اكو فئتين مؤمنين ولا مؤمنين، القرآن الكريم استعمل الصيغة الأولى حتى يميز. بأي طريق يميز الله عز وجل المؤمنين عن المنافقين؟ إن المفسرين عندهم ثلاث آراء. الرأي الأول أن الله عز وجل يميز المؤمن عن غير المؤمن بالأمر بالجهاد. نبه لهالنقطة، لأنه الحقيقة الأمور الدينية الأخرى اللي يأمر بها الدين قد يكون تشغل القضية، تخلص منها يشغل، أو حتى الإتيان بها سهل. شلون يعني؟ يعني مثلا واحد إذا عنده هدف، ما عنده مانع في سبيل هدف أن يطلب 2.5% زكاة، مو مشكلة، ما تألف له مشكلة، الزكاة يمكن يدفعها وما تألف له مشكلة. صلاة مثلا يجامل المسلمين يصلي مع المسلمين، ممكن هذا أيضا شيء يسير. شيء يسير أيضا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، المقدار على لسانه شيء ما يكلف شيء وما يبيع ناس ويقدر عن هالطريق يغفر إسلامه. لكن الشيء اللي مو يسير شنو هو؟ الشيء اللي مو يسير أن يطلع القاتل يجاهد حتى يقتل، أن يخلص بالجهاد، يؤمر بالجهاد ويطلع يجاهد ويقتل بكثم أطفاله، هذا الشيء اللي مو يسير. هذا وسيلة من وسائل التمييز بين المؤمن والمنافق. المؤمنين كانوا إذا دعوا إلى الجهاد يتبادرون إلى الجهاد، بينما المنافقين أو القواعد هذول يقعدون يتعللون، شغلتنا أموالنا وأهلنا، أو واحد يتعلل بالمرض، أو واحد يتعلل بالغيبة، أو واحد يتعلل بأن ما سمع. شوف مثلا رافع بن خديج، هذا من الرواد الأوائل في التشيع، هذا الواقع في شريحة لولا شيعة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حوالي

الأولى الرواة الأوائل من جملتهم هذا رافع بن خديج. رافع لما صارت واقعة أحد طبعا الجهاد شرط من شروطه أن يكون المجاهد مكلف يعني بالغ، إذا مو بالغ ما يسمحون يطلع للقتال، إذا ما يكون بالغ الرشد ما يعني أصلا شرط من شروط الجهاد أن يكون بالغ، الحكم ما يتوجه إلى ما يكلف إلى مبالغ، كل الأحكام شرط من شروط البلوغ. طيب فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله في مدخل الواقعة قعد ويا جماعة من أصحابه يستعرض هؤلاء اللي يجون إلى القتال، يستعرض يمرون عليه يشوف البالغ يسمح له يروح والصبي يرجعه يرده على رافع. يجد رافع أنا لك بعد له عن البلوغ سنة صبي، خاف أن النبي يرجعه، قام يسوي قام يجي إلى ربوة إلى نشز مرتفع من الأرض يصعد على المرتفع ويطوي طاول برجليه يصعد روحه يوقف روحه هكذا حتى النبي لا يستغرق. لحظه النبي عن بعد وتبسم قال تعال استدعى، قال ما الذي حملك على هذا؟ شنو اللي دعاك الى هذا؟ اللي يدعوك الى هذا شنو؟ قال يا رسول الله اللي يدعوني الى هذا اني اخشى منك ان تمنعني عن القتال بين يديك، هل ما تحرمني من هالنعمة؟ لان انا مصور هاي نعمة اني اقاتل واستشهد بين يديك فلا تحرمني منها. فنظر اليه النبي مليا ثم قال تقدم بارك الله فيك سمح له. نعم دخل وجاء القاتل حتى قتل. من جملة من مثلا كان يباجر الى الجهاد ابو دجانة رضوان الله عليه، ابو دجانة الانصاري، ابو دجانة كان اعرج والاعرج نعم مرفوع عنه الحرج. ليش؟ لان المقاتل يحتاج الى ان يستدير الى ان يكر ويفر وياخذ يمنه وياخذ شمال، هاي عروقة عروق حركاته برجل واحدة ما يقدر يمارس الجهاد، فلذلك الحرج مرفوع عنا والتكليف بالجهاد مرفوع عنا. إلى أبو دجانة دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أنا أريد الجهاد بين يديك. قال أنت مرفوع عنك الجهاد، تكليف الله رفع عنك، شو الداعي في هذا؟ قال يا رسول الله إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني، إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعني. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وآله أذن له، نزل وفعلا قاتل إلى أن استشهد. فتصور هذه بوادر كشفت هؤلاء مدى عمق هؤلاء، عمق الإيمان في نفوسهم، تغلغل الإيمان وتشرعهم إلى الجهاد. بينما مثلا النبي في مرضه يصيح نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، ويلح النبي في ذلك صبح من الصبح يلقى جماعة يمة مراجعين، يسأل لماذا ليش؟ واحد يقول له أنا لا أقدر أن أسأل الركب عنك، أنا أروح أصير بعيد عنك تكون قريب من عندك أطلع على أحوالك. قال أنا جاء أمر جاء أقول نفذوا جيش أسامة طلعوا إلى الجهاد. ليه؟ اكو موارد النبي طلع بها الى القتال، جماعة تخلفوا عنا بالمدينة بمختلف الاعذار والتعلل، تعللوا بمختلف الاعذار. طبعا اكو فرق بين من واحد يسارع الى الجهاد وبين واحد يتخلف، ومن هنا تعرف ميزة الجهاد فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله، لا بر فوق ذلك. ومن هنا تدرك منزلة أمير المؤمنين سلام الله عليه في تسرعه للقتال بين يدي رسول الله، تدرك المنزل الواقع يوم أحد اللي ظلوا مع النبي عشرة، علي بن أبي طالب على رأسهم وأبو دجانة معه وعشرة وسهل بن حنيف، مجموعة عشرة مؤثرة.

بها، لان النبي خلفه من بعده على المدينة. قال له انت دير الشؤون من بعده، دير موضوع المجامعات في المدينة خالية، خليك هنا وقائد جيش. من هنا تعرف منزلة هذا الرجل في الجهاد في سبيل الله، لان الواقع ترك تعيش جراحات او شمة. انت لا تتصور اكو وسام، اكو وسام اشرف من الجرح الذي يكتسبه المجاهد في سبيل الله في المعركة. والا ما اكثر الاوشمة الكاذبة رتب صنعة الدواوين ما شارك فيها قر الوغى والهجير. قد تلك رتب منها النمط، ولكن الرتب اللي تكون في ساحة الجهاد، الجروح التي تكون في ساحة الجهاد هي خير وسام يحمله المجاهد في سبيل الله ويحتج به غدا على الله. يقول واحد من الأدباء المعاصرين: أيها الجندي يا كبش الفدا يا شعاع الأمل المبتشم، ما عرفت البخل بالروح هنا طلبتها غصص المجد الظمي. بورك الجرح الذي تحمله شرفا تحت شعار العالمي. الواقع هو هذا الجرح يعتبر وسام شرف للمجاهد في سبيل الله. الجراحات انا ما اتخطر اكو واحد استوعبته الجراحات في سبيل الله بمقدار ما استوعبت هذا الرجل. لانه بيوم احد جابوا الامام علي وفيه 62 ضربة وطعنة، يعني جسمه كله قرحة واحدة تهيل الدماء من جوانبه، من اي جانب من جوانبه تهيل الدماء. الذي قامت الزهراء سلام الله عليها احرقت له حصير واخذت الرماد قامت تكمل جراحة. هاي الجراحات هذه مواقفة. ومع ذلك كان يقول: لا قرت اعين الجبناء، والله لا الف ضربة بسيف اهون علي من ميتة على فراش. هذا الرأي الاول، ان الله عز وجل يميز المؤمنين بالجهاد. الرأي الثاني انه يميزهم بالدلالات على ألسنتهم. شلون يعني يميزهم بالدلالات على ألسنتهم؟ يعني تلقى المؤمن ايمانه يطفح على لسانه في تعبيراته، وتلقى المنافق عدم ايمانه ايضا يطفح على لسانه في تعبيراته. مثلا انا اضرب لك مثلا، جابوا الغنائم، بعض الغنائم جابوها يوم احد اول ما انهزم الجيش، اول ما انهزم جيش المشركين جابوا شوية غنائم. من جملة الغنائم جابوا قطيفة حمراء، قطيفة نوع من اللباس، نعم جابوها. لما صارت توزيع القسمة، قسمة الغنائم وتوزيع الغنائم، استقدوا هاي القطيفة ما لقوها، اجوا الى هالمجموعة ما سألوا عن غنيم القطيفة ما لقوها. واحد من الواقفين قال: لعل رسول الله اخذها. ونزلت الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي، او من يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يغل يعني يكون الاخذ من الغنيمة قبل القسمة خيانة للمسلمين، المفروض ان الغنيمة توزع. واحد ما يخجل يجرأ يقول ان النبي يجوز اخذها. طيب هذا الشم، يعني هذا لو كان عنده عمق ايمان طبيعي قد واحد يقول هذا بهيمة، مو مسألة يعني ما عنده ايمان، مسكين. لكن الواقع مو، لا الواقع مو هكذا، لانه ليجرى تخرج منها الكلمة جائزا ان اخذها النبي، بحيث يضطر القرآن الكريم ان ينزل آية تبين ان النبي لا يغل
قسمت يده الى الغنيمة قبل قسمتها فتبدر على لسان منها النوع كلمة. بس هذه قد تلتمس الها يعني قد اكو زاوية تنحسب على تلك الزاوية زاوية على من يفهم مثلا. لكن ما رأيك بقضية الافك؟ قضية الافك هذه واقعة الافك ونسبة الموضوع الى عرض رسول الله نسبة الكلمة الشاهنة البذيئة الى زوجة النبي اللي القرآن الكريم نزل يبرئ زوجة النبي. على فكرة ترى موضوع الافك اكو كثير من المحققين يقولون ان كان في ماريا القبطية مو في السيدة عائشة لا في ماريا القبطية تبهدين والايات اللي نزلت في موضوع ماريا القبطية من مختلف المذاهب الاسلامية يذهبون الى هذا الرأي مو مذهب معين. على العموم سواء كان هنا او هناك اللي يمني ان الهجرة يرمي عرض النبي بكلمة شاهنة شو تقول هذا عند الايمان؟ ممكن هذا ممكن يكون عند ايمان في واقع الامر هاللون هذا اللي بدر هالالوان اللي بدرت على السنتهم انما دلت فانها ان دلت فانها لا تدل على اتفاق. مثلا موقف اخر موقف لما جاء النبي صلى الله عليه واله الى المدينه وصارت غزوه بني النضير. لما صارت غزوه بني النضير النبي اتخذ موقف في توزيع الاراضي موقف خاص. شنو الموقف اللي اتخذه؟ طبعا كان عندنا المجتمع مكون من قسمين مكون من مهاجرين ومكون من انصار. المهاجرين اغلبهم اللي هاجروا اجوا الى المدينه اجوا فقراء ما عندهم شيء اجوا جياع ما يملكون شيء. هذول لما دخلوا الى المدينه تسعت لهم صدور الانصار واحسنوا لهم غايه الاحسان في الواقع واسوهم. لكن مع ذلك ظلت الفجوه كبيره بين المهاجرين وبين الانصار. الانصار كانت اكو عندهم ديار كل واحد من عندهم عنده زوجات متعدده الى جانب هذا اموال اكو عندهم اراضي زراعيه وذول جايين ما عندهم شيء فقراء. ظلت الفجوه واسعه. النبي صلى الله عليه واله استعمل اسلوب ارضى به الانصار قالهم انتم ترجعون بي الى رحالكم وذول اخوتكم فقراء ما عندهم شيء انا في بني النضير راح انطي لاخوتكم من المهاجرين حتى شوي نظل فجوه واسعه بينكم وبينهم فوزع. قالوا يا رسول الله الامر اليك كما تحب تريد لي تسوي. وزع النبي في بني النضير للمهاجرين دون الانصار. اكو جماعه ذولا طبعا ما يملكون القابليه او الجراه الادبيه ان يواجهون النبي وجه لوجه ويقولون للنبي انت مثلا شلون تسوي شيء. لا قاموا بالمجتمع يفترون بين الناس لقي محمد حزبه شاف جماعته ذول المهاجرين لانهم اهل مكه وجماعته وشرطه ووجدهم وصار يعطيهم الهم دوننا والله لو رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. راح نرجع للمدينه والعزيز يخرج الذليل. شنو محمد يشيل الفيه يشيل اتعابنا يعطيها لدوله لانهم جماعته؟ هذا اللحم هالاسلوب هذا مو اسلوب مؤمن هذا مو اسلوب انسان يتعبد بقوله تبارك وتعالى ما جاءكم الرسول فخذوه ما اتاكم الرسول فخذوه. الواقع النبي صلى الله عليه واله الله امرنا باطاعته فهذول كانت تبدر هالبوادر على السنتهم. هالبوادر شدل تبدر على نفاقهم مو مؤمنين الايمان ما متمكن من نفوسهم. يمين هالمواقف تميز الخبيث من الطيب. هذا الراي الثاني. الراي الثالث لا ان الايه مو يعني التمييز يقع بقسمة الغنائم بس مو بقصة البوادر على ألسنتهم لا. يعني لما النبي قسم الغنيمة هو
واحد يجيب الغنيمة كما هي مثلا بالحرب. لذلك كانوا إذا غنموا المؤمن يجيبها للغنيمة يذبها، لكن المنافق لا، قد يمد يده إلى الغنيمة من ناحية، وقد يسحب قسمة الغنيمة. النبي صلى الله عليه وآله كان إذا قسم مجموعة من عندهم ما يرضون تلك القسمة. حتى في اليوم واحد أعرابي قاعد حضر القسمة والنبي انطاه حصته، طالع هذا قاتل، لما أعطاه حصته قال للنبي هل عدل؟ قال له لا والله ما عدلت ولا أحسن. فتمعرت وجوه الصحابة وإن فعلوا منه. قام لواحد يريد أن يضرب عنقه، قال النبي ما اجلس خليه. ثم شال النبي حصته انطهي مرة أخرى إليه، قال له الآن شلون؟ قال له أما الآن فنعم. فقال بأرضيني إلا أكون منها. ويا جماعة شريحة كبيرة كانت من هالنوع، شريحة كبيرة موجودة. والحقيقة من بعد ذلك لما تمكن الدين من النفوس أصبح الجندي المسلم قد مثل رائع في الأمانة. أذكر لك حادثة نصون عليها المؤرخين، لما فتحت المدائن في أيام الخليفة الثاني وكان القائد على الحملة سعد بن أبي وقاص، فتحت المدائن. عندما فتحت أكو فد موظف بالجيش كان يتبع يمشي ويا حملة المسلمين، كانوا يعطوه لقب صاحب الإقباض يسموه. صاحب الإقباض هذا شنو وظيفته؟ وظيفته يجيبون الغنائم، هو يسميه أمين مال عندنا اليوم مثلا، أمين مال افرض موقود في الحرب يعني، فيجيبون هالمواد اللي يجيبوها من الغنائم تودع عنده هو نفسه إلى أن تتم قسمتها، يقبلها هو صاحب الإقبال. لأن جلس هذا الرجل من بعد فتح المدائن وقاموا الجنود كل واحد غانم شيء يجيبه، كل واحد ها يغنم شيء يأتي به. على فكرة إنما أعبر عنهم هنا بهالفترة للجنود لأنه الحقيقة دولة صارت لهم رواتب من بيت المال، بعد ذلك صار له راتب، الراتب يوم نقد يوم مواد عينية كان ينطوه. مثلا عندنا نوع من الإقطاع نسميه إقطاع وظيفي، يعني راتب بدل ما ينطو جندي بدل ما ينطو راتب ناقد كان ينطو قطعة أرض يستثمرها، ما يملكها لا يملك الانتفاع بها يستثمرها. فعلى العموم بعضهم انخرقوا وتحولوا إلى جنود، هذول غير المتطوعين. واحد من الجنود اجى الى صاحب الاقباض، اقبل الى صاحب الاقباض وبيده تمثالا، تمثال فرش من الذهب، عيناه ياقوتتان مكلل بالاحجار الكريمة، تمثال صغير، وبعير من الفضة عيناه جوهرتان وعليه احجار كريمة. الذي كان يضعهم كسرى على تاجه، واحد على الجانب الايمن واحد على الجانب الايسر. طيب ما خلينا هذا من الخزينة جايبين، قبضهم الجندي جابهن واجا الى صاحب الاخبار دفعهن اليه. صاحب الاخبار النعمان بن مقرن، النعمان بن مقرن لما شافهن يذني، شافهن يذني يعني ضخمات واحجار كريمة بهن، تام لهن قال اذني عدلا جميع الغنائم اللي حصلنا عليها، اذني عدلا او زيادة جودا عليها. التفت لي الجندي قال له انت ما اسمك؟ قال له لا اخبرك باسمي ولا اخبر احدا باسمي حتى يمدحني، انما اريد ثواب الله واطلب ما عند الله. ليه؟ راح ورجع قال له هذا عامر ابن عبد القيس من الانصار. ليه؟ صور جندي بسيط صبي يجيب هالثروة الطائلة بدون ان يشعر به احد، طبعا بدافع الامانة، لان ذولة صاغتهم العقيدة هؤلاء. بينما المنافق قد يضع يده على المال ويأخذ المال ولا يقول به، هذا الفرق بين موقف المؤمن من غير المؤمن. فتتوزع آراء المفسرين على الجوانب الثلاثة،
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول هاي مواقف تميز الخبيث من الطيب بحيث ينعرف هذا خبيث وهذا طيب. ليه؟ ثم انتقلت الآية قالت وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الحقيقة عندنا الغيب من نوعين، شوي تقول لي هذا بحث ثري. الغيب ليش سمي غيب؟ علم الغيب. أقول عندنا علم الشهود وعلم الغيب. علم الشهود أن الإنسان يرى الأشياء حاضرة بنفسها عنده فيعلم بها. مثلا أنا الآن أعلم بهالمجموعة القاعدة عندي بالمجلس لأنها أمام عيني، وأعلم بالمسجد وبجدرانه، وأعلم نعم بما أمامي من أجهزة لأن هذه الآن بوسيلة من وسائل العلم أنا شايفها بالحس البصري، شايفها زين، وبحس السمع أيضا سامعها. إذا أنا أعلم بها، طريقي إلى العلم بها الحواس. أكو أشياء طريقة إلى العلم بها شنو؟ السماع، تسمع بها. أكو طريقة إلى العلم بها العقل، مثل النتيجة من المقدمات. طبعا أسباب العلم كثيرة، بس اللي أريد أقول أن القسمين الرئيسيين أكو عندنا علم نسميه علم شهود وعندنا علم غيب. الغيب ما غاب عن الحواس، علم الغيب ما غاب عن الحواس، ما غاب عن أن يعلمه الإنسان. هذا علم الغيب ما حد يعلم الغيب لذاته إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم الغيب لذاته. أما غير الله ما يمكن أن يعلم الغيب إلا بإعلام الله. هسه بشلون طريقة الإعلام؟ هسه تجينا بالبحث الثالث إن شاء الله، بالمقطع الثالث من الآية تجينا هالمعنى. إذا الله عز وجل وحده تفرد بعلم الغيب وأطلع بعض خلقه على علم الغيب. وتحضرني بها المناسبة فتحادثة لطيفة تدل على لباقة واحد من المنجمين. لا يخفاك أنه في أيام يعني من بعد الخلفاء، من بعد معاوية فنازل إلى آخر أيام العباسيين، نادر تلقى أكو بلاط من أبلقة الخلفاء يخلو من منجم. المنجم نعم أشبه شيء بالمستشار السياسي، هذا يعتبره مستشار علمي. مستشار علمي كان إذا أرادوا يغزون غزوة أو يقومون بعمل أو يسوون شيء يستطلعون رأي النجوم ورأي الغيب بالموضوع، وأنا كان يعطيهم آراء، كان يعطيهم آراء في هذا المعنى. والغريب أنا شفت رأي إلى الرازي عقلية ضخمة جدا ضخمة، فخر الرازي صاحب التفسير الكبير، عقلية قد تصور ضخمة، يعني رجل أقدر أسميه وعاء فكر الرازي. هذا كان يؤمن بأن بعض الكهان والمنجمين يعلمون الغيب، يؤمن إيمان يعني عجيب، ويدلل عليه ويبرهن عليه وإلى رأي مطول به. وشفت مجموعة آخرين أيضا من هالنوع موجودين يعني يذهبون إلى هذا الرأي. بس شنو أدلتهم؟ لعله عند الصوفية أيضا فكرة الحدس منبعثة من هنا، قد يتسع لي المجال إن شاء الله في إحدى الليالي الآتية أن الموضوع شبهة يريد موضوع خاص بالواقع الآن يبقى بينا إذا مرنا عليه جيد. بس أنا أقول أن الحادثة هاي اللي أرويك إياها تستند علما إلى التقليد اللي كان سائد في بلاط الأمراء وفي دور الأمراء والخلفاء، أن يكون دائما منجم. أكو الحجاج كان حاطله منجم يمه، يقولون المؤرخين آل الحجاج مد يده إلى فصيات، فصيات مجموعة حصو حطها بيده، حسبها الحجاج، حسب هاي الحصوات شم واحدة وحطهم بيده، وأطبق يديه عليها واستدعى المنجم. صاح للمنجم قال له احسب لي هاي الفصيات، اخبرني
كم في يدي من الحصيات؟ كم وحدة؟ طلع هذا الاسطرلاب وقام يحسبه. حسب قال له عندك كذا. ذكر له العدد. قال له العدد كذا 20 مثلا او 30. حسبها الحجاج ايضا مثل ما اخبر. للمجيد الحجاج الى كمية اخرى اخذها بدون ان يحسبها. قال لي اخبرني كم عدد هذه؟ حسب مرتين ثلاثة اخطأ فيها. قال له ليش اخطأت؟ قال له انا ابين لك. في المرة الاولى انت حسبتها. عرفتها الكثر. لما عرفتها طلعت عن علم الغيب. خرجت عن علم الغيب. صارت معروفة. فصار بوسعي اني اتعرف عليها. لكن الان لما انت مو عارفها ولا انا عارفها هي داخلة في علم الغيب. وعلم الغيب لا يعلمه الا الله. فلذلك انا ما عرفتها. وفعلا فالفكرة لبقى لي المسألة هذا دبرها يعني الرجل. ها؟ في واقع الامر هي مو الشكل الا ان هو اخر معنى انك انت تكتشف مجاهيل. فانت اذا شيء خرج عن نطاق الغيب وصار معلوم ممكن التعرف عليه بشكل وباخر. بس المسألة الآية تبين ان علم الغيب للذات لا يمكن ان ينسب الا لله عز وجل. ليش؟ لان كل شيء عند الله حاضر بنفسه. ما في شيء يغيب عن الله. العوالم كلها من صنعه ومن خلقه ومن عطائه. هو صنعها وهو يعرفها ويعرف عددها. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الارض. ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ما ممكن اكو شيء يعزب عن علم الله عز وجل. لان الكائنات كلها امامك حاضرة بانفسها. زين؟ تنتقل الاية بتقول ولكن يجتبي من رسله من يشاء. احنا شو التفت لي الى البحث هذا. الاية بينت ان الله عز وجل قد يطلع انبياءه على الغيب. لكن شنو الطريقة اللي يطلع بها الانبياء على الغيب؟ اكو عندنا طريقتين. الطريقة الاولى ان الله عز وجل يخبر نبيه بالامور المغيبة ونبيه يخبر الامام مثلا او يخبر بعض الاصحاب بالامور المغيبة. مثلا هالاشياء مثلا من هالنوع على هالطريقة صارت قضايا واية. واي النبي صلى الله عليه وآله اخبر. ليش اخبر مثلا؟ اخبر بفتح مكة. قلهم مكة راح تفتح عليكم. وواحد المن واحد حسان ابن ثابت. قال للحسان ابن ثابت راح تدخلون الى مكة فاجحين. وانت راح تطب من باب كداء. مكة الى ابواب. باب من ابوابها كداء باب كداء. قال له انت راح تدخل من باب كداء. وراح تستقبلك النساء بالزغاريد انت وجماعتك. وفعلا فعلا طب حسان ويا الكتيبة اللي طبت من باب كداء. وهو اول الامر حسان تفأل بهذا في قصيدة الهمزية. عدمتم خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء. وفعلا نفس المنظر مثل ما اخبر النبي اخبر به. لان كانت عادة الفاتحين اذا دخلوا المرأة تضرب صدر الفرس بخمارها. يلطمهن بالخمر النساء. عينا كما اخبر النبي بالضابط وقع في فتح مكة. اخبرهم النبي بفتح بصرى والشام. كان النبي صلى الله عليه وآله يحفر بالخندق. وبأثناء الحفر ضرب ضربة وقع الفاش على قطعة من الصخر على حصية قدحت قطعة شرارة. كبر النبي والجماعة من الصحابة كبروا. قالوا له يا رسول الله أرواحنا فداك. كبرت. قلهم تراءت لي قصور بصرة والشام كأنها أنياب الكلاب. وقد وعدني ربي أن يفتحها علي. جماعة من المنافقين اتهامسوا بالخندق.
قالوا هو الان جاي يحفر لخندق داير مدايره حتى الناس لا تجمع عليه بلدته. يمتد طموحه الى الشام والى بصرى ويقول انا راح اخذ بصرى راح اخذ الشام. واحد من هؤلاء مد الله في عمره اكثر من واحد شافوا من بعد ما صارت الفتوحات شلون الشام دخلت في ظل الاسلام وبصرى والمناطق اللي الى جانبها والابعد منها واظلها لواء لا اله الا الله. حصلت الفتوحات كما اخبر بها النبي صلى الله عليه واله بالضبط. كما اخبر حدث جميع ما اخبر به. اللون من الاطلاع على الغيب اطلع النبي عليه الايمان. مو النبي صلى الله عليه واله يقول انا مدينه العلم وعلي بابها. اخبر الامام علي عليه السلام بكثير من الامور الغيبيه يوم من الايام على المنبر. امام امير المؤمنين سلام الله عليه قال كاني بمعاويه يدخل مسجدكم هذا من هذا الباب. اشار الى باب الفيل وامامه رايه ظلال يحملها حبيب ابن حماد. قام حبيب ابن حماد قاعد تحت المنبر قال له روحي فداك يا امير المؤمنين انا حبيب ابن حماد وانا من شيعتك وما يمكن اسوي هذا. قال له هو كما اخبرتك. نعم هو كما اخبرتك تقول انا من شيعتك. اكو يا جماعه مثلك يدعون انهم من شيعتي وهم انقص من ابليس اكثر من ابليس. هنا اكو جماعه من الجيه يدعون انهم شيعه وهم يقتلون علي بن ابي طالب في كل يوم قتله. زين هالنمط من هؤلاء. قال انا كما اقول لك احتفظ بها. وفعلا فعلا مرت الايام والليالي اجا معاوية دخل الى الكوفة واقبلت راياته وفي قليعة الرايات رايته الخاصة يحملها حبيب ابن حماد. نعم اقبل بها وركزها بالمسجد. احشى همدان هذا الرجل لما صعد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر قال سلوني قبل ان تفقدوني والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة او تضل مئة الا واخبركم بسائقها ونعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. قام له وهو هذا قال له من لا يحسن ان يقول مثل هذا ان هذا حديث خرافة. تفتل الامام يا اخي هو الرجل هذا مو زمانه يعني اجا مو زمانه وذولا مو مال ديمقراطية انا مصيبة. قال له لو شئت لنلتك بسيفي هذا ولكن سلط الله عليك غلام تقي. انا الان بيوش حياتنا ولك بالسيف وقطع الهربة هربة حتى لا تجرى مثل هالجرى بس انا ما مستعد ان تصرف لنفسي كان انت وامثالك ما لو تيدي بيكم بالعكس وما افسد من منهاجي ما افسد بيكم وامثالك. الى صدق مرت ايام صارت ثورة منه عبد الرحمن بن الاشعث على الحجاج. طلع هذا ثائر على الحجاج مع عبد الرحمن بن الاشعث جابوه اسير ادخلوه على الحجاج. شال الحجاج راسه الى قال له انت الذي تقول ان نلت لم افرح بشيء نلته واذا سبقت به فلا اتلهف وإذا تصبك من المكاره غمة اصبر فكل غيابة تتكشف والله لتطلن عليك غياب لا تتكشف عنه. يا غلام قدمه فاضرب عنقه. واحد من الجاهلين يقول قلت لحقت دعوة العبد الصالح لما قال له سلط الله عليك غلام تقي. وفعلا سحبوه مثل الكبش ذبحوه والقوه. في كثير من الامور من هالنوع النبي صلى الله عليه واله اخبر بها امير المؤمنين سلام الله عليه فاخبر بها. هذا الطريق الاول من طريق الاخبار بالغيب. الطريق الثاني لا مو هذا طريق التحديث ان يلقى في روحه يحدث وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يقراها كثير من الصحابه ولا محدث. يقولون هذول المحدثين كانوا يحدثون اما الملائكة تحدثه في ذهنه او يلقي الله في روحه
يعني اجعل عنده قابلية العلم. هاي المسألة تبتل شوي لها النقطة. هاي المسألة يقول بها المسلمون كافة لكن يهرجون بها عيانا. هاي المصيبة. ليش قلت لك انا قبل ليلتين اكو جماعة يقول بالمقدمات لكن ما يقول بالنتيجة. يقول 2+2 لكن ما يقول صار 4. 2+ ما يصير ياك 2+2 صار 4. لازم تتكلم بالنتيجة. حتى لما تقول ان هذا اسلوب جاهز وتقول ان الخليفة الثاني كان محدث. زين؟ طيب. زين الخليفة الثاني ما يخالف واحنا الخلفاء. لكن انت تقول ان عمران بن الحسين كان محدث. حدث الملائكة. شوف البخاري. البخاري يقول عمران بن الحسين كانت تحدثه الملائكة. هو يحدث يقول انا كانت تحدثني الملائكة عن الشيء الفلاني راح يصير. شيء الفلاني راح يصير. الان تمرضت. يقول لما تمرضت نعم وصفوا لي الكوي. اكتويت. قالوا لي هذا المرض ما يوخر عنك الا الكوي. يقول اكتويت. لما اكتويت بعد الملائكة ما تجيني. ليش ما ادري يعني اللي يكتوي بعد الملائكة ما تجي ليش تكون سبب يعني ما الملائكة اللي اختار من الكوي ما ادري. العلم عند عمران بن الحسين. المهم ان هذا اللون ها انت لما ترويه وتقول انا اكثر من هذا اكثر من هذا يقولون ان عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخضر الى يمينه وكان يحدث بالمغيبات. زين فانت لما تقول ان اكو محدثين بالامه ومنهم عمران بن الحسين ومنهم عمر بن عبد العزيز ومنهم جماعه اخر انا ما اشكلت عليك. ليش انا لما اقول ان الامام كان يخبر ببعض المغيبات وكان محدث يصير عليه ضجه تقول لي انت مغالي او انتوا ناس مغالين مخربين. ليش وانت ليش تقول لي ليش مخربان؟ ليش ما تلتزم بالنتيجه؟ نتيجه قولك ليش ما تلتزم بها؟ يعني انا لما اقول برايي عين ما تقول بي انت عندي حرام وعندك حلال. اسمع غريب يعني هاللون يعني هاللون من المنطق ما تقدر تسمي منطق علمي مع الاسف منطق عاطفه يعني منطق غير موجود اطلاقا. اذا الطريقه الثانيه ان يكون محدث ها ملهم. ما كنا نقول فلان ملهم. يلهم الاخبار. يلهم الاخبار بالغيبيات. الايه صريحه بان الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على الغيب. وكثير من الامور الغيبيه النبي صلى الله عليه واله اطلع عليها بعض اصحابه واطلع عليها اهل بيته واطلع عليها معاصرين. ومن جمله هذه الاشياء الغيبيه التي اخبر بها النبي انه دخل يوما من الايام على ام سلمه فدفع لها صره فيها تراب. قلها ضعي عندك هذه الصرة متى رأيتيها تفيض دما عبيطا فاعلمي ان ولدي الحسين قد قتل. ولذلك الحسين في لحظات وداع بالمدينة لما صار يودع اهل بيته ويريد يطلع يخرج من المدينة وصار يمر على البيوتات العزيزة اللي يودعها من جملة البيوتات اللي يودعها ودع ام سلمة وبالذات ام سلمة لان ترك عندها بنته هذه المريضة فاطمة المعروفة بالعليلة طلق عند ام سلمة قال هاي دعيها عندك ما ضل احد من اهلها طالعين لاي خليها عندي سام رفقا بها. ودخل على ام سلمة يودعها قالت بني لا تحزني بخروجك الى العراق فاني سمعت جدك رسول الله يقول يقتل ولد الحسين بقصد كربلاء وقد اعطاني تربة والتربة انا مدخلتها مضمومة عندي. قال لي اذا رأيتها تفيض دما عبيطا اعلمي ان ولدي الحسين قد قتل

0: تنتهل لمن؟ لأمر جدي رسول الله. ثم ودعها ومر على البيوتات العزيزة عليه بالمدينة وخرج والمدينة واجمة. لما طلع بقيت المدينة غاية بالوجوم، هذا يوم وجوم ويوم وجوم آخر لما جاء نعيه لما رجعت عياله. الواقع ذاك مو يوم وجوم، تحول إلى يوم أحزان، يوم آلام، يوم آهات. عندما ابتدر بشر ابن حذلم فشبق الركب ووقف على مرتفع من الأرض.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: تلعب دورا حيويا في المجتمعات الحديثة وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة والدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية. إنها المنظمات غير الحكومية.
3: تسعى المنظمات غير الحكومية إلى تقديم مساهمة موثوقة وفاعلة في تطوير واقع حقوق الإنسان في العالم، وغايتها توفير أجندة دولية أساسها الإنسان. فالمنظمات غير الحكومية تنظر إلى التنمية بوصفها حركة أفراد وليست مشروعاً حكومياً. ودائماً ما تطالب هذه المنظمات الحكومات بتوفير الظروف الملائمة لتمكين الفرد من تطوير نفسه. جوانب متعددة من واقع وظروف عمل المنظمات غير الحكومية والتحديات التي تواجهها في العراق، نطلع على تفاصيلها في سياق التقرير الآتي الذي أعده الزميل محمد جاسم. المنظمات غير الحكومية هي اتحاد جمعيات طوعي مستقل يعمل بشكل مستمر بغية الوصول إلى أهداف مشتركة، ليس من بينها نيل مناصب حكومية أو جني الأموال أو ممارسة أنشطة غير قانونية. وينتشر نشطاء حقوق الإنسان العاملين في المنظمات غير الحكومية في جميع دول العالم، وتتركز جهودهم نحو تحقيق حرية التعبير والديمقراطية، فضلاً عن نشر ثقافة التسامح الديني والعرقي، وكذلك العمل على الحد من الإضرار بكرامة الإنسان. وهذا ما أكده الناشط المدني عبد العزيز حسين بقوله:
4: يعني بعد 2003 كان موضوع منظمات المجتمع المدني قد يكون غريب نوعا ما على المجتمع العراقي، لأن ما قبل هذا التاريخ مثل ما نعرف أنه كان كل النشاط والحركة الاجتماعية السياسية الاقتصادية كانت محصور بيد الحكومة وبيد الدولة. بعد 2003 اللي حدث أنه صارت هامش من الحرية، هامش من الديمقراطية، بأن تتدخل منظمات المجتمع المدني في تلبية وإشباع الحاجات الاجتماعية على مستوى الثقافة، على مستوى البيئة، على مستوى حقوق الإنسان. لذلك نشطت هذه المنظمات وأخذت تتزايد، خصوصا بعد سنة 2008 شهدت البصرة كثير منظمات في مختلف المجالات، وصراحة البعض من عندها ما يزال يعمل، وإلها كان دور كلش مهم في تعزيز الجانب الثقافي والتنموي داخل المجتمع البصري.
3: لا تشكل المنظمات غير الحكومية جزءا من الحكومة ولا تخضع لسيطرة هيئة عامة، لذا فهي تخلق فرصاً للتواصل والاتصال بين المواطنين والدولة، ما يوفر إمكانات للعمل المنسق والتنظيم الذاتي الاجتماعي. وعلى الرغم من اختلاف المنظمات غير الحكومية في جوانب مختلفة مثل الطبيعة والهيكل والأيديولوجيا، إلا أنها تتمتع بخصائص مشتركة، إذ لم يتم إنشاؤها لتحقيق الربح، ويستخدم الريع المتأتي منها للعمل في برامج المنظمة ولا يتم توزيعه بين أعضائها. وفي ذلك يشير الناشط المدني حسن مبدر:
5: أكيد بعد 2003 شهد العراق انفتاح كبير بمؤسسات ومنظمات مختلف صنوف، إن كانت إنسانية اجتماعية رياضية اللي تخص الشباب، تلقى مجموعة من الشباب مؤسسين فريق حتى يخدمون وحتى يقدمون شيء للمجتمع بغض النظر عن شنو ممكن يقدموا. لكن النقطة الأهم ممكن بالآونة الأخيرة صار أكو أيديولوجيات أو توجهات معينة على هذه الجهات، يعني إذا مجموعة مثلا نشطة وحلوة وجاي يشتغلون، هذا اللي ينظف، هذا اللي ما أعرف إيش، هذا اللي يقدم فت خدمة، تلقى فت جهات معينة سياسية ممكن تجي تقول له تعال أنا احتضنك وأنا أسوي لك، لا خلى شاب بداية حياته ويريد يقدم فت شيء. فأكيد مع أنه هذا الافتتاح والنشاطات الشبابية اللي مختلف أنواعها، هذه أكيد راح تزيد حركة الشباب، أكيد راح تصنع شيء شاب واعي، ممكن عنده انتماء لبلده، ممكن عنده حب لوطنه وحاب يقدم شيء، فراح يقدمه من خلال هذه المنظمة ومن خلال هذه المؤسسة اللي هي معنية بمجموعته هو الشباب والأصدقاء.
3: أما عن طبيعة علاقة المنظمات غير الحكومية بحكومات الدول فهي ليست ذات طبيعة واحدة، وإنما تتباين هذه العلاقات في طبيعتها من حالة لأخرى، كما وتتعدد الصور والأشكال التي تتخذها العلاقات المتبادلة فيما بين الجهتين، ما يؤثر بدرجة أو بأخرى على دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان. وتتباين طبيعة العلاقات المتبادلة بين المنظمات الدولية غير الحكومية وبين حكومات الدول نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات ذات الصلة بطبيعة وتوجيهات النظام السياسي في الدولة المعنية. وهذا ما بينه عضو مجلس محافظة البصرة الدكتور عقيل طالب.
6: المنظمات الرسمية المسجلة تسجيل رسمي ضمن الضوابط مرحب بها طبعا، وأكو تعاون بيننا وبينها كحكومة محلية. كثير من منظمات المجتمع المدني منظمات فاعلة لديها محاور واتجاهات إنسانية واقتصادية وتدريبية، الحقيقة التعاون مع هكذا منظمات مفيد خصوصا في مجال التدريب والمجال الإنساني. احنا داعمين لهذه المنظمات، واكو شعبة في او قسم في محافظة البصرة مسؤول عن تسجيل وتنظيم هذه المنظمات، واحنا كحكومة تشريعية رقابية مجلس محافظة ايضا عندنا لجنة مختصة بهذا الامر. شرط ان تكون الاوراق الثبوتية والاوراق الرسمية دقيقة وصحيحة، نفتح باب التعاون بكل المجالات.
3: تتسع أهداف العمل لدى المنظمات غير الحكومية لتشمل العمل على تحقيق الرفاهية عن طريق تقديم الخدمات المختلفة إلى المحتاجين بما في ذلك الخدمات الصحية، إلى جانب تقديم المساعدة وتلبية الحاجات الخاصة لمحدودي الدخل لا سيما في أوقات الأزمات، إلى جانب القيام بأعمال إنمائية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وبحوث ودراسات لحساب جهات معنية بما في ذلك أداء مشروعات خاصة بها من أجل ابتكار ووضع خطط جديدة أو تحسين الخطط القائمة لحل المشكلات الناشئة أو الموجودة في مجال معين. وفي حديثه لإذاعتنا بين الناشط المدني عماد طالب ذلك بالقول.
7: أكيد هو أكو نجاح لكن ليس عام، يعني كل المنظمات هناك من أخلصوا عملهم بدراسات بورشات عمل جميع العناوين، لكن هناك من كان يستهدف من هذه المنظمات مصالح شخصية مآرب لها، مجرد هو حتى يكسب المال والشهرة والمصلحة. أكيد المنظمات المجتمع المدني ليس يعني مجالنا فقط في العراق، كل دول العالم لها مجال واسع ولها ساماتها، أي حكومة لا تستطيع أن تطلع بكل هذه الأمور في إعداد دراسات ورش عمل، لكن هذه المنظمات لها شأن، فيفترض هناك يصير ترتيب قبل الدولة حتى تميز الصالح من الطالح، تدعم هذه المنظمات في مجالات إذا شوف أكو منظمات صالحة صادقة بعملها، يكون دعم حكومي لا بأس أن الحكومة ولا تنتظر جهات خارجية ربما تستثمر هذه العلاقة لمآرب لها.
3: أن من أهم سبل تطوير ودعم المنظمات غير الحكومية أن تحرص الدولة في تعاملها معها باعتبارها مكملة للمؤسسات الحكومية، وأن تكون لها علاقات تعاون وثيقة مع الدول وهيئاتها، وأن يكون لها دور محوري في القيام بمهام تخص حقوق الإنسان ومسائل الأمن والسلم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

طبعا أيها الأحبة، في مجال السيارات الكهربائية يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحا آخر، وأقصد بذلك أنها بدأت تتسارع في عالم يدخل وبسرعة في مجال السيارات الكهربائية، بل أنه يقفز قفزات كبيرة. يعني بصراحة البي واي دي ما يتلحق عليها، بدأ غزت الأسواق وأخذت ما أخذ. طبعا احنا نتحدث عن السيارات اللي هي الشرق أوسطية وليس استيراد الصين كما يعبر عنها، لأنه هذه فيها يعني مشكلات بسبب حرارة الجو أو ما شابه. ولكن الأسواق في سباق تكنولوجي كبير جدا، يعني بدأت سيارات البلاك إن أيضا تدخل حتى في السوق العراقية، وهي طبعا نافعة جدا ومفيدة، تخلصك من الوقود وبشكل نهائي. مشكلتها فقط في إعادة الشحن، لأنه هي شحن سريع أعتقد 58 يعني كيلوات بالساعة، في حين الشاحنات اللي تجي هي 7 كيلوات بالساعة، يعني يحتاج إلى محطات شحن خاصة، هذه غير متوفرة. إذن البنية التحتية للسيارات الكهربائية بصراحة في العراق غير متوفرة، وهذه دعوة للحكومات المركزية المتتالية في حكم البلد على أن تولي هذا المجال اهتماما أكبر. صحيح العراق بلد نفطي، وصحيح ممكن آخر برميل نفط في العالم يخرج من العراق، زين، ولكن مع ذلك الحفاظ على البيئة، مساندة البيئة عبر السيارات الكهربائية ضرورة ملحة، وأعتقد الحكومة العراقية أبدت اهتمام في الفترات الأخيرة، أعفتها من الجمرك، سمحت بدخولها بكميات كبيرة، سهلت تسجيلها للراغبين، باعتها في الأقساط عبر بعض المصارف إلى آخره. إذن هي شجعت على نظام السيارات الكهربائية، طبعا بالخصوص الهايبريد. السوق العراقية إلى الآن يعني سوق الهايبريد، البلاك إن اللي هي الكهربائية بالكامل موجودة، ولكن هناك معاناة في عملية شحنها وطريقة شحنها، لأنه عدم انتشار الشاحنات على في الطرق السريعة في إلى آخره، يعني هذه أساسية ومهمة. فاليوم هناك سياسات وطنية على أو في بعض الدول منها شرق أوسطية، يعني في السعودية في الإمارات، لما يعرف بتوطين هذه السيارات. يعني أنت لكي توطن السيارة الكهربائية وتجعلها ثقافة عامة وتخلي الناس تبتعد عن ثقافة الديزل وثقافة البنزين إلى آخره، أنت من الواجب عليك أن توفر البنية التحتية. هذه نقطة أساسية، نقطة مهمة. طبعا هنالك أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية وتحديات. التحديات على رأسها هو المناخ الصحراوي، حرارة الصيف في الشرق الأوسط غير اعتيادية، فلذلك هنالك مخاوف. يعني حتى السيارات الكهربائية، حتى المصنعين يحسبون حسابات للسيارات الكهربائية الشرق أوسطية. ليش صارت عندنا بعض الحوادث يعني حماكم الله في مجال السيارات الكهربائية غير المخصصة للشرق الأوسط؟ صارت مشكلات، يعني بغض النظر عن أو بدون ذكر مسميات، صارت مشكلات عندنا في العراق. هذه السيارات لأنه قد تكون غير محمية من الحرارة العالية جدا، أكو أخطاء مصنعية إلى آخره. فحرارة الصيف القاسية هي أكبر أو أحد أكبر التحديات التشغيلية بالنسبة للسيارات الكهربائية. طبعا الحرارة المرتفعة حتى بالهايبريد، سيارات الهايبريد تقلص مدى القيادة الفعلي فيما يخص البطارية. يعني البطارية بدل ما تكفيك، خلينا نقول إذا مشحونة بالكامل، خلينا نقول يعني في أجواء الشتاء بدل ما تكفيك بمثلا 5 أيام على سبيل المثال، أو عفوا 5 ساعات، راح تكفيك نصف ساعة أو ساعة، لأن درجة الحرارة 50-51، أكيد هنالك تبريد، أكيد هنالك مراوح شغالة، أكيد السيارة تشتغل بكامل طاقتها الحرارية. طبعا ناهيك عن أنه ترك السيارات بالشمس وغيرها بدون وجود ظل، هذه أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية. فهي الحرارة العالية تقلص مدى القيادة الفعلي بنسبة تتراوح بين 15-20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة
فضلا عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. يتباطأ الشحن بسبب الحرارة. طبعا أغلب المشكلات اللي تضرب أغلب الأجهزة في العالم هي الحرارة، دائما المصنعين يبعدون عن الحرارة. فلذلك شوف المعوقات في التليفون، في الهواتف الذكية، في أجهزة التسجيل، في المايكات، في البث، في كلها معوقات حرارية. كل ما ترتفع في القيادة، في أجهزة التكييف، كلما ترتفع درجات الحرارة كلما أصبح لدينا مشكلات في هذا الارتفاع. لازم دائما نخفض درجة الحرارة لكي نكون بالسيفتي سايد، يعني بالمنطقة الآمنة في موضوعة السيطرة على الأجهزة والسيطرة، وخصوصا احنا هسه في أجواء حارة، فينبغي مراقبة الحمل الحراري داخل المنزل. يعني مو بالضرورة مثلا تشغل 10 سبالت أو 5 أو 6 7 مكيفات، يعني ممكن تقتصر على المنطقة اللي أنت جالس فيها بالبيت، ممكن مثلا، ولو ما نريد نبتعد عن السيارات الكهربائية. إذن السيارات الكهربائية من الممكن أن تخفف الضغط أيضا عن محطات الوقود، ومن الممكن أن يكون هنالك بنية تحتية أيضا في طرقات سريعة، لأنه مستقبل الطاقة النظيفة

0: حتم عليك هذا الموضوع. يعني أنت سيارتك كهربائية بالكامل تطلع من البصرة إلى بغداد، زين بالطريق عندما يخلص الشحن، عندما تتأخر، عندما تقف، يجب أن تكون هنالك بنية تحتية لإعادة الشحن. لذلك نقول حتى الآن الهايبريد هو المسيطر، والسيارات البنزين من الممكن أن يكون هنالك يعني بنية تحتية متكاملة في المستقبل القريب أو المتوسط. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: لم تعد السيارة الكهربائية في المنطقة العربية مجرد فكرة مستقبلية، بل تحولت إلى خيار عملي يعتمد عليه في التنقل اليومي. تشهد الأسواق الإقليمية سباقاً تكنولوجياً متسارعاً نحو تبني حلول النقل المستدامة المدفوعة برؤية وطنية طموحة. وتشير لغة الأرقام إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط بلغت نحو 75 ألف سيارة بنمو تجاوز 40%، ما يعكس حراكاً عربياً يتوازى مع القفزات العالمية التي رفعت إجمالي الشواحن العامة في العالم لأكثر من 7 ملايين نقطة. وتتصدر المملكة العربية السعودية هذه الجهود عبر شركة إيفيك لنشر 5000 شاحن بحلول عام 2030، تزامناً مع خطة كهرماء القطرية والسياسة الوطنية للمركبات في دولة الإمارات التي تستحوذ وحدها على نصف المبيعات الإقليمية. ورغم هذه الطفرة، يقف المناخ الصحراوي وحرارة الصيف القاسية كأحد أكبر التحديات التشغيلية، إذ تتسبب الحرارة المرتفعة في تقليص مدى القيادة الفعلي بنسب تتراوح بين 15 و20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة، فضلاً عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. كما يمثل السفر بين المدن المتباعدة اختباراً حقيقياً بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية وطول فترات الانتظار التي تصل لـ40 دقيقة، ما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبوق للمسارات. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والناشطة. في عمق هذا التحول تشكل التحالفات بين القطاعين الحكومي والخاص العصب المغذي للاستدامة عبر عقد شراكات تكنولوجية لنشر شواحن متطورة تعتمد على أنظمة بطاريات مدمجة ومستقلة عن أحمال الشبكة العامة. ويتجه المستثمرون حالياً نحو دمج أنظمة الطاقة الكهروضوئية وتشييد شبكات مصغرة موازية لتخفيف الضغط على الشبكات الوطنية في أوقات الذروة، تزامناً مع التوجه العالمي للاستثمار في تقنيات الشحن فائق السرعة والشحن ثنائي الاتجاه، ما يؤكد أن البنية التحتية العربية تسير في طريق سريع لصياغة مستقبل الطاقة النظيفة.

إذن أحبتي، أشار التقرير إلى أن السفر يمثل، طبعا السفر بين المدن يمثل المتباعدة اختبارا حقيقيا بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية بين مدينة وأخرى، وضربنا المثال بين البصرة وبغداد، والبغداد والموصل، بغداد وأربيل إلى آخره، وطول فترات الانتظار التي تصل لأربعين دقيقة مثلا، مما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبق للمسارات، لأنه فترة انتظار الشحن هو 40 دقيقة. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية ونظام

0: أحبتي، واحدة من الأساسيات في علم الفلك وفي دراسة الأكوان هو وجود المراصد الفضائية. يعني كلما كثرت وكبرت المراصد الفضائية، كلما استطعنا أن نحصل ونتحصل على المزيد من المعلومات في مجالات الفضاء والكون والرصد الكوني. بدون هذه المراصد، عين الإنسان على الكون، من الصعب جدا استحصال المزيد من المعلومات، ومن الصعب أكثر أن يكون هنالك يعني دراسات قيمية أساسية تقيم ما وصل إليه الإنسان. لذلك دائما نشوف مثلا هنالك مراصد في الفضاء الفسيح، يعني مثل جيمس ويب اللي يبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، وهنالك مراصد أيضا تبنى في الأرض، مراصد باستمرار، يعني في الصين، في اليابان، في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا إلى آخره. هذه المرة نحن أمام مرحلة أسماها العلماء جديدة غير مسبوقة، مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذ انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. بمعنى أن الإنسان بحاجة إلى هذا السجل الزمني من فترة الانفجار العظيم after the big bang حتى اليوم. ماذا حصل؟ كيف تكونت المجرات؟ كيف نرى السدم؟ الغبار الكوني ما هو؟ طبعا وعمليات مسح علمية مستمرة. لماذا؟ لتكوين هذا السجل الكوني المميز لتغيرات الكون، لمآلات الكون، كيف ستنتهي الأمور وكيف تبدأ أو كيف بدأت عفوا. فهذا المشروع الكوني الطموح كما أسموه يهدف إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح للعلماء قدرة بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام، ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. وهذه عبارة مهمة، لأنه في الفضاء السحيق هنالك ما يظهر باستمرار، يعني هنالك شيء جديد يتكون حتى وإن كان بعيد عنا آلاف السنين الضوئية أو يعني ملايين السنوات الضوئية، وهنالك ما يختفي باستمرار، يعني النجوم تختفي، نتحصل على ضوئها فقط، كواكب، مجرات تنتهي، وهنالك ما يتمرأ في الفضاء السحيق نراه موجودا واضحا للعيان. فكل هذه التفاصيل بصراحة يمنحها لنا أو تمنحها لنا هذه المشروعات الطموحة، المشروعات الطموحة، لأن هذه يعني القدرات أو استغلال هذه القدرات بالنسبة للبشر هو أساسي في رصد الأكوان، وهذه نقطة مهمة وأساسية وكبيرة جدا. لذلك أحبتي، في رصد الأكوان نحن بصدد مرصد فيرا سيروبين، وهو بعبارة أخرى مرصد جديد يعمل على المسح العلمي. طبعا بالمناسبة هو من أكبر وأكثر المراصد الفلكية تطورا في العالم، وبني معلومات عنه على قمة سيروباتشون في تشيلي، ويهدف إلى تصوير كما قلنا السماء الجنوبية بالكامل بصورة متكررة وعلى مدى 10 سنوات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: دخل علم الفلك مرحلة جديدة وغير مسبوقة مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذا انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. ويحمل المرصد اسم عالمة الفلك الأمريكية الراحلة فيرا روبين، التي قدمت أبحاثها أقوى الأدلة الرصدية على وجود المادة المظلمة من خلال دراسة منحيات دوران المجرات، ليصبح المرصد اليوم رمزاً لفك أعظم ألغاز الفيزياء الحديثة. ويهدف هذا المشروع الكوني الطموح إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح العلماء بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. ويعتمد المصعد الثوري على مرآة رئيسية عملاقة يبلغ قطرها 8 أمتار و4 أعشار المتر، إضافة إلى أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة 3200 ميجا بكسل، والتي تستطيع التقاط صورة فائقة الجودة كل 40 ثانية تقريبا، وبمجال رؤية يزيد بنحو 100 مرة على التلسكوبات المماثلة. ويركز هذا المسح المستمر لعقد كامل على دراسة الظواهر المتغيرة في السماء، مثل تتبع التمدد الكوني المتسارع، حيث يأمل الباحثون في حسم أحد أهم الأسئلة العلمية، وهو ما إذا كانت الطاقة المظلمة موجودة بالفعل وتدفع الكون للتوسع، أم أن البشرية بحاجة لإعادة النظر في قوانين الجاذبية التقليدية على المقاييس الكونية الكبرى. ولا تقتصر أهداف هذا المرصد العملاق على دراسة أعماق الكون البعيد فحسب، بل تمتد لحماية كوكب الأرض من الأخطار الخارجية المحتملة، إذ يتوقع الفلكيون أن يكشف المرصد ملايين الكويكبات الجديدة والصخور السابحة التي قد تقترب مستقبلا من مدارنا وتحتاج لمراقبة دقيقة، كما سيحدث نقلة نوعية في رصد الظواهر العابرة كالمستعرات العظمى والاندماجات العنيفة بين الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية التي تظهر وتختفي فجأة. إن هذا المشروع الممول من المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم ووزارة الطاقة يرسخ مفهوما جديدا للرصد المستمر، ويؤكد أن كل لقطة فضائية قد تحمل في طياتها كشفا عظيما يغير فهم الإنسانية لطبيعة هذا الكون الواسع.

طبعاً من أبرز مميزاته مرآة رئيسية بقطر 8.4 متر، أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة تقارب 3200 ميجا بيكسل، يعني 3.2 جيجا بيكسل، ويستطيع تصوير مساحة واسعة جداً من السماء في كل لقطة، ثم يعيد تصويرها عفواً كل عدة أيام لرصد أي تغيرات. طبعاً الأهداف العلمية لصاحبنا فيرا سيروبين هو اكتشاف ملايين الكويكبات والمذنبات بما فيها الأجسام القريبة من الأرض، دراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة من خلال تتبع توزيع المجرات وتأثيرات العدسات الجاذبية، رصد المستعرات العظمى والانفجارات النجمية والأحداث الفلكية العابرة، وإنتاج خريطة غير مسبوقة للسماء الجنوبية يتوقع أن تتضمن بيانات عن عشرات المليارات من النجوم والمجرات. المرصد سمي تكريماً لعالمة الفلك الأمريكية فيرا روبن التي قدمت أدلة قوية على وجود المادة المظلمة من خلال دراستها لدوران المجرات. هذه مهمة. رصد الأكوان بالفعل هو أحد أهم المشاريع الحالية لفهم بنية الكون وتطوره، ومن المتوقع أن يكون مرصد فيرا سيروبين أو من المتوقع أن يحدث نقلة كبيرة في علم الفلك خلال السنوات القادمة.

0: في ذكرى وفاة العلامة الدكتور علي الوردي يهمنا كثيرا أن نعيد بعث هؤلاء العلماء الذين أفنوا حياتهم في معاني كبيرة لإنقاذ المجتمعات من مشكلات كبيرة وقعت فيها، مشكلات ثقافية اجتماعية إلى آخره. نعم، إنها ذكرى وفاته هذا العالم الكبير علي الوردي. علي الوردي واحد من أهم العلماء الذين يعني وجدوا في هذه البلاد، ترك بصمة كبيرة على مستوى العراق والعالم العربي وكذلك على مستوى العالم. علي الوردي درس شخصية الفرد العراقي وتحدث عن التناشز، كما استكمل ما بدأه ابن خلدون في صراع البداوة والحضارة. علي الوردي اسم كبير في سماء المعرفة العراقية، حق لنا أن نتوقف عنده، نتوقف عند علمه، نتوقف عند ما كتبه في كتبه العظيمة، وعاظ السلاطين، لمحات من تاريخ المجتمع العراقي، في نقده لنظرية ابن خلدون. علي الوردي كتب في مشاهداته للمجتمع، لذلك عاب عليه بعض الأكاديميين بأنه ما كان أكاديميا في طرحه. طيب، ما فائدة الأكاديمية إذا لم تكن متواصلة مع المجتمع؟ هكذا فعل علي الوردي، كان يلحظ بعض مشاهداته في السوق، في العمل، في الجامعة، ويطبق عليها رؤيته في علم الاجتماع. بصراحة علي الوردي أغدق على العراق بعلمه. يجب أن تكون هنالك يعني هذه دعوة بصراحة للجامعات، للمختصين، للحكومة المركزية، أن يكون هنالك مهرجان يحمل اسم علي الوردي، أن يكون هنالك مؤتمرات تحمل اسم علي الوردي، أن لا نكتفي فقط بالإشارة إلى ذكرى وفاته أو ما كتبه، لا، أن تكون هنالك مؤتمرات تبحث في علي الوردي، لأن علي الوردي حتى اللحظة أثار أفكارا كثيرة، أثار معرفة كبيرة، ولكن حتى اللحظة لم يقرأ بدقة، لأن علي الوردي أسس لمدرسة علم الاجتماع في العراق وأسهم فيها بشكل كبير وبارز. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: يقدم عالم الاجتماع العراقي الشهير علي الوردي قراءة نقدية جريئة لفصول التراث الفكري الإسلامي، كاشفاً التباين المنهجي والعميق بين قطبين بارزين، المنهج الواقعي الذي يمثله ابن خلدون والمنهج المثالي الصارم لابن تيمية. يرى الدكتور الوردي أن ابن خلدون كان بمثابة فيلسوف متشائم بواقعية، إذ اعتقد جازماً بأن تدهور الدول والمجتمعات وخرابها لا يرجع مطلقاً إلى سوء أخلاق الأفراد أو انتشار البدع، بل يخضع لسنن تاريخية وقوانين اجتماعية حتمية تشبه الظواهر الطبيعية التي لا يستطيع البشر إخضاعها لرغباتهم. وبناء على هذا التصور، اعتبر ابن خلدون كل محاولات الإصلاح الوعظية والتربوية التي قادها ابن تيمية جهدا ضائعا، لأنها تجري دون معرفة حقيقية بالقوانين الواقعية التي تسير حركة المجتمع. وفي الوقت الذي قضى فيه ابن تيمية حياته في سجن وكفاح مستمر دفاعا عن مبادئه ومقاومة للبدع، كان ابن خلدون شخصية انتهازية وواقعية تجري مع التيار، لإيمانه التام بأن الفرد الذي لا يملك عصبية تدعمه يؤول أمره إلى الفشل، وأن الدعوة الدينية لابد لها من عصبية تؤيدها لتثبيت أركانها في مجتمع قائم على القوة. أما في مبحث الأخلاق، فيكشف الوردي عن تقارب فلسفي لافت بين ابن خلدون والإمام الغزالي، فقد نظر الغزالي للأخلاق نظرة نسبية مادية خالفت السائد، معتبرا أن تقييم البشر للحسن والقبح يتبع بالضرورة منافعهم وأغراضهم الشخصية، مما يوجب وجود شرع سماوي لتوحيد المعايير. ولم يرى الغزالي في الشهوات الطبيعية أو الغضب أمورا مذمومة بحد ذاتها، بل اعتبرها أسلحة ضرورية لحماية الملة أن استخدمت في طريق الحق، وهو ذات المنظور الذي تعامل به ابن خلدون مع العصبية والقوة، مما يجعلهما يلتقيان عمليا مع المبدأ القائل إن الغاية تبرر الوسيلة. ورغم نقد الوردي لتناقضات ابن خلدون النفسية والفكرية في فصول مقدمته، فإنه يعتبره كقمة فكرية ختمت المسيرة الثقافية الإسلامية. ويؤكد التقرير على ريادة الوردي التنويرية مقارنة بمفكرين آخرين كفالح عبد الجبار وعبد الرزاق الماجد، فقد صمد فكره الواقعي أمام التشويش. وفي ذكرى رحيله 31 نتساءل، هل نملك الشجاعة اليوم لإعادة قراءته وطرح الأسئلة الجريئة؟

إذن أحبتي، وكما أشار التقرير في جزئية من جزئيات علم علي الوردي بأن علي الوردي كان يثير الكثير من الأفكار في رؤيته لعلماء، في رؤيته للتاريخ، في نقده للتاريخ كذلك. علي الوردي الذي هو يعني بصراحة أثار الكثير من الناس بفكره، استطاع أن يدرس الشخصية العراقية ورأى أن المجتمع العراقي يعيش صراعا بين قيم البداوة وقيم الحضارة، مما أدى إلى تناقضات في سلوك البعض. واعتبر أن الوعظ الأخلاقي وحده لا يغير المجتمع، إذ لم يراعي الواقع والظروف الاجتماعية كما بين التقرير، ودعا إلى تفسير الظواهر الاجتماعية بالاعتماد على العوامل التاريخية والاقتصادية والنفسية، بدلا من الاقتصار على التفسيرات الأخلاقية أو الأيديولوجية. طبعا نال الوردي إعجاب كثيرين بسبب أسلوبه السهل كما قلنا، وربطه بين التاريخ وعلم الاجتماع، وفي المقابل تعرض أيضا لانتقادات من باحثين كثر رأوا أن بعض تعميماته تحتاج إلى مزيد من الأدلة، أو أنها تبسط واقعا اجتماعيا معقدا. ونحن نقول أنه لولا هذا التبسيط الذي طرحه علي الوردي لم يستطع أن يثير كل هذا اللغط، ويثير كل هذه العواصف الفكرية، ويثير كل هذه الشحونات المعرفية. رحم الله علي الوردي الذي أغدق على العراق بفكره وعلمه خيرا كثيرا.

أحبتي، وفي محورنا الأخير سن 70، كيف يصل إليه بعض الناس من دون تدهور في المعرفة العامة؟

0: أحبتي، دائما بعض الناس للأسف، يعني للأسف ما يهتمون بصحتهم العامة، تشوفه بالأربعين وتبدي الشيخوخة تأخذ منه مأخذا. وعندما نقول الشيخوخة مو بالضرورة بس الوجه والشكل، لا لا، الشيخوخة شيخوخة الأعضاء، يعني الصحة البدنية العقلية. أناس بالأربعينات وتبدي تدهور عندهم المعارف. فهنا نقول إنه على الإنسان أن يتمتع أو يحاول أن يتمتع بأقصى صحة مع تقدمه في العمر. وهذه النقطة هي ليست يعني إنسان مجرد أنه يصفن ويفكر يقول لي أنا أريد أصير بصحة جيدة في عمر السبعين. لا، يجب عليه أن يتخلى عن العادات المضرة، يقطع التدخين مثلا، يتعامل مع بدنه بتعامل إنساني. يا أخي، هذا الجسد، علي بن الحسين في رسالته للحقوق يقول إن لجسدك عليك حق، والجسد يمرض بالراحة، كما يقول أيضا علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب يقول الجسد يمرض بالراحة، يعني الجسد يحتاج لرياضة، يحتاج لحركة. كذلك التواصل العاطفي مع الزوجة، مع الأولاد، الدعم النفسي، وهي كلها منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينيات والأربعينيات. اللقاء بالناس، الناس الحلوين طبعا، مو الناس المزعجين، لأن الناس المزعجين أيضا يقللون من العمر البيولوجي للإنسان كما تشير بعض الدراسات. سر الشيخوخة الصحية، يجب أن تكون هنالك شيخوخة في السبعين، ولكن سر الشيخوخة الصحية أنه أنت تكون شيخ ولكن أنت بذات الوقت تتمتع بصحة جيدة وصحة حتى عقلية، مو تنسى وزهايمر والآخرين، تبني نمط غذائي سليم، البعد عن هذه الدهون العالية saturated والسكريات العالية، والنشاط البدني المبكر. الإنسان كل ما كان بنشاط، يا أخي تحرك، كما يقول الفلاسفة خلقنا الله مشائين، يجب أن تتحرك. فالحركة هي هذه، يعني حتى أنه بعض الفلسفة جاءت من المشي، أنه يقول أنه عندما يمشي الفيلسوف تأتي له الأفكار، وهذا ما طرحه الجاحظ رحمه الله الذي عاش في هذه المدينة في البصرة قبل 1400 سنة. يقول الأفكار مثل الحصى المتناثرة بالشارع، من نمشي نلمها. يعني إذن المشي مهم، الحركة البسيطة مهمة، ولكن هذا الراحة الفائقة التي يقوم بها البعض هي بصراحة التي تؤدي إلى مشكلات في الصحة العامة لا يحمد عقباها. وكلما يتقدم الإنسان بالعمر، هذه سنة بعد سنة، كل ما تزداد الشحوم لديه، كل ما يزداد وزنه بشكل سيء، وكل ما ترتفع الدهون عنده، كل ما يكون عنده التراكمي في السكر سيء. يا أخي، ممكن أن تحل هذه القضايا بشغلة بسيطة جدا، وهي الحركة. حتى ورد في الحديث تحركوا فإن في الحركة بركة، حقيقة هذه. يعني مو بالضرورة أنت تروح للنادي للجيم وتتحرك، لا، مو هذا القصد، إنه أنا ما عندي وقت، لا، أنت في بيتك تحرك، لأن هذه الحركة وإن كانت بسيطة تغدق عليك صحة تستشعرها عندما يتقدم بك العمر، تبدي المشكلات تظهر عندك بالعضلات وإلى آخره. فكلما كان الإنسان متحركا أكثر، كلما استطاع أن يؤمن على نفسه أكثر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: هل تصدق أن أقل من 10% فقط من الناس يصلون إلى سن السبعين وهم يتمتعون بصحة معرفية وعقلية وجسدية ممتازة دون أمراض مزمنة كالسكر والقلب وضغط الدم؟ هذا ما كشفت عنه دراسة واسعة لكلية هارفارد تشان للصحة العامة، تابعت أكثر من 100,000 شخص، ووجدت أن سر الشيخوخة الصحية يكمن في تبني نمط غذائي سليم ونشاط بدني مبكر. ويحذر الأطباء من أن معظم الأفراد يعيشون العقد الأخير من حياتهم مثقلين بالاعتلالات، لأن التركيز ينصب على عدد السنوات لا على جودتها، في حين تؤكد أبحاث طب الشيخوخة أن التقدم السليم في العمر يرتكز على 3 عناصر متكاملة، هي الصحة البدنية والتواصل العاطفي والدعم النفسي، وهي منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينات والأربعينات. وبعيدا عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أنك تتقدم في السن بصحة ممتازة، أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، مما ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. ثانياً، امتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع. كما يلعب فعل ما تستمتع به حقاً كالسفر واللعب مع الأحفاد دوراً حاسماً في طرد الملل المزمن وشغل الوقت، لتصبح القاعدة الذهبية هي ألا تجعل العمر الزمني مجرد رقم يقيد طموحك ونشاطك. وعلى الصعيد الحركي والبيولوجي، تمثل المرونة البدنية العالية وسرعة المشي المعقولة مؤشراً مباشراً على طول العمر الصحي، والقدرة على صعود الدرج أو الذهاب للتسوق دون ضيق حاد في التنفس، مما يعكس كفاءة القلب والرئتين. يضاف إلى ذلك سرعة تعافي الجسد من الإجهاد والإصابات البسيطة كدليل على انخفاض الالتهابات الداخلية. وأخيراً، يعد النوم العميق والمنتظم والاستيقاظ بشعور مفعم بالانتعاش مع التخطيط المسبق للمستقبل وتوقع الاحتياجات قبل 20 عاماً من حدوثها من ركائز الاستقرار. إن الاستثمار المبكر في هذه العادات التسع هو البوابة الحقيقية لتحويل خريف العمر إلى مساحة ممتدة من الحيوية والرضا والكرامة الإنسانية المستدامة.
0: أحبتي، إذن بعيداً عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أن الإنسان يتقدم في السن بصحة ممتازة. أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، هذا ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. وامتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة، مو الناس التوكسيك، تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. اتقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
3: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
2: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
4: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
2: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
5: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12. وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
2: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقررة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
3: نعم، البصرة أمام أزمة مالية، وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا

0: هذه المشاريع.
1: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
2: مستمعين الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.
3: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب انعقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
4: تايمز سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: كيف سافرت الأديان من مواطنها الأصلية إلى قلوب الملايين؟

من المعروف أن الأديان تنقسم إلى نوعين متميزين، أولهما تبشيري يروج لنفسه باعتباره ديناً عالمياً يصلح للأعراق والأجناس كافة في كل مكان حول العالم، وثانيهما منغلق يرفض التبشير ويفضل التقوقع داخل حيز جغرافي أو عرقي محدد. المسيحية والإسلام يعدان من أشهر أديان النوع الأول، وهما يحتلان المركزين الأول والثاني على التوالي في قائمة الأديان الأكثر انتشاراً حول العالم. أما التاوية الصينية والشنتوية اليابانية فتصلحان للاستخدام كنموذجين للأديان غير التبشيرية التي لم تخرج من موطنها الأول في الشرق الأقصى. على الرغم مما سبق، من الممكن ملاحظة عدد من اللحظات التاريخية الفارقة التي مرت بها مجموعة من الأديان المنغلقة ونتج عنها تغير كبير في موقف تلك الأديان من الآخر، لنراها وقد اكتسبت الصفة التبشيرية من جهة ولتنتشر على نطاق واسع خارج معاقلها الأولى من جهة أخرى.

اليهودية. من المعروف أن اليهودية دين من الأديان المنغلقة غير التبشيرية، والتي اختص بها شعب معين هو الشعب الإسرائيلي الذي انحدر من نسل الأسباط الاثني عشر، وهم أبناء النبي يعقوب. هذا التماهي بين العرقية والدين يظهر بشكل واضح في المعتقدات اليهودية التقليدية التي تنظر إلى بني إسرائيل على كونهم شعب الله المختار، وتحيط بهم العناية الربانية. أما باقي الشعوب الإنسانية فمجرد جويم بمعنى أغيار وأقل مكانة ومنزلة. كذلك يظهر هذا التماهي في التشريعات اليهودية التي أكدت على أن الدين اليهودي إنما ينتقل بالوراثة من الأم إلى أبنائها. برغم ذلك، فإن مراجعة تاريخ اليهود من شأنه أن يقدم بعض الحالات التي انتشرت فيها اليهودية خارج العرق الإسرائيلي، وذلك لبعض الأهداف السياسية أو الديمغرافية بحسب ما هو معروف. فإن مملكة بني إسرائيل قد انقسمت في القرن العاشر قبل الميلاد إلى مملكتين منفصلتين، الأولى شمالية تعرف بإسرائيل ويسكن فيها 10 من الأسباط، والثانية جنوبية تسمى يهوذا ويسكن فيها سبطان فحسب، هما سبطا يهوذا وبنيامين. في عام 722 قبل الميلاد قام الأشوريون بتدمير مملكة إسرائيل، أما مملكة يهوذا فقد ظلت صامدة حتى سنة 586 قبل الميلاد، عندما تم القضاء عليها بواسطة الجيوش البابلية. وفي الحالتين قام الغازي المنتصر الآشوري البابلي بسبي الشعب المهزوم ونقله ليسكن في مناطق مختلفة من أرض العراق، الأمر الذي نقل اليهودية إلى بلاد الرافدين وبلاد فارس.

إذا كان شعب يهوذا قد قدر له أن يعود مرة أخرى إلى فلسطين في عهد العاهل الفارسي كورش الأول، فإن شعب إسرائيل قد تعرض للشتات والضياع، وقد عرف هؤلاء المشتتون باسم الأسباط العشرة المفقودين. بحسب المعتقد اليهودي، فإن الأسباط العشرة قد تفرقوا في أنحاء متفرقة من آسيا وإفريقيا وأوروبا، واندمجوا في الكثير من المجتمعات، ومن المرجح أنهم قد تخلوا بعض الشيء عن التعاليم الصارمة التي تمنعهم من التزاوج مع الشعوب الأخرى. ونتج عن تلك التغيرات الديموغرافية المهمة أن اليهودية عرفت طريقها إلى أماكن جديدة عن طريق المصاهرة وإلى شعوب لا تنحدر من نسل يعقوب. على سبيل المثال، من المعروف أن الكثير من الإسرائيليين قد رحلوا إلى مصر بعد السبي البابلي، وأنهم سكنوا في الصعيد ثم رحلوا عبر النيل إلى بلاد الحبشة، وهناك اختلطوا بالسكان الأفارقة الوثنيين ونشروا الدين اليهودي في تلك المنطقة. في حالات أخرى، عرف الانتشار اليهودي ببعده السياسي الواضح، ومن ذلك ما وقع في الربع الأول من القرن السادس الميلادي عندما انتشرت اليهودية في جنوب شبه الجزيرة العربية على يد الملك الحميري يوسف ذي نواس، الذي قام بحملة شهيرة على اليمن أجبر خلالها المسيحيين على التحول إلى اليهودية.

في السياق نفسه كانت السياسة عاملاً مهماً في نشر اليهودية وسط بعض القبائل التركية في القرن التاسع الميلادي، ونقصد هنا قبائل الخزر التي كانت تعيش في مناطق جنوب القوقاز شمال أذربيجان وأرمينيا. ففي بداية القرن التاسع الميلادي، ومع الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها مملكة الخزر من جانب القوتين المتخمتين لحدودها، وهما الدولة العباسية والإمبراطورية البيزنطية، اعتنق الخزر اليهودية كنوع من أنواع التمايز وتحقيق الاستقلال الديني السياسي عن جيرانهم من المسلمين والمسيحيين. وفي بدايات القرن العاشر الميلادي دخل الخزر في عدد من المعارك الطاحنة ضد الروس، وانتهت تلك المعارك بتدمير مملكة الخزر.

قزر وفقدانها الشطر الأكبر من أراضيها، ليهاجر الكثير من اليهود الخزريين إلى شرق القارة الأوروبية وغربها، ولينحدر من نسلهم اليهود المعروفون الآن بالأشكناز، والذين يمثلون الأغلبية الغالبة من يهود العالم المعاصر.

البوذية. بحسب ما هو معروف، فإن الإسكندر المقدوني تمكن من اجتياح مناطق واسعة من العالم القديم في القرن الرابع قبل الميلاد، إذ وصلت جيوشه إلى شبه القارة الهندية بعدما حطمت الإمبراطورية الفارسية واستولت على المستعمرات التابعة لها في منطقة الشرق الأدنى. في أعقاب ذلك الاجتياح ظهرت أسرة حاكمة جديدة في الهند، هي الأسرة المعروفة باسم أسرة موريا، والتي حكمت شبه القارة الهندية لمدة تقترب من 150 عاماً. أعظم ملوك هذه الأسرة كان الملك أشوكا، ويعد أحد أهم ملوك الهند وأكثرهم تأثيراً عبر التاريخ، كما ارتبط اسمه بنشر الديانة البوذية وتحويلها إلى ديانة تبشيرية عالمية بعد أن قام بنشرها خارج حدود موطنها الأصلي في الهند. لفهم النقطة الأخيرة ينبغي الرجوع إلى تاريخ ظهور البوذية في القرن السادس قبل الميلاد، إذ تتفق المصادر على أن تلك الفترة شهدت دعوة المصلح سيدهارتا غوتاما، وهو نفسه الذي سيعرف فيما بعد باسم بوذا، حيث دعا إلى مذهب ديني جديد بهدف إصلاح النفس والوصول إلى الحقيقة. هذا المذهب كان في بدايته مجرد حركة إصلاحية داخل الدين الهندوسي الذي كان يعتنقه سكان الهند في تلك الفترة.

بوذا نظم طلابه على شكل جماعة مرتبة وشجعهم على تعليم الناس أصول مذهبه، فكان مما قاله لهم: اذهبوا أيها الرهبان وتجولوا من أجل خير ورفاهية الناس. ولكن على الرغم من ذلك ظلت البوذية فرعا من الهندوسية ولم تتمكن من تحقيق الانفصال الكامل عنها. في عصر أوشكا اختلف الأمر بشكل كامل، ذلك أن هذا الإمبراطور الذي ندم كثيرا على الكثير من المذابح الدموية التي اقترفها في سبيل توطيد مركزه السياسي تأثر كثيرا بالنزعة الروحية التي تميز البوذية. ومن جهة أخرى فإن أصداء محاولة الإسكندر المقدوني توحيد العالمين الشرقي والغربي في وحدة سياسية ثقافية واحدة كانت لا تزال تتردد في ذهن أوشكا، الأمر الذي حدا بالعاهل الهندي إلى اعتناق البوذية والعمل على نشرها لتصبح دينا عالميا يؤمن به الناس في شتى أنحاء المعمورة. أوشكا ذكر جانبا من مجهوداته في نشر البوذية وذلك في شكل مراسيم دونها على بعض النصب الحجرية التي توزعت في مختلف أنحاء الهند وعرفت باسم أحجار أوشكا. وقد جاء في بعضها أن الكثير من العرقيات قد اعتنقت البوذية في مناطق حكمه. أن أوشكا بعث العديد من الإرساليات البوذية التبشيرية إلى خارج الهند، الأمر الذي أسهم في نشر تلك الديانة على نطاق واسع في كل من سريلانكا ومينامار وبورما والتبت، كما حدا بها أي البوذية لتصبح من الأديان المهمة في كل من الصين واليابان وكوريا وفيتنام.

الجهود التبشيرية التي بذلها أوشكا لم تقتصر على الأقاليم المجاورة للهند، بل تعدت ذلك لتصل إلى معظم أنحاء العالم، إذ قام العاهل الهندي بإرسال بعثاته البوذية إلى كل من سوريا ومصر واليونان، وحققت تلك البعثات حظوظاً متفاوتة من النجاح والتأثير، إلى درجة ظهور نوع

هكذا وجه بوذا الهادئ يأمر الناس من سيلان إلى اليابان بأن يعامل بعضهم بعضا بالحسنى وأن يحبوا السلام، فاعلم أنه مما أدى إلى ذلك أن حاكما وإن شئت قل قديسا كتب له يوما أن يتربع على عرش الهند.

الهندوسية. كما هو معروف، فإن الديانة الهندوسية هي ثالث أكبر ديانة في العالم من حيث الانتشار، إذ يزيد عدد معتنقيها عن 1 مليار نسمة، وتؤمن بمجموعة من الكتب المقدسة تم تدوينها على فترات متباعدة من التاريخ القديم، ومن أهم تلك الكتب الفيدا والأوبانيشاد والمهابهارتا والرامايانا. من الشائع النظر إلى الهندوسية على كونها ديانة عرقية جغرافية وترتبط بشبه القارة الهندية على وجه الخصوص، فكل من يعيش على الأراضي الهندية هو هندوسي بالتبعية، إلا إذا أعلن عن اعتناقه أحد الأديان المخالفة كالإسلام أو المسيحية أو اليهودية. من هنا نستطيع أن نتفهم سبب ابتعاد الهندوسية التقليدية عن التبشير، لا سيما خارج حدود شبه القارة الهندية. على الرغم مما سبق، فإن القراءة المتأنية في تاريخ تطور الهندوسية في القرون الأخيرة على وجه التحديد قد تكشف عن تغير واضح في موقف تلك الديانة من التبشير. إن التجار الهندوس قد نشروا الهندوسية في كل من بورما وماليزيا، كما أن الهنود الذين عملوا لحساب الإمبراطورية البريطانية في مشاريع مد خطوط السكك الحديدية في القارة الإفريقية قد أوجدوا تجمعات هندوسية مهمة في كل من موريشيوس وكينيا وأوغندا وتنزانيا وملاوي.

أما في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، فقد هاجر الكثير من الهندوس إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي تكرر أيضاً مع هجرة مئات الآلاف من الهنود إلى الخليج العربي في وقت لاحق، وأن الأغلبية الغالبة من هؤلاء المهاجرين قد تمكنت من نقل الكثير من القيم الهندوسية إلى المجتمعات الجديدة، وأن تلك القيم تظهر بشكل واضح ومعلن في أثناء ممارسة الطقوس والمشاركة في الاحتفالات الدينية. التبشير الهندوسي ظهر بشكل أكثر وضوحاً مع تأسيس بعض المنظمات الهندية القومية اليمينية، ومنها على سبيل المثال حركة آريا ساماج التي أسست في مدينة بومباي في عام 1875، والتي دعت بشكل واضح إلى انفتاح الهندوسية على التبشير والتركيز على الهنود الذين تحولوا إلى اعتناق الإسلام أو المسيحية في محاولة لردهم مرة أخرى إلى المعتقدات الهندوسية التي آمن بها أجدادهم منذ قرون بعيدة. في السياق نفسه، كان المفكر الهندي اليميني فيناياك دامودار واحدا من أهم المفكرين الذين دعوا صراحة للتبشير الهندوسي بمعناه الأيديولوجي، وذلك في سنة 1923 في أثناء السعي إلى تحقيق الاستقلال الهندي عن الإمبراطورية البريطانية، وذلك عندما نشر كتابه المهم هندوتفا من الهندوسي، والذي جاء فيه: المسلمون والمسيحيون هم ذرية هذه الأمة الهندوسية قبل أن يتحولوا إلى ديانات أخرى، عليهم أن يعتنقوا الثقافة الهندوسية وأن لا ينظروا إلى الهند باعتبارها وطنا فقط، بل أرضا مقدسة.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج. في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً، وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
3: فاطمة أسامة عبود، خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة السادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني وفروها على الملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، إنه هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن للماء.
2: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
4: I've been here in this school for around 2 years. My name is Mej Mohammed, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
2: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
5: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت بي وسويت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
2: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
6: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتذليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
2: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفخر والاعتزاز الوطني.
7: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراقي إلى العالم وبالعكس.
2: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
8: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني أيضا. الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم، إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
2: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
9: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخاً بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحباً لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبود لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد، سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير الشعر مسار رياض البصرة.
0: رائحة المال. ابتكر المال عدة مرات في العديد من الأماكن، لم يتطلب تطوره أي اختراق تكنولوجي، كان ثورة عقلية بحتة انطوت على خلق واقع جمعي جديد موجود فقط
10: في الخيال المشترك للناس. ليس المال عملات معدنية ولا أوراق نقدية، بل هو أي شيء يرغب الناس في استخدامه لتمثيل قيمة أشياء أخرى بشكل منظم لغرض تبادل السلع والخدمات. يمكن المال الناس من المقارنة بسرعة وسهولة بين قيم سلع مختلفة مثل التفاح والأحذية والطلاق لمقايضة شيء بشيء آخر بسهولة ولحفظ الثروة بشكل ملائم.

كانت هناك أنواع كثيرة من المال، تعد العملة المعدنية أكثرها شيوعاً، وهي عبارة عن قطع موحدة من المعدن المدموغ. ومع هذا وجدت الأموال قبل وقت طويل من اختراع العملة المعدنية، وازدهرت الثقافات باستخدام أشياء أخرى كعملة مثل الأصداف والماشية والجلود والملح والحبوب والخرز والقماش والسندات. استخدمت الأصداف كمال لحوالي 4000 سنة في جميع أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا وشرق آسيا وأوكيانوسيا، وكان ما يزال ممكناً دفع الضرائب بالأصداف في محمية أوغندا البريطانية في أوائل القرن 20. عملت السجائر في السجون الحديثة ومخيمات الأسرى عمل المال غالباً، فحتى السجناء غير المدخنين كانوا على استعداد لقبول السجائر في البيع والشراء وحساب قيمة جميع السلع الأخرى والخدمات بالسجائر. وصف أحد الناجين من مخيمات الاعتقال استعمال عملة السيجارة في المخيم: كان لدينا عملتنا الخاصة التي لا يشكك أحد في قيمتها، السيجارة. كان سعر كل مادة محدداً بعدد السجائر. كلف رغيف الخبز 12 سيجارة، و300 غرام من زبدة الماريغرين 30 سيجارة، وساعة يد من 80 إلى 200 سيجارة، ولتر من الكحول 400 سيجارة. تعتبر العملات المعدنية والأوراق النقدية في وقتنا هذا شكلاً نادراً من المال، ففي عام 2006 بلغ مجموع الأموال في العالم حوالي 473 تريليون دولار، مع أن مجموع العملات المعدنية والأوراق النقدية كان أقل من 47 تريليون دولار. فأكثر من 90% من جميع الأموال، أي أكثر من 400 تريليون دولار، تظهر في حساباتنا، توجد فقط على خوادم الحواسيب. وفقاً لهذا تنفذ معظم المعاملات التجارية عن طريق نقل البيانات الإلكترونية من ملف حاسوب إلى آخر دون أي تبادل مادي للنقود. فالمجرم وحده من يشتري منزلاً على سبيل المثال ويسلم ثمنه حقيبة مليئة بالأوراق النقدية، طالما أن الناس على استعداد لتداول السلع والخدمات مقابل البيانات الإلكترونية، فهي أفضل من العملات اللامعة والأوراق النقدية الهشة، فهي أخف وزناً وأقل حجماً وأسهل تتبعاً.

لكي تعمل النظم التجارية المعقدة فلا غنى عن نوع أو آخر من المال. لا يحتاج صانع الأحذية في اقتصاد المال أن يعرف أسعار الأنواع المختلفة من الأحذية. لا حاجة لحفظ نسبة التبادل بين الأحذية والتفاح أو الماعز. حرر المال كذلك خبراء زراعة التفاح من الحاجة للبحث عن صانعي أحذية بحاجة لتفاح، لأن الجميع دائما بحاجة إلى المال، وربما تكون هذه الحاجة هي الخاصية الأساسية للمال. فكل شخص يريد المال دائما، لأن كل شخص آخر يريد أيضا المال دائما، وهذا يعني أنه يمكنك تداول المال لأي شيء تريده أو تحتاجه. سيكون صانع الأحذية دائما مستعدا لأخذ أموالك، لأنه مهما كان ما يريده حقا، التفاح أو المعز أو الطلاق، فبإمكانه الحصول عليه في مقابل المال.

المال إذن وسيلة عالمية للتبادل تمكن الناس من تحويل كل شيء تقريباً إلى أي شيء آخر. تتحول قوة العضلات للجندي المسرح إلى دماغ حين يمول دراسته الجامعية بمخصصات العسكرية، وتتحول الأرض إلى وفاء حين يبيع مالكها ممتلكاته لدعم خدمة، وتتحول الصحة إلى عدالة حين تستخدم طبيبة رسوم خدمتها لتوظيف محام أو لرشوة قاضي. بل من الممكن أيضا تحويل الجنس إلى خلاص كما فعلت البغايا في القرن 15 حين كنا يعاشرن رجالا من أجل المال ثم يستخدمنه لشراء الغفران من الكنيسة الكاثوليكية.

لا تمكن أنواع المال الذهنية الناس من تحويل شيء إلى آخر وحسب، بل وتمكنهم أيضاً من تخزين الثروة. فالعديد من الأشياء الثمينة لا يمكن تخزينها مثل الوقت أو الجمال، ويمكن تخزين بعض الأشياء لوقت قصير فقط مثل الفراولة، فيما تكون أشياء أخرى أكثر استدامة لكنها تأخذ الكثير من المساحة وتتطلب رعاية باهظة الثمن. يمكن تخزين الحبوب على سبيل المثال لسنوات، لكن القيام بذلك يحتاج إلى بناء مخازن ضخمة وحراسة ضد الفئران والعفن والماء والنار واللصوص. يحل المال هذه المشكلة، سواء كان ورقاً أو وحدات بيانات في الحاسوب أو أصدافاً، فالأصداف لا تتعفن وهي غير مستساغة للجرذان، ويمكن أن تتحمل الحرائق وهي صغيرة بما يكفي لوضعها في خزنة.

لاستخدام الثروة لا يكفي أن تخزن وحسب، ففي كثير من الأحيان يجب أن تنقل من مكان إلى آخر. بعض أشكال الثروة مثل العقارات لا يمكن نقلها على الإطلاق، ولا يمكن نقل سلع مثل القمح والأرز إلا بصعوبة. تخيل مزارعاً ثرياً يعيش في أرض لا تعامل فيها بالمال، على وشك الهجرة إلى مقاطعة بعيدة تتكون ثروته أساساً من منزله وحقول الأرز. لا يمكن للمزارع أن يأخذ معه المنزل أو الحقول، يمكنه استبدالها بأطنان من الأرز، لكن سيكون مرهقاً للغاية ومكلفاً أن ينقل كل هذا الأرز. يحل المال هذه المشاكل. يمكن للمزارع أن يبيع ممتلكاته مقابل كيس من الأصناف التي يمكن أن يحملها معه بسهولة أينما ذهب. ساهم المال مساهمة حيوية في ظهور الشبكات التجارية المعقدة والأسواق الدينامية، لأنه يمكن بسهولة أن يحول الثروة ويخزنها وينقلها بثمن بخس. فبدون المال كان على الشبكات والأسواق التجارية أن تبقى محدودة للغاية في حجمها وتعقيدها وديناميتها.

كيف يعمل المال؟ تمتلك الأصداف والدولارات قيمة في خيالنا المشترك فقط، فقيمتها ليست متأصلة في التركيب الكيميائي للأصداف والورق أو في لونها أو شكلها. بكلمات أخرى، المال ليس واقعاً مادياً بل بناءً نفسياً، وهو يعمل عن طريق تحويل المادة إلى عقل. لكن لماذا ينجح المال في هذا؟ لماذا يقبل أي شخص أن يبادل حقول الأرز الخصبة بحفنة من الأصداف العديمة الفائدة؟ لماذا يقبل المرة أن يحضر الهمبرجر أو يبيع بوليصات التأمين الصحي أو يعتني بأطفال أشقياء بغيضين إذا كان كل ما سيحصل عليه لجهوده هو بعض الأوراق الملونة؟ يقبل الناس على القيام بمثل هذه الأمور عندما يثقون في نسيج خيالهم الجماعي. الثقة هي المادة الخام التي تسك بها جميع أنواع المال. عندما باع المزارع الغني ممتلكاته وأخذ بدلاً منها حقيبة مليئة بالأصداف وسافر بها إلى مقاطعة أخرى، وثق أنه عند وصوله إلى وجهته فإن أشخاصاً آخرين سيكونون على استعداد لبيعه أرزاً ومنازل وحقولاً في مقابل ما عنده من أصداف. المال وفقاً لهذا هو نظام من الثقة المتبادلة، وليس مجرد أي نظام من الثقة المتبادلة. فالمال هو نظام الثقة المتبادلة الأكثر عالمية والأكثر فعالية على الإطلاق. ما خلق هذه الثقة كان شبكة معقدة للغاية وعملاً طويل الأجل من العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لماذا أؤمن في الصدفة أو العملة الذهبية أو ورقة الدولار؟ لأن جيراني يؤمنون بها، وجيراني يؤمنون بها لأني أؤمن بها، ونحن جميعا نؤمن بها لأن ملكنا يؤمن بها ويطالب بها على شكل ضرائب، ولأن كاهننا يؤمن بها ويطالب بها في العشور. خذ ورقة دولار وتفحصها بحرص، ترى إنها مجرد ورقة ملونة عليها توقيع وزير الخزانة الأمريكي على جانب وشعار نتوكل على الرب على الجهة الأخرى. نحن نقبل الدفع بالدولار لأننا نتوكل على الرب وعلى وزير الخزانة الأمريكية.

يفسر دور الثقة الحاسم لماذا ترتبط أنظمتنا المالية بشكل وثيق بأنظمتنا السياسية والاجتماعية والأيديولوجية، ولماذا تنشأ الأزمات المالية في كثير من الأحيان بسبب تطورات سياسية، ولماذا يمكن أن يرتفع سوق الأسهم أو يهبط بناء على ما يشعر به المتداولون في صباح معين. عندما طبعت الإصدارات الأولى من المال في بادئ الأمر لم يكن لدى الناس هذا النوع من الثقة، لذلك كان من الضروري تعريف ما هو مال على أنه الشيء الذي له قيمة فعلية بذاته. المثال الجيد على ذلك هو نوع المال الأول الذي عرف في التاريخ، شعير السومريين، ظهر في سومر حوالي سنة 3000 قبل الميلاد في نفس الزمان والمكان وتحت نفس الظروف التي ظهرت فيها الكتابة. فكما اخترعت الكتابة لتلبية احتياجات الأنشطة الإدارية المكثفة، استعمل مال الشعير كذلك لتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية المكثفة. كان المال ببساطة شعيراً، كميات ثابتة من حبوب الشعير تستخدم كمقياس عالمي لتقييم وتبادل كل البضائع والخدمات الأخرى، وكانت السيلة المقياس الأكثر شيوعاً وهي تساوي ما يقرب من لتر واحد. صنعت طاسات موحدة كل واحدة بسعة سيلة واحدة بكميات كبيرة، بحيث كان بإمكان أي شخص بحاجة لشراء أو بيع أي شيء أن يقيس بسهولة كمية الشعير الضرورية. وكانت الرواتب هي الأخرى تدفع بسيلات الشعير. كان العامل الذكر يكسب 60 سيلة في الشهر، بينما كسبت العاملة الأنثى 30 سيلة. أمكن لرئيس العمال أن يكسب ما بين 1200 و5000 سيلة. لم يكن بإمكان حتى أكثر العمال نهماً أن يأكل 5000 لتر من الشعير في الشهر، لكنه كان بإمكانه استخدام السيلات التي لم يأكلها لشراء كل أنواع السلع الأخرى، الزيت والماز والعبيد وشيء آخر للأكل إلى جانب الشعير.

وعلى الرغم من أن للشعير قيمة بذاته، إلا أنه لم يكن من السهل إقناع الناس باستخدامه مالا بدلا من كونه مجرد سلعة أخرى. لكي نفهم السبب، فكر فقط فيما سيحدث إذا أخذت أنت كيسا كاملا من الشعير إلى مركز تسوقك المحلي وحاولت شراء قميص أو بيتزا. قد يتصل البائعون بحراس الأمن. مع هذا، كان أسهل إلى حد ما أن تبني الثقة في الشعير كنوع أول من المال، لأن الشعير له قيمة بيولوجية أصيلة إذ يمكن للبشر أن يأكلوه. من ناحية أخرى، كان من الصعب تخزين الشعير ونقله. حدث الاختراق الحقيقي في تاريخ النقد حين كسب الناس الثقة بالمال الذي يفتقر إلى قيمة أصيلة، ولكنه كان أسهل تخزينا ونقلا. ظهر مثل هذا النوع من المال في بلاد ما بين النهرين القديمة في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. كان هذا هو الشيكل الفضي.

لم يكن الشيكل الفضي عملة معدنية بل 8.33 غراما من الفضة، عندما شرعت قوانين حامورابي بأنه يجب على الرجل السيد الذي يقتل امرأة عبدة أن يدفع لمالكها 20 شيكلا من الفضة. فهذا كان يعني أن عليه أن يدفع 166 غراما من الفضة وليس 20 قطعة نقدية. كتبت معظم المصطلحات النقدية في العهد القديم بكمية الفضة بدلا من عدد العملات، فأخوتي يوسف باعوه إلى الإسماعيليين 20 شيكلا من الفضة، أو بالأحرى 166 غراما من الفضة، نفس سعر المرأة العبدة. كان شابا بعد كل شيء، على عكس سيلات الشعير لم يكن للشكل الفضي أي قيمة أصيلة، فلا يمكنك أن تأكل الفضة أو تشربها أو تلبسها، وهي ليست صلبة كفاية لصنع أدوات مفيدة منها، فما حريث الفضة أو سيوف الفضة تتجعد بسرعة تشابه تلك المصنوعة من رقائق الألمنيوم، وحين استعمل الذهب والفضة حقا استعمل في صناعة المجوهرات، تيجان ورموز أخرى للدلالة على المكانة، سلع فاخرة يمثل بها أعضاء ثقافة معينة مكانتهم الاجتماعية الرفيعة، فقيمتها ثقافية بحتة. سمحت مجموعة من أوزان المعادن الثمينة في نهاية المطاف بظهور العملات المعدنية. ضربت القطع النقدية الأولى في التاريخ حوالي سنة 640 قبل الميلاد من قبل الملك إلياتس من ليديا في غرب الأناضول. كان لهذه القطع النقدية وزن واحد من الذهب أو الفضة، وطبع عليها علامة هوية، وتشهد العلامة على شيئين: أولاً تشير إلى مقدار المعدن الثمين التي تحتويه العملة، وثانياً تحدد السلطة التي أصدرت العملة والتي تضمنها. تتحدر أغلب العملات المعدنية المستعملة في أيامنا من عملات ليديا. كانت للعملات المعدنية ميزتان مهمتان تغلبت بهما على السبائك غير الممهورة، فأولاً كان لابد من وزن السبائك في كل معاملة، وثانياً لم يكفي أن توزن، إذ كيف يعلم صانع الأحذية أن السبيكة الفضية التي أعطيها إياه ثمناً لحذاء مصنوع حقاً من الفضة النقية وليس من الرصاص المغطى من الخارج بطلاء فضي رقيق؟ ساعدت العملات المعدنية في حل هذه المشاكل، فالعلامة المطبوعة عليها تشهد على قيمتها بالضبط، لذا فليس على صانع الأحذية أن يبقي بجانبه ميزاناً، والأهم من ذلك هو أن العلامة التي على العملة بمثابة توقيع من السلطة السياسية التي تضمن قيمة العملة.

تنوعت أشكال وأحجام العلامة بشكل كبير عبر التاريخ، لكن الرسالة كانت دائما هي نفسها: أنا الملك العظيم فلان، أعطيك كلمة الشخصية أن هذا القرص المعدني يحتوي على 5 غرامات من الذهب بالضبط. إذا جرؤ أي شخص على تزوير هذه العملة فإن ذلك يعني أنه يزور توقيع الخاص، وذلك يلطخ سمعتي بالعار، وسأعاقب مثل هذه الجريمة بأقصى درجة من القسوة. هذا هو السبب وراء اعتبار تزوير النقود دائما جرما أخطر من غيره من أعمال الخداع. فالتزوير ليس مجرد خداع، فهو خرق للسيادة، وهو عمل من أعمال التخريب ضد سلطة الملك وامتيازاته وشخصه. والمصطلح القانوني لهذا هو الطعن في الذات الملكية، انتهاك الجلالة، وكان يعاقب عليه عادة بالتعذيب والإعدام. وطالما وثق الناس في سلطة الملك ونزاهته، وثقوا في عملاته، ولذا يمكن لغرباء أن يوافقوا بسهولة على قيمة ديناروس روماني، لأنهم يثقون في سلطة ونزاهة الإمبراطور الروماني المطبوع اسمه وصورته عليه. استندت سلطة الإمبراطور بدورها على الديناروس. فكر فقط كم سيكون صعبا الحفاظ على الإمبراطورية الرومانية بدون عملات معدنية. لو كان على الإمبراطور أن يأخذ الضرائب ويدفع الرواتب بالشعير والقمح، لكان من المستحيل جمع ضرائب الشعير في سوريا ونقلها إلى الخزينة المركزية في روما، ونقلها مرة أخرى إلى بريطانيا من أجل دفع جحافل الجيوش هناك. ولكان من الصعوبة الحفاظ على الإمبراطورية إذا كان سكان روما نفسها يؤمنون بالعملات الذهبية، ولكن الغاليون واليونانيون والمصريون والسوريون يرفضون العملات الذهبية ويضعون ثقتهم في أصداف أو خرز عاجية أو لفائف من القماش.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: التايمز سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
3: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
4: حكومة الزيدي تختبر حدود النفوذ الإيراني في العراق، ومن البيت الأبيض رئيس الوزراء هل يعود بصفقة إنقاذ أم بقائمة شروط؟ والاقتصاد رهينة الأمن، فكيف تحدد الهجمات مستقبل التقارب العراقي الخليجي؟ باب المندب، الورقة التي سوف تسقط آخر بدائل النفط الخليجي. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم. حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم من المجلة المسائية بآخر مستجدات وأخبار زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، وأيضا المستجدات في هذه الزيارة التي من خلالها ألمح رئيس الوزراء الأمريكي دونالد ترامب وخلال لقائه برئيس الوزراء علي الزيدي إلى إمكانية إبرام صفقات نفطية كبرى مع العراق. وقال ترامب لدى استقباله الزيدي في المكتب البيضاوي إنه صديق كبير لأمريكا، ولفت ترامب إلى أنه قرر إقامة مأدبة غداء لم تكن مدرجة في جدول أعماله مع الزيدي بسبب الانسجام الكبير بينهما. تأتي هذه الزيارة بينما تواجه بغداد تحديات متزايدة في الحفاظ على التوازن في علاقاتها بين واشنطن وطهران، بعدما تحولت البلاد لسنوات إلى ساحة تنافس غير مباشر بين الطرفين. كان الزيدي تعهد إنعاش الاقتصاد العراقي وتعزيز سلطة الدولة، كما تعهدت حكومته حصر السلاح بيد القوى الأمنية والحكومة وإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة التي تستهدف مرارا منشآت ومصالح أمريكية في العراق. وحددت الحكومة العراقية نهاية أيلول المقبل موعدا نهائيا للفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وكان التحالف خفف من حجم قواته تدريجيا في العراق. يوم الثلاثاء قال الزيدي في 30 أيلول سوف تخرج القوات الأمريكية وسوف تدخل الشركات الاقتصادية، وتابع بعد 30 من أيلول لا حاجة لوجود أي فصائل لكون الفصائل هي حاجة وليست مهنة وليس هناك مبرر لبقائها بعد هذا التاريخ. أضاف أيضا أن بعد 30 من أيلول لن نسمح بأي جهة تحمل سلاحا خارج الدولة، وشدد الزيدي على أن الزيارة هي الأولى له للولايات المتحدة وليست عابرة، وإنما إعلان شراكة اقتصادية، لافتا إلى أن الشراكة المجتمعية هي الشراكة الاقتصادية وليست العسكرية. وأيضا رافق الزيدي وفد رسمي في زيارة استمرت أسبوع ليلتقي خلالها مسؤولين أمريكيين وممثلي شركات للنفط والطاقة في إطار مساع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة وجذب الاستثمارات. وتطرق ترامب إلى إمكانية إبرام صفقات نفطية مع العراق قائلا سنبرم كثير من الصفقات وسنوفر كثير من فرص العمل في البلدين ونستخرج كميات كبيرة من النفط.

0: وفي هذا السياق واشنطن تريد عراقا جديدا، لكن بثلاثة شروط. حيث جاءت زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، وهي الأولى منذ توليه منصبه في لحظة مفصلية تسبق انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر، وتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين واشنطن وبغداد. وقد تجاوزت الزيارة اللقاءات البروتوكولية الشكلية لتتحول إلى مفاوضات فعلية بشأن شكل الشراكة بين البلدين بعد انسحاب القوات الأمريكية. وقد وضعت واشنطن أمام الحكومة العراقية ثلاثة مسارات ترى أنها ستحدد مستقبل العراق وعلاقته بالولايات المتحدة، وهي السلاح والأمن والاقتصاد. فيما يخص حصر السلاح، ربطت الإدارة الأمريكية مستقبل التعاون مع العراق بتحقيق نتائج ملموسة في ملف نزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران، بعدما شهدت القواعد الأمريكية أكثر من 600 هجوم خلال الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة. أيضا قال المتحدث باسم القائد العام القوات المسلحة في العراق صباح النعمان خلال حديث صحفي أن بغداد أبلغت واشنطن بأنها ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة مع انتهاء مهمة التحالف الدولي نهاية سبتمبر، وأضاف أن الحكومة تعتبر القرار سياديا عراقيا مستمدا من الشرعية الدستورية ومن المقبولية الشعبية، مؤكدا أن انتهاء مهمة التحالف سينهي بحسب رؤية بغداد المبررات التي تستخدمها بعض الفصائل للاحتفاظ بالسلاح. أما المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر عبودي فربط ملف نزع سلاح الفصائل مباشرة بمفهوم الدولة، قائلا أن الحكومة انتقلت من مرحلة الشعارات إلى التنفيذ، وأن الدستور لا يسمح بوجود أي تشكيل مسلح خارج القوات الرسمية. ويعتبر العبودي في تصريحات صحفية أن حصار السلاح إلى أو حصر السلاح إلى جانب مكافحة الفساد أصبح شرطين لبناء بيئة استثمارية آمنة. هنا يطرح سؤال: ماذا بعد العزم الصلب؟ حيث تستعد الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2014 لإنهاء مهمتها العسكرية في العراق التي كانت تتمحور في محاربة داعش، وتسعى بغداد بعد هذا الانسحاب إلى الانتقال من العلاقة مع واشنطن تقوم على العمليات العسكرية إلى علاقة مبنية على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع عام 2011، والتي ترى الحكومة العراقية أن الكثير من بنودها خصوصا الأمنية لم تفعل بشكل المطلوب. أيضا يقول متحدث باسم القائد العام قوات المسلحة النعمان أن العراق يطلب استمرار التعاون في ثلاثة مجالات: التدريب والتسليح والاستشارة العسكرية، مع الحفاظ على العلاقات الأمنية بين البلدين بعد انتهاء عملية العزم الصلب. بالمقابل ترى واشنطن أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على قدرة القوات العراقية بما فيها القوات البيشمركة الكردية على تولي قيادة الحرب ضد تنظيم داعش بعد انتهاء مهمة التحالف. وأيضا في هذه الشروط الاقتصاد الذي يكون عنوانا للعلاقة المقبلة بين واشنطن وبغداد، حيث أصبح هذا الاقتصاد هو اللغة المشتركة بين البلدين، وربما كان هذا التحول الأبرز في زيارة الزيدي لواشنطن. وقد تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا عن أن النفط والاستثمارات والوظائف فيما قدمت بغداد العلاقات الاقتصادية باعتبارها الضمان الحقيقي لاستدامة الروابط الثنائية. يقول حيدر العبودي أن العراق يريد نقل العلاقة من حيز الأزمات الأمنية إلى حيز الشراكة الاقتصادية، ومؤكدا أن الاقتصاد هو العامل الذي يضمن استقرار العلاقة بين البلدين على المدى الطويل، لكن هذا المسار بحسب الحكومة العراقية لا يمكن أن ينجح من دون الأمن. ويضيف العبودي أن حصر السلاح ومكافحة الفساد أصبح جزءا من حماية الاقتصاد نفسه ومن توفير البيئة التي تحتاجها الشركات الأجنبية الاستثمارية. ولهذا جاءت حزمة الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع النفطية وخطوط الأنابيب الجديدة كجزء من رؤية أمريكية أوسع تهدف إلى تقليل اعتماد العراق على مضيق هرمز وربط اقتصاده بشبكات تصدير جديدة. أيضا ماذا عن قدرة الحكومة بتنفيذ هذه الشروط؟ هذا ما طرحته الإدارة الأمريكية في زيارة الزيدي لواشنطن، حيث بعد الاجتماعات والتعهدات العراقية في العاصمة الأمريكية تطالب الولايات المتحدة بنتائج قابلة للقياس في ملف الفصائل المسلحة، فيما تؤكد بغداد أن الملف أصبح قرار دولة لا قرار حكومة. وتشدد واشنطن أن العراق يجب أن يكون دولة تحتكر السلاح وتقود أمنها بنفسها وتجذب الاستثمارات بدلا من القوات الأجنبية. ويبقى تحديد مستقبل علاقة واشنطن ببغداد رهنا بقدرة العراق على أن يتحول من ساحة تنافس أو ساحة تتنافس عليها قوى إقليمية إلى دولة تفرض قواعدها أو تفرض قواعدها على الجميع. بالتالي هي صفقة إنقاذ أم قائمة شروط؟ شهلة محمد في هذا التقرير.
1: وسط توتر إقليمي متصاعد وضغوط اقتصادية خانقة، حطت أنظار العراقيين والمراقبين الدوليين على مغادرة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في أولى زياراته الخارجية منذ توليه المنصب، حاملا حقيبة مثقلة بملفات لا تحتمل التأجيل: مصير الفصائل المسلحة، توازن العلاقة مع طهران، وأزمة مالية عمقتها تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط. القراءات المتضاربة لهذه الزيارة تختصر مأزق بغداد التاريخي. هل تقرأ كخطوة نحو شراكة ندية أم كإذعان لإملاءات خارجية في لحظة ضعف مالي وسياسي؟ الحكومة على لسان متحدثها حيدر العبودي تصف الرحلة بأنها تجسيد لمنهج وزاري يسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، فيما يرى خصوم الحكومة أنها اختبار حقيقي لجدية بغداد في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء تعدد مراكز القوة. وقبيل إقلاعه اختار الزيدي منبر واشنطن بوست ليوجه رسالته مؤكداً أن حكومته ماضية في تعزيز سيادة القانون وجذب كبرى الشركات الأمريكية إلى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي في محاولة لطي صفحة إدارة الأزمات وفتح باب خلق الفرص. أما الملفات الشائكة من عدم تجديد اتفاقية الغاز الإيراني إلى مشروع تصدير النفط عبر ميناء بانياس وصولاً إلى الربط الكهربائي الخليجي، فستبقى المقياس الحقيقي لما إذا كانت هذه الزيارة ستسجل كنقطة تحول أم كمحطة عابرة في مسلسل الوعود المؤجلة. جاءت التفاعلات على منصة أكس وصفحات فيسبوك العراقية متباينة بين التفاؤل الحذر والتشكيك اللاذع. تصدر وسم يقارب معنى الزيدي في البيت الأبيض، قوائم الأكثر تداولاً في العراق، حيث تباينت التعليقات بين من اعتبر الزيارة فرصة تاريخية لإنقاذ الاقتصاد المنهك ومن وصفها بأنها زيارة تسليم أوراق اعتماد لا أكثر، في إشارة إلى الظروف التي رافقت تسمية الزيدي رئيساً للوزراء. مغردون آخرون ربطوا بين موعد الزيارة وتصاعد الحديث عن مهلة نهاية سبتمبر الممنوحة للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها، متسائلين عما إذا كانت واشنطن ستحصل على تعهدات فعلية أم مجرد وعود دبلوماسية معتادة. في المقابل عبر ناشطون مقربون من الإطار التنسيقي عن تحفظهم، محذرين مما وصفوه بالتنازلات في ملفي السلاح والعلاقة مع إيران.
0: من تحرير المدن إلى صيد الخلايا، العراق وأمريكا يعيدان تعريف الحرب على داعش، حيث مع اقتراب التحالف الدولي بقيادة واشنطن من إنهاء مهمته العسكرية في العراق تبرز تساؤلات المرحلة المقبلة على رأس أجندة زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، إذ لم يعد التحدي استعادة الأراضي بل منع عودة داعش في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب. التنظيم لم يعد يراهن على نموذج الخلافة بل تحول إلى خلايا صغيرة وضربات خاطفة واستغلال الثغرات الأمنية، وهو نمط أثبت قدرة أكبر على البقاء والاستنزاف كلما تراجعت الأولوية الأمنية أمام أزمات كبرى. واشنطن تتجه إلى نموذج تمكين الشركاء المحليين بدل الانتشار المباشر، فيما تحتاج بغداد شراكة متقدمة في الاستطلاع الجوي وتحليل المعلومات وتعقب الخلايا رغم التطور الذي أحرزته القوات العراقية. ويمثل الملف، أو تحديدا يمثل ملف المعتقلين، خطر التحديات المقبلة مع استعداد العراق لاستقبال آلاف الموقوفين من شمال شرق سوريا وسط مخاوف من تكرار سيناريو اقتحام السجون الذي غذى صعود التنظيم سابقا. ويوازي ذلك تحدي إعادة دمج العائدين من المخيمات السورية خصوصا النساء والأطفال عبر برامج تأهيل طويلة الأمد تتجاوز المعالجة الأمنية وحدها. أما هشاشة الحدود مع سوريا وخلايا التنظيم الصحراوية فتفرضان تنسيقا استخباراتيا أكثر فاعلية بين بغداد ودمشق في ظل انفتاح أمريكي حذر على السلطات السورية الجديدة. قياس نجاح الشراكة المقبلة ليس بعدد الغارات، بل بقدرة العراق على بناء منظومة استخباراتية متماسكة تمنع تحول التنظيم مجددا إلى تهديد استراتيجي. وفي صفحات عدد اليوم من المجلة المسائية مراديو تايم سكوير مستمعينا أيضا، وبخصوص زيارة رئيس الوزراء الزيدي إلى واشنطن، تحدثت مصادر أو كشفت مصادر عراقية وصفت بأنها مقربة من الإطار التنسيقي بأن إيران ضغطت على الزيدي لزيارة طهران أولا قبل واشنطن، حيث كشفت هذه المصادر والتي وصفت بأنها مقربة من الإطار التنسيقي

التي تشغل مواقع مختلفة داخل الإطار التنسيقي، كما وصفها تقرير لأشويست بريست. شهدت الساعات 24 التالية للقاء اتصالات مكثفة بين مسؤولين إيرانيين وعدد من قادات التحالف الحاكم. وقالت المصادر إن مسؤولا إيرانيا نقل إلى قيادات عراقية استياء طهران من نتائج الزيارة، محذرا من أن ترامب يريد السيطرة عليكم وعلى مواردكم ولا يعرف العراق ولا أي شيء عنه. لكن الاعتراض الإيراني وفق المصادر لم يبدأ بعد اللقاء، فقد حاولت طهران قبل الزيارة إقناع الزيدي بأن تكون محطتها الخارجية الأولى إيران لا الولايات المتحدة، وأجرت اتصالات عدة في هذا الاتجاه، إلى أن رئيس الوزراء تمسك ببرنامج زيارته إلى واشنطن. وتنظر إيران إلى العراق باعتباره أحد أهم مجالات نفوذها في المنطقة، فمنذ غزو الأمريكي عام 2003 بنت طهران شبكة واسعة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، ودعمت فصائل مسلحة هيمنت لاحقا على المشهد السياسي والأمني في العراق. وبحسب مصادر الإطار التنسيقي، حاولت طهران بعد ذلك احتواء تداعيات الزيارة سياسيا وإعلاميا، واستثمرت مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي لترتيب لقاء بين الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بازلكشيان. وقالت المصادر إن الجانب الإيراني حرص على التقاط صورة تجمع الرجلين لتكون أول صورة رسمية للزيدي مع رئيس دولة، في محاولة لإظهار أن طهران لا تزال الشريك الأقرب لبغداد رغم انفتاحها المتزايد على واشنطن. وأضافت أن مسؤولا إيرانيا اجتمع على هامش مراسم التشييع مع قياديين في الإطار التنسيقي وسألهم لماذا تعتقدون أننا سنترك العراق. واعتبر المصدر أن العبارة تعكس اعتقاد طهران بأن النفوذ الذي بنته خلال العقدين الماضيين لن يتراجع بسهولة حتى مع عودة الولايات المتحدة لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في العراق. كما رأت أيضا زيارة واشنطن مثلت ضربة سياسية للفصائل المسلحة الموالية لإيران، خصوصا أنها تزامنت مع تجديد الزيدي التزامه بحصر السلاح بيد الدولة. وأكد رئيس الوزراء خلال وجوده في الولايات المتحدة أنه لن يسمح ببقاء أي تشكيل مسلح خارج المؤسسات الرسمية بعد 30 أيلول، وهو تعهد يضع حكومته في مواجهة محتملة مع الفصائل التي ترفض التخلي عن السلاح. وفي أول ردة فعل علني من معسكر الفصائل، صعدت حركة النجباء خطابها ضد الولايات المتحدة، وهاجم أمينها العام أكرم الكعبي ترامب ورفض ما وصفه بمحاولات فرض الهيمنة الأمريكية على العراق. كما دعا الحكومة إلى إنهاء عمل الشركات الأمريكية في قطاع الكهرباء واستبدالها بشركات أخرى، في موقف جاء بالتزامن مع حديث بغداد وواشنطن عن اتفاقيات اقتصادية واسعة. وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة والعراق يتجهان نحو شراكة كبيرة في قطاع النفط، إلى جانب اتفاقيات تشمل الطاقة والاستثمار والتجارة وقطاعات أخرى. ووصف الرئيس الأمريكي إيران بأنها عبء كبير على العراق، وقال أن هذا الواقع سينتهي قريبا، مشيدا في الوقت نفسه بأداء الزيدي، معتبرا أنه يقوم بعمل جيد وسيبقى في منصبه لفترة طويلة. وتضع هذه التطورات العراق أمام مرحلة جديدة من التنافس الأمريكي الإيراني، تتركز بدرجة متزايدة على النفوذ السياسي والاقتصادي بدلا من المواجهة العسكرية المباشرة. فواشنطن تسعى إلى تعزيز حضورها من خلال الاستثمار والطاقة ودعم الحكومة في مشروع حصر السلاح، بينما تنظر طهران إلى هذا المسار باعتباره تهديدا لأحد أهم مراكز نفوذها الإقليمي. ويبدو أن القلق الإيراني لا يتعلق فقط بالاتفاقيات الاقتصادية المحتملة، بل أيضا بالرمزية السياسية للزيارة. فاختيار واشنطن لتكون أول محطة خارجية للرئيس الزيدي قد ينظر إليه في طهران بوصفه مؤشرا إلى تغيير أولويات بغداد، أو محاولة لإعادة التوازن إلى علاقاتها الخارجية. أما الحكومة العراقية فتسعى لاستثمار التقارب مع الولايات المتحدة للحصول على مكاسب اقتصادية واستثمارية وتعزيز موقعها من داخل أو في الداخل في من خلال ملف حصر السلاح. لكن نجاح هذا المسار سيعتمد على قدرة الزيدي على التعامل مع نفوذ إيران ورفض الفصائل المسلحة لأي خطوات تعتبرها استهداف لوجودها أو تقليص لدورها في المعادلة العراقية.

0: وفي هذه المرحلة تختبر حكومة الزيدي حدود النفوذ الإيراني في العراق. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تواجه إيران في العراق حاليا تحديات ربما لم تعرفها منذ سنوات، فالحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي تعلن أنها تريد حصر السلاح بيد الدولة وتسعى لعلاقات أوثق مع واشنطن، في حين تتعرض طهران وحلفاؤها لضغوط أقليمية وأمريكية متصاعدة. لكن النفوذ الذي بنته إيران في العراق منذ عام 2003 لا يعتمد على الفصائل المسلحة وحدها، إذ نسجت خلال أكثر من عقدين شبكة واسعة من العلاقات مع أحزاب وقوى سياسية ومؤسسات اقتصادية وأمنية، ما يجعل الحديث عن تراجع نفوذها أكثر تعقيدا من مجرد النظر إلى عدد الجماعات التي وافقت حتى الآن على تسليم سلاحها والاندماج في مؤسسات الدولة العراقية. ومن شأن خطوات الزيدي بالتزامن مع زيارته الأولى إلى واشنطن الكشف عما إذا كانت التحولات الإقليمية والضغوط الأمريكية قد بدأت فعلا في إضعاف موقع إيران داخل العراق، أم أن طهران ستعيد توظيف شبكاتها السياسية والاقتصادية والأمنية للحفاظ على حضورها بوسائل أقل وضوحا. وكانت مصادر عراقية مقربة من رئيس الحكومة ومن الإطار التنسيقي تحدثت بأن الزيدي عقد أواخر يونيو لقاءين منفصلين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، شهد توترا بسبب ملف الفصائل المسلحة والسلاح خارج إطار الدولة. وبحسب المصادر رفض الزيدي خلال لقائه مع عراقشي أي تدخل خارجي في الملف الأمني العراقي، وسأل المسؤول الإيراني هل تقبلون أن أتدخل في ملفكم الأمني أو أؤسس فصائل مسلحة لديكم، قبل أن يؤكد أن بقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة يضر بسيادة العراق وعلاقاته الخارجية. وحمل الزيدي الرسالة نفسها إلى قاآني مطالبا إيران بدعم مؤسسات الدولة بدلا من الفصائل المنحازة في إطار مساعيه لحصر السلاح بيد الحكومة قبل انتهاء مهمة التحالف الدولي في سبتمبر المقبل. ويمثل العراق أهمية كبيرة لإيران على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فالبلدان يشتركان بحدود تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر، والعراق أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران، كما تنظر إيران إلى نفوذها فيه بوصفه جزءا أساسيا من أمنها الإقليمي ومن قدرتها على مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. ووضعت حكومة الزيدي ملف السلاح خارج إطار الدولة على رأس أولوياتها، وقالت إنها توصلت إلى تفاهمات مع فصيلي عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تقضي بوضع تشكيلات عسكرية تابعة لهما تحت سلطة الحكومة ودمجها بصورة أكبر في مؤسسات الدولة، لكن مدى تنفيذ هذه التفاهمات لا يزال غير واضح، ولم تعلن الحكومة تفاصيل بشأن الأسلحة التي ستسلم أو الوحدات التي ستعاد هيكلتها، ما يترك أسئلة بشأن ما إذا كانت الخطوة تمثل تحولا حقيقيا أم ترتيبا تنظيميا محدودا.

وننتقل أيضا إلى تداعيات الحرب والشأن الاقتصادي، حيث ترصد مصادر في بغداد مؤشرات مقلقة لارتداد موجة التصعيد الأمريكي الإيراني على الاقتصاد في البلاد، حيث تشير البيانات الميدانية إلى انتكاسة سريعة لقطاعات العقار والسيارات بعد تعافيها مؤقتا عقب التفاهمات الأخيرة. وفي عمق الأزمة المصرفية، أخفق البنك المركزي في لجم تدهور الدينار الذي يتراجع عند عتبة 1530 دينار أمام الدولار وسط حمى شراء العملة الصعبة كملاذ آمن بعد إغلاق الأجواء والضربات الأخيرة. وعلى جبهة الطاقة، يعيش العراق شللا شبه تام من انكماش صادراته النفطية إلى أقل من 10% من قدرته السابقة، ليسجل 250 ألف برميل يوميا فقط نتيجة إغلاق مضيق هرمز. ويضع هذا الانقطاع الموازنة التشغيلية للدولة أمام خطر حقيقي، مجبرة الحكومة على استنزاف احتياطاتها النقدية التي تراجعت من 103 مليار دولار في تشرين الأول الماضي إلى 92 مليار دولار الشهر المنصرم، وسط عجز خطوط التصدير البديلة عبر تركيا وسوريا عن سد الفجوة. تجاريا، تهدد الاضطرابات سلاسل الإمداد وحركة السلع التي تشكل التجارة مع إيران وتركيا 70% منها، بالتزامن مع تراجع امدادات الغاز الإيراني المشغل لمحطات العراق إلى النصف وتوقف خطوط الربط الكهربائي بالكامل. ويترافق هذا التدهور مع انكماش حاد في حركة البيع بالأسواق الرئيسية في العراق وسط لجوء المواطنين للاقتناء السلع الاستهلاكية الأساسية فقط، والتحوط بالدولار خشية انهيار اقتصادي وشيك يجعل العراق الخاسر الأكبر إقليميا

0: الأمني في المنطقة يدفع العراق مجبرا لإيجاد بدائل غير مضيق هرمز وغير النفط أصلا. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: حراك دبلوماسي عراقي تقوده بغداد لاحتواء تداعيات هجمات الفصائل المسلحة ضد دول خليجية خشية انزلاق العلاقة مع الرياض وباقي دول مجلس التعاون نحو أزمة ثقة يهدد مسار التقارب الذي بنته الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية. زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى الرياض ولقاؤه الأمير فيصل بن فرحان حملت تعهدا صريحا بأن العراق لا يكون منطلقا لأي هجوم يستهدف السعودية أو دول الخليج في توقيت حساس يشهد تصاعدا في المواجهة الأمريكية الإيرانية. المسؤولون العراقيون يحاولون الفصل بين موقف الدولة الرسمي وتحركات فصائل مسلحة خارج عن الانضباط الكامل، لكن هذا الفصل يصطدم بواقع نفوذ هذه الفصائل الأمني والسياسي، ما يضع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في موقف حرج بين ضغوط خليجية ودولية وحسابات داخلية معقدة. الرهان العراقي على توسيع الشراكات الاقتصادية مع الخليج من الربط الكهربائي إلى الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية مرتبط مباشرة بقدرة بغداد على ضبط السلاح المنفلت، إذ تعتبر دول الخليج الاستقرار الأمني شرطا لا غنى عنه لاستمرار أي تعاون استثماري طويل الأمد. نجاح بغداد في هذا الاختبار مرهون بترجمة التعهدات السياسية إلى إجراءات ميدانية فعلية تثبت احتكار الدولة لقرار السلاح. أما الفشل في ذلك فقد يعيد العراق إلى دائرة الاستقطاب الإقليمي ويقوض سياسة التوازن التي راهنت عليها بغداد بين محيطها العربي وعلاقاتها مع طهران.

وننتقل إلى الحرب وشأن الإقليمي. مستمعينا في عدد اليوم من المجلة المسائية مراد التايمز سكوير، حيث رصد تصاعد لافت في المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران بعدما نفذت القوات الأمريكية موجة ثالثة من الضربات خلال 24 ساعة. طالت مواقع دفاعية وصاروخية إيرانية في بندر عباس وجزيرة قنب الكبرى وعدد من المدن الأخرى. بالمقابل وسعت إيران دائرة الرد لتشمل استهداف منشآت أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بمسيرات وصواريخ، ما دفع الجيش الكويتي لتفعيل دفاعاته الجوية وأيضا السلطات البحرينية لإطلاق صافرات انذار. الخلاف الأعمق يتمحور حول مضيق هرمز، إذ تتمسك طهران ببقائه مغلقا حتى تقرر واشنطن بما تسميه ترتيباتها القانونية فيه، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية أن الملاحة ما زالت قائمة رغم تراجعها الفعلي إلى مستويات محدودة جدا. ميدانيا أعلنت طهران سقوط قتلى من بينهم مدنيين جراء الغارات الأمريكية، بينما فرضت واشنطن حصارا بحريا أدى لتعطيل ناقلة نفط حاولت الوصول لميناء إيران. سياسيا برز تباين لافت داخل الإدارة الأمريكية، إذ دافع نائب الرئيس عن مسار التفاوض بوصفه البديل الواقعي الوحيد، في حين لوح الرئيس بتصعيد قد يطال الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية ما لم تستأنف طهران المفاوضات، مشيرا أن المقابل إلى بادرة إيرانية بالإفراج عن مواطنة أمريكية محتجزة منذ 2024. تصريح مفاجئ كان لترام عندما أعلن أنه سيستحصل 20% من قيمة الشحنات التي تعبر مضيق هرمز كرسم حماية. بالمقابل أكدت مصادر لشبكة CNN الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ الحلفاء في دول الخليج ومساعدين له بخطته لفرض هذه الرسوم، رسوم عبور مضيق هرمز، مما أثار سباقا دوليا لإقناعه بالتراجع عن مطلبه. ذكرت الشبكة أن إعلان ترامب بفرض رسوم بنسبة 20% على جميع البضائع المنقولة عبر مضيق هرمز أثار حالة من الاستنفار على مدار 24 ساعة داخل الإدارة الأمريكية وفي أنحاء الشرق الأوسط لمحاولة فهم تفاصيل اقتراحه، حيث بدأ أن ترامب قد ابتكره على الفور. مساعدو ترامب داخل البيت الأبيض سارعوا يوم الاثنين إلى وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب اللوجستية لإنشاء نظام رسم غير مسبوق كهذا، بما في ذلك تحديد الجهة التي ستدفع الرسوم وكيفية تحصيلها. وافترض العديد من المسؤولين المحليين الخارجيين في البداية أن شركات الشحن ستتحمل التكاليف، لكن الأمر ازداد تعقيدا بعد إعلان ترامب في وقت لاحق من الاثنين أن الحلفاء الولايات المتحدة في الخليج سيدفعون الرسوم بدلا من ذلك. وفقا للCNN فقد كان قادة دول الخليج هؤلاء يعملون جاهدين للتواصل مع ترامب أو للتواصل معه هاتفيا في الوقت المناسب لإقناعه بالعدول عن الفكرة تماما. وأشارت أيضا إلى مصادر إلى أنه بحلول صباح الثلاثاء تكللت جهود الدول بما فيها السعودية والإمارات والبحرين وقطر بالنجاح، بدلا من أن تجمع الولايات المتحدة رسوما أعلن ترامب أن هذه الدول تعهدت بضخ مبالغ جديدة غير محددة في الاستثمارات الأمريكية. وأضافت شبكة CNN التزمت دول الخليج بالفعل باستثمار تريليونات الدولارات في الولايات المتحدة، مع أنه لا يزال من غير الواضح مقدار ما ستنفقه فعليا خلال السنوات القليلة المقبلة. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال

الرئيس الأمريكي محق تماما، فمن يضمن العبور الآمن والمؤمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ينبغي أن يتلقى مقابلا لهذه الحماية. واختتم حديثه قائلا: بالطبع نسبة 20% تعد مبالغا فيها وسنكون منصفين.

دول الخليج السعودية على رأسها، لكن لا زال باب المندب أيضا كممر مائي غير مستقر، لأن الحوثيين والحرب وخصوصا التصعيد الأخير بين السعودية والحوثيين أيضا أدخل مضيق باب المندب أو عاد مضيق باب المندب إلى دائرة الخطر، واعتبر يعني باعتبار الورقة الأخيرة إذا ما سقطت فس

اليمن وعودة الحديث عن تجديد الحصار البحري على إيران، ما يرفع احتمالات انتقال التصعيد من مضيق هرمز إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ويخشى مراقبون أن تتحول تهديدات تعطيل الملاحة إلى ورقة ضغط تتجاوز بعدها العسكري لتصيب الاقتصاد العالمي مباشرة. ويشكل باب المندب حلقة الوصل بين البحر الأحمر وخليج عدن وصولاً إلى قناة السويس، وتعبره يومياً بين 17 ملايين برميل من النفط، إضافة إلى ما بين 12 و15% من التجارة العالمية، كما يؤمن نحو ربع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، وتمر عبره نحو 21 ألف سفينة سنوياً تحمل بضائع تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار. ويرى خبراء أن الخطر لا يكمن في إغلاق المضيق بالكامل، بل في تحويله إلى ممر عالي المخاطر، وهو ما حدث بالفعل بعد عشرات الهجمات على السفن التجارية، الأمر الذي دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها وخفض تدفقات

خطها عبر خط شرق غرب إلى ميناء ينبع، إذ تصبح الشحنات المتجهة إلى الأسواق الآسيوية مضطرة أيضاً لعبور باب المندب، ما يضاعف مخاطر الإمدادات. كما تمتد التداعيات إلى قناة السويس التي فقدت جزءاً كبيراً من إيراداتها نتيجة تراجع حركة السفن، بينما ستكون الصين من أكثر المتضررين لاعتمادها على نفط الخليج وعلى طريق البحر الأحمر في تجارتها مع أوروبا، في وقت تؤدي فيه أي اضطرابات جديدة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وإطالة زمن الرحلات، بما يعمق الضغوط التضخمية ويهدد سلاسل الإمداد العالمية حتى قبل وقوع أي إغلاق فعلي للمضيق.

0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، حيث تقرير استخباراتي يكشف كيف حددت إيران مواقع القوات الأمريكية في بلدان الشرق الأوسط. وكشف تقرير استخباراتي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أن إيران تمكنت من تحديد مواقع القوات الأمريكية في دول الشرق الأوسط باستخدام هواتف الجنود دون الحاجة لشبكات تجسس أو أقمار صناعية. وقالت الصحيفة أن شبكات الهاتف المحمول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات متكررة لتتبع مواقع الأفراد المتعاقدين الأمريكيين خلال الحرب الإيرانية، وذلك وفقا لبيانات الاتصالات وأشخاص مطلعين على الأمر. وأثار احتمال قيام الخصوم بملاحقة القوات الأمريكية قلق بعض المشرعين الأمريكيين الذين حذروا من أن أنظمة التجوال وتقنيات الإعلانات على الهواتف الذكية جعلت الجيش عرضة للهجوم. وقد جاءت محاولات التتبع في فترة التي سبقت الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في أواخر فبراير، واستمرت في الأيام الأولى للحرب عندما ردت طهران بضربات صاروخية وطائرات مسيرة ضد القوات الأمريكية والمنشآت العسكرية في جميع أنحاء المنطقة. وبحسب التقرير الذي استند إلى أبحاث صادرة عن موبايل سيفرلينس مونيتور ومسؤولين حكوميين مطلعين على عمليات التجسس، فإن طهران استغلت بروتوكول يدعى SS7، وهو مجموعة من البروتوكولات التي تستخدم في شبكات G2 وG3 أو الجيل الثاني والجيل الثالث لربط شبكات الاتصال حول العالم وتمرير المكالمات والرسائل النصية بين المشغلين. وفق المصدر ذاته، استغلت طهران الثغرات في هذا البروتوكول المسؤول عن تمرير المكالمات بين الشبكات للجيلين الثاني والثالث لإرسال طلبات وهمية إلى الشبكات المحلية، مما مكنها من الحصول على إحداثيات دقيقة لجنود وضباط أمريكيين في قواعد عسكرية وفنادق في العراق والبحرين. كما سمحت هذه الطلبات بتحديد مواقع هواتف معينة تتجول خارج شبكتها المحلية، وهما أشار إليه خبيران في الأمن السيبراني قاما بمراجعة البيانات في هذا الوقت. وقال أحد الأشخاص المطلعين على هذا التقرير أن المسؤولين في الخليج يشتبهون في أن إيران أو حلفائها يستغلون اتفاقيات التجوال مع مزودي خدمات الهاتف المحمول لمحاولة تحديد مواقع الأفراد الأمريكيين. وفي سياق منفصل، قال شخص ثاني ومسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أنه يعتقد أن هجمات فاعلة مرتبطة بإيران قد أسست استخدام قواعد بيانات الإعلانات المتاحة تجاريا لتتبع الهواتف في كردستان العراق. وأفاد غاري ميلر الباحث الرئيسي في مختبر سيتيزن لاب، وهو منظمة مراقبة للأمن السيبراني والذي راجع البيانات، أفاد أن إيران لديها بالتأكيد القدرة على الحصول على معلومات الموقع في الوقت الفعلي بشكل فوري ومستمر. وسأندهش كثيرا إن لم تكن إيران تستخدم بروتوكول SS7 أو الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول في المنطقة لتتبع المستخدمين الأمريكيين. يعد هذا البروتوكول أو بروتوكول SS7 من أكثر بروتوكولات الاتصال تعرضاً للانتقاد بسبب ثغراته الأمنية، إذ استخدمته أجهزة استخبارات حول العالم لسنوات في تتبع الهواتف المحمولة خارج حدودها، مستغلة قدرته على تحديد مواقع المشتركين داخل الشبكات أو شبكات الاتصال. وفقاً للتقرير، استخدمت إيران هذه التقنية لتحديد مواقع القوات الأمريكية المتمركزة في قواعد عسكرية وإضافة إلى جنود يقيمون في فنادق داخل العراق والبحرين ودول أخرى في الشرق الأوسط، وهما ساعدها بحسب التقرير في توجيه هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين. لم يقتصر الأمر على استخدام ثغرات SS7، إذ أشار التقرير إلى أن إيران استخدمت أيضا تقنيات الإعلانات الرقمية التي تستعمل عادة لعرض الإعلانات المخصصة إلى الهواتف الذكية كوسيلة إضافية لجمع البيانات وتتبع المستخدمين. رغم أن التقرير استند إلى مصادر بحثية ومسؤولين مطلعين، فإنه لم يتضمن تعليقا رسميا من السلطات الإيرانية أو الأمريكية بشأن هذه المزاعم حتى الآن. أيضا لفت الخبراء إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لنسب هجمات محددة إلى المراقبة الرقمية، والتي ستكون واحدة من عدة مصادر استخباراتية تستخدم للعثور على الأهداف من المراقبين البشريين إلى تقييمات الفنادق ومنشورات فيسبوك والتي تركها بعض الأفراد أثناء عمليات الانتشار. لكن القيادة المركزية الأمريكية أبلغت الكونغرس في أبريل أنها تلقت تقارير تهديد متعددة تتعلق باستغلال الخصوم البيانات المواقع التجارية لاستهداف أو مراقبة الأفراد الأمريكيين في مسرح العملية. مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
4: عن محنة العيش مع الضوضاء. يصحو المواطن عندنا على خليط من الأصوات صار معتادا عليه، لكنه يخفي خطرا جدا يصنف على أنه في مراتب متقدمة ضمن قائمة المخاطر المحيطة بالإنسان. أبواق سيارات ومكبرات أصوات باعة متجولين ومولدات كهرباء، كل هذه الأصوات الصاخبة وغيرها يضطر المواطن إلى سماعها منذ ساعات الصباح الأولى حتى وقت متأخر من المساء وربما على مدار اليوم. ليكون ضمن نطاق تلوث سمعي، لا يبدو أن السلطات منتبهة أو ملتفتة إلى آثاره الصحية. جرت العادة على تسليط الضوء على الملوثات البيئية الكيميائية وأضرارها على الإنسان كتلوث الهواء والماء والتربة، من دون النظر إلى الضوضاء كأحد الملوثات البيئية الواجب أخذها بنظر الاعتبار والتعامل معها على إنها من المصادر الخطيرة والشديدة التأثير على صحة الإنسان. الضوضاء هي ثاني أكبر سبب بيئي للمشاكل الصحية بعد تأثير تلوث الهواء.

ما هو التلوث الضوضائي؟ يعرف التلوث الضوضائي أو السمعي بأنه جملة أصوات غير مرغوبة ذات تردد وشدة عاليين وحساسين للأذن البشرية، وذات طاقة تؤثر على قدرة الإنسان في تمييز الأصوات الأخرى بجانب التأثيرات السلبية على صحته، وتقاس الضوضاء بوحدة الديسيبل. ويعرف الديسيبل بأنه وحدة قياس شدة الصوت، ويقدر تردد كلام الشخص الاعتيادي بـ50 إلى 60 ديسيبل، والضوضاء الناتجة عن أبواق السيارة تقدر بنحو 100 ديسيبل. أما الطائرة النفاثة أو المروحية أو أصوات عوادم المولدات الضخمة فقد تتجاوز أصواتها 120 ديسيبل، وهو مستوى قد يؤدي إلى أثار سلبية على صحة الإنسان. تبين منظمة الصحة العالمية أن الحد الأقصى للضوضاء التي يتعرض لها الشخص يومياً يجب أن لا يتجاوز 85 ديسيبل لمدة أقصاها 8 ساعات في اليوم الواحد، وما فوق ذلك قد يؤثر بشكل سلبي على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان. وتفيد تقارير طبية بأن التعرض المستمر لمستوى ضجيج يتجاوز 80 ديسيبل خلال الممارسات اليومية الاعتيادية له أبعاد صحية جسيمة، وأن التلوث الضوضائي لا يؤدي إلى فقدان السمع وطنين الأذن وفرط الحساسية اتجاه الصوت فحسب، وإنما قد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو يؤدي إلى تفاقمها والإصابة بداء السكري من النوع الثاني، فضلاً عن اضطرابات النوم والضغط العصبي ومشاكل الصحة العقلية والإدراك، بما في ذلك ضعف الذاكرة ونقص الانتباه بجانب تأخر التعلم في مرحلة الطفولة. أخطر ما يميز التلوث السمعي أنه لا يمكن رؤيته، وكثير من الناس لا يدركون أن التلوث الضوضائي مشكلة مهمة تؤثر على صحة الإنسان. بالطبع هناك العديد من الوفيات المبكرة المرتبطة بتلوث الهواء مقارنة بالضوضاء، ولكن مع ذلك يبدو أن الضوضاء لها تأثير أكبر على المؤشرات المتعلقة بنوعية الحياة والصحة العقلية.

المولدات وأخواتها. حسب المصادر التي زودتنا بعدد المولدات في البصرة، فإن أكثر من 2000 مولدة مسجلة في قاعدة بيانات المنتجات النفطية ومثلها غير المسجلة، وبذلك يمكننا القول إن عدد المولدات الغاز في البصرة وحدها يبلغ أكثر من 4500 مولدة. أضف إلى هذا الرقم المرعب مولدات البنزين المنزلية والتي لا يخلو منها منزل. لا يلتزم معظم أصحاب هذه المولدات بالمعايير البيئية في استخدامها، ما يخلق تلوثاً صوتياً وضجيجاً يستمر ساعات طويلة خلال اليوم الواحد، حيث تصدر هذه المولدات تردداً صوتياً يفوق 75 ديسيبل، ولساعات طويلة تصل إلى أكثر من 8 ساعات يومياً أو أكثر نظراً لانقطاع التيار الكهربائي. كان لزيادة الكثافة السكانية في البصرة وهجرة المحافظات الجنوبية إليها بحثاً عن العمل والاستقرار فيها أثر كبير في ارتفاع مستوى الصخب العام في مدينة يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة، فلم يعد فيها شارع أو زقاق يخلوان من مصادر الضجيج المتنوعة والكثيفة في توزيعها داخل المناطق، حتى باتت الأصوات العالية جزءاً من نمط حياة أغلب السكان، فقد اقتحمت هذه الظاهرة جميع الأماكن العامة صادرة عن مصادر متنوعة مثل المولدات الأهلية وأعداد السيارات المتزايدة، بل حتى الحوارات والنقاشات العامة صارت يتم تبادلها بصوت مرتفع، سواء في الشوارع أو المحال التجارية أو الأسواق أو مراكز التسوق. يضاف إلى كل ذلك مكبرات الصوت التي تجرها عربات بيع الخضار والغاز في المناطق السكنية والأخرى التي تنتشر في المواسم الدينية، ومكبرات الجوامع والمراقد الدينية.

في عام 2013 نشرت مجلة النهرين للعلوم الهندسية دراسة بشأن تأثير الضوضاء المرورية على كفاءة التدريس في القاعات الدراسية. تناولت مدى تأثير الضوضاء المرورية على كفاءة التدريس ومدى استيعاب الطلبة في 15 قاعة دراسية متفرقة ولأعمار متفاوتة منهم. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن القاعات التي يتخللها تردد صوتي يتراوح بين 45 و 60 ديسيبيل يكون طلبتها أكثر اندماجاً وتركيزاً في الدرس، مقارنة بطلبة القاعات التي يتخللها تردد يبلغ 65 ديسيبيل فما فوق. واستناداً إلى هذه المعدلات، وجدت الدراسة أن القاعات التي تقع في الطوابق العليا تكون أكثر ملائمة للدراسة لأنها بعيدة عن ضجيج الشارع والناس. وللتوصل إلى تشخيص طبي دقيق للأثار الجانبية المترتبة على الضجيج بكل مستوياته المنخفضة الشدة منها أو العالية، تحدث المختصون فتطرقوا إلى نوعين رئيسين من الشدة الصوتية المؤدية لتضرر الجهاز السمعي. النوع الأول هي الشدة العالية ذات المدى القصير كأصوات الانفجارات، والثاني الشدة العالية ذات المدة الطويلة كأصوات المولدات والمصانع. إن الشارع العراقي لا يخلو من الأصوات العالية التي تتجاوز مستوى الألم والتي تزيد شدتها على 70 ديسيبيل، الأمر الذي يتسبب بمخاطر صحية على الجهاز السمعي للإنسان. والأكثر تضرراً هم موظفو المصافي وعمال البناء وأصحاب المولدات، لا سيما أنهم يفتقرون إلى التوعية بشأن استخدام الأقنعة والخوذ العازلة للصوت. يسبب الضجيج تلفاً مزمناً للسمع لا يمكن علاجه، حيث أن الجهاز السمعي للإنسان يتكون من نسيج عصبي تستحيل معالجته أو تجديد خلاياه عند تعرضها للتلف أو الضرر. واحد من الأسباب الرئيسية لانتشار الصخب العام وتفشي ظاهرة التلوث الصوتي هو عدم إدراك الأفراد للأبعاد الصحية والنفسية لهذا النوع من التلوث، إضافة لإهمال المؤسسات المعنية في صياغة ونشر سبل توعوية بالشكل المناسب لتغذية قدرة المتلقي الذهنية وتعزز مفاهيمه بأهمية الأمر ومضاعفاته. كما يؤدي الجانب القانوني دوراً مهماً ورئيسياً في ذلك، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية. وعلى الرغم من إقرار مجلس النواب قانون السيطرة على الضوضاء عام 2015، والذي تم من خلاله تحديد جداول لمستويات وترددات الصوت المسموحة داخل وخارج الأماكن العامة والخاصة، إلا أن هذا القانون لم يكن رادعاً تجاه تشعب المشكلة في بيئات العمل والأسواق التجارية والشوارع حتى تجاوزت الحد المسموح والمنصوص عليه في الجداول الرقابية المحددة من قبل الحكومة العراقية. على سبيل التوضيح للمقارنة، وصل الأمر في باريس إلى وضع رادارات لمراقبة الضجيج العام في الشوارع حتى يلتزم المواطن بحد معين من الأصوات تتناسب مع الذوق العام، ويتعرض المخالف لغرامة مالية، وذلك للحد من ظاهرة متفشية في ظل التطور السريع، ما يدل على أن التلوث السمعي ليس محط تهاون أو إهمال. والشيء بالشيء يذكر، فإن استخدام هورن السيارة في أغلب الدول يعد فعلاً فجاً ومهيناً، فمن الطبيعي جداً أن تسير في شوارع أحد الدول التي تحترم مواطنيها من دون أن تسمع صوت هذا المنبه، وكأن السيارات هناك غير مجهزة بهذه الميزة. أما عندنا تتبارى محلات كماليات السيارات بتزويدك بالهورن الأصخب والأزعج.

كانت الموسيقى الهادئة والأغنيات الطربية ملاذاً لمن يطلب الاسترخاء ويكافئ نفسه بلحظات من الهدوء. كف المنتجون عن إنتاج هكذا فن. الضوضاء والصراخ والإيقاعات العالية هي ما يسود الفن في أيامنا هذه. يحتفل الناس بالصخب ويحزنون به، يؤبنون موتاهم بالضجيج ويتزوجون بالضجيج، ويتخرجون من كلياتهم بالضجيج ويتظاهرون بالضجيج. حياتنا صارت ضجيج. يمكن معرفة الكثير عن الشخص عن طريق ذائقته الموسيقية. قل لي ما تسمع، أقول لك من أنت. أجرى باحث في جامعة كامبريدج دراسة شملت 4000 شخص، حاولوا رصد جوانب مختلفة من شخصياتهم من خلال قائمة أسئلة أعدها خبراء في علم النفس، وبعد ذلك استمع المشاركون في الدراسة إلى 50 مقطوعة موسيقية تمثل 26 اتجاهاً موسيقياً مختلفاً. طلب الباحثون من كل شخص اختيار المقطوعات التي تعجبه، وجاءت نتائج الدراسة مفاجئة للباحثين، إذ أظهرت أن الأشخاص الذين يتمتعون بقدر كبير من الحساسية والتعاطف مع الآخرين يميلون إلى الموسيقى الناعمة والألحان والكلمات الحزينة. أما بالنسبة إلى أصحاب الشخصية غير المتزنة فكانوا أكثر ميلاً إلى الموسيقى الصاخبة. رغم أن الذوق الموسيقي يتغير مع الزمن، إلا أن طريقة التفكير والمشاعر تحدد نوع الموسيقى التي يحبها كل شخص، وأن قائمة المطربين المفضلين لشخص ما تكشف الكثير عن شخصيته أكثر مما يعتقد البعض.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية

0: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
1: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالاجراءات الاخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الادارات والوزارات بالفترة الاخيرة بعد تسلم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد. وهذه الامكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فالارقام مهولة، ارقام كبيرة، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الارقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
0: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
2: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة في البصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
0: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة. فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
3: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله انا اشوف المنافذ الحدوديه، وايضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد ما عجلت التراخيص وغيرها. فايضا المنافذ الحدوديه وملف النفط هذه قضايا مهمه ومصيريه يجب التحقيق فيها.
0: على المستوى الاداري والتشريعي داخل المحافظه يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية. فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
4: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة.

0: التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك رجال رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
1: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
2: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة، نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
1: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
2: يمثل هرمز شريان التاجي للاقتصاد العالمي

0: وفاء من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف أحد تجار المواد الغذائية عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
1: تدي هي البضائع 90% أكثر من 90% تجي على البحر. هسه إحنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر. 90% من المواد إحنا ما عندنا بالبحر. خلص المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كلها موجودة ست أرباع العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقفة السوق. السوق انتهى تقريبا. الأسعار صعدت تقريبا 30-40% الأسعار قديمة. والبضائع ثلاث أرباعها مثل اللحوم والحمص راح يصير لك إسبار تنتهي بالبحر بعد ما أقدر أجيبها أنت. هسه أنا بالنسبة لي عندي هواي شغلات بالبحر عندي باقية بالبحر ما أقدر أجيبها على مضيق من ما أقدر أجيبها. فالسوق تأثر 100% مو 100% تأثر السوق. وإذا ضل على هاي الحالة يعني تصير مشاكل هواي مشاكل اقتصادية للبلد. الرز الزيوت الغذاء يعني عطاري مثل الكركم الكاري البرياني هاي ثلاث راجعات فقط. إحنا عندنا مخزون مخزوننا راح يخلص خلاص انتهى الموضوع مالنا نقعد نجي بضاعة المدة بعد شو عقب العزل يعني من بضاعة نيجي نجيبها إحنا من الخارج وكلنا بمواصلات كل ما بقت مادة ما صعدت هاي الأبرة شنو الأبرة صعدت الصعود من الأبرة إلى شنو موجود ببالك كله صعد ماكو شيء ما صعد أبد 100% صعدت المواد.
0: هذا القلق التجاري تدعمه لغة الأرقام والمؤشرات الأكاديمية فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك. الدكتور سامع بويد التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يحلل أهمية المضيق والخطط الضرورية لتقليل حدة الاعتماد عليه.
2: مضيق هرمز هو بالوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عنه في الأمد القصير. أكثر من 3 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز بالإضافة للمشتقات النفطية والكثير من السلع والبضائع اللي يحتاجها العراق. لكن التفكير في الأمد الطويل ممكن يخفف من حدة الاعتماد على مضيق هرمز. أكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء بالنفط أو السلع والبضائع. لكن مستقبلا ممكن البحث عن بدائل. العراق لديه حدود مع إيران مع تركيا مع سوريا ممكن استغلال هذا بس هذا يحتاج إلى وقت وهذا أيضا لا يمكن يعني يكون بديل تام لمضيق هرمز لكن ممكن يخفف من شدة الآثار اللي يتعرض لها أو تتعرض لها التجارة عبر مضيق هرمز.
0: في ظل هذه التحديات تبرز الجهود الحكومية لتأمين سلاسل التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية. المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
3: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطاع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل بالإضافة إلى ميناء أم قصر الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس وكذلك منفذ الشلامشة كذلك هناك في كردستان. كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية. استطاع العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة صناعة بواخر جديدة أكثر من 20 باخرة.
0: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر. يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عنق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.
4: من النخيل وكم خان ولم أخني أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
5: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
6: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار، لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
7: بالحكيمية مالح مي الحكيمية، يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح. يعني مثلا كل 3 أيام يضخون ماي حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم شوفينا مالح يوم مج. يعني شلون مثل ما نوازن روحنا ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا نص طن اي مرات يعني غسل هاي الاشياء، مثلا التمن ما تمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا اكيد هذا مات المعامل.
6: ومن الحكيميه الى الجزيزة الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائيه. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
8: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلتش إحنا نشرب معدة، لا ما أشرب معدة، بس المي جيد جدا. تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو، هذا للشرب. بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع والشغلات لا، بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر، يعني شوي جاي يتحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسد بها ناس حواسم صح لو لا، يعني ماسي بس لو بيدي غير أجل منظومة، يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
6: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن باته سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
9: ممكن السد يعالج لنا 50% اللي هو احنا اهل البصره نفتخر ان هيك مقاول. بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر ان انتم بنعمل، لكنه انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتذر. انا عندي الشركات هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوسكم.
6: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
10: احنا بالمحاربين والله الفتره السابقه كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماي بصراحه، حتى تاذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الاساله. بس بالوقت الحاضر لا شوي افضل، شوي صار احسن الماء، اقل ملوحه. كانت فترات يعني مثلا شلون حسب الساعات، كان ب 12 يجينا مالح، بالليل حسب اوقات يضخون الماء الحلو.
6: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب علمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
11: تم اليوم بوجود سيد محافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ، والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية، وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة، ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء، وهي ضمن المدد المتوقعة لها، والأعمال في المواقع كافة قد بدأت، ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها، وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
6: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة، حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم، لا سيما التمويل المالي، كاشفا عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
12: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصيا من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتى سيادته أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية، ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
6: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والجزيزة وغيرها الكثير، وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
13: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
14: يحذر مرصد العراق الأخضر من تلوث خطير في مياه دجلة، مؤكدا احتوائها على مواد عضوية معقدة بعضها مرتبط بأمراض السرطان واضطرابات الغدد الصماء، وهي مركبات يصعب التعامل معها في محطات التنقية الحالية. في البصرة تتدفق مياه الصرف الصحي مباشرة إلى الأنهار، ومع حلول الصيف وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تتفاقم أزمة الماء كما ونوعا. هذه حكاية نهر تغير ومدينة تتذكر وأجيال قد تدفع الثمن. على ضفاف شط العرب يجلس أبو علي ينظر إلى الماء كأنه يبحث عن شيء ضاع منه. كان السبعينيات بالنسبة له زمنا آخر، زمنا يسميه جيل الطيبين، حين كانت الأنهار في البصرة أربعة، وحين كان الماء نظيفا والسباحة عادة يومية والصيد رزقا كريما.
15: لحقت علي أنا هنا نسبح وهنا نصيد أسماك، وثروة كان يجي من العشار، هذا يمتد للخورة من هناك يطلع. عندنا أربع أنهر بالبصرة ومن ضمنها حتى شط الترك، يعني أنا لحقت عليها كلها. هاي فترة السبعينات لحقت عليها، اللي هي نسميها الجيل الطيبين. أنا لحقت عليه، كان الماي نظيف، أما إرشادات الدولة ما عندنا، كل إرشادات الدولة، لا المجتمع ولا الدولة. يعني هسه اليوم بلاد أخرى ما عندها أنهر، تفتقد إلى الأنهر، تجي تكرر الماي من المجاري تكرم. لا دولة مهتمة بالأنهر، لا منتزهات. هذا المفروض يصير منتزه، هذا المفروض يصير كورنيش، مو كورنيش واحد عندي أنا وتكتب لي الدنيا كلها. أنا بلد بصرة، بصرة روح أرجع للتاريخ، للتاريخ البحرين كانت تمتد كلها، بلادها يسمونها البحرين، لحد المدينة كان البحر لهناك، وبدأ يجف وعدم اهتمام الحكومة.
14: ما يقوله أبو علي ليس حالة فردية. أبو محمد مواطن آخر من البصرة يذهب أبعد من الحنين، يصف الواقع كما هو. مياه المجاري ليست في البصرة فقط، إنما في مناطق عديدة من العراق تصرف مباشرة إلى دجلة والفرات، ومعامل الأسمدة وغيرها من المنشآت الصناعية تصب مخلفاتها في الأنهار دون معالجة حقيقية، ويربط بين الأزمة المحلية وصراعات إقليمية أوسع على المياه في ظل ما يسميه البعض معركة المياه.
16: ومع الأسف الشديد يعني كل المجاري مو بالبصرة فقط، وإنما في كل العراق تصب في الأنهار في دجلة والفرات طبعا، وكذلك بالنسبة للمعامل الأسمدة وغيرها أيضا تصب في الأنهار. ليس هناك معالجة حقيقية لهذه القضية، وإذا بقينا على هذه الحال وحقيقة سوف نصل إلى أردأ من هذه المسألة. يعني كأنه مجاري، يعني ماء مجاري مو ماء الأنهار وماء للشرب. يجب أن تهتم الدولة، طبعا هو هذا واجب الدولة أولا حقيقة، يعني هو أول شيء الدولة ثم المواطن. الآن صارت معركة، هناك معركة عالمية اسمها معركة المياه، مثلا تركيا الآن تحارب العراق بهذا يعني، وربما تكون هناك حرب مياه عالمية.
14: لكن ماذا يحدث علميا داخل الماء؟ الدكتورة سعاد قطا خشان مسؤولة شعبة التربة والمياه في مديرية زراعة البصرة توضح أن كل عملية صناعية يجب أن تتعامل مع مخلفاتها بطريقة مدروسة.
17: بسبب الانفجار طبعا السكان اللي جاي يصير عندنا نمو سكاني كلش كثيف، المجال الصناعي، الاستخراجات النفطية والبترولية والغازات المتطايرة نتيجة هاي الأعمال، إضافة إلى استخدام التسميد بصورة غير صحيحة، الزراعة، الري اللي يكون غير مخطط إليه، هاي كلها تؤدي إلى أنه المياه تصبح بيها شح، وأيضا نوعيتها تصير ردية. نشوف أنه المياه نهر دجلة بدأت تنحسر، مستواها يكون أقل، مستوى الملوحة بيها بدأ يرتفع، نوعيتها أصبحت أردأ من ما كانت عليه سابقا، إطلاقات تجي للعراق المائية قليلة، تقلبات المناخية عندنا اللي جاي نمر بيها، ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار.
14: في حديث آخر تضيف الدكتورة سعاد أن الانفجار السكاني والتوسع الصناعي والاستخراجات النفطية إضافة إلى الري غير المخطط له كلها عوامل تؤدي إلى شح المياه وتدهور نوعيتها.
17: كل عملية تصير صناعية يجب أن أنت تفكر كيف تتخلص من المخلفات مالتها وتعالجها وتتعامل وياها. هاي طبعا حسب الجهات، مثلا البترول لهم جهة معينة، الصحة لهم جهة معينة، لكن احنا زراعيا نقدر نحكي عن الأسمدة. الأسمدة طبعا هي الإسراف بيها وطريقة الاستخدام مالتها غير صحيحة، بالتالي راح تنزل تروح للماء، تروح ويا مي البزر، تنذب المياه أيضا بالشط العرب أو الأنهر الفرعية، هاي كلها طبعا تروح المواد راح تأثر على الأسماك، قسم من عندها يمتز بجلد الأسماك وبالتالي الناس والبشر يأكلونه، تزيد النيتروجين راح تزيد الطحالب وتزيد النباتات وتزيد ارتفاعاته. هاي كلها المواد من تتراكم بالمياه راح تتكون بعدين الماء أيضا بمواد وبمركبات أخرى، وجايب وياه أيضا مواد ثانية راح تتفاعل راح تكون معقدات.
14: نعود إلى أبو علي، لا يستخدم لغة الأرقام ولا المصطلحات العلمية، كلمة واحدة يكررها 3 مرات مخزية، ويطلق عبارة تختصر مخاوف جيل كامل، الأجيال القادمة قد تستبدل كأس الماء بأكواب من النفط.
15: مخزية مخزية مخزية ما ينحكي بها، يعني حتى النهر الثالث ركضنا عليه وموتنا حتى الأسماك اللي بس ما عدا البلطي من مصر جابوا أنه وخلوه بس يحفر بالطين النهر الثالث، أما هاي الأنهر ماتت، هاي صارت ماي مجاري مجاري، ماكو عندنا ثروة مائية حاليا، لا لا حالة حال الثروة الصناعية والزراعية والتجارة راح تنقض عليها بلد. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله، بس الجيل القادم أو الأجيال القادمة راح تبدل قلاص الماي مقابل 4-5 قلاصات نفط.
14: الأسابيع الماضية شهد العراق موجة أمطار تجاوزت في بعض المناطق 150 مليمتر، فهل يمكن أن تكون هذه الأمطار حلاً؟ الدكتور محسن عبد الحي المتخصص في شؤون المياه يشرح ما يعرف علمياً بمبدأ التخفيف.
18: عندما تكون هناك شدة مطرية تجاوزت في بعض مناطق إقليم كردستان في مناطق الوسط تجاوز حتى 150 مليمتر، هذا الحقيقة أكيد يحدث فارق، لكن مدى درجة الفارق هنالك مصطلح يسمى dilution effect، أي مبدأ التخفيف. متى ما كانت هنالك مسطحات مائية أو مجاري نهر على سبيل المثال شط العرب، هنالك تراكيز عالية من الملوثات وتراكيز عالية من الأملاح بسبب سيادة مياه البحر، نحتاج على الأقل بمقدار الكمية اللي موجودة في عمود شط العرب والذي هو عبارة عن قناة شبه منحرف، لو أخذنا مقطع كيلومتر واحد لربما هالكيلومتر واحد هو بحدود 6 مليون point something متر مكعب، إذا نحتاج بقدر 6 مليون متر مكعب حتى يخفف من تراكيز الأملاح والملوثات، وهذه الكمية أيضا لا تعود إلى نوعية المياه في عقد السبعينات أو الثمانينات، إذا هذه الكميات المياه المطرية نحتاجها بهطولات وكميات عالية جدا.
14: حتى الأمطار الأخيرة التي بلغت بحسب البيانات نحو 240 إلى 250 مليون متر مكعب لا تمثل سوى 4 إلى 5% من إجمالي الاحتياج المائي المطلوب للخزين الآمن في السدود والمجاري، ويؤكد أن تحسين نوعية المياه يتطلب هطولات غزيرة ومستمرة قد تمتد إلى 60 يوما على الأقل.
18: حسب البيانات الأخيرة من مراكز الدراسات أو الدوائر المناخية الأرصاد الجوية حققت ما قيمته بحدود 240 إلى 250 مليون متر مكعب، وهذه الكمية الحقيقة قليلة جدا باعتبارها ما تساوي نسبة 4 إلى 5% من مجموع المياه التي يحتاجها العراق كخزين مائي في السدود وأيضا يكون مسطح مائي في الأعمدة، إذن هذه الكمية قليلة جدا، نحتاج نحن كمختصين وبعلوم المياه نحتاج على الأقل غيث إلهي يستمر على الأقل مستمر لمدة 60 يوم حتى يحسن ابتداء من نوعية المياه في المسطحات أو المجرى المائي الحالي، وأيضا يكون هنالك خزين آمن ممكن أن يحقق الأمن المائي للعراق لإغراض تغطية الاستهلاك البشري أو الزراعي أو الصناعي.
14: الأستاذ هادي حسين مدير زراعة البصرة يصف تأثير المد الملحي الذي بدأ يتفاقم منذ عام 2009، الملوحة امتدت حتى قضاء القرنة وأثرت على النخيل والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية وحتى الدواجن والنحالين.
19: طبعا المد الملحي أثر بشكل واضح وكبير حقيقة على الزراعة والقطاع الزراعي، امتد هذا اللسان الملحي بدون حلول ناجعة منذ عام 2009 ولا يزال بتقدم مستمر وصل إلى قضاء القرنة. هذا المد الملحي أثر بشكل كبير على قطاع النخيل والمحاصيل الاستراتيجية وكذلك الثروة السمكية، حتى على مستوى الثروة الحيوانية، قطاع الدواجن، النحالين يعانون من المد الملحي، كل القطاعات المرتبطة بالقطاع الزراعي أو المفاصل إن صح التعبير يعني تأثر بالمد الملحي، تقليص مساحات زراعية، قلة بالإنتاجية على مستوى التمور، تردي نوعية التمور مقارنة بالمواسم التي تلت هذا العام.
14: بين تحذيرات المنظمات البيئية وشكاوى المواطنين وتفسيرات الخبراء تتضح صورة واحدة: الماء في العراق ملف بيئي وصحي واقتصادي وأمني في آن واحد. نهر دجلة الذي حمل الحضارات يواجه اليوم اختبار البقاء. السؤال اليوم ليس هل تلوث، إنما هل يمكن إنقاذه قبل أن يصبح ما نحذر منه واقعاً؟
20: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال هو ذلك الوطن التمني والخيال فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

0: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
1: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
2: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا ضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عندنا؟ المستفيد من عندنا المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
1: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهة الحكومية.
2: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان ما عندنا، يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
1: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
3: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته احنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فاحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة ان يلتقي بينا يدز لنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله احنا بالجروب هذا 500 شركة وكل احنا ما عندنا ارباح، بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
1: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
4: أنت جاي شوف هذا كل العامل وكل مدراء الشركات وكل شركة بها أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصل موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص. هذا زين، فهاي العوان وين تروح؟ يعني احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها. يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقاوم، يعني صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جولات تاخذ لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا يعني مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن سب كونتراكت انت اللي جاي الشغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده، انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ حتى على فكره يعني اغلب الشركات اللي جاي كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
1: مع استمرار غياب الحلول الجذريه من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
5: كل مدير شركة عنده 1500 ألف موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلمنا المصرف يسلمنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدوله؟ الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
1: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال المصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
6: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
1: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
2: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشأ الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
1: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
3: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا، فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا لأول مرة أسمع الزبار يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم من حسرة، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد لأن يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
1: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
3: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
1: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
4: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
1: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
5: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضته لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
6: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
7: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية،
7: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
1: وروح الحكاية تجربة.
7: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
7: برنامج حكايتي،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
7: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم حدثت في عام 1980 في قرية قامشلي أو منطقة قامشلي الحدودية بين الدولة السورية وبين تركيا. قرية كبيرة ومتشعبة وعشائرية وقبلية يقطنها يسكنها الأكراد. الشاب الكردي حسين اللي يعمل عتال يدفع رمانة يروح إلى علاوي الإسمنت والجص والطابوق ينقل هذه البضائع بضائع البناء لأصحابه واستمر يعيش في هذه الدائرة من الرزق. في يوم من الأيام وهو يعمل طبعا أمنية في هذه القرية يوم ذاك من الندرة أن تلقى عربة حصان يستخدمه. هذول اللي يشتغلون عليهم طلب كبير وكثير يشتغلون في عربة يجرها حصان. هذه الأمنية رافقت حسين يتمنى، لكن كيف المدخول المادي اللي يدخله قليل، مش قد راح يجمع حتى يشتري له حصان. ويوم ذا كانت المسألة صعبة جدا، حصان بمثابة سيارة تحديدا في هذه القرى. هي قرى قصية نائية أرزاق الله وعظمته. شلون صارت مع حسين اللي هي صدفة جميلة غيرت حياته؟

0: شنو هاي الصدفة اللي غيرت حياة حسين؟
1: حسين التالي ينقلب عربانته طابوق سمنت إلى أصحاب البناء، وحجر واقف في عربته ولاح إلى من بعيد حصان. هذا الحصان يركض جاي من بعيد، استغرب ومربوط بحبل، يعني حبل يتحرك في رقبته، حبل قصير. هذا يركض الحصان، وقف عند ماء، شيء ماء صغير، واحة صغيرة من الماء من المطر يعني. فبدأ الحصان يشرب، اقترب من عنده بكل هدوء وزحف على الأرض حتى لا يفزع الحصان. الحبل من حسن حظ حسين أن الحبل تجاوز ذيل الحصان بمترين تقريبا، هذا يتيح لأنه إذا لزم الحصان من الممكن جدا أن يسيطر عليه. فعلا زحف على الأرض وأمسك بالحصان. حسين جثة قوية يعني فخم

الحدود التركي. أخلاقياته دفع إلى أن يتأكد. بقى لازمة ينتظر هل من شخص يجي يسأل على هذا الحصان. أركن عربته على جنب اللي هي العفو عربة الدفع، وأكو شجرة وقف تحتها ربط الحصان، وبقى قاعد ينتظر من يعني الشخص الذي يأتي من الجهة اللي إجا من عتها الحصان، حتى يبرئ ذمته وضميره، حتى لا يروح يشتري العربة ويربطها على هذا الحصان ويشتغل وكذا، وبعدين يجي له واحد يقول له لا هذا حصاني ويصير مشكلة. مثل ما قلت لكم هي قبائل عربية وعشائر وأكراد، ويعني والمناخ الاجتماعي يوم ذاك في هذه القرى به تنافسات وبه صراعات على الأراضي وعلى الأرزاق، ولابد أن يحدث كما يحدث الآن عندنا في جنوب العراق أو جنوب البصرة. العفو دائما المناطق العشائرية مناطق احتكاك وانفعال، لكن تخمد من قبل الخيرين وغيرها والتدخلات. بقى من الظهيرة إلى حتى الغروب

نعم بقى من الظهر إلى ما بعد المغرب، الأذان وكذا. طبعا هذه القصة أو هذه الحكاية كتبت في كتاب من مجموعة حكايات هي أو قصص اسمها ركضت عائدا للكاتب فضل الله حسن. بقى قاعد ما حد يجي، راح الليل ستر، راح سحب حصانه ودفع عربانته، ترك طبعا عربته واح أخذ الحصان وين ودى؟ ودى إلى الأهل حيث يسكن، يعني إخوانه وأبوه. هذا منين؟ قال لهم والله أنا واقف ويجي هذا الحصان من الظهر يركض من الحدود، شفته من بعيد، تجاوز البساتين ودخل، وقف يم بقعة ماء أو مستنقع ماء من المطر، بدأ يشرب وحبله يجر وراء لزمته، وانتظرت من الظهر إلى المغرب بل كتيجي واحد يسألني ما حسن. فتشوا الحصان، تباوعوا للإذن لعلها مكبوسة، أكو رقم، أكو شيء يشير إلى أنه طبيعة الأحصنة اللي عند مالكيها دائما يضعون إلى علامات، إشارة، رقم، اسم العائلة، شيء مالكه. فحصل الحصان مالكه، قالوا له يا أبقيه في الزريبة الفلانية، أعتم زريبة أوقفوا نبطى في شجرة وانتظر، يا خلي ننتظر أسبوع أسبوعين ما عندنا مشكلة، لحد ما يجي شخص يقول أنا مالك، أو هناك من يسأل، هناك من يسأل هو شنو اللي يضيع من القرى، ما يدخلون بعملية، أكو حدود اجتماعية وأخلاقية، شو يسوون؟ هذه اللي قريت أنه في عام 1980 عندهم هذا النمط الاجتماعي من الإعلان، مثلا قرى متجاورة وعشائر مختلفة طبعا في قامشلي، عندهم طبيعة وطريقة، يضيع طفل يجون، يجي واحد راكب لخيل ويتبع رجل العشيرة ويتبع ابن المفقود أو والد المفقود أو عائلته، ويصيحون في العشائر والقبائل إنه طفل مفقود، والجوامع أيضا الصيح. فانتظروا لعل الجوامع الصيح إنه يابا أكو حصان هارب من أصحابه، أو إجوا قبائل أخرى دخلت تعلن بأنه بفقدانها للحصان، ما حصل. مر أسبوع طو أسبوعين، الوالدة قال لا لا خلينا نكمل شهر، كملوا شهر، كملوا شهر حتى يتحول هذا الحصان إلى حصان عربة يعمل عليها حصين. الغريب هم عائلة متوسطة، من يطلع حصان ويجر جر عربة، هذا منين جابوا الفلوس؟ لازم يضبطون المسائل. فأشاعوا في المنطقة أنه الحصان عندهم بالبيت، شاعوا في القرية أنه إحنا جاي نجمع، نريد نشتري الحسين، جمعنا لفلوس زواج وكذا، لكن نريد نشتري الحصان يترزق من عنده ويفيد العائلة بشكل عام. صارت فكرة عامة عند القرية أنه حسين راح يشتري حصان. فعلا زين، بقت مسألة شراء العربة، بحثوا لقى حسين عربة مستعملة لكن جيدة، إطاراتها جيدة وكذا، اشتروه. حسين مجمع له مبلغ، أبو ساعد وأخو ساعد كذا كذا، لم اشترى العربة، باع عربته القديمة اللي هي عربة الدفع، واشترى له عربة وربطها وكمل ربطها بالحصان، بدأ يشتغل العمل على عربة في قرية، ينقل طابوق، ظل ينقل كميات أكبر، يعني كان يشيل له مثلا هلقد عدد، يظل يشيل لا أكثر، يشيل طن، وما شاء الله الطلب كثير والشغل كثير، وصارت عنده فلوس هواي، بدأ يجمع. تزوج، ترى له سوى له بيت صغير، وتزوج من امرأة اسمها طيبة، عاش معاها الرجل، لكن بقى حسين طموح إلى ما هو أفضل.

نعم بقى حسين طموح، وحلو الطموح عند الشباب. شاب الطموح اللي يرسم خريطة، طريقة خريطة عمل وهدف في حياة، ينجح هذا يثابر وكذا ينجح. نعم شنو طموحها؟ ظل هو يروح لهذه العلاوي اللي يبيعون بها الاسم مواد البناء والمواد الإنشائية. راح لقى له يا صديق أنا صار لسني أحمل من عندك وأوزع، أنا عندي فكرة، ليش ما أدخل وياك شريك بالمال، جمع مبلغ أدخل وياك شريك بالمال وأنت صديق عمري يعني، والرابطة اللي بيناتنا، ذاك الولد اسمه عبد الله، والرابطة اللي بيناتنا كبيرة وعميقة من الطفولة، إحنا أصدقاء، ولا تنسى إنه إحنا من قد ما يعني هم من قد ما واحد يحب الثاني، حسين موشم ذراعه ساعد ماله موشمه باسم أخي قد ما يحب أو عبد الله، وذاك موشم حسين، عشان المحبة كبيرة يعني. قال لي إذا إحنا أجسادنا انقلنا عليهن أسماءنا فلما لا أن ندخل شراكة، وأنا عند الملك. قال لي الله توكل على الله ومنه اللي يثق بي. اشتغلوا زودوا من بضاعتهم، هو خلى من يعمل، واحد من إخوانه من يعمل على العربة، بدأ أخوي ينقل ويطي أيضا ريع العمل ويأخذ حقه، وهو بدأ يشتغل بتجارة، هو بدأ يمول، زاد الخير وكثرت الأموال وتعمقت الصداقة، وعبد الله معروف عند عائلة حسين وطيبة، تعرف زوجة حسين تعرف عبد الله وتحترمه جدا، وبينهم مودة وعائلة والكل يعرف هذه الشراكة الناجحة. لكن شنو اللي صار ودائما بحياتنا، لكن شنو اللي صار ولكن دائما موجودة بحياتنا وفعلا موجودة في كل لغات الأرض، لازم أكون لكن ليش؟ لأنه حياتنا بيها وقفات، بيها متغيرات، لذلك لكن موجودة بلغات مختلفة في العالم، لأنه الحياة بيها تقلبات مختلفة. شنو لكن في حكاية اليوم؟ أنا راح دقت الفجر ساعة 3، طيب الباب على عبد الله بيته مولولة صارخة، تعال الحق إلى صديقك وأخوك حسين. شنو بي؟ قالت يقح ويتقي وبعدين ما أعرف شيء صار، دخل في غيبوبة، ركض الولد صديقه وأخوه شريكه في وجارة قريب من عنده، لذلك هي لجأت إلى الأقرب. نعم وصلت تحت للباب، شافت هذا منتهي، رفع ايده نزلت ايده شاف النبض، نعم منتهي. ابنه وياه قال لي اركض صيح لي اخوان حسين. راح هذا الوليد هم صبي ابن عبد الله، دق الباب على بيت عائلة ابوه واخوان حسين، لان حسين عزل بناء البيت في في هذا المكان. قعدوا طبعا من أسوأ الأشياء اللي يزع منها الإنسان هو أن يندق باب الفجر، ودق مبرح دق ملح. طلعوا شنو المشكلة؟ يابا أبو يقول أخوكم حسين مات، هذا اللي نقلها طفل، شوف واحد مسجل اسمه، متأكدين من عندي 100% مات، نام شاب وقوي صار عنده ولد وصارت عنده بنية، أموره كلها زينة وبعده وحركه وطموح ما بيش. نقلوا للمستشفى، خضعوا أو خضع للطب الشرعي، قح ومات. تعالوا أنتم شنو قح ومات؟ هذا مقتول، وين آثار القتل يعني؟ وين هذه يسألوهم أهله، هذا ابننا إحنا طلعنا المستشفى ماكو لا دم ولا أي شيء آخر. شوفوا اللي صار.

نعم، تقرير الطبي الشرعي أكد أنه مقتول. شلون مقتول؟ مقتول مطعون في قلبه لحد الآن، يا مقشي يعني ما قطعناك، وبقعة صغيرة الدم لأنه قح وطل قحته طلع دم وراها مات، فهذا اللي تلف، هذا اللي تقول الزوجة. قلت لهم، قالوا له تعاي، خلوه بالثلاجة طبعا مسكين فارق الحياة، تعاي قل لينا أنت قلتي قح وبعدين استفرغ أو قح دم، وهذا اللي على دجداشته دم شعر زين، ترحتي إلى عبد الله قلتي له قح وصارت حادثة سيئة، فقد الوعي لكنه مات. تعالي يا عبد الله، شنو الموضوع؟ يا جت لي قلت لي كذا وكذا، نفس اللي روينا. قال له هذا مطعون. وشلون مطعون؟ مطعون بطريقة ذكية، مطعون بإبرة طويلة احنا نسميها الميبر، واسم آخر المخيط في التصحيح، اللي يعني الدواشق واللحف وغيرها يشتغلون بها، والحياكة والأبسطة يشتغلون بها، يصير ناعم رفيع. هذا مطعون في قلبه بهذا الميبر اللي ما يخلي ضخ دم قوي، ويمكن اللي يطعم بشخص يطلع دم قليل لكن يقدر يمسحه يوقفه فيتخثر ويظل ما ينزف لأنه الثقب مو واسع، لكنه عميق واصل إلى القلب وضاربه، متجاوز أصلا عابر القلب، فهذه سبب وفاته. وأكو قاتل، وأنت اللي شفتي يا زوجة، أنت اللي عرفتي أنه فارق الحياة قح وسعال دموي ومات، وركضتي. ليش ركضت عبد الله ما رحت الأهل؟ قلت لهم لأنه قريب وتبكي وتصرخ، وهذا ذبوها بالسجن. الأهل ذبوها بالسجن، عبد الله ما ذبوها بالسجن. أهله قالوا، أخوانه قالوا، شنو المشكلة؟ قال لهم الضابط ماكو مشكلة، يا بنا مات وطولنا الجثة خلي ندفنه. قال لهم عندنا إجراء حيثيات قانونية، وهذا الضابط ما يريد يسوي إشكالية وبعدين يروحون يكتلون عبد الله ويكتلون، يصير مشكلة بين أهل البنية وبين أهل حسين. لذلك جاب عبد الله مرة أخرى وزجه بالسجن، قال لا أبقى بالسجن أحسن لك، لأنه أنت تنكتل، أنت متهم الحد الآن. امرأة يعني غبية، وامرأة نزقة، وامرأة ضغطوا عليها، وعرفوا كيف يستخدمون أدوات الضغط، فاعترفت، قالت بيوم واحد فقط من سجنها، يعني يوم قالت لهم أنا عارفة بالقضية، فقالت لهم اثنين اشتركنا أنا وعشيقي. منو عشيقك؟ يا عشيقي عبد الله شريك زوجي.

نعم عبد الله بالسجن جابوا قالوا لي أبا اعترفت البنية على أنه هي أنت عشيقها وبينكم علاقة، وقتلتوا الزوج وضعتوا خطة وقاتلينا بطريقة احترافية. ما الواحد يعرف القتل ويعرف هاي الطريقة يمكن تغيب عن من حسن حظ القتيل، إنه راد التشريح يشوفون سبب الوفاة، لم يتبين من القلب شيء إلا بعدين اكتشفوا بتشريح دقيق أنه لا القلب تعرض إلى غرسة قوية من قبل شيء. نعم قالت لهم إيه هو طعنة، شنو اللي صار؟ قالت لهم نايمنا ونايم هو وطعنة بإبرة طويلة، وأنا أعرف بينه وبين علاقة، والدليل انه انا اعرف بين علاقه عاطفيه اذا نكر هو، لكن انا اعرف انه في جانب من مؤخرته اليمنى اكو وحمه. عرضوه للفحص لا طلع فعلا اكو وحمه، ما هي مره متزوجه هو ولد متزوج، وين تعرف في هذا المكان الحساس انه اكو وحمه او ندبه؟ زين فحصوه فعلا كلامها مطابق، ذبوه بالسجن، هي ايضا ذبوها بالسجن. عرفت العائلة أن ابنهم انقتل، واللي قتله شريكه. عبد الله ما عنده خوات وعنده طفل، يعني ولد صبي وطفل، والعشائر هدأت بعضها، وهذا ذبوه بالسجن حسب اعتراف الزوجة بأنه هو القاتل. بقى شهر بالتحقيق يومية يحققون مع اعترف يعذبونه، وصل إلى شهر كامل صعدوا إلى القاضي. قال له أنا جاي عذبوني يا ناس، أنا جاي بريء ما قتلت صديقي، يا ناس تبعوا هاي اسمع على ساعدي أحبه وأخوي، كل الناس تدري وسألوهم. هذا الحكي وين يفيد وين؟ ما يريدوا الأدلة. القاضي قال له تعدك تذبذب بالاعتراف، قال لي عذبوني حالها. قال هذا ما يتعرض للتعذيب إلى حين اكتمال التحقيق دون تعذيب. وفعلا حوله للفحص لقى على جلده أثار جلد، وأكو ضرر في أحد أظافيره بين ساحبين بكلاب أو كذا، كتعذيب. يعذبونه يعترف ما يرجع يقولهم لا كذب ملاحين. قالهم قاضي توقفوا لحد يأذي، وفي جلسة أخرى من يصعد لي إذا شفت أي تعذيب تم تحالون إلى التحقيق. زين سبحانك ربي، شوف الأمور كيف تجري. بقى 6 أشهر بالسجن، وهذه الخائنة أيضا بالسجن، وراح حسين إلى مثواه. تقرير موجود، أخوانه وأهله دفنه. يتأجل البت بالحكم، الأدلة ثابتة على حسين، العفو ثابتة على عبد الله، وعبد الله لابد أن يعدم. هذا ما أكد المحامي مالهم، قال لهم ابنكم معدوم اعترفت عليه والأدلة أثبتت وكذا وكذا. وكو ناس أيضا قالوا أنه بينهم مودة وكذا ومساعدة، وهذا إجراء اجتماعي لا يمكن الأخذ به، لكن المعطيات تقول أنه هو القاتل. زين بقل السجن، شنو اللي صار اللي خلاني أقول سبحانك ربي؟ راح تعرفون شنو اللي صار داخل السجن.

شنو اللي صار بالسجن؟ عبد الله بالسجن وينتظر البت بالإعدام، وأهل حسين يدفعون فلوس على موت حتى يسرعون بعملية الإعدام بدون استئناف أو غيرها من الأمور. يريدون يأخذون ثأر ابنهم أن يأخذ هذا يعدم، احتمال يبرؤونه أو كذا، لكن المحامي طمنه لا يعدمونه. لكن يتأجل، ما تعرف شو الموضوع. دخل للسجن واحد اسمه رجال عمره 69 سنة أو أقل لكن متعافي، اسمه أبو حمد الله، واحد تاجر مواشي وإلى حضور اجتماعي في قامشلي، وهو من نفس عشيرة الميت حسين، واحد أبو حلال وأبو نكتة وأبو مواقف، هذا مسجون لأنه قتل واحد من عشيرة أخرى قتلت ابنه واحد من أولاده، فهو راح قام بارتداء زي هكذا، يعني في الحكاية ارتداء زي واحد مستعطي يعني مجدي، وراح إلى القبيلة الثانية أو العشيرة وتحن الفرصة، تحين الفرصة العفو، وطعن شاب أكثر من طعنه وقتله، وراح سلم نفسه للشرطة، خذ الثار وانتهت، وقعدت العشائر وقالت هذا كل من أخذ حقه، وهذا الزج بالسجن. أكو عتهم بالعشائر أو القبائل، اللي يأخذ الثأر هو لو كبير شاف الدنيا وتونس، وهذا هو ما خلى واحد من ولده يروحون يأخذون الثأر، كان كافي أنا 69 سنة مليت وأموت أموت، يعني شو المشكلة، ليش أجل يعني أنا أقتل انتهت. أو يخلون اللي يقوم بعملية الثأر واحد عمره أقل من 18 سنة على موت حتى لا يحكم إعدام. دخل هذا بالسجن، هذا ياهو اللي من دخل السجن الكل قام له وباسه ويوزع جقاير وتجي زيارات يجيب أكل، والكل يحترمه ويقدر احتراما لسنه ولسمعته ولاسمه. قعد يم حسين يم عبد الله، قال له شنو مشكلتك؟ سوالف سجناء. شنو سالته؟ قال له والله أنا شريكي حسين بن الفلان الفلاني من العشيرة الفلانية اتهمت بأنه أنا قاتلة، لأنه أنا يعني حسب اعتراف زوجتي بأنه هي عشيرتي واتفقنا على قتل، وأنا بريء وكذا ويشهد الله وتبارك، هذا اسمه كاتب على ساعدي من قد ما أنا أحبها حسين، هو أيضا الله يرحمه كان اسمي على ساعدي اللي هو التبادل، هذا كاتب حسين لا كاتب اللي هو وشم. قال سكت، عرفه، قال هو هذا من عشيرتي أنا ما شايفه بس أسمع بيه، أعرف أبوه وأعرف أخوانه، يعني يعرف الميت من عشيرة الميت ديو حسين، أخوانه وأبوه يعرفه المقتول. سكت. من إجت له زيارة العفو إجت له زيارة، ف اجى سأل قال لك اكو واحد قتل اسمه حسين كذا، قال له اي والله قتله واحد شريكه اسمه عبد الله، قال له بالمناسبه هذا وياي بالزنزانه، هذا سوى راح قال للاهل حسين هذا وي ابو حمد الله بالزنزانه، قال لا لا نعطيكم فلوس، هو معدوم ابوكم فما يقتلنا، هذا هو بدربه، وإذا قدر هاي يكتر طيبهم وشو سجن يفصلهم حاجز. قال له والله قل له راح قال له يا عادي كتلة شو نفيد مشكلة، وأنا داخل سجن ده وأنا أريدهم يعجلون بإعدامي سباق هنا، شنو واحد بايع مخلص. قال له كتلة أخذ بثار، وأنا واحد من العشيرة وأخذ بثار روح زهقت، ويا ريت زهقت يعني خانوه. طلق عديمه سوى شنو، قالوا بس دبروا لي في زيارة من الزيارات دبروا لي سكينة، وأريد السكينة ناعمة أي مال تقشير أو كذا نقدر تقدر تهرب ليها، فعلا هربوها بفلوس، عدة فلوس دخلت السكينة، لكن هو شنو ما نفذ بسرعة. ليش ما نفذ بسرعة؟ عدة هذه التجربة والخبر عنده إحساس أنه هذا بريء، هذا ما يقتل، معذبين شقد وباقي هذه الأشهر كلها من العذاب والإهانة، والولد يقول أنا ما قاتل، ولد مؤدب وفريض يعني سجادة صلاة وكذا بالقرآن الكل يحترمه، ما يقتل ما يخون، قال أنا متزوج والله ويشهد الله أنا أخو، ليش أخوني؟ وهذه طيبة بمثابة أختي،
زوجة حسين. قال لها وطيبة وين؟ قال له ذبوها بالسجن، بس أعتقد بالسجن اللي سجن الرجال في قامشلي هو سجن يفصل حاجز من احنا ما اعرف التسميه بارسي والمكهرب بين النساء وبين الرجال، يطلعون تشميس وايضا يعني ما يشوفونهم، هو بارسي مغطى لكن يسمعون اصوات. فهذا يوم من الايام طلعينهم، فسأل الواحد من ذول الحراس اللي يحبونه ويحترمون، قال لا أقول لك أكو سجينة اسمها طيبة، أقدر أحكي وياها من الحاجز إذا تصيحوا لي طيبة بتفلان بتفلان. قال لا أخي مخاطرة، قال لا ما يخالف، هذا العريف صديق وذاك لا. قالوا ليش؟ قال لهم ياب هذه البنت قرايبي، كلش قرايبي وساجنينها وهي فقيرة ومظلومة، أريد يجيبوا لي طريقة أنه أحكي وياها. دبروها بين سجن النساء، بين ظلوا يحجون من مكان هذا العازل اللي بينهم ينتهي ببناء هذا خاص للجنود يقعدون به وكذا، وأكو باب خارجي من هذه من هذا المكان بفتحة يدخلون بها جنود هذا السجن إلى جنود السجن النساء، أكو ممر يعني لغايات أمنية أو لغايات إجرائية بيناتهم، مدير السجن واحد جيد. قال لها لقيت لك الفرصة، راح وينها فلانة؟ اجت فلانة. قال لها يابا أكو واحد قرايبك رجال شايب يريد يحكي وياك. ما قال يعني منو مثلا؟ بوها ميت ومتبسع وغيرها. قلت لهم أوكي يا رحل. قل أرد أساعدك وكذا وسجينه وراح يمكن ينحكم بالإعدام لأنه أيضا قاتل معترف بقتله. جت لقيت هذا حجي إحنا نوسهلا، قال له أنا عمي أنا أعود لأمك من كذا وكذا وكذا. هو استقصى وعرف. قال له تبوي ليش هيك ورطت نفسك؟ قالت له ليش ورطت؟ قالت له أنت ليش اعترفتي؟ أنا أريد أساعدك أنت، شنو وضعك؟ حكت له القصة وكذا وكذا، أنا هذا الشخص طيتهم دليل في جسمه. قال له ليش تورط نفسك بيدك فعلا؟ أنا أريد أساعدك، شافت تشوفه هو بملابس السجن وكذا، أنا أريد أساعدك يا بنتي وحشولي وكذا، وأنا متنفذ فعلا، ماكو واحد يقدر يحكي ويا سجينة إذا ما متنفذ، سجين متنفذ. قال له أقدر أحلك المشاكل هاي كلها وأذللها، بس أنت لازم تغيرين اعترافاتك، هو شنو الغاية من الحديث راح تعرفون. قال لها أبوي اعترفتي انه انت عشيقك شريك زوجك واتفقتوا على القتل وقلتي عرف القضيه وقلتي انه هذا الشاب عنده علامه، فانت احكي لي الصدق لا تحكين ما حد يسمعنا. قلت له والله يعني ما ادري، انا عندي انا ما اقول انا لا قاتله ولا انا ابدا ولا هو الولد عشيقي، بس أنا أقدر إذا أغير بأقوالي تتغير الأمور. قال لها إيه طبعا، صري مو عشيقة أنت، أنت شفتي قتل إيش يقولي، وشفتي قتل وشرد وركضتي وراه مو رحت تقلي له، بس أنت من الخوف وكذا، هاي بنية وجاهلة ولعب في مقدرات عقلها. قالت لا، قالوا له كافي أبو عبد الله الحكي هسه. قال لها أبوي أجيك مرة ثانية، عرف من خلالها انه هذا خطين مهمزين ما راح طعنه اكثر من طعنه وقتله، وهاي ما مسوي شيء. اخبرته الكلمه الاخيره بانه انا ما قال لها زين انت شلون شفت العلامه هاي في جسمه؟ قالت له والله انا اعرفه بز اوبر، كانت تجي ممرضه وكذا، تعلمت في دوره انه ازرق اوبر وهو جاري ومره تمرض، فزوجته طلبت من عندنا اجي ازرق الابره، رفعت جلبابه وشفت العلامه هاي واستثمرت استغلت، اجت الفكره في بالي. قال له رجع، قال لي جند جزاك الله خير، هاي فلوس هذا باكي جقاير، وبس اريد مره ثانيه لقاء وياها، بس مو انت راح تسويه، راح يسوي الضابط. قال لا تورطنا. قال لا لا قضيه سهله، اريد اطلب لقاء الضابط. شنو يريد منه ابو حمد الله؟ شنو يريد منه الضابط؟ راح ضابط السجن قال له شنو؟ قال له اكو مجريات كذا كذا كذا كذا، وراح نعرف من عدها كلامه الحقيقي. انتم بهذا المدخل
أوكفو اللي هو مدخل الحديث، باب مفتوح، شوفوا لكم طريقة تقدرون تلبدون وتسمعون الكلام. قال لي يا أبو حمد الله تحكي صدق؟ قال له والله هاي ما تعترف داخل غرفة التحقيق، بس هي قلت لي كلام عجيب، قلت لي كذا وأنا ما مشاركة، وأنا بس قطع الحديث الشرطي قال لي كافي ربع ساعة. قال له ماشي أخليها تعيد الكلام كله، رتبه مكان يلتقي بي أبو حمد الله مع هذه الفتاة وتحكي ويسمعونها الضباط، من ضمنهم ضابط السجن راح إلى ضابط التحقيق وخذ موافقات لسماع السر أو سماع الحقيقة. فعلا رتبه وضع، بدأت تسولف من القاتل.

نعم رتبوا مكان تصنت وبدأت تحكي. قال لها زين انت تحكي لي القصة من البداية طبعا ويجيب الأشياء وكذا حتى يغوي فاكهة وكذا. قالت له القصة انه المسكين هذا صديقه وزوجي مصر على الزواج منه والزوجة الجديدة جميلة وكذا وهي راح تأخذ من عندي المال. قالت لها تعدي جهال اثنين ما فكرتي؟ قالت لا هذا الفلوس اللي عنده هواي وحريص عليه وما يطيني وراح يتزوج وراح يخلي له في بيت كذا وأحسن من عندي. الغيرة حرقت قلبي. أخوي قال لي طبعا يروح فلوسه كلها تروح وهي أنانية الحياة وطمع قال لي انقتله. قال لي شلون قتله؟ قال لي لا هكذا تنيمينه بمخدر أنا أجيب لك إياه وهو نايم أطعنه وين؟ في قلبه راح يفز يشخر. فعلا طلع لقوا ودم طالع من حلقة اللي هي خلق صورة التخيل اللي هو راحت ركضت لهذا المسكين روحي ورطيه. فعلا إجا شاف أكو دم طالع خيط دم طالع من فمه وأكو بقعة دم على سرواله العفو جلبابه ودول التشريح أثبتوا أنه ميت. الأخر اللي هو اللي طاعن وحشت له أيضا قالت له أنا عرفت أنه عنده ندبة في مؤخرته اليمنى وعن طريق أنه أنا بزيت أبره لأن أعرف أزرق الأبر وزوجته استعانت به. وقلت لهم هذا يا أبي ليش تزجي نفسك بخيانة؟ هو يسأل ليش بخيانة؟ تعدت بنية قالت له لأنه أريد أخذ المال لأن رأس المال رأس ماله باثنينهم عد حسين مبلغ بايعين بعتهم ما متقاسمين اللي هي 100,000 ليرة أو كذا مبلغ ضخم وكله موجود عند زوجي. فأنا أتهم هذا بالخيانة أنه بينه فأنحكم بتهمة الزنا بال يعني غير الشرح يعني سفاح. فيذبونه هو بتهمتين عدم وأنا يعني يطوني حكم مؤقت وأستثمر هذا المال فيما بعد. تفكير غبي أقنعه بي ألقوا القبض عليه. احترفت أيضا بكامل الأشياء. هذا من راح للعجوز راح قال له أخوي طلعت التحبيب عني راح طلع من السجن شلون؟ قال له القصة كذا وكذا وكذا وأنا فرنا وأقتلك يعني وهي السجينة موجودة لا حول ولا قوة. زين شنو اللي صار بعدها؟ انتهت الحكاية؟ لا بيه جزئية مهمة.

شنو الجزئية؟ طبعا ما قدروا يحكمونها إعدام، لأنه وفق قانونهم المرأة اللي عتها طفل عمره 3 سنوات ما يحكم عليها بالإعدام إلى حين بلوغ الابن 18 سنة. خلال هذه الفترة شنو اللي صار؟ الطفل كان عمره 3 سنوات، والطفلة كانت عمرها 3 سنوات، وهي زوجت بالسجن حتى بلوغ الابن 18 سنة أو ما بعد. في عام 2000 حدث الأمر، في 2004 شنو اللي صار؟ هي موجودة بالسجن محكومة إعدام، لكن لا ينفذ إلا حين بلوغ الابن العمر القانوني. فريق الفتوة في قامشلي لعبوا فريق الجهاد اللي هو بدير الزور، يعني الأكراد مع العرب، فريق الجهاد. صارت مشاكل استفزازي، رفعوا استفزونهم الجهاد بدير الزور، رفعوا صور صدام حسين بتظاهرة رياضية استفزت منه، استفزت الأكراد يكرهون صدام لجريمة حلبجة اللي سووها ودمرهم وأذاهم وكذا. فهذولي هجموا على هذا الفريق أو مشجعين هذا الفريق، صارت بيناتهم لحم بوكسات، سجن سجن، مئات سجنوا، وأربعين شخص طبعا انقتل في هذه الفترة. في هذا اليوم نفسه اللي حتى تمثال دخلوا ذول جماعة قامشلي فريق الفتوة وجماهيره، دخلوا إلى فلشوا حتى تمثال لحافظ أسد، وكانت تظاهرة عارمة يوم ذاك. وين كانت بهذه التظاهرة اللي امتدت وكسرت سجون أو دخلت في مرحلة العبثية؟ ما كسرت سجون، لكن في هذه الفترة كانت مريضة في ناقلينها طيبة، ناقلينها من المستشفى من السجن إلى المستشفى، لأنه عندها مشاكل في أمعائها، تقيؤ مزمن أو شديد وكذا، لخطورة المرض نقلوها إلى المستشفى. صارت هذه التظاهرة العبثية اللي استغلتها طيبة وشردت من السجن، وبقت لي سنوات يبحثون عنها بعد أن هدأ الموضوع، يا أكو سجينة شردت منه، ما لقوها حتى عام 2013 لقوها في قرية نائية جدا بعيدة عن قامشلي، قريبة من الحدود جدا، ومتزوجة من رجل عجوز، ألقوا القبض عليها وزجوا بها إلى السجن.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبل مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايمز سكوير اف ام. فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الإنعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
5: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريبا شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلا فلان شغلة، مثلا علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضي وقتك بالسفاري أو غيره.

0: والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
1: لا، هو هذا بأربع مراحل. الآن هذه المرحلة الأولى، بعد مرحلتين لكافة الخدمات. القاعة الرئيسية، طبعا شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع، وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية، ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
0: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتداخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
2: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية، وإمكانة الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي، وسنصل إلى حسم لهذا الملف استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام السكودا مطبق من قبل هيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع إقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام السكودا في منافذهم الأخرى.
0: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئاً وآمناً طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلاً لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
3: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ. فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزائرين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع. وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جميع محافظة البصرة وكذلك العراق. وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.

لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جاداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: في هذه القصة البطل ليس وزيرا ولا حكومة، البطل هو نفط البصرة. امتلأت خزانات النفط في البصرة، ليس لأن العراق أنتج أكثر، ولكن لأنه لم يعد قادرا على أن يخرج ما لديه بعد إغلاق مضيق هرمز. توقفت الناقلات. العراق الذي كان يصدر أكثر من 3,600,000 برميل يوميا انخفض إنتاجه فجأة إلى حدود 1,200,000 برميل يوميا، ليس بسبب نقص النفط وإنما بسبب فائضه. الخزانات في البصرة وصلت إلى مستويات حرجة، والشركات اضطرت لتقليص الإنتاج في حقول عملاقة مثل الرميلة وغرب القرنة تفاديا لانفجار الاختناق التخزيني. الخطأ لم يبدأ اليوم، فمنذ الثمانينيات بدأ العراق يفقد شبكة أنابيبه الاستراتيجية. خط كركوك بانياس عام 1952 توقف خلال الحرب العراقية السورية. خط العراق السعودية عام 1985 خرج من الخدمة بعد حرب الخليج الثانية عام 1990. خط كركوك جيهان عام 1977 يعمل جزئيا ومتعثرا. مشروع البصرة العقبة الذي ظل حبيس الأدراج يتقدم خطوة ويتراجع خطوتين. خطة طارئة لنقل 200,000 برميل يوميا عبر الشاحنات نحو تركيا وسوريا والأردن، رقم يبدو كبيرا لكنه لا يمثل سوى أقل من 10% من قدرة العراق التصديرية السابقة، ومع ذلك هو تنفس صناعي لاقتصاد يختنق. وزير النفط حيان عبد الغني يتحدث عن جهود الوزارة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان وكذلك عبر سوريا والأردن باستخدام الحوضيات.
2: يعني هنالك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة النفط للمباشرة بتصدير كميات من النفط الخام من خلال ميناء جيهان، إضافة إلى يعني هنالك طرحنا يعني مناقصات لتصدير النفط الخام من خلال ميناء بانياس في سوريا، خط لنقل النفط الخام من خلال العقبة أيضا. وإن شاء الله خلال اليومين القادمين سوف يتم إحالة المقاولات الخاصة بتصدير النفط الخام من هذه المنافذ. سيتم اعتماد الحوضيات لنقل هذا النفط الخام لأنه لا تتوفر لدينا أنابيب للخط العراقي السوري أو العقبة.
1: لكن حتى هذا الحل ليس بسيطا، جزء مهم من شبكة التصدير الشمالية يمر عبر إقليم كردستان العراق، وهنا يدخل النفط في مفاوضات لا علاقة لها بالبراميل فقط، الرواتب والميزانيات ونظام إسكودا. متخصصون يرون أن ربط التصدير بالخلافات السياسية حول كل أزمة إقليمية إلى أزمة داخلية مضاعفة. وزير النفط يتحدث عن مرور جزء من الأنبوب عبر الإقليم وعدم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
2: ولكن عندنا الخط اللي موجود هو خط جيهان، يعني الأنبوب العراقي التركي. الجزء من هذا الأنبوب يمر من خلال الإقليم، وهنالك مفاوضات مع الإقليم للسماح بتصدير كمية من نفط كركوك اللي هو بحدود 200 إلى 250 ألف برميل، مقرر أنه نصدر من إنتاج حقول كركوك خلال ميناء جيهان وباستخدام الأنبوب العراقي التركي. ولكن لحد الآن لم نتوصل إلى اتفاق مع الأخوة في الإقليم لتصدير هذه الكمية.
1: لهذا تحاول بغداد إعادة رسم الطريق، إحياء أجزاء من خط كركوك جيهان، الخط الذي صمم أصلاً بطاقة تصل إلى نحو 1,000,000 برميل يومياً. قد لا يعمل بكامل طاقته الآن، لكنه يبقى المنفذ الوحيد الممكن خارج الخليج. وزير النفط حيان عبد الغني يتحدث عن إعادة تأهيل الأنبوب الذي يربط كركوك بتركيا دون المرور بالإقليم، وقرب المباشرة بالتصدير خلال أسبوع.
2: هنالك جهود كبيرة تبذل من قبل كوادر وزارة النفط لإعادة تأهيل الأنبوب الذي يربط حقول كركوك بالأنبوب العراقي التركي. جميع أعمال التأهيل مكتملة، إلا أن هنالك مقطع بقى بحدود 100 كيلومتر يحتاج إلى فحص، وتوجهت كوادر وزارة النفط من خلال شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية لإجراء الفحص الهيدروستاتيكي اللي هي تعتبر المرحلة الأخيرة من عمليات تأهيل الأنبوب. وإن شاء الله خلال أسبوع من الآن سوف يتم إنجاز هذا الفحص لنتمكن من ضخ النفط الخام من حقول كركوك مباشرة إلى الأنبوب العراقي التركي دون المرور بإقليم كردستان إن شاء الله.
1: في الداخل المعركة مختلفة. المصافي العراقية تعمل اليوم بطاقتها القصوى لتحويل الخام إلى منتجات تستهلك محلياً، وهذا ليس خياراً اقتصادياً مثالياً بقدر كونه إجراءً اضطرارياً لتخفيف الضغط على الخزانات. كل برميل لا يصدر يجب أن يجد له استخداماً داخل البلد. الوزير هنا يتحدث عن عمل المصافي بطاقتها القصوى وإنتاجها للمشتقات النفطية وتغطية الحاجة اليومية.
2: المصافي عندنا يعني المصافي تعمل لحد الآن تعمل بطاقتها التصميمية القصوى، وتقوم بتوفير كميات المنتجات النفطية البيضاء اللازمة للحاجة لتلبية الحاجة المحلية. الكميات التي تنتج من البنزين وزيت الغاز اللي هو الديزل والكيروسين إضافة إلى الغاز السائل الـ LPG. هذه الكميات هي تغطي حاجة الحاجة اليومية إضافة إلى توفير جزء من هذا الإنتاج كخزين، نقوم بتجميع هذا الخزين لاستخدامه عند الضرورة.
1: لكن التحدي الأخطر هو الكهرباء. العراق يحتاج كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطاته، وفي ظل الأزمات أي خلل في هذا الملف قد يعيد سيناريو الصيف القاسي. متخصصون يحذرون أزمة النفط قد تتحول بسرعة إلى أزمة طاقة شاملة. وزير النفط حيان عبد الغني يطمئن المواطنين بشأن توفر الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
2: أطمئن جميع المواطنين بأنه وزارة النفط جادة في توفير المشتقات النفطية وتوفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية. الكهرباء أيضا طبيعي أثر علينا، إحنا عملية نقصان الغاز أثر على تشغيل بعض المحطات الطاقة الكهربائية، ولكن بالمقابل لدينا خزين من زيت الغاز اللي هو الديزل، وبالإمكان استخدام هذا زيت الغاز كبديل للغاز عند الضرورة إن شاء الله.
1: في مفارقة لافتة، بلد كان يحرق الغاز لسنوات أصبح اليوم يعتمد عليه كعنصر استقرار. الغاز السائل الذي يتوفر بنحو عشرات آلاف الأطنان كمخزون استراتيجي أصبح خط الدفاع الأخير لضبط الأسواق المحلية. الوزير هنا يتحدث عن توفر الغاز السائل وإنتاجه من الحقول لتغطية الحاجة المحلية.
2: الغاز السائل أيضا يتوفر من خلال معامل غاز الجنوب وغاز الشمال إضافة إلى إنتاج المصافي. كميات الغاز التي يتم استهلاكها يوميا بحدود 6000 طن يوميا من غاز LPG اللي هو غاز الطبخ يتم توفيره من خلال هذه الشركات، شركة غاز الجنوب اللي طبيعي بمشاركة شركة شيل، ويتم يعني إنتاج كميات كبيرة من الغاز أكثر من بحدود 4000 طن من هذه الشركة يتم إنتاجه.
1: نفط بلا ممرات ودولة بلا بدائل، وبين أنابيب صديئة منذ الثمانينيات وشاحنات تعبر الحدود كحل مؤقت، يبقى العراق معلقا بين خيارين: إما أن يعيد رسم خريطته النفطية أو يبقى رهينة لهرمز.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: في ظل تصاعد التوترات على الحدود العراقية السورية، تركز الأجهزة الأمنية في البصرة جهودها في مراقبة سوق العمل وتنظيم العمالة الأجنبية وفي مقدمتها العمالة السورية، في خطوة اعتبرت إجراءً احترازياً في مواجهة المخاوف من تسلل عناصر متشددة، مع تصاعد مخاوف أمنية بعد تقارير عن الفرار من سجون شمال شرق سوريا وعمليات نقل لمعتقلي داعش إلى العراق ضمن جهود دولية لمنع الفوضى على الحدود. رغم أن السلطات العراقية تؤكد أن الحدود مع سوريا في حالة تأهب تام، وأنها تستخدم منظومة مراقبة متكاملة من كاميرات حرارية وطائرات مسيرة وخنادق وجدار أسمنتي لمنع أي محاولة تسلل، فإن ملف العمالة الوافدة وخاصة العمالة السورية بات محور اهتمام الأجهزة الأمنية في البصرة. وأشارت بيانات رسمية سابقة إلى أن كل العمال السوريين في المحافظة تحت رقابة الجهات المعنية ومسجلون لدى الأجهزة الأمنية، ولا يوجد أحد خارج نطاق الإشراف والمتابعة. في هذا السياق أجرينا لقاءات مع سوريين يعملون في البصرة، بالإضافة إلى تصريح من رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، لنرصد واقع العمالة السورية بين الشارع والمراقبة الأمنية. قبل أن ننتقل إلى الشارع ونتعرف على وجهات نظر العاملين السوريين، نبدأ بالحديث مع نادين عارف، سيدة سورية تعمل في مجال التجميل في أحد مراكز التجميل في البصرة. تجربة نادين لا تعكس قلقاً شخصياً من الإجراءات، إنما صورة مختلفة عن واقع الاندماج والاستقبال هنا.
5: أنا إلي سنتين وشهرين بالبصرة، ومن أول ما أجيت على البصرة لحد الآن طبعاً اشتغلت بكذا مكان. صرنا نحن أصلاً متجذرين بالعراق، يعني صرنا نحن ثلاث أرباع عراقيين. من 10 القوم 40 يوم صار منهم، وهي أنا إلي سنتين وشهرين يعني ما نزلت أبداً على سوريا، وعن جد أنهم مثل أهلي وناسي يعني. هلأ بالنسبة للوظائف بصراحة ما حسيت في صعوبة بأني أحصل وظيفة، تمام. وبالنسبة للتعامل بالنسبة للقانون العراقي بالنسبة للإقامات وهيدي الأمور، ففي شوية يعني صعوبة كمواطن سوري، بس ما فيني أنا أقول أن هي كصعوبة، لأنه من حق العراقي يأخذ إجراءات تجاه السوريين بالنهاية. أنا لو أني أنه هو ببلدي رح يسوي بلدي نفس الشيء، صح ولا لا؟ فلا ما بعرف يعني، بحس أنه عادي يعني إجراء قانوني بالنسبة من العراق أو من سوريا، فهو هذا الشيء قانوني إن كان هون عنا بالعراق أو هنيك عنا بسوريا، صح؟
4: من زاوية أخرى نلتقي طارق متوج، متخصصاً في التجهيزات الرياضية، والذي وجد نفسه جزءاً من المجتمع البصري منذ أشهر. طارق يتحدث عن علاقاته اليومية وكيف يرى ما يكتب على منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بما يعيشه على أرض الواقع.
6: طبعاً أنا عايش بالبصرة من تقريب 5 أشهر. أهالي البصرة كانوا معي، يعني معاملة أهالي البصرة كانت بكل احترام وكل مودة، دعم بكل أشكاله. أنا ما حسيت حالي أني بعيداً عن أهلي، أهالي البصرة كانوا هم أهلي. خلال 5 أشهر يعني كونت صداقات وكأنما إلي 5 سنين، ما تعرضت لأي مضايقة، على العكس تماماً، كل الدعم. طبعاً الحمد لله طورت بمجالي المهني وحالياً مستلم إدارة أكثر من فرع رياضي، والحمد لله كله. بالتالي هذه ما بتمثلنا هالناس اللي عم تطلع على السوشيال ميديا، نحن على أرض الواقع عايشين، العراقي والسوري أخوة، قدموا لنا كل الدعم وقدمنا لهم كل الدعم سابقاً، وهن ما نكروا هالشيء ونحن أكيد ما رح ننكر هذا الشيء.
4: ومن المجال العلمي نفسه في البصرة نستمع إلى بتول ديب، أيضا عاملة في مجال التجميل، التي تتحدث عن تجربتها في التفاعل مع المجتمع المحلي البصري وعن الإجراءات التي تنفذ لحماية الحقوق والتنظيم المهني.
7: كسوريين موجودين بالعراق وبالبصرة تحديدا، ما بتلاقي أي شخص عم بيعاملك على أنه أنت حدا غريب. هذا الشيء كتير لفتني، ما سكنت بأي محافظة تانية، فرح بحكي عن البصرة تحديدا، يعني بيعاملوك بالعكس، يعني أحسن من أي حدا عراقي، تمام. يعني كأنه أنت منهم وفيهم، ما بيحاولوا يحسسوك أنك أنت بغربة، تأمل لي فرصة الفيز والإقامة وهي القصص وكل شيء نظامي، ما في أي شيء مخالف، هي أهم شيء. بالنسبة للتعامل خبرتك أنا هذا الشيء اللي شفته بالبصرة تحديدا. هلا شوي لا ما كتير في تسهيلات، تمام. هذا الشيء طبعا أكيد صاحب العمل أكيد إله دور فيه، تمام، بس كتسهيلات مثلنا مثل أي حدا. هلا صرنا كسوريين مو بس بالعراق، بأي مكان ما في تسهيلات صار الموضوع، يعني بأي مكان في شوية صعوبات، بس مع هيك لا، عم بيكون في إقامات نظامية، عم بيكون في فرص عمل نظامية، يعني كل شيء عم بيكون نظامي.
4: أما من الجهة الرسمية فننتقل إلى تصريح الدكتور عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في محافظة البصرة، الذي يشرح من منظور الجهات المتخصصة كيفية التعامل مع العمالة السورية والأجنبية في الوقت الراهن، ويضع الموضوع في سياق أوسع يشمل الاحتياجات الاقتصادية والأمنية للمدينة.
8: بالنسبة للأشقاء السوريين، الأخوة السوريين العاملين في المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة، هم أخوة أعزاء وضيوف يعملون ضمن الضوابط والتعليمات التي تتيح للأجانب العمل ضمن المرافق السياحية والتجارية. بشكل عام أكو تدقيقات ثبوتية للأوراق الثبوتية، اللجان المختصة والمؤسسات الأمنية الخاصة، الإقامة والأمن السياحي وحتى الاستخبارات دائما ما تشيك على معلومات وتعمل جرودات بين فترة وأخرى بشكل أصولي من خلال الكشف عن الأوراق الثبوتية، إجازات العمل، يعني ما يخص وجودهم بشكل قانوني.
4: بين الشارع البصري الذي يرى في العمالة السورية قوة عاملة ساهمت في حياته اليومية، وبين الأجهزة الأمنية التي تعمل وفق إجراءات مراقبة وتنظيم لحماية الأمن الوطني، ترسم البصرة اليوم نموذجاً لتوازن فيه الخطاب العملي اليومي أبعد ما يكون عن مستويات التوتر التي تثار أحياناً في الإعلام الاجتماعي. المعارف المشتركة بين الوافدين والعمال المحليين تجاوزت القلق الأمني، وفي المقابل تؤكد الجهات الرسمية أن التنظيم والرقابة هما أساس العلاقة، لا الاستبعاد أو الخوف من الآخر، في وقت تسعى فيه المحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية للجميع.
9: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
0: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
1: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
10: في البداية إحنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح إحنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
1: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
11: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
1: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
12: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأس الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
1: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب صحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
13: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في اليوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير، يرقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ما خلى 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين حقيقة.
1: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقوداً على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
14: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
1: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
15: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
16: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
17: في مدينة تطفو على بحر من النفط تغدو فيها الفرص أحياناً أعمق من أن ترى. ترتفع أبراج الحفر وتدور عجلات الشركات النفطية ليل نهار، لكن خلف هذا الازدهار الظاهر ثمة حكايات تدفن بصمت، حكايات لشباب درسوا وتعبوا وانتظروا ثم وجدوا الأبواب تفتح لكن ليس لهم. نحدثكم اليوم عن محنة راشد عمر خريج جامعة النفط والغاز، فلنستمع لصوته معبرا عن أبناء جيل كامل.
18: مبدئيا اكيد اكو تاثير كلش كبير خصوصا على العراقيين. اكو مصطلح يسمونه بين بين الاجانب اللي يشتغلون بالشركات الاجنبيه يسمونه لوكال. هذا المصطلح بالذات يسوي تفرقه بين الموظفين العراقيين والموظفين الاجانب نفس ما نقول، بغض النظر عن الجنسيه مالتهم. من ناحيه الراتب مثلا اكيد الراتب فرق مو طبيعي. من ناحيه التفضيل انه منو الى الاولويه انه يشتغل بهاي الشركه، حتى انه هو كان يشتغل كسيرفيس هنا بالعراق، تفضيل على كل الشركات الاجنبيه. يعني واحده من الشركات بدون ذكر اسمها حرفيا بدون اي مبالغه كانت 100% موظفين اجانب من دوله واحده بس او دولتين، ماكو ولا موظف عراقي. فهذا الشيء يعني اكيد راح ياثر علينا كطلاب مو بس كموظفين، هم الموظفين نفسهم جاي يعانون انه يحصلون شغل بهاي الشركات حتى لو كانوا عندهم الخبره والامكانيه، فما بالك الطلاب نفسهم اول ما يتخرجون. فراح يلتجون اكيد انه يحاولون قد ما يقدرون يحاولون مثلا يحصلون تدريب او يحصلون اي فرصه حتى لو كانت مجاني، بس حتى انه ياخذون السكيلز المناسبه، ياخذون الاكسبيرينس المناسبه اللي يا دوب اصلا توصلهم لهاي الاماكن. وكثر احنا بالعراق مبدا الواسطه كلش ماشي وايف، بالاضافه لذلك الطياغه من العماله الاجنبيه على هاي الشركات. فهذا الموضوع كل جاي يتعبنا بشكل مو طبيعي وجاي ياثر علينا كل شوي.
17: على الورق تبدو الامور عادله، الدستور العراقي لم يترك باب الاستثمار مفتوحا بلا ضوابط، شرع ونظم ووضع سطورا واضحه تحمي حق الشركات، لكنها في الوقت نفسه تحمي ابناء حق البلد. ففي القطاع النفطي تحديدا تقول القوانين ان الاولويه للعامل العراقي، وان العماله الاجنبيه تستدعى فقط حين تكون الخبره نادره وحين لا يتوفر البديل المحلي. نسبة كبيرة يجب أن تكون من العراقيين والباقي استثناء لا قاعدة، لكن بينما كتب وما يطبق على الأرض مسافة بحجم حقول نفط كاملة. عضو مجلس محافظة البصرة الأستاذ عماد المطوري يرى أن هذه التشريعات لم تفعل كما يجب، وإنها بقيت حبرا رسميا لا أكثر.
19: هذا الملف لو كان يعني حل، يعني حل صحيح قانوني دستوري وفق ما رسمه ان الدستور، انه شركات استثماريه لا بس تجي للبلد ولكن العماله العراقيه نسبه 80%، واللي يجون من شركات استثماريه هم اصحاب الاختصاص واصحاب يعني رؤساء الشركات اللي يجون. لكن ان شفنا اللي ما طبق القانون العمل العراقي اللي يعني صارت فوضى بالعماله الاجنبيه. شفت اغلب العماله الاجنبيه الموجوده بالشركات النفطيه بالاستثمارات جدول التراخيص وغيرها هم اللي مسيطرين. يعني الشركه الاستثماريه يفترض انه الدوله هي مسيطره على الشركه، ولكنه صار احتكار، صارت الشركات الاستثماريه اكثر سيطره من الدوله على العماله، وبالتالي صارت فوضى وبالتالي صار هم اصحاب القرار. يعني اليوم انت هذا الملف للاسف هو ملف اتحادي، يعني مو ملف حكومه محليه حتى تكون احنا يد الطولة على هاي الشركات الاستثمارية، وبالتالي انه نطبق قانون العمل العراقي ونطلع العمالة الأجنبية ونسج عمالة عراقية.
17: بالعودة الى راشد عمر الذي لا يتحدث من موقع الشكوى فقط بل من موقع الاختصاص، فهو مهندس نفطي يعرف حجم ما يمتلكه العراقيون من معرفة وقدرة، ويعرف في الوقت نفسه حجم التعتيم الذي يمارس على هذه الإمكانات، تعتيم لا يمكن تفسيره بنقص كفاءة ولا بغياب علم، بل بسياسات توظيف تفضل الطريق الأسهل للأعدل.
18: أنا شخصياً أعرف ناس عدو إمكانية وهم طلابه بنفس القسم مالتي، إمكانية مو طبيعية من كل النواحي، من ناحية اللغة، من ناحية الخبرة، من ناحية المعلومات اللي عندهم. بس نفس ما قلت، لأن هاي الشركات تفضل شركة الأجانب كونهم إنه حسبالهم إنه عندهم إمكانية أحسن من عندنا. مع العلم أكو لا صراحة كل شوي ناس يعني عباقرة بهذا المجال وأنا أعرفهم شخصياً، بس للأسف الفرصة جاءت تروح للأجانب، لأن كل شركة لها فد سبب معين أو فد قناعة معينة هم جاي يأخذون، بس جاي يأخذون كمجاملة. أوكي إنه جاي نأخذ من عندكم طلاب، جاي نأخذ من عندكم، جاي ندرب طلابكم، جاي مثلاً نأخذ من عندكم موظفين، بس مجاملة أكثر ولا أقل. أكو يأخذون مثلاً إنه صري عندهم خبرة وصري مثلاً 20 سنة 10 سنوات، بس أو عنده 10 سنوات خبرة صعبة.
17: حين انتقلنا بالسؤال إلى رئيس اتحاد نقابات العمال الأستاذ أحمد فهمي، ظننا أن الحديث سيتوقف عند حدود الحقول النفطية وعند أسوار الشركات الكبرى فقط، لكن ما سمعناه كان أوسع وأخطر.
20: في الآونة الأخيرة انتشرت قوائم على البرامج التواصل الاجتماعي عدد العمالة الأجنبية يصل إلى 195 ألف عامل أجنبي. زين هذا العامل فقط المسجلين رسميا في بيانات الحكومية. احنا في اتحاد نقابات العمال ومن خلال زياراتنا التفتيشية والمتابعة نجد أضعافا هذه الأعداد في مواقع العمل. اليوم أصبح حتى العامل اللي يسلك كهرباء واللي يحفر يمد أنبوب ماء أو يزرع حديقة كذا هو عامل أجنبي. بل وصلت العمالة الأجنبية إلى بعض الدوائر الحكومية. تجد هناك شركات التزم القاطع الخدمي هو عامل أجنبي، وهذا أكيد راح يؤثر سلبا على سوق العمل وعلى حركة العمال. اليوم لدينا طاقات كبيرة، لدينا عمال كثيرين لديهم مهارات كبيرة، نحن في الاتحاد لدينا دورات كثيرة في تدريب وتطوير المهارات، يوجد موضوع قسم تدريب المهني لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يستطيع أن يخرج كفاءات عالية جدا. فاليوم لا يتحجج أرباب العمل والشركات تتحجج بأنه لا توجد مهارة عند العامل العراقي.
17: العمالة الأجنبية التي وصلت إلى البصرة لم تأتي عبر طريق واحد، بعضها دخل بواجهات رسمية، عقود واضحة وأختام قانونية، وبعضها الآخر تسلل عبر طرق غير معلنة. تعدد الطرق وتشابك الجهات فتح باباً واسعاً للسؤال: من المسؤول؟ ومن يملك حق المحاسبة حين يختل الميزان؟ نستمع لتعليق الأستاذ المطوري عضو مجلس البصرة.
19: يعني أحيانا زيارات العتبات المقدسة، يعني سياحة دينية، فهنا شوف من يجي السياحة دينية وبعدين لا يبقى بالشركات، يعني عندهم في الطرق، يعني أكو القي القبض على البعض من عندهم يعني، وأفصح عن ما هو آلية الدخول وشون يستمر شون. بعدين هو راح يكون مكان آمن بالنسبة إليه، مكان بالشركة يعني جات، لأن مرات بالسيطرة أو بداخل الأسواق تلقي القبض عليها، أما إذا هو بداخل الشركة، شركة بيع من شركات أمنية وبالتالي الدخول صعب. أنا أقول لك إذا ألا تدخل من الأمن الوطني من بغداد، من الحكومة المركزية، عندهم الصلاحية يعني يدخلون على هالشركات ويتحرون يعني على جناسيهم على إقامتهم وأسباب الدخول، لكن هذا ما جاهد.
17: العراقيون أحق بالعمل في الشركات التي تقوم على أرضهم وتستخرج ثرواتهم وتبنى بأسماء مدنهم. العراقي كان دائما في طليعة العقول النيرة، لم يكن يوما عبئا على التنمية، بل ضحية تهميش طويل وإقصاء متراكم تحول مع الزمن إلى معضلة تاريخية لا تنتج إلا أزمات ولا تنذر إلا بكوارث اجتماعية خطيرة. وهنا تقف المسؤولية عند عتبة الحكومتين المركزية والمحلية بأن تطلع بدورها الحقيقي وأن تمارس واجبها تجاه أبنائها، لا بوصفه ملفاً مؤجلاً، بل قضية سيادة وعدالة اجتماعية. فليس من المعقول ولا المقبول أن يحدث كل هذا من دون تدخل حقيقي وحل يضع حداً لهذا العبث.
9: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر.
0: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
16: من قلب البصرة
21: من قلب البصرة
16: من مول بصرة تايم سكوير.
3: بصرة تايم سكوير.
16: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
21: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

مستمعين الكرام، مستمعي راديو تايمز سكوي، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. فكل التحايا لكل مستمعي موجتنا 102.5 FM. تكون معكم بهذه الجولة داخل مول البصرة تايمز سكوير. أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. أحياناً بثواني كل شيء يتغير، حادث بسيط بالشارع، ضربة سيارة أو دعمة، أو ضرر أساساً ما كان بالحسبان. وإذا تبين أنه الخطأ مو عليك، هنا رح يجي السؤال، شو تسوي؟ تقول الحمد لله على السلامة ودفع الله ما كان أعظم وتسامح، لو تعتبر من حقك تقيم الأضرار والطالب بالتعويض حسب القانون. اليوم رح نحكي عن الموقف اللي يمكن أي واحد من عندنا يمر به، ونشوف شنو رأي الناس ما بين التسامح وحفظ الحقوق، وشنو تسوي إذا كان الخطأ مو عليك. تعالوا خلنا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا وسهلا عيني.
0: اسم حضرتك؟
1: سعد.
0: أهلا وسهلا بك يا سعد. سعد عندك سيارة؟
1: نعم عندي.
0: سياقتك شلونها؟
1: طبيعية.
0: طبيعية. سوق سريع ولا لا؟
1: لا والله. هو أنا كزدحام بشارع يقدر يمشي سريع. الازدحامات
0: يعني ما تمشي سريع؟
2: لا لا.
0: ولا بطيء؟ متوسط؟
1: إيه متوسط. السرعة طبيعية.
0: سعد أحيانا هو شغلات مثلا تتغير بلحظة، يا سامح الله إذا صار حادث بالشارع وبين أنه الخطأ مو من عندك، من الطرف الثاني، بهاي الحالة شنو تسوي؟
1: إجراءات المرورية العادية الطبيعية، واحد تصب المرور، يعني لا تعرض له بساعة ولا يسوي له أي شيء، هو الغلطان وكل مرور يأخذ حق.
0: يعني أنت تلتجئ للقانون. في بعض الأحيان إحنا نقول مرات عافية،
1: هذا سهلة، ماك وداعي واحد يسوي له مشكلة وهو سوى مرور. أدواي سيارة ملك الشارع مو لأي أحد،
0: تمشيها وتسامح ولا نرجع إحنا نحسب الأضرار؟
1: أخطاء تلبس سيارة 24 ساعة والعالم زوين عصير كل عرايك إن شاء الله.
0: تؤمن بمقولة دفع الله ما كان أعظم؟ مرات إحنا رأسة أول ما يجي على بالنا نقول أول شيء قبل لا نعرف الخطأ منك ولا منه، رأسة واحد يقول للثاني عمي حمد الله على سلامتك، حتى الناس اللي تجي رأسة نقول لك عمي حمد الله على سلامتكم.
1: هذا حديد، سيارة حديد وملك الشارع، قلت لك يعني عادي تصير هاي الأخطاء والحوادث.
0: زين، أنت برأيك تسامح بكل الحالات؟ تشوف هذا التصرف صحيح؟
1: هي مو كل حالات، اقسم لك حالات تأذي السيارة يعني، والمقابل جزء ما ساهم كان تليفونه او جاي يسولف ويا صاحبه، زين انت تغير تبي للشارع اذا جاي تمشي سريع وتضرب المقابلك وما ما تقبل، لا ما تصير هذا.
0: زين، هو هسه انت من ضمن واقع مجتمعنا وشايفين احنا حوادث، اللي عنده سيارة شايف، وحتى اللي ما عنده سيارة لابد حادث معين صار قدامه، اكو البعض انه يبين نفسه وان كان الخطأ من عنده أو حتى لو هو مغلطان. عافية. زين، فهنا المطالبة بالحق حسب وجهة نظرك يعتبر في بعض الأحيان طمع وجشع؟ يعني أكو ناس تلجأ على الخطأ البسيط وتريد الطالب وطيني السنوية وانطيني كذا بيتك عشيرتك عمامك؟
1: ما تسوى، ما تسوى، أكو قانون يأخذ حقك إذا كان المقابل غلطان.
0: أنت تشوف هذا حق قانوني من يجي يوقفك ويأخذ سنويتك؟ زين،
1: ضربني.
0: احنا بالحالتين، ها انا راح احكي لك اياها بشكل عام، لان اكو شغلات احنا جاي نشوفها من ضمن واقع مجتمعنا، العالم جاي يدور الزله.
1: العالم يدور الزله عشار، هاي سوالف عشار.
0: سوالف عشار. ما تحس انه هذا الطمع وجشع مجتمعنا؟ البعض وصلوا الى هالدرجه؟
1: بعض يسوي اغلاط، عمود ياخذ له فصل عشائري، يسوي له مشكله، عمود واحد يضربه حتى يقول له ضربتني، يصير احنا ما ردنا نلتجئ لهاي الامور، اكو قانون ياخذ حقك.
0: شنو رايك بالستوتات والدراجات اللي بلحظه ما شارع ما بي احد وتطلع لك؟
1: طلع من سيارتك، من جوا
0: السياره ما تعرف
1: من يجي فعلا، يعني ما ادري الله يرزقك.
0: مو اكو بيهم يقول لك ابو الدراجه ضربك ولا انت ضربته انت الغلطان؟
1: صحيح. شو يسوي بهالحاله؟ زيادة المرور ويا عشائري، انت على لازم اذا صار بي ضرر انت لازم تعالجي وفصل عشائري.
0: نعم.
1: زين اليوم ترى عضل هاي السالفه، يعني مره انا مره سيارتي واقفه ابو ستوته ضربني من ورا ويا عائلته، قلت له عمي توكل بالله فدوى لك. زين هاي اذا جبت المرور مو راح يحاسبوني انا، زين شنو ذنبي انا واقف؟
0: هسه انت من قلت له توكل بالله بحكم انه اللي انا المرور والقانون وياه، ولا بحكم لان عائلته وياه؟
1: صار لي تقريبا 4 ايام جديده زيرو ضربني، قلت له توكل بالله الله اللي عائلته وياه، شفت رجال جاي يسوق زتوت طالع على باب الله، يجوز دور مو عائلته، يجوز ماخذ مكرو. زين انا تصليح سيارتي يجوز فوق ال 200، اقول له مين يجيب ال 200 الف؟ قلت له الله محمد علي. شو اسوي؟
0: تتهاون اكثر ويا النساء ولا الرجال؟
1: والله ويا الكل، ما حدد انا، ويا الكل، بس ياكم مرات غلطات تصير يعني ما واحد ما يسكت عليه يلجا للقانون.
0: واحدة من هاي الغلطات اللي ما ينسكت عليها ضربتك بنيه دعمتك، تسكت ولا لا؟ لون مشيها بحكم انه هي مرة وزحمة وقدام العالم ضحكت. ضحكت ها؟
1: لا مو اذا ما منتبه، ما انا قلت لك اكو ضربات تصير انسان مو بس الكبير مثلا صار سوهم، بس اكو ما منتبه للشارع. زي انت تسوقين بيدك تليفون كبنيه او حتى الولد يسوق بيد التليفون، هذا ما يصير، وتمشي سريع بس يقول الله كريم، الله يوفق خواتنا واخواننا بالشارع.
0: ان شاء الله يا رب السلامه للكل. شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: فادي حسين.
0: اهلا بيك يا فادي. فادي عندك سياره؟
1: اي نعم.
0: صار لك ايش قد من تسوق؟
1: تقريبا 8 سنوات.
0: يا سلام، ايش قد انت عمرك حتى صار لك 8 سنوات؟
1: يعني من 18 28.
0: 18؟ ها هسه انت عمرك 28.
1: ها شيء اقل. اي يعني انت من عمر 18 تسمح لك تطلع اجازه سوق، وعلى القانون الحديث صار من 16 سنه.
0: يعني انت من باب القانون واجازه السوق وهي التفاصيل، اكو بالثالث متوسط وهو طالع، يعني عمر ال 14 وهو طالع يسوق.
1: هو يعني الانسان انه يتعلم السياقه شيء ضروري، بس مفروض ما يطلع للشارع. يعني مثلا لا سامح الله حاله خطره، مثلا والده مثلا صارت له اصابه، او مثلا انكسرت رجله وهو بس الوحيد الموجود بالبيت، هاي الحالة مثلا ماكو سيارة ماكو تاكسي قريب يقدر ياخذه. يعني انه يتعلم هذا شيء ضروري، لكن انه يطلع للشارع هذا شيء ما مسموح به، لان انت راح تعرض حياة الناس الثانية للخطر. فانا اصلا متعلم السياقة من عمري بالسادس ابتدائي، لكن ما طلعت للطريق يعني اسوقا الا بعد ما اخذت اجازة السوق اللي ورا ما خلصت السادس.
0: عاشت ايدك. منو اللي علمك السياقة؟
1: والدي. والدي علمني السياقة.
0: فادي، احنا اليوم راح نسولف عن موضوع كلش مهم، وهذا موجود بواقع مجتمعنا وجاي نشوفه بشكل يومي للأسف. زين، اللي متعلم السياقة واللي يسوق صار له 20 سنة واللي قبل سنتين، هي الحوادث يعني بيد رب العالمين، يعني الله مقدرها. أكو في بعض الأحيان تصير حوادث سهوا، يعني واحد ما منتبه، واحد عنده اتصال بالتليفون باله شارد احنا نقول، فتصير هاي الحوادث السرعة. زين، في حال ويا سامح الله اجى احد ودعمك ضربت سيارتك وتضررت، بهاي الحالة شنو تسوي؟
1: بهاي الحالة يعني اذا ان شاء الله يعني لا سامح الله صار حادث، اهم شيء يعني يكون الانسان المقابل وانت وعائلتك او عائلته ما بيهم شيء، وباقي الامور يعني سهلة. يعني شوفه اذا مثلا كانت الحادث بسيط الضرر بسيط اوكي انت تتحمله ممكن تصلحه، اذا مثلا المقابل عنده القدره الماديه انه هو يصلح لك وهو غلطان يعني ماكو اي اشكال. لكن هي اغلب شيء يعني واحد يحكي الحقيقه تعتمد على المقابل. يعني انت من تنزل قل الحمد لله على سلامتك، يعني من تشوفه مثلا هو يقول لك خير ان شاء الله خير ما صار شيء تدلل، انت من تشوفه يشكر راح تجاوبه. يا بس مثلا من ينزل ويقول لك لا بالضبط، يعني من يقول لك انت الغلطان او هالشكل شيء، يعني تاخذ الاجراءات الممكن ممكن يعني تحلها، مثلا اذا ويا عائله او يا زوجته يعني تمشيها، حتى يعني نسوان لا يظلن بالحار على ما يجي المرور، وهاي تمشي هاي الامور ويعني وتصير هاي الحوادث. يعني ابسط مثال مساح سولفت للولد الحادث، يعني مثلا سيارتي كانت طابقه يعني مكان مخصص انه تطبقها، نزلت اشتري يعني اجت يعني مره قاعد السوق رجعت بك دعمتها، فاوكي الحمد لله على سلامتكم، قالت ها ما شفت ما ادري شنو تعب هذا وبيك خير تدلنوا توكلوا بالله.
0: ضربه قويه
1: يعني
0: حسيت انه بها خسائر ماديه،
1: يعني دعاميه وكاملق وش اسمه ولايت بس.
0: يعني تقريبا ايش قد كلفتك؟
1: بحدود 300. لكن
0: زين هسه انا بس اريد اوصل النقطه وياك، انه اليوم من مره تضرب تدعم سياره او رجال يدعم السياره، شنو الفرق بين الاثنين؟ يعني منو الانطي العذر وامشي وسامحه ممكن

0: تدرين يعني مثلا مرة وندعم تصير عندها الارتباك. اما ك يعني رجل اذا دعمك تنحل بالتراضي وتمشي، ويا ما دعمنا وندعمنا يعني وتمشي، وانت من تعبر هالشخص معين يعني، يعني يا ما يعني مثلا انا دعمت سيارتي مرتين قلت له هذا هو روح وغدا الشار وماكو، انا هم دعمت مرتين وثلاثه هم يطلع لي بالمقابل شخص متفهم ويدري مثلا ما جيت منتبه او ضايقتك سياره ويقول لك هذا هو روح توكل بالله، هاي انا شيل التصليح مالتي وصير يعني. بالتالي هي تعتمد يعني على المقابل، انت من تدعم وتنزل وتقول له الحمد لله على سلامتك هو ما صار وياك شيء، اكيد هو بالمقابل راح من تنزل له هيك. واحنا مجتمعنا العراقي يعني كلش حلو من هاي الناحيه يعني.
1: زين، يختلف هالسؤال الاخير لحضرتك، يختلف قرارك على الطرف الثاني في حال انه ظروف الماديه صعبه؟ اليوم مرات ممكن صاحب ستوته، صاحب تاكسي، تعرف هاي يختلف ممكن عن شخص لا تحسه، انت تحسه متمكن، هنا يختلف قرارك بالتعويض؟
0: اكيد يختلف قرارك بالتعويض. يعني انت مثلا من شوف شخص مثلا رجال كبير بالعمر وقاعد يشتغل بستوته مثلا اذا رحت في منطقه العشار هو اصلا يعني متعب شمس عليه، فانت ما تقدر يعني تغرمه وتحمله فوق طاقته، خصوصا اذا انت وهي تعتمد هم عليك يعني ساعاتك وبعض، هو هم مثلا سائق تاكسي هم ما عنده يعني يصلح سيارته هي يشتغل بيها، مثلا انت مقتدر ماديا تقدر تصلحها فتقول له هذا وروح انا اصلح سيارتي، فهي تعتمد على الطرفين يعني. جوز المقابل هم ما عنده يعني بس الدعم ما عنده يصلح سيارته، فهي هم تعتمد مثلا اذا هو متمكن ماديا قال له هذا هو روح انا اصلحها، بس مثلا اذا دعمت سائق تاكسي مثلا عنده سابه ما يقدر يصلحها، فهو يقول لك يعني صلح لي اياها، بس هو ما يطلب من عنده الا جديد يقول لك صلح لي اياها يكون انا اقدر اشتغل بيها، فهي تبقى. وخصوصا يعني نظام عندنا نظام العشائري يعني واحد يساعد الثاني ممكن يعني يسوي يحول عليه ويصير يعني التصليح يعني هو خصوصا انه تدفع صندوقك وصندوق عشيره او شكل شيء، فيعني تشيله يا يعني عشيرته او اهله او قرايبه فكانما تتوزع يعني تصير المليون اذا توزعت كانما كل شخص يدفع 100,000، ويعني يصير هذا على مبدا شيء مصغر من التكافل الاجتماعي.
1: شكرا لرايك يا فادي والسلامه للجميع يا رب، مع السلامه.
0: حياكم الله.

0: خلينا نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك. مرحبا أبو عباس شاوي.
0: أهلا وسهلا بك أبو عباس. مرحبا.
2: هلا ومرحبا.
0: شلون الصحة؟
2: قلبي
0: حبيبتي. أبو عباس، حسب اللي عرفت أنت وأم عباس تسوقون سيارة. أوكي. موضوع حلقتنا إحنا لليوم، أحياناً بثواني يطلع لك فتشي مفاجئ مو على البال ولا بالحسبان، خاصة بالشارع. بالشارع كل شيء يصير، واللي يسوق السيارة دائما شي يقول لك السيارة ملك الشارع، هذا اللي معتاد عليه واللي سامعينه. يعني شنو معناها ملك الشارع؟ بالله احكي لي شنو المعنى. يعني
1: هي هاي القاعدة خطأ، السيارة ملك صاحبها، ملك أبو التعب، ملك أبو على قولتهم أبو عرق الجبين. هاي قاعدة مال ملك الشارع فاشلة. اي فبعض الأوقات تكون يعني هناك دعمات أو فرضا صدمات أو هناك خدشات بسيطة، لازم هناك تكون مساعدة. أما على ضرر كبير، أنا بالنسبة لي أنصح كل سائق بالبصرة وغير البصرة يتجه للقانون، لا ينخدع بشغلة عمي وعمك وخاله وخالك وهذا كبير وذاك كبيرك، لأن بعدين المتضرر هو اللي يدفع الثمن. أنا أفضل القانون، أثبت بالقانون والقانون يأخذ مجرى وأبوك الله يرحمه. أول شيء هنا الداعم ما راح ينسجن، لأن هو داعم سيارة مو بشر، ما راح ينسجن بنفس يعني بوقتها، بس أكو أضرار مادية يجب على الداعم والمعتدي أن يدفعها. هذا اللي أفضله أنا.
0: في حال إذا كانت الدعمة مو شخطة سيارة وضربة بسيطة، الضرر مالتها بسيط، وإحنا نقول توكل بالله ودفع الله ما كان أعظم، لا شلون الموضوع أضراره كبيرة والدعمة مرة، شو تسوي؟
1: والله لا دعمة بسيطة سهل، الله يسهل.
0: ما أريد البسيطة.
1: ولا لا الدعمة مو بسيطة، سواء مرة ولا سواء زلمة، المعتدي أو المعتدي عليه القانون أفضل. أرجع للقانون، ما يفيدني أنا، لا يفيدني العشيرة ولا يفيدني الكبير ولا يفيدني عم خالك. ممكن تكون أضراري فرضا أنا كسبب مثال أضراري 2-3 مليون، لما أروح للمصلح أروح لبو الميكانيك أروح لبو الجام ويجيني باشر فرضا إذا صار الشغلة عشارية ممكن يطيلي 300 ألف، شنو ذنبي أنا أدفع 2,700,000 خسارة؟ فأنا بالنسبة لي دائما خصوصا السيارات أفضل شغلة القانون. يعني
0: ممكن يختلف قرارك بما أنه أنت قلت مرة ولا رجال، المهم هو الضرر كبير وما أقدر أتحمله. يختلف هنا قرارك في حال إذا الطرف الثاني اللي دعم سيارتك إنه هو ظروف المادية صعبة.
1: أقدر أساعد. ممكن أنا أطي في باعي. أكو أمور هنا إحنا نحكي على أمور قانونية، القانون أنا أتوجه للقانون. أما شغلة مساعدة ممكن يأخذ على قولته أنه هدوم العلي وروح إذا كان هو فرضا ما عنده مستحق المساعدة. أما يعني هذا لازم يكون بيناتنا على قولتهم فاصل. أي يعني صارت شغلة إنسانية صارت شغلة قانون، من واحد لواحد يختلف.
0: شلون لعد حسب وجهة نظرك شلون ممكن أنت توازن ما بين الأخلاق والإنسانية وبين حفظ القانون وحقوق الإنسان؟
1: والله باعي
0: يعني لا أقدر أسامح وقل له توكل بالله.
1: لا ما أقدر. هي مو قصة مسامحة، مو أختي، هي مو قصة مسامحة، هي قصة ضرر. والضرر أنا إنسان على قولتهم ماشي بدرب الله، وجه السائق من السواق ودعمني، سواء أمور المادية زينة مو زينة، لما نشتري السيارة وصار قاعد ورا الستيرن بعد يتحمل المسؤولية. صراحة ممكن دعمني أنا، ممكن أسامحه ب500-700 ألف، بس لا دعم لطفلين 3 أو دعم لمرة كبيرة أو دعم سيارة بها عائلة، شو تقول له؟ تقول له روح الله يسامحك؟ لا، كل شيء هنا الإنسان لما أسوي شيء يكون أتحمل مسؤوليته. أي نعم.
0: شنو رأيك مو بسائق السيارة، سائق الستوتة والدراجة؟
1: والله هنا شغلة الستوتات الصراحة يعني الله يكون بعون شبابنا، لأن يعني الظروف المادية تجبرهم على سياقة الستوتة، بس سياقة الستوتة يعني شيء مو حضاري.
0: والدراجة
1: كذلك. يعني أنا لو صاحب قرار بالبصرة ثقي بذات الله، هاي البصرة بشعبها الطيب بأهلها الكرماء بشوارعها النظيفة قياس الباقي المحافظات، يعني المفروض يكون قرار للدراجات والستوتات صراحة، لأن حرام تشتري سيارة بكذا مبلغ وده طالع فرضا من الجنينة للجزائر كسب مثال، أو فرضا جاي من الجنينة للبهو وتحس بالستوتة بصفك مراية على مراية أو بدي على بدي. يعني أنا أشوفها هاي
0: بس فتر الله على انه انت جاي وماشي بطريقك وعلى حب الله. مرات لا انت واقف طابق السياره وتتفاجئ انه السياره مضروبه.
1: يعني لازم على الحكومه المحليه في محافظه البصره ان تتخذ قرار ولو بالمستقبل لمنع الستوتات والدراجات، لان منظر غير حضاري. ولكن انا ارجع واقول هو جبر ابنائنا وشبابنا على الستوته والدراجه هي الظروف الماليه. لو هاي الظروف الماليه متوفره لهم ما مجبورين يسوقوا الستوته او دراجه. يعني لو اخلي بمكان البنغلادي او الباكستاني او الهندي بشركه نفط الجنوب ممكن يترك الستوته. يعني لازم حلول قطع الارزاق، لازم اكو حلول.
0: شكرا لك ورايك ابو عباس، شكرا، مع السلامه.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM بعد ما سمعنا رأي أبو عباس بموضوع حلقتنا لليوم. نسمع رأيك أم عباس، أنت عندك سيارة وتسوقين، وأنتوا زيارتكم هنا للعراق بس أنتوا عراقيين وعايشين بالعراق وتعرفين النظام والقانون وهواي تفاصيل حكم كنتي أنت فرد من أفراد مجتمع العراقي. هسه نريد نسولف على موضوعة السيارة، وإذا مقابيلش أو الطرف الثاني هو الغلطان شنو اللي تسوينه؟ ومؤمنة بعبارة دفع الله ما كان أعظم وتمشين الأمور، ولا شلون تلجئين للقانون؟
1: شوفي، هي أول شيء السياق كذوق وترجع للأشخاص نفسهم شنو هم بالدرجة. الصراحة الثقافة شيء مريود، شنو إذا كان شيء بسيط ليش لا يا با عفوا أنزل وأسامح من واحد لثاني، بس إذا كان الدخجة يعني كبيرة ليش لا؟ أكو تأمين، وأكو بما أنه ما أدري بالعراق أكو تأمين سيارات مدري لا، فأكو ليش لا واحد يساعد الثاني، بس إذا كانت كبيرة لا. أنزل وأشوف شنو يريد صاحب السيارة أو هو شنو يريد.
0: ما عندك مشكلة تنزلين وتشوفين الغلط وين؟ إحنا طبعا النساء ما نعرف أنه يعني مو مثل الرجال، إذا دعمه كذا وإذا يعني وجه أو الدعامية القدام وين الغلط، فهم رأسة يعرفون يعني حتى ممكن بعيدا عن المخطط المروري، بس مو مثلنا إحنا. يعني ما عندك مشكلة تنزلين وتشوفين من المتضرر، سيارتك شبيهة سيارتك
1: هذا من الحلو. هاي ترجع ثقافة الإنسان شنو هو، انزلوا يمكن إذا ما بيها شيء بالعكس واحد يسامح الثاني ليش لا بالعكس.
0: إذا ما قابلش الطرف الثاني اللي دعمك هو الغلطان وإيجي قال ليش آسف واعتذر، شايفة إحنا مرات الكلمة الطيبة يعني تغير لك هواي أمور. يعني أنت ممكن جاية بعصبية وتردين تاخذين حقك، مجرد تشوفين كلمة بسيطة هو يحكيها ويحس بنفسه فعلا ندمان وغلطان، لا تهون عليك هواي تفاصيل.
1: طبعا مو قلت لك يعني هو هي الأشخاص شنو يعني يجيك واحد ها ما يخالف وما أعرف شنو أنا أدفع لك وتستاهلين ليش لا بالعكس. كلش حلو هذا الشيء، كلش حلو من ثقافة المجتمع. هاي
0: يتغير ممكن قرارك في حال إذا اللي دعم سيارتك مثلا مرة مو رجال، لو هنا لا شوي نختلف.
1: أعتقد نفس الشيء، نفس الشيء بالعكس، يمكن ومرة ومرة بعد أكثر، يمكن بالعكس نفس الشيء.
0: يختلف قرارك في حال اللي دعمك إنه سايق ستوتة وإمكانيته بسيطة ضعيفة؟
1: بعد أزيد، يمكن بعد أزيد، بما أنه هذا خطيئة أبو السكتوتة الله يكون بعونهم الصراحة، بس صايرين الصراحة مع احترامات عبء للشارع، يعني أبو السكتوتة أبو الدراجة زحامات كثيرة يدخلون هاي بين السيارات، يمكن تصير الدعمات في بين قوسين، يعني الله يكون بعونهم.
0: جايين هنا حسب اللي سمعته زيارة للعراق، انتوا وين؟
1: احنا انا من اهلي ببغداد والحجي اهله بالبصرة.
0: انتوا حاليا انت قلتي احنا زيارة، وين انت سابقا باي دولة؟
1: انا بالدنمارك مقيمين.
0: هذا النظام موجود؟ سولفي لنا شوي.
1: يا نظام مال السيارات
0: ولا في حال اذا تعرضت سيارتكم لدعمه بسيطه او
1: كثير هناك؟ اول شيء الاشخاص، الصراحه انا صارت بي مره من المرات يعني واقفة دا انتظر الترافيك لايت على مود يشتغل، واجا قدامي تريلي تريد ترجع على اليمنى، وهذا ابو السيارة رجع على مود يسوي لها مكان لان التريلة كلش كبيرة وتريد مجال على مود يفتر، فرجع طق بالسيارة، امشينا خطوة على مود الترافيك لايت اشتعل اخضر، واحد اشر للثاني يابا اوقف، نزلني السيارة ما بيها شيء، اعتذر انا اعتذرت، الله وياك كل شيء وصار.
0: زين يعتمد على
1: فكره اللي كان سايق السياره كان دكتور يشتغل بمستشفى.
0: عين هسه هاي هذا الموقف حسيتي اذا نريد نقارن بين الشعب العراقي والمجتمع العراقي وبين الدنمارك، تقدرين تقولين هاي ثقافه مجتمع ولا الشخص نفسه؟
1: لا والله الصراحه ثقافة مجتمع. نعم، لأن اللي خليت شتشي أول شيء هي ثقافة شخص، وثاني شيء ثقافة مجتمع، والمجتمع مبني على قانون لازم تلتزمين به. اكو قوانين هناك اللي يدعم واللي ما كثيره كثيره وايد تفاصيل.
0: شكرا رأيك ام عباس، والسلامه للجميع ان شاء الله حبيبتي. شكرا لك، مع السلامه.

0: نزلنا أحبتي مستمعي الكرام نتجول داخل مول بصرة تايمز سكوير. خلينا نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو كرم.
0: أبو كرم، أهلا وسهلا بك أبو كرم. أبو كرم، عندك سيارة تسوق؟
1: أي نعم عندي سيارة.
0: صار لك إيش قد تسوق؟
1: تقريبا 20 سنة.
0: 20 سنة، يعني ترى 20 سنة هذا بعد خبرة.
1: أكيد.
0: مو؟
1: أكيد أكيد.
0: زين، على مدى 20 سنة مريت بموقف انه يعني صار فد حادث معين وتبين مقابيلك او الطرف الثاني هو الغلطان؟
1: اكيد مر بهذا الشيء، يعني اكثر من مره صار عندي حادث، بس حسب الظروف. يعني مرات فد حادث بسيط انه شيء عابر ويخلص الموضوع، ينتهي اكيد وديا ويخلص. ولا ربما مثلا فد حادث صار فد قوي، المسبب ذاك يعني غلطان بشكل كبير يعني بالحادث، ممكن يصير أكو أضرار بالسيارة، ممكن يصير الموضوع ودي ينحل تعاون. بشكل عام أنا أحل الأمور بشكل ودي، يعني ما أوصل للمرور وهالشكل، لا أحل الموضوع بشكل ودي وينتهي الموضوع يعني بما يرضي الله. وتعرفين هو كل شيء يصير الحادث قضاء وقدر، يعني هذا لمرات الأمور، يعني الإنسان لا تتوقع يعني بأغلب الأحيان أنه هو يكون متقصد أنه يسوي حادث، بس لربما سهوة، لربما يعني سوء تصرف، لربما ما مسيطر على السيارة، تصير هاي الأمور. واحد مسامح كريم مرات يقول لك حتى
0: يعني
1: تخلص.
0: يعني أنت اختصرت لي الموضوع على أساس أنه إنسان مسامح وإنسان مؤمن بعبارة دفع الله ما كان أعظم.
1: أكيد أكيد، كل شيء هذا قضاء وقدر، ومرات الإنسان يدفع الشر عن المقابل، وراح يدفع همين لربما يدفع عن نفسه. يعني فد شيء فد شر بسيط، هذا يصير مثلا ضرر بسيارة، فد خسارة مادية بسيطة، بس لربما تدفع لك فد قضاء وقدر فشيء أكبر، فنقول الحمد لله والشكر والله يعوضه وينتهي الموضوع وديا. أنا بشكل عام هالشكل أحل الأمور.
0: زين، في حالة أنت قلت معتمد على مبدأ التسامح وتمشي الأمور الحمد لله على سلامة الجميع وانتهى، بس في بعض الأحيان مقابيلك حتى لو غلطان، وهي صايرة بمجتمعنا، هو غلطان ويظل يحاول يبين طبعا بعلات الصوت ويسوي الهوسة والضجة ولمة العالم على أساس أنت الغلطان وأنت تدفع وأنت تخسر وأنت. مرات حتى الأسلوب يختلف، فالطرف الثاني من تشوف تعامله وأسلوبه بهاي الطريقة تمشي له؟
1: بالحقيقة يعني بهيجي موقف وبهيجي ظروف أكيد ما تمشي الأمور، تلجأ للفيصل اللي هو المخطط المروري، تتصل بالمرور أو تتواصل وياهم إنه يجون يسوون مخطط حتى يكون من الغلطان ومن يعني المتسبب هو بالحادث، وكل شخص يتحمل يعني التصليح أو هيك شيء، يعني يشوف شلون يصير الموضوع حسب المخطط وحسب الإجراء المروري اللي يصير.
0: بما أنه أنت معتمد على مبدأ التسامح، أكو مرات إنه أكو عائلة ويا الرجال اللي ضرب السيارة أو سبب لك أضرار كبيرة، مو الأضرار البسيطة اللي نقول عليها نتسامح، هم تأخذ الأمور بطريقة ودية لأن عائلته وياه، أو في بعض الأحيان مو رجال مرات مرة، نأخذ الأمور بطريقة ودية ولا لا بحكم الأضرار كبيرة هنا نقيم الضرر ونريد التعويض؟
1: أكيد يعني إذا ضرر كبير راح يصير خسارة مادية كبيرة والسيارة تضرر، يعني ماكو واحد اليوم يتحمل هيك أضرار. بس احنا مثل ما قلت لك شايف البداية، الموضوع انه نحاول نحله وديا بالتسامح، يعني بالتفاهم. مرات هسه انا شخص يسبب لي حادث، وانا حقيقة قبل فترة قصيرة تعرضت الحادث، يعني سيارتي واقفة وسرحت عليها في السيارة وضربتها يعني، فبوقتها اجى قال انا اصلح لك وما عندي مشكلة وهالشكل. فيعني الموضوع تاخذه ببساطة، ويعني قدر الامكان تدفعها وينتهي الموضوع. في حال كان مع عائلة أو كان يا أحد حسب الأسلوب أكيد، يعني إذا مثلا هو يتهجم، أكو ناس تتهجم يعني تحاول تبعد الخطأ عن نفسها أو هيك شيء تبرر نفسها، قلت لك يعني نلجأ للمرور يعني أفضل، يعني هو هذا يكون الفيصل في الموضوع هذا.
0: في حال إذا ضرر كبير بس اكتشفت أنه مقابلك وضع المادي ضعيف، يعني صاحب تاكسي تشوفه مرات مثلا طالب تحس بيه انه هو طالب او موظف بسيط، او في بعض الاحيان حتى صاحب ستوته، فهي شلون تتعامل وياهم؟
1: بالحقيقه يعني بهيجي ظروف وبهيجي اشخاص، يعني شوف المقابل قلت لك انه اذا كان يعني ما متقصد هو والموضوع يعني سهوا صار، حقيقة يعني أقول له روح، وإذا أشوف أنه إمكانيته بسيطة يعني
0: لو ضرر كبير
1: حتى لو ضرر كبير أقول له روح يعني وخلص الموضوع هالشكل. أكو ناس يعني ما متقصدة، بس إذا كان المسبب بالحادث يعني تهور قيادة تهور يعني خربط بالسياقة أو هيك شيء ومتقصد أو يعني هذا لازم يتحمل تبعات الحادث هالشكل.
0: شكرا لك أبو كرم وشكرا لوقتك والسلامة للجميع، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا ومرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: اكرم.
0: اكرم، اهلا وسهلا بك يا اكرم. احنا راديو تايم سكوير حابين نسمع رايك بموضوع حلقتنا لليوم، وموضوعنا انه انت بالبدايه عندك سياره ولا لا؟
1: اي نعم، الحمد لله عندي.
0: صار لك ايش قد سوخة؟
1: انا من 2010 تقريبا يعني عندي السياره، صار اكثر من 15 سنه عندي السياره بالشارع.
0: صار لك 15 سنه، على مدى هاي ال 15 سنه اكو مرات السائق من يحس نفسه انه هو بدا مسيطر على الشارع وعلى السياقه مالته، يبدي ممكن لحظه التهور في بعض الاحيان، زين، من يحس نفسه انه هو مسيطر، اذا كان اكو ياخذ امور حذر بها، يعني ما يكون عندي اتصال، ما التفت شيء معين لان انا جاي اسوق، لا، من يشوف نفسه مسيطر لا هاي الامور كلها تصير سهله وعادي وشنو. واكو مبدا يقول لك السياره ملك الشارع، فانت تأيد هذا الموضوع وصارت عندك حاله بعد ما سيطرت بديت انه لحظه التهور في بعض الاحيان؟
1: لا لا اكيد. شوفوا، هي اول شيء اليوم على قولتنا يقول العمر له حوبه، يعني فعاده تلقى هذا التهور عند الشباب الطايشين اللي هو استوى جاي للشارع، اللي هو اصلا استوى متعلم مو متمكن، يعني صدقين الشخص المتمكن يعرف الخطوره ويعرف العواقب، فلذلك تلقى دائما متهدي. هذول الشباب الطايشين عادة سيارته سباق أو سيارته سريعة أو يسوق بتهور، هاي المشكلة الأساسية تبقى حتى الحادث بحد ذاته. شوف الشخص اللي سوى وياك حادث، يعني هل كانت سياقته مثلا صحيحة، مثلا كان متهور، مثلا كان ملتزم قوانين السياقة على الأقل، فتعتمد بعد أنت والمقابل على حسب هو. يعني
0: إذا مقابلك اكتشفنا أنه هو الغلطان بهاي اللحظة شنو تسوي؟
1: قلت لك حسب، اذا كان هو سائق متهور اذا هذا مستهتر، يعني اذا لازم ياخذ جزاء.
0: اها، هسه احنا خلينا نوقف وحده وحده. اذا متهور راح ياخذ جزاء. نعم. جزاء اللي هو شنو؟
1: اعتيادي، غرامه ماديه، تصليح مثلا او اي.
0: اذا هو مراهق طايش متهور اهمال ما يعرف للقوانين وسبب لك فد اضرار، اضرار ان كانت بسيطه ولا اضرار كبيره، وانت قلت انه احنا نلجأ للطريق الثاني، هاي الحاله بس اكتشفت انه هو حالته الماديه بسيطه وضعيفه، ناش تسوي؟
1: شوفي، بغض النظر عن الحاله الماديه، هو لو كانت حالته الماديه بسيطه ما ممكن يسوق سياره فارهه ويسوق بهذا التهور، واكيد سيارته راح تكون.
0: خلينا على الستوته، انا راح ارجعك على الستوته. على الستوته بهاي الحاله شو نسوي؟ عوفنا من السياره.
1: والله قلت لك بعد هي ذيك الساعة من الممكن انه تسامحه او تساعد وياه، او على الاقل يعني عادة هسه الماشي يكون التصليح مثلا نص عليك ونص علي، واذا سيارات اثنين المتضررات يعني فكل واحد بعد يصلح سيارته، وهذا قضاء وقدر يعني بالنهاية.
0: يعني انا حطك بالستوتة ترجعني على السيارة؟ لا، على الستوتة. على الستوتة.
1: الستوتة شنو تقصدين بها؟ يعني مثلا بالستوتة دعمك لو الستوتة شنو؟
0: لا، ابو الستوتة دعمك.
1: اي، ابو الستوتة دعمني، يعني اذا هو بالستوتة راح ملك وتاخذ من عده. يعني
0: انا اريد اشوف،
1: يعني اذا صراحة بعد هنا لازم ترأف بحاله، يعني هو شوف وضع المادي هيك، وشوف مثلا هو اكيد يعني بما انه عنده الستوتة طالع على باب الله، فابو الستوتة من الممكن يحصل يومي 10,000 دينار، زين اقل تصليح واليوم مليونين ثلاثة، فما ممكن انه تاخذ يعني من عده فد مليونين ثلاثة، تبقى الجانب الانساني هنا.
0: هسا احنا عرفنا الجانب الانساني وعرفنا شوكت انه انت تسامح وتعبر وتمشي وشوكت توقف عدها اذا مره دعمتك واضرار كبيره.
1: شوفي، المراه اول شيء نتعامل بها هي كمراه وفقا للعرف العشائري والقانون وحتى للشرع، يعني زين، لا تبقى هي مره كائن ضعيف، يعني هسه تبقى الاضرار حسب انه اذا كان المخطط عليها 100%، اذا كانت مقتدره مثلا شوياك بالتصليح او تصلح لك او السامحه، بس تبقى هي بالنهايه مره ما تتعامل وياها انت كرجل مقابلك. يعني
0: شنو رايك بالناس اللي تستغل هاي الحوادث وان كانت بسيطه حتى تطالب بمبالغ ماديه كبيره؟ شنو رايك بهاي الناس؟
1: والله هذا للاسف انا اشوفهم ناس يعني صراحه ما عندهم اخلاق، لان هي شغله اخلاقيه يعني وانسانيه، فالإنسان اللي يتعكز على حادث يعني وشخص متضرر يعني ما أشوف عنده أخلاق صراحة.
0: شنو رأيك بالجماعة الدراجات؟
1: لا، جماعة الدراجات ذول موضوع وحدهم يعني صراحة، هسه أكو بدراجة نفس الحالة طالع على باب الله، يشتغل توصيل، يشتغل دليفري، يشتغل يروح ويرجع كوسيلة نقل، يعني مستخدمها يروح الدوام ويرجع بها، بس أكو الدراجات يعني أكو شباب صغار مثلا تلقينه نفس الحالة طايش ويمشي سرعة ويزارق بين السيارات، ومن الممكن أنا أشوف كل شخص صراحة كل شخص مستهتر المفروض ياخذ جزاء.
0: شنو اللي يخلي الناس للأسف وصلنا إلى مرحلة إنه تكون يعني أقل تسامح من قبل؟ قبل ممكن نعدي ونسامح والخاطر فلان وهذا رجال كبير وهذا طفل صغير وهاي مرة، ليش وصلنا إلى مرحلة إنه بالعكس إحنا جاي ندور على التعويض ونقيم الأضرار ونقيم وإن كان ضرر ممكن جدا بسيط.
1: شوفي أغلبية الحوادث لازم يكون لها مسبب، يعني عادة قلت يا أما متهور بالسياقة، يا أما أصلا طايش بعد ما يستحق حتى إجازة سوق، يا أما كان غافل ملتهي بالتليفون أو مثلا ما منتبه للشارع. فالإنسان ما ممكن إنه يسامح شخص هو أصلا غلطان من البداية. يعني هذا الموضوع اللي
0: شكرا لك يا عيني، وشكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا المستمعين الكرام، خلينا نتعرف بالعائلة. مرحبا،
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو آدم.
0: أهلا وسهلا بك أبو آدم. أبو آدم، عندك سيارة سوق؟
1: أي نعم.
0: صار لك إيش قد؟
1: 20 سنة.
0: على مدى 20 سنة سياقتك، يعني مرات الواحد من يحس نفسه بدأ يسيطر، أكيد بالبداية مو مثل ما فد 10 سنوات، ما بعد 10 سنوات صارت عندك لحظة تهور؟
1: أي بالتأكيد.
0: تمشي أنت يعني موازن سياقتك، المشي مالتك بسرعة ولا بطء، ماخذ الحيطة والحذر ولا لا موازنها؟
1: قبل صراحة لا، بس هسه لا، الوضعية اختلفت. يعني
0: شنو اللي اختلف؟
1: يعني السياقة ما تختلفت عن قبل،
0: يعني صارت أكثر اتزان. يعني
1: نعم أكثر اتزان. قبل كنت تمشي سريع مثلا بطنش، هسه لا، أمشي معتدل. يعني
0: زين، مرات إحنا نوصل إلى مرحلة إنه هذا التهور بحكم إحنا وحدنا بالسيارة، ما أنظر للموجود برا للشارع. بعض الأحيان لا، أنا هذا التهور شوي أتجنب لين وياي عائلة. ولا أنت بطبيعة الحال قبل شنو؟
1: لا قبل أوكي، حتى لشان عائلة كنت ماكم أمشي سريع يعني، بس بالوقت الحالي لا.
0: عائلة وياك واحدة؟
1: عائلة واحدة أمشي باتزان.
0: إحنا موضوع حلقتنا اليوم إنه هواي جاي لاحظ أكو حوادث تصير. مرات أبو ستوتة يضرب السيارة وهي واقفة، مرات أبو دراجة. زين، وهاي تجي شغلات مو بالحسبان. تعرضت لحادث معين وشنو سويت اذا تبين انه مقابلك الطرف الثاني هو الغلطان؟
1: ما هي مشكله، خاصه الستوته والدراجه، يعني اكثر الاحيان تعرفين بهم ذولي لو على باب الله كسبه يعني غلبه، ما قدرت احكي، فبالمقابل راح تقول اروح.
0: واذا الاضرار كبيره هسه ممكن الدحكه والشخطه البسيطه نقول روح، بس اذا اضرار
1: بالنسبه لي حتى لو ضرر كبير اقول اروح.
0: ممكن يختلف قرارك في حال اذا الضرر كبير ومرة؟
1: اي ممكن، يعني
0: ممكن.
1: اي بالتاكيد.
0: انت بينت انه يختلف قرارك وتسامح وتعدي وتقول دفع الله ما كان اعظم في حال اذا كاسب. بهاي الحاله احنا متفقين عليها. ترجع للامور انه تسامح وتعبر لو انت حفاظا على القانون. انا اجيب مخطط مروري ولازم نمشي بعدال.
1: لا بالعاده الموضوع الانساني هو اللي يغلب، او يكون سيد الموقف، يعني الموضوع الانساني اكثر.
0: شلون ممكن توازن ما بين الاخلاق والانسانيه والموضوع على قولتك انساني، وما بين انا لازم احافظ على حقوقي خاصه اذا الضرر كبير؟ يعني مرات المليونين وثلاثه يقول لك انا ما ملزم بها لان انا مقابيلي الغلطان.
1: اي بالتاكيد، اذا اذا اذا اكو ضرر كبير مثلا للسياره مالتي، انظر للشخص المقابل اشوفه انه تسمح له امكانيته انه يصلح لي او ما تسمح له. اذا تسمح له عادي يعوضني، يعني مجبر يعوضني، بس اذا ما تسمح له امكانيته ما اقدر على شخص ما عنده فلوس.
0: عندك الاعتذار الصادق. احنا مرات نشوف مقابيلك ينزل ويعتذر وتحس اعتذاره صدق، تحس به اعتذار صادق، ما بين واحد لا يبين لك انه انت الغلطان مع انه هو العكس. ايش راح تتصرف هنا
1: بالنسبه لاول واحد؟ الاعتذار، اذا اعتذر لي بعد تفاهماني اكيد شو اسمه اكيد راح يصير تعاون. بس الشخص من ينزلك بمواجهة خلاص ينزل يضل صيح مثلا، او يحاول انه شلون تقول انه ياخذ الحق له، يعني انه بالصياح وبالهذا انه حتى يقول لك انا اصير سيد الموقف وسيطر على الموضوع، وبالتالي هو يخسر لي. يعني لا، هنا انا اجيب محكم بيناتنا وله المرور اكيد.
0: صار فد يوم من الايام او مريت بهيك موقف حسيت مقابيلك نزل وماكو كل اعتذار صادق منك؟
1: اي صارت وياي مره واحده.
0: شنو سويت هنا؟ جبت مخطط مروري؟
1: بالحقيقة أول مرة هم صيحتوا يا وبعدين بهاي الأثناء كان مرور موجود، جو المرور قال أنت غلطان بس ما خسرته.
0: زين، أنت قبل لا يجي المرور، إحنا مرات أنتوا خاصة أنتوا مو مثلنا، يعني إحنا النساء نختلف، أنتوا مجرد يعني أنت من يمك تعرف الغلط من وين، يعني قبل لا يجي المخطط المروري. هنا أنت من نزلت وعرفت أنه مقابلك هو الغلطان ورغم أنه أنت متصايح وياه، في بعض الأحيان نتجنب المصايح حتى لو هو غلطان تجنبا من مشاكل المجتمع، رأسة يوديك للعرف العشائر وعمامي والسنوية وهاي التفاصيل كلها، ممكن حقك يروح.
1: صح، بس بالوقت الحالي جاي اشوف هالموضوع شبه انقرض يعني، او قل بحكم انه الحكومة قلت القرارات المرورية احسن يعني من قبل.
0: نعم.
1: وسرعة استجابك وحتى من المرور.
0: سؤال اخير لحضرتك، تؤمن بمقولة دفع ما كان الله اعظم؟
1: اي طبعا بالتأكيد
0: من بيها، ومن تصير نقول دفع ما كان الله أعظم والحمد لله على سلامتك وسلامتي ومشينا الأمور
1: بالتأكيد.
0: شكرا لك وشكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

التسامح قيمة عظيمة وحفظ الحقوق مهم جدا، بس يمكن ماكو جواب واحد يناسب الجميع، لأن كل حادث إلى ظروفه. تقبلوا تحياتي، كنت معكم على مدار هذه الساعة أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة زميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير اف ام من البصرة.
3: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
4: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
3: كريم العراق.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
5: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب

0: المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
1: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت فيه وسوت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
0: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفريجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
2: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتدليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
0: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
3: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراق إلى العالم وبالعكس.
0: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
4: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
0: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
5: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
9: تريف السياسة في العراق. لم تكن نتائج انتخابات المجالس المحلية في العراق مفاجئة كثيراً، على الأقل في شقها الديموغرافي المتعلق بالتمثيل الجهوي المناطقي داخل مجالس المحافظات، حيث باتت هيمنة المرشحين المتحدرين من الريف بنزعات عشائرية واضحة في المشهد السياسي للمدن الكبرى التي غابت نخبها السياسية والاجتماعية عن الصورة بشكل يشبه أفولاً تاماً. تظهر هذه المعادلة الديموغرافية بشكل واضح في بغداد ونينوى والبصرة أكثر من غيرها، بعد سنوات من تجريف المدن على يد السلطات المختلفة بفعل سياسات أغلبها متعمدة، لتصبح بغداد اليوم قرية كبيرة تحكمها فصول العشائر وقوانينها على حساب أجهزة الدولة وأذرعها القانونية. قامت الدولة العراقية الحديثة بعد حكم عثماني دام نحو 400 عام، تخلله صراع مع الصفويين والقاجاريين المنحدرين من الهضبة الإيرانية. وخلال تلك الفترة عرف العراق تجارب محلية ودخيلة من الحكم، لكن معظمها كان مهيمناً في مراكز المدن دون الأرياف والبوادي التي سيطرت عليها عشائر مسلحة كانت كثيرة الصدام مع العثمانيين، مما جعل أبناء تلك العشائر موضع ريبة وحذر على الدوام من قبل حكام وولاة بغداد والموصل والبصرة. حين نشأت المملكة العراقية الهاشمية اعتمدت في سنواتها الأولى بشكل رئيس على أعيان المدن ووجهائها، بالإضافة إلى الضباط العراقيين في الجيش العثماني المنحل. كانت عملية ولادة الكيان السياسي الجديد في بلاد الرافدين صعبة، وتخللتها مخاضات عسيرة، لكنها أفضت إلى شكل عصري للدولة جعلها على اتصال بالعالم الحديث وأنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أدرك المؤسسون للدولة العراقية صعوبة إدماج العشائر العراقية في جسد الدولة، خصوصاً وإنها تحمل ميراثاً طويلاً من العداء لفكرة الدولة والسلطات المتمركزة في المدن، واعتاد كثير منها قطع الطريق على قوافل التجارة واستهداف جنود الحكومة وموظفيها. وبغض النظر عن دوافعها ومآلاتها، لكن يمكن اعتبار ثورة العشرين هي التمظهر الأبرز للريف العراقي وسكانه، الذين أحدثوا هذه المرة تأثيراً على الواقع السياسي، وجعلوا البريطانيين يعيدون النظر في كثير من سياساتهم من أجل كبير

0: يسبح.
1: جماح العنفوان المسلح للقبائل الراغبة بالحصول على سهم وافر من غنيمة الدولة الجديدة. كان تنصيب الملك فيصل الأول بن الحسين محاطا بشيوخ عشائر ومطوقا ببيعاتهم، لحظة مثالية لتعاطي العشائر العراقية مع السياسة بشكلها الحديث دون اللجوء للسلاح ومغالبة الدولة. لم يدرك أولئك الشيوخ وقتها أنهم سيبسطون خلال أقل من قرن هيمنتهم على مراكز المدن ويفرضون عليها ثقافتهم وتقاليدهم دون مقاومة ذات شأن من سكان الحضر.

كان عدد سكان العراق عام 1867 لا يزيد كثيراً على 1.25 مليون، بلغت نسبة البدو من بينهم 35%، فيما مثل الريفيون 41%. أما سكان المدن فلم تزد نسبتهم على 24%. أسهمت إصلاحات الوالي العثماني مدحت باشا في تشجيع القبائل البدوية على الاستقرار وممارسة العمل الزراعي والتجارة، ثم ظهرت مدن جديدة في النصف الثاني من القرن 19 كالديوانية والرمادي والعمارة والعزيزية وقلعة الصالح والكوت والناصرية والشطرة وغيرها، وانخفضت نسبة البدو بين السكان لتصل إلى 19% بحلول عام 1905. ويبدو أن الاستقرار السريع للقبائل البدوية ونمو مدن جديدة على أكتافهم لم يتح الوقت بشكل كاف لنشوء تقاليد راسخة مرتبطة بالحواضر الجديدة، كما أن العشائر التي سكنت المدن آنفة الذكر أعادت تموضعها في أحياء سكنية جمعت بين الأخوة وأبناء العمومة، فغدت تجمعات قبلية داخل المدن. أسهمت الطفرات الاقتصادية التي شهدها العراق في بداية خمسينات القرن المنصرم مع توسع صناعة النفط وزيادة حصة العراق منه في تشجيع هجرة أبناء الريف إلى المدينة، فانخفضت نسبة العاملين في قطاع الزراعة خاصة بين الأعمار الأصغر سنا، ممن باتت تستهويهم حياة المدينة وطبيعتها الأكثر حداثة وانفتاحا.

كان دخول النفط إلى بنود موازنة الدولة حدثاً مفصلياً في التاريخ العراقي المعاصر، فقد حول اقتصاد الدولة إلى نظام ريعي أبوي بعدما كان قائماً على ضرائب الأراضي والصادرات الزراعية، فتضاءلت تبعاً لذلك قيمة الإنتاج الزراعي، وأصبحت وظائف القطاع العام حلماً للجميع. تشير أرقام متفرقة إلى أن 3/4 القوى العاملة في عموم العراق كانت تعمل في مجال الزراعة عام 1920، ثم انخفضت هذه النسبة إلى النصف في الخمسينات، ثم إلى الثلث في بداية تسعينات القرن المنصرم. كان الفقر سمة بارزة على المهاجرين الجدد الذين اجتذبتهم وعود سدنة الجمهورية الناشئة بتخليصهم من الإقطاع والمظالم التي كانت تقع عليهم. وحين قرروا المغادرة باتجاه المراكز الحضرية الكبرى، انقطع صلتهم بمهنهم التي توارثوها، وفي مقدمتها الزراعة وتربية الماشية، وكان معظمهم يفتقر للتعليم أو المهارات التي تتيح لهم تسنم مواقع مؤثرة داخل المدن، فلجأ أغلبهم

يمكن القول إن الحضور الريفي في عالم السياسة كان أكثر وضوحاً وقوة في الساحة الشيعية قياساً بالسنية بعد قيام الدولة العراقية الحديثة، حيث مثل شيوخ العشائر الكتلة الشيعية الأكبر الممثلة لمحافظات الجنوب والفرات الأوسط داخل البرلمان خلال العهد الملكي، وبلغت نسبة شيوخ العشائر حينذاك ما بين 60 إلى 65% من إجمالية النواب الشيعة الذين فازوا بالانتخاب أو التزكية نيابة عن محافظات أو ألوية العمارة والديوانية والمنتفج والكوت والحلة وكربلاء. لكن البصرة كانت مختلفة نوعا ما، حيث مثل مكونها الشيعي في البرلمان أبناء عائلات حضرية كآل الملاك وآل سيد جعفر. وبشكل عام لم يحظى الشيعة المدن والمثقفون غير المحسوبين على الأوساط العشائرية بأكثر من 30% داخل البرلمان إلا قليلاً، كما أن تمثيل رجال الدين الشيعة داخل البرلمان لم يكن مؤثراً كما هو الحال لدى نظرائهم السنة. أما على الضفة السنية فقد ظل تمثيل شيوخ العشائر ضعيفاً ولم تتجاوز نسبتهم 10% من إجمالي النواب السنة داخل البرلمان، وباستثناء زعماء الدليم من آل سليمان البكر وآل المشحن فإن شيوخ العشائر الآخرين لم يحظوا بتمثيل نيابي حتى وقوع انقلاب بكر صدقي عام 1936، عندما وصل عدد النواب من شيوخ العشائر السنة إلى 9 نواب، وهو ما كان يظهر ميل بكر صدقي ورئيس الوزراء حكمة سليمان وقتها إلى تشجيع وصول شيوخ القبائل السنية والمدن الأخرى إلى البرلمان على حساب النواب البغداديين.

وبعد انقلاب صدقي حافظ شيوخ العشائر السنية على تمثيل بلغ نحو 15% من نسبة النواب السنة في البرلمان، فيما مثل وجهاء المدن والتجار والمسؤولين الحكوميين من أبناء المدينة نسبة 85% من النسبة المتبقية للسنة في برلمانات العهد الملكي. وخلافاً للتمثيل العشائري السني الضئيل داخل البرلمان الملكي، فقد كان صعود الضباط السنة القادمين من أصول ريفية سريعاً داخل المؤسسة العسكرية، تناغماً مع هوية الدولة المستندة إلى حواضن اجتماعية وثقافية توفر لها الحماية والتمكين في البلاد. في نهايات العهد الملكي بدأ العديد من سكان الجنوب بالاستقرار في بغداد لأسباب متعددة، من بينها سوء حال القطاع الزراعي وتردي خدمات بعض الأرياف أو انخراط بعضهم في سلك الدولة ووظائفها، كما تضمنت موجة القادمين أشخاصاً هربوا من مناطقهم بسبب مشاكل عشائرية، وباحثين عن العمل والدراسة في العاصمة التي فتحت أبوابها للجميع. استوطن معظم النازحين الجدد صرائف شرق بغداد، تزايدت أعدادها بمرور الوقت قبل أن يقرر النظام الملكي إدراج مناطقها ضمن مشاريع مجلس الإعمار الذي باشر نشاطه عملياً عام 1952، لكن انقلاب الجيش لم يمهل حتى إكماله.

استلم الزعيم الجديد عبد الكريم قاسم الملف، وأكملت الدولة الجديدة بناء قطاعات سكنية عديدة في المنطقة التي عرفت لاحقا بمدينة الثورة، وأحياء أخرى كالشعلة وحي العامل وتل محمد في بغداد ومدينة الحيانية في البصرة. فتضاعفت أعداد النازحين القادمين من الجنوب خلال عهد قاسم، الذي حاول تقديم نفسه نصيرا للطبقات المعدمة وأبا للفقراء، مما أكسبه كثيرا من الحب والولاء في أوساط الجنوبيين بشكل خاص. واستنادا إلى التجارب الحديثة، فإن من الطبيعي أن تذوب الجماعات الريفية المهاجرة إلى المدن الكبرى في المجتمعات الجديدة وتصبح جزءا منها بمرور الوقت، لكن الريف العراقي ابتلع المدينة وحولها بمرور الوقت إلى قرى كبيرة، وعجزت الحكومات المتوالية عن تذويب موجات المهاجرين من الريف في مجتمع المدينة لعدة أسباب، منها أن المهاجرين تكتلوا كمجموعات عشائرية داخل أسوار المدن أو على تخومها، ناقلين معهم معظم تقاليدهم وعاداتهم وأنماط حياتهم، بما فيها تلك التي تتعارض مع أشكال المدن العصرية، بالإضافة إلى ضعف الدولة وتعثر عملية التحديث وانتكاسها بفعل سلاسل الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد. لم يندمج معظم القرويين الذين سكنوا المدينة في مجتمعها رغم محاولات بعضهم، كما أن حياتهم الجديدة لم تعد تشبه نمط معيشتهم في الريف، الأمر الذي ولد ظواهر اجتماعية كثيرة تشير في مجملها إلى العجز عن استيعاب الانتقالية الاجتماعية التي مرت بها تلك المجموعات السكانية.

كان من الطبيعي أن تبحث تلك الكتل الحيوية من العراقيين عن تمثيل سياسي، لكنها على مدى عقود وقعت في فخ الأدلجة كما تشير مجريات الأحداث. فكانت الأحزاب الأيديولوجية هي الأكثر جذباً واستقطاباً لهم، ولظروف تتعلق بارتفاع نسب الفقر في الريف الجنوبي والتحالف الوثيق بين طبقة ملاك الأرض والمؤسسة الدينية الشيعية، وجد الحزب الشيوعي أرضاً خصبة له في تلك المحافظات، واتسعت بمرور الوقت قاعدة المنتمين. نشأ التوجه اليساري في العراق بشكل رئيس في بغداد على أكتاف خريجي المعاهد العليا وعدد كبير من المثقفين عبر جماعة الأهالي التي تصدرها حسين جميل وكامل الجادرجي ومحمد حديد ومحمد جعفر أبو التمن، إلا أن انقسام الجماعة اللاحق وخروج عدد كبير من أعضائها مشكلين لجنة مكافحة الاستعمار والاستثمار ثم الحزب الشيوعي العراقي ساهم في تحويل بوصلة اليسار نحو الريف، لاسيما وأن برنامج الحزب الشيوعي كان يتبنى قضايا الطبقة العاملة ومن بينها الفلاحون. أما الريف السني فلم يشهد انقساما طبقيا حادا كما الحال لدى نظيره الجنوبي، وكانت أواصر الدم المشترك أكثر تأثيرا من التفاوت الطبقي والاقتصادي. ورغم النشأة الجنوبية لحزب البعث في الناصرية، إلا أن الحزب الجديد لاقى كثيرا من القبول والارتياح في بغداد والمحافظات الغربية التي لم تعرف وجود مؤسسات دينية ذات تأثير كبير على الحياة العامة أو تشهد نشوء طبقة متمايزة من الإقطاعيين أو تمزقها الفروقات الطبقية. وكان حديث البعث المتكرر عن العروبة والتاريخ والتقاليد والهوية عوامل جذب للكثيرين ممن انتظموا في صفوفه لاحقا. وقد استفاد البعث من الوجود الكثيف للتوجه القومي في بغداد، خصوصا في المناطق القديمة كباب الشيخ والفضل والأعظمية والكرخ، فضلا عن مدن أخرى كالموصل وتكريت والفلوجة وسامراء، واستطاع احتواء قطاعات واسعة من العروبيين هناك بعدما عجزت الأحزاب القومية التقليدية عن تقديم طرح سياسي مؤثر أو بناء هياكل تنظيمية قادرة على التصدي للموج الشيوعي الكاسح. كان الجيش هو البوابة الرئيسية التي عبر منها الريف بقواه المتنوعة نحو عالم السياسة بعنفوان وفاعلية بالغة. فأبناء المدن الذين انخرطوا في الوظائف الحكومية بدأوا الابتعاد تدريجياً عن عالم العسكر بشكل أكثر وضوحاً منذ عقد الأربعينات من القرن الماضي، وبدأت بالظهور أسماء ضباط مؤثرين من أصول عشائرية ريفية. ويبدو أن الأمر حظي بانتباه رئيس الوزراء الشهير نور السعيد الذي يتخوف من اختلال التوازن الاجتماعي في مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، لذا لم يبدي كثيرا من الارتياح للضباط الجدد المفعمين بروح المغامرة والعنف والقوة، كما تشير إلى ذلك بعض الأحداث والمدونات والمذكرات الشخصية لساسة العهد الملكي. عمليا كان صدام حسين أول حاكم ريفي للعراق منذ نشأته الحديثة، ورغم انتماء الرئيس أحمد حسن البكر إلى أرومته العشائرية نفسها، إلا أنه تربى في مدينة تكريت ثم بغداد وتشبع بقيم العسكرية ومفاهيم الدولة الحديثة التي أبعدته عن جذوره العشائرية. أما صدام فلم يقطع صلته بثقافة منبته الأول قرية العوجة،
ثم حمل قيمها وتقاليدها المحلية معه إلى السلطة في بغداد. رغم محاولاته الظهور بمظهر الرجل العصري واعتنائه الخاص بملبسه وشكله الخارجي، إلا أن أول امتحان حقيقي له بعد الخروج من الكويت أعاده إلى مربع الريف والعشيرة.

أعاد نظام صدام أحياء منظومة العشيرة بعد أن كادت تذوي بشكل كامل، وبث فيها الروح، ومنح بعض الشيوخ مكانة اعتبارية في المجتمع بعدما ضعف سلطان الدولة، وباتت بحاجة إلى حلفاء محليين في جميع المحافظات. ويلاحظ كثيرون أن صدام خلال تسنمه منصب نائب رئيس الجمهورية في عقد السبعينات كان حريصا على الحديث بلهجة بغدادية لا تشوبها لكنة ريفية، لكنه استعاد لهجته القديمة بعد وصوله إلى الرئاسة، وباتت تعبيرات لسانه المنتمية لبيئته المحلية أكثر وضوحا في عقد التسعينات من خلال لقاءاته مع الناس في الشارع وأحاديثه التلفزيونية. أحكم البعض قبضته على السلطة عام 1968، وحاول بداية الأمر إقامة تحالفات مع الشيوعيين وأحزاب أخرى فيما عرف بالجبهة الوطنية التقدمية عام 1973، لكنه ارتد إلى محاربة حلفائه وتوجيه ضربات قوية لهم أجبرت الكثيرين على مغادرة البلاد أو اللجوء للانخراط في صفوف الجماعات الكردية المسلحة المعارضة للدولة وذات الهوى الماركسي للقتال في صفوفها. ظل البعث يقدم نفسه كحزب تقدمي اشتراكي معادل للرجعية بمنظومتها الدينية والاجتماعية، حتى جاءت هزيمة حرب الخليج الثانية وخروج مناطق واسعة في جنوب العراق عن قبضة الدولة فيما أسماها النظام السابق بالغوغاء، وأسمتها المعارضة الانتفاضة الشعبانية.

لجأ صدام إلى العشيرة لأول مرة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة، وأعاد إحياء منظومتها الاجتماعية وحضورها داخل أسوار المدن وخارجها من أجل سد الفراغات الأمنية التي بدأت تتسع بمرور الوقت مع زيادة النقمة الشعبية عليه في سنوات الحصار المليئة بالفقر والحرمان. لكن كل شيء كان تحت السيطرة، ولم يجرؤ أحد من شيوخ التسعينات كما عرفوا أن يمارس دورا يتجاوز السقوف التي تسمح بها الدولة في الحياة العامة في المدينة. وبعد تكاثر أعداد المهاجرين بدأت المغالبة الديمغرافية تأخذ دورتها الطبيعية مع سكان الحضر الأكثر مسالمة والأبعد عن التكتلات العصبوية، لكن الدولة ظلت كابحا قويا لجماح بعض المجموعات الريفية المتطلعة للهيمنة والتأثير داخل المدن حتى الغزو الأمريكي. كان السياسي العراقي في العقود السابقة بحاجة إلى استرضاء مجتمع المدينة بالدرجة الأولى وتقريب نخبها ووجهائها لاستثمار خبراتهم وتوظيفها في تطوير الدولة وبنائها، لأن شرعية الأنظمة السابقة لم تكن تعتمد على الانتخابات وعمليات التصويت الديمقراطية، وإنما على الوراثة أو الدبابة التي تقتحم باحة القصر الجمهوري. لكن نظام ما بعد 2003 أيقظ نهم الأحزاب للتقرب إلى زعماء العشائر وشيوخها المقيمين في المدن وخارجها لضمان حصد أكبر عدد من الأصوات وفرها لهم انتعاش العصبيات القبلية بشكل واضح.

وخلال قرن من الزمن انتقلت مراكز التأثير في مؤسسات الدولة ودوائرها من وجهاء المدن وأبناء البيوتات الكبيرة إلى الضباط، ثم دفعها نظام صدام حسين إلى أحضان العشيرة لأول مرة منذ قيام الدولة العراقية الحديثة. أما نظام ما بعد 2003 فقد أعاد إحياء وتفعيل معادلة النظام الاجتماعي القديم في الجنوب. توازياً مع ذلك تضاعف النفور من الزراعة بعدما أسفرت سيطرة بعض السياسيين على الملف النفطي في ضخ مزيد من المهاجرين الريفيين للمدن الكبرى، وبات حلم الشاب المهاجر الحصول على تعيين حكومي عبر بوابة تلك القوى المؤثرة، وهو ما يغنيه عن أرض تذبل من الجفاف وبذل التعب في زراعة الأرض وفلاحتها مقابل أقل مقدار من الجهد في الوظائف الحكومية. وفقا لتقديرات وزارة التخطيط، فقد بلغ عدد سكان العراق في العام 2023 أكثر من 43 مليونا و324 ألف نسمة، 69.9% منهم يسكنون الحواضر، بينما بلغت نسبة قاطني الأرياف 31.1%. تقديرات أخرى للوزارة خلال العام نفسه أظهرت أن عدد سكان المناطق العشوائية في عموم العراق بلغ أكثر من 4 ملايين نسمة يقطنون 5000 تجمع، بلغت حصة بغداد منها نحو 1000 تجمع حواسم. عام 2023 شهد كذلك ارتفاعاً في معدلات جفاف الأهوار جنوبي العراق، مما دفع الآلاف ممن تبقوا فيها للنزوح إلى المدن المجاورة والتهيؤ للاستقرار فيها.

0: لتشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
1: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة في

0: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
1: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالاجراءات الاخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الادارات والوزارات بالفترة الاخيرة بعد تسلم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد، وهذه الامكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فالارقام مهولة، ارقام كبيرة، وهذا كلها من قوة الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الارقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
0: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
2: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهذه الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
0: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة. فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
3: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد ما عجلوا التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
0: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية. فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
4: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة. ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك لجان رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
0: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
5: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
0: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تايمز سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
2: أصول تسميات أشهر الأكلات العراقية. تتنوع الأطعمة عندنا في العراق بشكل كبير وفقا لتنوع بيئاته وحضاراته السالفة، فأكلات جنوبه تختلف عن تلك التي في شماله، وكذلك الحال بين غربه وشرقه. وبذلك فقد تتشابه بعض الأطعمة وقد تختلف مكوناتها ونكهاتها بين مناطقه. تالياً اخترنا لكم مستمعينا بعض أقدم وأشهر الأكلات العراقية والمناسبات التي تقدم خلالها، وعلى رأس القائمة سيكون السمك المسقوف. يحب العراقيون الأسماك والمأكولات البحرية والنهرية بشكل عام، ففي البصرة مثلاً تثبت الأسماك وجودها على مائدة الطعام اليومية لدى بعض العوائل البصرية، نظراً إلى إطلال المحافظة على نهري دجلة والفرات والخليج العربي. ولكن للأسماك المسقوفة شعبية أكثر داخل البصرة وباقي مدن البلاد، وتطلق تسمية المسقوف على الأسماك التي تشوى على الحطب بطريقة عمودية، حيث يتم اصطياد السمك الحي والكبير بحجمه، وغالباً ما يعتمد على نوعي الشبوط والبني في السقف، وبعد أن ينظف يضاف له الملح والليمون، ثم يثبت عمودياً باستخدام أدوات الشوي الحديدية أو الأوتاد الخشبية بشكل حلقة على بعد مسافة من النار، وهي طريقة تراثية اختص فيها العراق دون غيره، وتناقلتها الأجيال وصولاً إلى عصرنا الحالي.

تقول الباحثة في تاريخ العراق سعاد عبد الإله الزوبعي إن دلائل أثرية ترجع إلى أكثر من 4000 عام تؤكد اعتماد الحضارة السومرية في وسط وجنوب البلاد على هذه الطريقة في شوي الأسماك واعتبارها وجبة مهمة لديهم. وتضيف اعتمد السومريون على الحرف والأعمال البدنية واليدوية، فزادت حاجتهم إلى البروتينات التي توفرها الأسماك مع غنى مناطقهم بالأسماك كبيرة الحجم. ليس ذلك فحسب، بل تؤكد الزوبعي أن شيوع المشروبات الكحولية والبيرة على وجه الخصوص لدى السومريين زاد من اعتمادهم على الأسماك بسبب قدرة الأطعمة البحرية على تخفيف تأثير الكحول على الجسم أو تأخير مفعوله. وحتى اندثار الحضارة السومرية حافظ العراقيون على طريقة سقف الأسماك وتحضيرها داخل البيوت أو شراءها من المطاعم المختصة والمنتشرة داخل الأحياء السكنية.

الهبيط أحد أبرز الأكلات الشعبية في العراق، يحمل إضافة إلى تسمية الهبيط عدة أسماء شعبية مثل الثريد أو تشريب اللحم، وهو عبارة عن فرد الخبز المنقوع بالمرق على صحن كبير يطلق عليه الجفنة، ثم وضع الرز والشعيرية والمكسرات عليه، والختام بوضع قطع اللحم عليه. للهبيط سمات عشائرية، حيث يشاع استخدامه في تجمعاتهم ومناسباتهم، إضافة إلى شيوع استخدامه في محافظات وسط وغرب وجنوب البلاد في العزائم أيضاً، وأن سبب ارتباطه بالعشائر هو شرط تقديم اللحم في ولائمهم، ويفضل الكثير منهم وضع الخروف كاملاً فوق الرز دلالة على كرم المضيف واعتزازه بضيوفه، أو كإشارة إلى عظمة المناسبة أو التجمع. إن سمات هذا الطبق الذي يؤكل باليد وصلت إلى الأمثال الشعبية، حيث يقال الهبيط للزلم والمرق للأولاد، ويقال بأن تسميته جاءت من هبوط الضيف على المضيف. أما تاريخه فتشير الزوبعة إلى ارتباط هذه الأكلة التي تعتمد على المرق دون خلطه باللبن راج بعد استقرار البدو في الأرياف وتكوين المجتمع العشائري.

الدولما. يفتخر العراقيون بحبهم للدولما وإدمانهم على أكلها مرة في الأسبوع على الأقل. وينسب البعض تاريخ الأكل إلى فترة الاحتلال العثماني للبلاد بسبب تسميتها، ويرجح آخرون أنها دخلت إلى العراق مع السوريين الذين أخذوا بدورهم من الإغريق اليونانيين. لكن العراقيات صنعن نسختهن منها وتفنن بإضافة مكونات جديدة إلى هذه الأكلة، مثل عدم اكتفائهن بورق العنب وإضافة البصل والباذنجان والبطاطا إليها، وخلط الأرز المكون لها باللحم المفروم. يفضل العراقيون طبخ الدولمة بالشحوم الحيوانية بدلاً من استخدام الزيت وإضافة قطع اللحم إلى قدر التحضير، إضافة إلى تفريغه بعد نضوجه على قطعة من الخبز. الدولمة هي أكثر الأكلات ذات النسخ المتعددة في العراق، إذ يفضل التركمان العراقيون طبخها باستخدام اللبن، في حين يعتمد البقية على إضافة معجون الطماطم لها. كما يتفنن الموصليون بلف مكونات الدولمة على ورق العنب صغير الحجم، وفي البصرة يضاف السكر إلى باقي مكوناتها. يشاع تقديم الدولمة في المناسبات والولائم في بغداد والمحافظات كرديف للهبيط، وهو الذي يعتبر نوعاً من التمييز بين المجتمعين الحضري والريفي، إضافة إلى طقس تحضيرها في العطل الأسبوعية.

الكاهي والجمر. شرائح من العجين الرقيق تقلى في الزيت حتى انتفاخها، ثم يضاف إليها ماء السكر المنكه أو الشيرة كما تسمى في العراق، ويتم تناول هذه الأكلة صباحاً في وجبة الإفطار لوحدها أو بإضافة الجمر إلى جانبها. والجمر هي القشطة المصنوعة من حليب الجاموس، ورغم الإقبال اليومي على شرائها، ولكن هذا الإقبال يزداد في الأعياد حتى أطلق عليها لقب إفطار العيد. وتختص بعض المحلات بإعداد الكاهي والجمر مثل مطاعم محلة الصدرية ببغداد وقشطة منطقة السدة، حيث ينتشر مربو الجاموس في بغداد. ولا يعرف بداية لتاريخ انتشار هذه الأكلة بين العراقيين على وجه الخصوص، إلا أن الزوبعي تؤكد ارتباطها بتراث العراق استناداً إلى انتشار موادها الأولية مثل القمح وحليب الجاموس.

أطعمة أخرى. يشتهر العراقيون بحبهم للبذخ في الطعام وعشقهم للأكلات الدسمة على وجه الخصوص، لذا يشيع استخدام اللحوم. مثلاً تشتهر أكلة القوزي، وهي عبارة عن الرز المطعم بالمكسرات والخضروات وإضافة اللحوم المشوية معها. أما الدلامية فهي البامية المعروفة في معظم البلدان العربية، ولكن يختص العراقيون بإضافة مرقها إلى قطع الخبز ثم إضافة الرز واللحم لها، ويطلق عليها محلياً بالدلامية نسبة إلى عشائر دليم أو لواء الدليم سابقاً الأنبار حالياً. تحمل هذه الأكلة بعداً عشائرياً أيضاً، إذ لا تزال معظم عشائر البلاد محافظة على تقديمها للضيوف وأكلها بشكل شبه يومي. وكذلك الحال بالنسبة للبرياني الذي قد يبدو مقتبساً من الأكلة الهندية، حيث يقال أن العراقيين أخذوها من المجندين الهنود في الجيش البريطاني إبان احتلاله للبلاد في عام 1914، ولكنهم تفننوا بإضافة المكونات لها مثل المكسرات وقطع البطاطا والجزر الصغيرة إضافة إلى الكشمش واللحم أو الدجاج.

الأطعمة الشعبية بمواجهة الأطعمة الأجنبية. الإقبال على هذه الأطعمة في المطاعم قل في السنوات الماضية، وزاد في المقابل اعتماد العراقيين على الأطعمة السريعة كالبرجر والبيتزا والشاورما السورية التي حلت محل القص العراقي. بعضهم يعارض هذا الرأي ويرى أن إقبال العراقيين على مطاعم الأكلات الشعبية لا يزال قوياً حتى اليوم، ولكنه يحصر هذا الإقبال على الفئات الاجتماعية الفقيرة أو بعض الذواقة، في حين تحوز مطاعم الأكلات السريعة والأطعمة الأجنبية على اهتمام الطبقة المتوسطة أو الغنية. هناك احتمالية لاندثار بعض الأكلات الشعبية خلال السنوات القادمة، وهو ما حدث بالفعل مع بعض الأطباق مثل اختفاء أكلة الخبز المقلي بدبس التمر، والخميعة المكونة من الخبز المنقع بالحليب مع إضافة الزبدة الحيوانية الساخنة. أطعمة كثيرة واجهت ذات المصير على مر التاريخ، إلا أن ذلك يرجع إلى طبيعة حياة المجتمع وتغيره بحسب الباحث في التاريخ عماد الجبوري، الذي يؤكد أن الطعام وتوفر أولياته في البيئة يحدد استمراره أو زواله، وكذلك الحال بالنسبة للأطعمة التراثية الحالية، فرغم شيوع بعضها حالياً كالسمك المسقوف، ولكن استمرار تراجع المياه وغلاء الأسماك أو ندرتها قد يزيله من قائمة الأكلات الشهيرة في البلاد.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشدق الدلال في الاعلار
5: الدعاب حتى تعب عليك
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

كحيله من جياد الرمك حرقه. كحيله من جياد الرمك حرقه شود قلبي وعليا بان حرقه. امر عليك هيك وهيك حرقه على روحك والك مجروحك بديه.

هذا البيت يعود تاريخه إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي. كتب في شبابه الشاعر الكبير هلال حسن وهيب أبو جبار الله يرحمه، هو من مواليد 1911 مدينة الناصرية وتحديدا قضاء سوق الشيوخ معقل الأبوذية في العراق والوطن العربي. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج. أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. حضر لكم مجموعة من الفقرات الحلوة والزينة وبهن موضوع وبهن تفاصيل، ونحاول قدر الإمكان يوم الخميس نتنوع ونقدم تفاصيل مختلفة، وبأسرع وقت نوصل إلى الجزء الآخر من الحلقة اللي خاص باتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية.

قبل لا أروح لموضوعنا وأدخل في فقراتنا، يقول كحالة من جياد الرمك حرقة. شو الوصف هذا العظيم؟ يصف محبوبته ومعشوقته بهذه الطريقة. أنا الرمك تناولته في حلقة سابقة، اللي يعرفون واللي خابرين الحسشة في الأدب الشعبي العراقي يعرفون مفردة الرمك، وإحنا فكينا شفرتها بواحدة من الحلقات. الرمك هي الفرس الناضجة إلى درجة أنه مليانة، يعني نضجت وأصبحت جاهزة للنسل، فالممشى مالها يكون ممشى فرس ممتلئة. فهكذا كانوا الشعراء الشعبيين يوصفون المرأة ذات القوام والممتلئة بالرمك. أكو بيت بالتراث من الدارمي، بيت للديواني أعتقد، يقول مثل الرمك بالطين ممشاها توحيل. يعني هي رمك فرس ممتلئة وناضجة جدا وتمشي بالطين، فشلون تمشي؟ تنقل بروحها نقل. يقول مثل الرمك بالطين ممشاها توحيل، هذا الوصف بهواي لازل ولا ميل. فهنا يقول كحيلة من جياد الرمك حرقة شوت قلبي وعليه هنبان حرقة، أمر عليك هيك وهيك حرقة على روحك ولت مجروحك بدي. موضوعنا لهذا اليوم راح نتحدث عن العفو. العفو عند المقدرة ما أجمل عند العرب، واحد من خصال العرب، واحد من السمات العربية الأصيلة، أن تعفو، أن تعف، أن تكف، وأنت المقتدر. هذا الموضوع أهلنا اختبروه واي، خصوصا فيما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية. تعرفون لحظات

شيطان كثيرة كثيرة. تخيلوا البيت الواحد، احنا مرات نسمع بيت فلان والله فلان قتل اخوه، اسف ان ذني المفروض حتى ما ينحكن بس انه واقع جاي يصير مع الاسف، فلان انقتل ابن عمه قتله، فلان رمى جيرانهم، هذا ذاك اليوم صارت عندنا هنا اعتقد بالاصمعي ما ادري وين تناولها الاعلام بقوه على صندة ماي ما اعرف شنو عم رمى وكذا وقتل جاره رجل كبير وصوب ابنه. عموما هاي لحظة الشيطان لحظة عصية، لحظة تتجاوز الحد الإنساني، تدخلك في منطقة همجية وحشية تفقد بيها كل حواسك. فهذه اللحظة كل احنا معرضين إلها، يعني ماكو بشر ممكن أن يعصم نفسه عن هذه اللحظة. كيف يصير هذا العصمة عن هذه اللحظة؟ هذا موضوع يراد له تربية صحيحة، يراد للأنا الأعلى حاضرة في حياتك من الطفولة، أكو أب وأكو جد وأكو جار وأكو منطقة، بحيث تروض هذه المشاعر الوحشية، لأن هي هاي مجبول عليها الإنسان، هاي المشاعر مجبول عليها. ففي علم النفس الحديث اكتشفوا أنه هذه المشاعر موجودة ولكن تروح تغيب، تروح للاوعي، للاوعي خلاص تنطمس، لأن أكو أنا مسيطرت عليها اللي هي عاداتك، لأن الأعلى أي عاداتك وتقاليدك والدين والعشيرة وتربية أهلك ومخاوفك من الطفولة. فتلقى البشر يستقيم في لحظة ما، يشتغل هذا اللاوعي فيحقق كثير من المشاكل. والدليل هاي الفصول والعطاوي والدقات العشائرية، هاي منبعها، هاي أصلها. فإذا ما يحكمنا قانون وما يحكمنا الإنسان بوصفة إنسان عنده إمكانية أن يعفو وأن يسامح وأن مرة يتراجع خطوة ويشوف صاحبه صار عصبي هو ينسحب، إذا أنا نار وأنت نار خلاص بعد ينتهي الموضوع، تصير مشكلة، وهذه المشكلة تتورط بها أنت وعائلتك وهو وعائلته، عشيرتك وعشيرته وجيرانك وجيرانه، وراس براس، وتنحال الحياة اللي يفترض نعيشها بسلام وأمان داخلي، تنحال إلى مشاكل أزلية، وتبقى أنت مقترن بهذه المشاكل من بداية عمرك إلى نهاية عمرك.

خلونا بداية نستثمر التراث العربي، نستثمر التراث الإسلامي في تقديم قصة مهمة وراسخة في الوجدان العربي عن العفو عند المقدرة، وكيف هذه القصص من شأنها أنه تفتح لنا طرق باتجاه الأمان والسلام، ومو سهل أن تعفو عند المقدرة، ولكن عندما يتحقق هذا العفو راح تشعر بقيمتك الإنسانية تماما. ومرات بين فترة وفترة نشوف يصورون فصل، يصورون مشكلة، يصورون أب قبل يطيح الفصل، أهنا يقولون طاح جو الفراش، فتلقى التفاعل وتلقى الناس يتفاعلون. ليش؟ بوصف هذا استثناء، في حين هو هذا المفروض مو استثناء، هو هذا السياق. احنا بشر، احنا مو بغابة، مو بغابة. يعني انت من تصر ان تأخذ ثأرك بنفس الطريقة انت جاي يصير مثله تماما. طبعا ما ازكي اي واحد

يشيعونه فينتقل على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون فلان عفى عن قاتل ابنه شلون وليش وكذا. أكو ما يقتنع بهذه الحقيقة وأكو ناس من حقها ما تقتنع لأن مرت بظروف صعبة. ولكن عموما خلنا نرجع للتراث العربي ونسولف لكم واحدة من القصص العظيمة المهمة اللي يتناقلونها بالأخبار والجيل بعد جيل اللي تقدم العفو عند المقدرة بأجمل صورة. القصة صارت في زمن عمر بن الخطاب. الخليفة عمر بن الخطاب في زمنه كان الرجل عادل وصارم والتاريخ ينقل لنا هذه التفاصيل عنه. فكان حدي في الكثير من المواقف. اجى رجل في زمنه من البادية رجل بدوي ودخل الى المدينة ويا الجمل مالته. فالجمل في لحظة سهو من عنده بغافلة وطاب على بستان بيزرع فقاعد يأكل من هذا البستان. هذا حلالة وخضارة وهم عايشين بصحراء. فاجى مباشرة شال طابوقة كبيرة راد يدفع ما وخر طقه بطابوقة بحجارة على وجه الجمل. مات الجمل في مكانه. جمل عزيز على صاحبه وهذا بدوي هذا حاله حال واحد من ولده بنفس الصخرة نفسها هاي الحجارة شالها وضرب بها الرجل فقتله في مكانه. اجوا الناس لزموا من ضمنهم ابنه واخذوا علما الى الخليفة عمر بن الخطاب قالوا له هذا قاتل تعترف؟ قال لا اعترف انا قتلته. هاي السالفة وهاي السالفة. فقالهم اما القصاص ماكو مجال اما القصاص او العفو تعفون عنه اهل القتيل اهل ابو القاع؟ قالوا له ما نعفو هذا قاتل ابونا ابن بعد طيشة والدم حار. قال هذا قاتل أبوي وما أتنازل عنه إلا أن يقتل. فعمر بن الخطاب قالهم إذن القصاص خلاص ماكو مجال نقتص من عنده. القصاص يعني أكو أحكام شرعية يرجعوا لها. فالقصاص يعني أكو أنه يقتل لازم في مكانه. فقال بما أنه أنا راح أقتل يتحدث مع الخليفة أنا أكو أموال دافنها في مكان ما وهذه الأموال تابعة لأيتام لازم أسلمهم هاي المال مالهم وما حد يندل هاي الأموال إلا أنا. فأنا أريد تطوني يوم واحد أدخل بي للبادية أسلم الأموال للأيتام وأرجع. فالموضوع هنا صعب فما وافقوا له مباشرة. فبدأ يلح بطريقة وبدأ يتوسل وبدأ يطلق لهم المواعيد والمواثيق والعهود أنه أنا راح أرجع. فأقنعهم بطريقة ما أقنعهم. فطلب عمر بن الخطاب في ذلك الوقت طلب كفيل قال له إذا لقيت أحد يكفلك يبقى في مكانك حتى إذا ما ترجع هو يتحمل الموضوع. منو يكفلني؟ يفتر يباوع بالوجوه غريب جاي من البادية ما حد يعرفه. أكو ناس أهل مصلحة بالحياة الإنسانية وأهل خبرة في الفراسة وفي الوجوه فيتقدم القوم. منو؟ أبا ذر الغفاري هذا الصحابي الجليل المعروف بتاريخ العظيم. فقال أنا أكفل هذا الرجل. وعمر بن الخطاب يسأل أبو ذر قال له تعرفه؟ قال له ما أعرفه. قال له كيف تتحمل هاي الكفالة؟ هذا موت أنت تتوقع إذا 3 أيام تأخر أنا راح أعفو عنك؟ قال له لا ما راح تعفو عني بس أنا أكفله. فقال له روح سلم الأمانة لأصحابها وارجع. راح الناس كلها تنتظر أكو توجس وأكو خيفة وأكو حذر وأكو 100 علامة استفهام هذا راح يرجع لو ما يرجع. فات اليوم الأول ويفوت اليوم الثاني واليوم الثالث الشمس تمر سريعا يقولون هكذا على أبا ذر. الحد قبيل أذان المغرب الكل ينتظر هنا والموعد أنه الحكم لازم ينفذ ويا أذان المغرب لأن هو اليوم الثالث اللي أعطاه لهم الخليفة. بهذا الموقف المحرج وإذا بهذا الإعرابي يجي يدخل للمدينة. الله
فيقولون الناس ما بين صياح وتكبير وتهليل

فرحانين عظمة أكو وناس تبكي. فأول ما وصل أول ما دخل قال كان تقدر تغيب بالبادية. عمر بن الخطاب يسأل هذا الرجل يقول له كان ممكن أن تغيب في الصحراء ما نندلك ليش رجعت؟ قال له خفت أن يذهب الوفاء بين الناس فرجعت، أنه خاف يذهب الوفاء، هاي الكلمة خاف تروح بين الناس، خاف يقولون ذهب الوفاء عند العرب فرجعت. فيتوجه بالسؤال إلى أبا ذر الغفاري، قال له أنت ليش كفلت لا تعرف ولا جاينا من الصحراء بدوي روح يجوز ما يرجع؟ فقال أنا خفت أنه أخشى أنه يقولون الخير والمروءة راحت عند العرب، ما حد يكفله وهو رجل غريب. فمباشرة يقولون ابن هذا الرجل يبكي، باعوا له يبكي. فقال أنا عفيت عنه. قال له عفيت عنه؟ قال له ليش عفيت عنه؟ فتعلم منهم درس. قال له خفت، لا خشيت إن يقولون راح العفو عند المقدرة وراح العفو عند العرب. فتخيلوا هذه القصة اللي تجينا من أبا عن جد من تاريخنا العربي الإسلامي، كيف بإمكانها أن تقدم درس بطريقة رائعة وجميلة ممكن أن نستسيغها ونحولها إلى سلوك إنساني في حياتنا اليومية.

في تاريخنا وأرثنا العراقي في الأدب الشعبي العراقي عندنا الكثير من القصص اللي ارتبطت بهذا موضوع العفو. هذا موضوع شائك، موضوع الدم وموضوع الثار، موضوع مو سهل، ووقع هواي ناس بمطبات، هواي ناس يعني غادرت الحياة باتجاه نهاياتهم أو باتجاه نهايات مأساوية، كناس في السجون وكناس في المهجر شاردة بسبب هاي اللحظة الشيطانية اللي تفتك بينا. هذه دعوة للتذكير، انه نذكر نفسنا دائما انه احنا بشر، ودعوة انه في اي لحظة ما في اي سياق ما، انت صاعد بسيارتك، جارك واقف بالباب، ما اعرف شنو، اكو لحظة اذا بس بينك وبين نفسك تقول لحظة خلي اوقف شوي، لحظة انا بشر، انا مو مثل هذا الاخر. اكو ناس مع كل الأسف فارضتهم الحياة علينا، يعني يتربى في ظروف صعبة تحوله إلى وحش، يعني نظراته إليك بالشارع، طريقته، صوته العالي، استحواذه على الطريق في كل مكان، تحس أنه هذا مو كائن بشري، هذا ما متربي، آسف ما متربي، ما أهله ما تعبانين عليه، حاطي له هيك مكلينة ما أدري شلون وكابر وطالع بدون قوانين بدون نظم، وانت تعبان مربي ابنك احسن تربية، لا تعلي صوتك، لا ترفع عينك، ترجع لي بفلان وقت. فهذا الانسان الطيع الخلوق المنضبط المقنن، هذا صعب يتعامل ويا هذا الوحش في لحظة ما، فيصير مأزق. فبالضبط هذا الخلوق الابيض في لحظة ما وين ينزل؟ ينزل بالحظيرة مال هذا اللي جاهز، حظيرة عنده، حظيرة مالطين، فهو متلطخ بيه دائما. فأنت مطلوب من هذا الشخص السوي في لحظة غضب يشتغل عند اللاوعي ويطلع عن مالات الوحشيات وينزل لهاي الحظيرة. فتخيل هذا يصير قدوتك، مو كإنسان، لا كوحش تتحول. وهاي يومياتنا بالضبط، انت وتعبان وشهادتك ووضعك، يفوت عليك اي واحد هيك بالسياره مالته، يتجاوز عليك ويسمعك كلام ويغلط عليك، فانت شو تسوي؟ تصير مثله في نفس اللحظه، في حين انت لو تستدرك للحظه ما تكتشف انه هذا الغلط مو عليك، هذا هو من من من يخطئ بحقك، هذا مو انت، انت ما عندك اي نقص، هذا هو يشوفك بهذه الطريقه العنجهيه الناقصه اللي بها مشاكل، لان هو اشكالي هذا الرجل. عموما قصة من التراث الشعبي العراقي تتحدث عن واحد ابن شيخ طغى، هذا بحجة أبوه ومدلل وشيخ وما أعرف شنو ابن الشيوخ، فيتجاوز على الشباب وكذا. ففي يوم من الأيام يتجاوز على واحد من أبناء الفلح، رجال وشاب فقير وكذا، يتجاوز عليه داس ببطنه ما تحمل، صار بيناتهم طاق ومطقوق، فقتل ابن الشيخ، الدنيا احترقت. وهذا اللي جاي يصير. بالمناسبة المخرج علي فاضل من اشتغل على المسلسل ترى جسد هاي القصة بالضبط في شو اسمها كانت المسلسل 10 حلقات اللي مثلت بيها رشا رعد فنانتنا البصراوية الجميلة، وقدم بيها علي فاضل مشكلة الفصلية بطريقة جميلة للأمانة. الفصلية هذا المفهوم اللي كان سائد في زمن ما والحمد لله يعني بدأ يتلاشى أو يختفي أو يتضاءل قدام وعي الناس اللي بدأت تنفتح وبدأت تقرأ الأشياء يعني بطريقة إنسانية. ولا الفصلية كانت يوميات امرأة قاعدة بالبيت تدفع ثمن أخوها الطايش مثلا بين ليلة وضحاها، تلقى نفسها ويعدها أحلام، يجوز عندها حبيب، يجوز عندها شهادة، كل ما يشتغل هذا الشيخ في وقتها وهو صاحب دراية وحكمة وكذا، فرادوا يقتلون هذا ابن الفلاح، فقالهم ما تقتلونه، ابني أنا أعرف بيه، بديت مادة وهاي لحظة غضب، وهذا ابن الفلاح مو هيك، هذا هو طب بالمنطقة مال ابني، توحش مثله في هاي اللحظة وقتله. العادات والتقاليد تقتضي أنه يزوجون يعني أخت الفلاح حتى يأخذونها فصلية، أخته
فيجيبونها لابن الشيخ الثاني، فصار هذا الموضوع. ذولي ولد الشيخ مدللين وشايفين نفسهم على الناس وكذا، فجابوا الفصلية. الشيخ من هذا الموضوع انه راد من تصير هو الفكرة من الفصلية سابقا اللي احنا ضدها تماما، ولكن هذا التراث النقلة، انه يحقنون الدم اولا، وبين القاتل والمقتول هذا الثار اللي يستمر اكثر من 40 سنة يطفى، لان راح يصير بيناتهم نسبة نسابة تصير بيناتهم، وصير بيناتهم اطفال، والطفل راح يعوض مكان الراحل. فد معادلة الناس كانوا مقتنعين بها في زمنها، الآن ما بصراحة ما تنقري هكذا، لأن بها مظلومية عالية لهذه الفصلية اللي رصدها للأمانة الفنان هاني مو عبادي، عبادي العماري في السبعينيات قدم أغنية الفصلية اللي هي كلماتها وألحانها. الفصلية قدمها بطريقة زفوها غصب للدار، لا ديرم ولا حنة، وبها شغل رائع، لأن هيك يأخذونها فصلية، فجابوها يدرفعون بيها ووصلوها لهذا ابن الشيخ الثاني. فقالها راح تبقين هنا خدامة، راح تبقين هنا فصلية، راح تبقين هنا كذا، انت ما تسدين هذا. وبدأ يعيرها. فالبنية قالت لبيت من الدارمي لما تلحكي تقول له لو مو ثمن رجال فصلية ما صير،

لو ما ثمن رجال فصلية ما صير، وانت بمرة يرضوك غط وجهك بجير.

أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج. الآن ننتقل إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي يسمعنا الآن يا ريت يتواصل ويانا على أرقام هواتفنا. الآسيا وزين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

اكو فقرة ظلت من الحلقة الماضية، يعني عاد العدة كنت بقوة ان نتحدث عن قصائد الغربة الخارجية، وقلت نختم بشي اسم الغربة الداخلية، ولكن انتهى وقت الحلقة. فاني احاب اوثقها هذه القصيدة لان ما موجودة تماما، لا موجودة في الجوجل ولا فيديو قديم، ولا اني شاهدها ولادتها والقصة بكل تفاصيلها. احنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن الغربة وكيف الانسان يعيش لحظات الاختراب وهو خارج بلده. لزم الهومسيك، كل ناس تتأذى، كل ناس تربي لحياها، كل ناس تحتبس داخل البيت ما تطلع، الى درجة انه يشعر بالضياع تماما فيرجع، بين واحد يلومه وبين واحد يقول له عاشت ايدك. واتفقنا انه هذا المفهوم اشكالي، يعني ماكو تعريف جامع ومانع للغربة، ماكو واحد يقول لك الغربة زينة والغربة مو زينة، لا كل واحد يقراها بطريقته الخاصة، التنشئة، مناخك العام، وضعك النفسي، عوامل كلها تتدخل في، حتى العمر، اكو ناس راحوا في مقتبل العمر مشت امورهم، تعلموا لغة ولغات تعلموا وانخرطوا في ذلك المجتمع، واكو ناس لا راحوا اصدقائنا مقربين كنا نريد نتبع اثرهم، لقينا نفسنا نلتجئ او نحتكم الى تجربتهم، فشلت تجربتهم، ما قدروا يعيشون الغربة. وقرينا قصائد كثيرة في تلك الحلقة. راح اسولف لكم عن واحد يغترب داخل وطنه. فكرة الاغتراب الوجودي ما رد احكي عنها لان انا حاكي عنها في حلقات سابقة، لا جاي اتحدث عن الاغتراب الاجتماعي من تغادر مدينتك باتجاه مدينة اخرى. راح تقولون ايش دعوة هذا الكلام، يعني انا اطلع من البصرة ما اقدر اعيش بالديوانية، ما اقدر اعيش ببغداد، ما اقدر اعيش بسليمانية، اقدر؟ لا، الموضوع صعب مو بهذه البساطة. هواي ناس في محافظته خصوص ابناء مدينة البصرة، واحد يجي يقول انتوش دعوة عايشين في هذا الشرجي والحار والكذا وتدافعون عن هذه المدينة، الى درجة انه ننوصف ان احنا كائنات بحرية، يعني انا سمكة طلعني، كل واحد اي بصراوي تحكي وياه يقول لك انا مثل السمكة اذا اطلع من النهر مال البصرة موت. هذه حقيقة. ليش حقيقة؟ اخوان كثير من عندنا عاش التجربة الحياتية داخل وطنه، مجرد يغير مكانه ما يقدر ينام. ما تقدر انت تروح الى بيت اقاربك، لبيت صديقك، تشاء الظروف اكو بينا تتغير المخدة مالته ما يقدر ينام، يغير الغرفة مالته ما يقدر ينام، فكيف يغير مدينته؟ الموضوع مو سهل. قصة تعود الى زمن صدام حسين، كانوا ابناء الجنوب المدللين الحلوين المترباين اللي ما شايفين الغلط ولا عايشين بصف الحيطان، وهلهم مربينهم تربية حلوة ومرتبة، مباشرة ما شايفين، ما طالع، لأن السفر في زمن صدام حسين كان صعب، يعني تصعد بالمنشأة وتروح لبغداد أو تروح للزيارة، فمو كل واحد يسافر حتى مكلف، فأغلبنا ما طالع من النهر مالته، أغلبنا يمارس دور السمكة في حياته. فواحد توا متخرج وحلو ومرتب وعايش حياته ومدلل أهله، وتوا فاتح عينه يريد يحب فلانة ويحب فلانة وأهله مدللينه، مباشرة من العسكرية ومن الجنوب يذبونه وين؟ للشمال يودونه، تحديدا القصة كان ودوه الكركوك، طبلي كركوك. وين ودوه؟ أنا عشتها التجربة، شفتها بكل تفاصيلها. خذوا المكان يسمونها الدبس، منطقة عاشوا بقلعة، قلعة فارغة، يصير الليل تحس مكان مال أشباح، بس الحراس والجنود والكذا، ما تشوف بشر بيها، تسمع فلان يتحدث غير لهجتك، أكو تركماني وأكو كردي وأكو عربي وأكو ما أعرف منين جاي، أكو لهجات هواي تفاصيل. فهذا ابن الدلال وابن البصرة وابن ما عايش الغربة، حس أنه هو اخترب داخل وطنه. فهنا تأتي القصيدة لتجسد هذه المعاناة. فوين يروح يتذكر؟ ما الإنسان مجرد يشعر بالاغتراب يحن للحضن الأول، للأم، للوالدة، فيقلها يما، يا يما أحلفك بالدلال من ضياعي وغربتي تلميني، أنا نخلة ويني وين الشمال والدموع عثوق برحي بعيني. يما يا يما
احلفك بالدلال من ضياعي وغربتي تلميني، انا نخلة ويني وين الشمال والدموع عثوق برح بعيني، يما جاي ينزل رغم عدهم جبال اش ما اصيرا فوقها توطيني، ويما عدهم ماي اصفى من الزلال وغير ماي البصرة ما يرويني. هنانة شجرة روحي ما بيها فياي وتكسر الخاطر غريب اخصاني، مرورة الغربة بعدها بمشتهاي اش ما ذوق الزاد مر بلساني، الغربة كان بسمار وندق بقفاي اش ما اريد انهض تدق الثاني، يما غلبوني القبل كانوا وراي هنا انا جاي يركض واظل بمشاني، قبل كنت بديرتي مدوخ البنات هنا انا ما من وحدة تفهم غايتي، يما عدهم شقر بانواع الصفات لكن ما عدهم سمار ولايتي، تركمان وعرب وكرات وشتات يما ما حد يفتهم لحكايتي، انا بعيوني جرن دجلة وفرات وصرت شط العرب من نسوايتي.

0: الو اتصال.
1: الو
0: البنفسج تفضلوا.
1: تفضلك استاذ بهاء.
0: يا مرحبا
1: حبيب الله كل حفظك. تحياتي لك وللمخرج وكل مستمعينك.
0: ميت هلا ميت هلا.
1: انا يا ابو محمد استاذ.
0: والنعم والنعم ابو محمد شلونك؟
1: الله ينعم عليك. والله يا استاذ بالله العظيم انا سعدي عتب عليك.
0: تفضل.
1: برنامجك شان تخليني العشرة واحنا ما قامعين هسه. يعني انت من تطلع من البرنامج
0: ايه
1: شغلك يعني تاخذ وقت من اعمارنا سنوات تبالغ يعني.
0: الله يسلمك ممنون والله. هذا كلام كبير
1: بالنسبة لك انت هسه. والله لو تبقى بس تحكي. انا قايل لك قبل فترة وقلت لك هذا الكلام. قلت لك انت ما تحكي تغني موسيقى يعني.
0: رب يحفظك ويسلمك.
1: يا استاذ بها انت هسه والله حكيت انا عني بالنفس وعن الاف الناس يمكن مرة بهالتجربة هاي.
0: صح.
1: وانا واصلها العين دبس.
0: ايه.
1: وبيا جسر يصبون الالتون كبري يعني الالتون كبري.
0: صح.
1: الجسر الذهبي. واجيب لك عن غربة سامحني خاف شوية طول عليك.
0: براحتك براحتك الجو الك ما دام الصوت واضح. تفضل.
1: الله يستر عليك استاذ. والله صورت في دبرة بالجبهة جبهة خوب موت.
0: ايه.
1: بس ناسي وهلي وجماعتي وبصار وواحد ينام بالتراب ونومنا على فراشه. اجي نغلل المظهر مال التطوير هذا بالدير مقبله. بعدين الجماعه قالوا لي انت شو تريد؟
0: ايه.
1: ويعرفوني يعني من الاسبوع المضوج من نظام صدام حسين.
0: ايه.
1: يقولون شجاعه قلت لا ضبوله بس صعب علي افارقهم.
0: صح.
1: وجبت هسه انت على المخده وعلى غيره وعلى كذا. يا سبحان الله. الله يكون يزيد علمك
0: ربي يحفظك ممنون
1: ويخليك. بس برنامجك نص قلبي.
0: الله يسلمك. انا ممنون والله كلام كبير.
1: سامحني قلت لك اترخص منك.
0: براحتك.
1: يا اللي يتصل بيك يعني مثل ابو احمد غيره كذا الناس.
0: ايه.
1: هذا الرجال الشاعر الخزاعي كذا.
0: والنعم.
1: موجودين بس على سلامتهم يعني اقول يعني.
0: ربي يحفظك ويسلمك. وهذا كلام كبير علينا وشكرا من القلب.
1: لا والله انت كبير علينا.
0: ربي يحفظك ربي يحفظك.
1: انا ما اقول واحد ترى ومن الله من الله سبحانه وتعالى مطير قابليه ما احب لي واحد حشاك اغم.
0: الله يسلمك يحفظك ممنون. هذه مسؤولية مسؤولية كبيرة حملتنا إياها. أشكرك عم. أشكرك شكرا جزيلا.
1: الله يحفظ أخوي
0: محبة.
1: إن شاء الله يسر على عائلتك ويحميك ويحمي جماعتك كلهم الموجودين.
0: ربي يحفظك. محبة وامتنان.
1: لا
0: امتنان. امتنان عميق. ممنون ممنون شكرا.

0: آخر فقراتنا لهذا اليوم فقرة شاعر في الذاكرة، راح نستذكر واحد من المؤسسين من شعراء الرعيل الأول، الناس اللي وضعوا لبنات القصيدة الشعبية المعاصرة في العراق. أتحدث عن الشاعر طارق ياسين. هذا الرجل جيل الخمسينيات والستينيات كانت لهم صولات وجولات في التأسيس، كتبوا لنا القصيدة الرمزية بأجمل ما يكون، مشوا على نهج مضف. النواب، الحديث يطول عن طارق ياسين الله يرحمه، ولكن قصيدة تسمعوها وتأملوها راح تعرفون احنا نتحدث عن شعراء أسسوا بطريقة واعية جدا، كانوا عارفين فكرة الوعي في القصيدة الشعبية العراقية، لذلك قصيدتهم بها مرموزات وبها تشفير عالي. مع الأسف ما عندنا قصيدة بصوته، بقدر ما الآن راح نستمع إلى واحدة من قصائد الجميلة بصوت محمد الأميري من الأهواز.
1: مربية ونسنس كل شوقي، مغصوب انقل شوق بزيجي، تعدى الخرزات الترجيح، لا أهلك وأهلي يشوفونه، تغتر يا الحسن الجمريه، من تجزي طق دربك جوري، آه الجور إش عامل بيه، يا روح إش ضقت من العشرة، توج حبيت وسم ذوقي، مربية ونسنس كل شوقي، عشرتنا دموع إش قد ترث، وسيسها بكحلة كل سمرة، لو موت نوصي دفنوني موش بعيد بجرف العشرة، لا أهلك وأهلي يشوفونك، لا تمر بينا بوقت القمر، بطرق الحسرات تعناني، وأنا الحسرة حزب عروقي، مربية ونسنس كل شوقي، حز روح بهجره وما قتله، روح من فراقك معلومه، حنن بدموعك صايب جن، قالوا يردوني خطبوله، بين العاقول اشتد روحي، ولا اسمع عدكم هالهوله، وقطرة مي ما اريد انفوقي، مربية ونسنس كل شوقي، تصنت من تجزة ناغيلك يا حبيب حتى الخزامة، ما تفرح الا بطاريكم، وعقبك عمر اش تسوى ايام، مروا عيون تضم الضحكة، والروح تعلقت بحزامه، يضحك شي قالوا لي عرس، وانا الدمعة تلوج بموكي، مربية ونسنس كل شوقي، مربية ونسنس كل شوقي.
0: ما أجمل مسك الختام عندما يكون بهذا الروعة وهذا الإحساس وهذا الدفء. استمعنا إلى قصيدة للشاعر الراحل الكبير طارق ياسين. خلونا نختم حلقتنا، شكرا لكل واحد تواصل ويانا، شكرا لكل واحد اتصل بينا، شكرا لكل واحد استمعنا عبر الأثير أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكر موصول لأصدقاء عمار على مواقع التواصل الاجتماعي على التواصل الجميل. بصراحة أقرأ التعليقات ومرات أتفاعل ومرات أعلق، شيء يعني بمنتهى الروعة. شكرا لعمار على الجهود الكبيرة اللي يبذلها، بعد الصوت يروح يشتغل لنا على الصورة، وهذه فرصة نشكر صلاح التميمي وأحمد الرسام على كل إسناداتهم النبيل هذه التغذية البصرية الجميلة. شكرا لعلي وحسين عبد الباقي في المتابعة والإشراف. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا عمار مشتاق.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
4: الجعاب حتى تعبالي
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
2: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
8: من قلب البصرة
9: من قلب البصرة
8: من مول بصرة تايمز سكوير
9: بصرة تايمز سكوير
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM
10: من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء راديو تايم سكوير أف أم هدوء
8: لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية يحدثنا الكاسب البصري جعفر حسين
11: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب بالاجراءات الاخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الادارات والوزارات بالفترة الاخيرة بعد تسلم رئيس الوزراء الزيدي شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد وهذه الامكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع أنه سين أو صاد أو لا من البرلمانيين أو الوزراء ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى أنه يأخذ هذه الرشوة فأرقام مهولة أرقام كبيرة وهذا كلها من قوت الشعب العراقي وإحنا نشوف هذه الأرقام مقابل العوائل كثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
8: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
9: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جدا وبسيطة، لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة، وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها، حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
8: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
12: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس، قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه الحملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد مع جولة التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
8: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
13: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إعفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة، نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك رجال رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
8: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
14: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة، نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
8: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب. تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
15: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
11: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناساً بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتاباً ومثقفين وأفراداً يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي، علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات، أي تضخيم قدراتها، أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسايكس بيكو ووعد بلفور، مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي، وليس انتهاءً بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم 3، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثمة ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة؟ فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967، قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج. وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخالبه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخياً وتحديداً منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية راح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويل.

ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرق كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحاكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيدا، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكنا نفسيا سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتمادا على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرأ. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل

0: وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.
1: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراق.
3: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
4: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
3: نبض من وحي الكلمات.
5: الفن معرفة وكشف. قليلة هي الأشياء الهامة التي تقبل البرهان، فالأشياء الهامة إنما يتوجب أن يحس بها ويعبر عنها. الفن لذة أم معرفة؟ تأتي الخبرة الحسية في الفن دائما مصحوبة بصنف معين من اللذة، غير أن اللذة ليس كل شيء في الخبرة الحسية، بل أن هناك اتجاها عارما في العصر الحديث نحو تعريف الفن في حدود المعنى والدلالة، بدلا من اختزاله إلى خبرة تبعث اللذة أو تشبع الحواس. فالفن أخطر من اللذة، ومهمة الفنان أجل من مجرد تجهيز للذات. لقد صرنا نجد لدى عامة الجمهور انصرافا عن القيم الفنية الرفيعة، وصرنا نجد لدى كبار الفنانين اتجاها قويا نحو إدخال عناصر التنافر والقبح في أعمالهم. وربما عمد الفنان الحديث إلى أن تكون لوحاته مزعجة واستفزازية، وأن تكون موجعة، مقلقة، منغصة، بدلا من أن تكون جميلة رائقة تسر الناظرين، مما يؤدي إلى المفارقة الحديثة التالية: أنا أحب لوحات الفنان سين لأنها مقلقة للغاية، أو أنا أحب روايات الكاتب صاد لأنها شديدة الإزعاج. تقول سوزان لانجر في كتابها القيم الفلسفة بمفتاح جديد إن الفن العظيم ليس مجرد لذة حسية مباشرة، وإلا لوجد استجابة مرضية لدى العامة قبل الخاصة. وليس من شك في أن الكثير من اتجاهات الفن المعاصر قد أصبحت شاهداً واضحاً على قلة اهتمام الفنانين بتقديم أشكال سارة أو نماذج جميلة، مما يضعف حجة القائلين بأن الفن هو مجرد متعة أو لذة. فإذا أضفنا إلى ذلك أننا نشهد اليوم اهتماماً منطقياً وسيكولوجياً كبيراً بمفهوم الرمز، مع ما يقترن به من دراسة للوسائط التعبيرية وطرق ترجمة الأفكار أو المعاني، أمكننا أن ندرك كيف أن فلسفة الفن الجديدة لم تعد تستطيع الاستغناء عن مفهوم الشكل الدال أو الصورة ذات المعنى. إن الإنسان كما بيّن إرنست كاسيرر هو حيوان رامز قبل كل شيء، أي حيوان يصنع الرموز ويعيش في عالم من الرموز. والفن هو مظهر من مظاهر حضارة الإنسان، إلى جانب الأسطورة والدين واللغة والتاريخ والعلم. وليست الرموز البشرية مجرد مجموعة من العلامات التي تشير إلى بعض المعاني أو الأفكار أو التصورات، بل هي شبكة معقدة من الأشكال التي تعبر عن مشاعر الإنسان وانفعالاته وأهوائه ومعتقداته. إن فطرة الإنسان أوسع من دائرة العقل الخالص، ومكانة الفن في مضمار الحياة الإنسانية إنما ترجع إلى كونه لغة من اللغات الرمزية العديدة التي حاول الإنسان أن يصطنعها في فهمه للعالم. فالفن ليس مجرد تكرار لحقيقة جاهزة أو ترديد لواقع قائم سلفا، بل هو كشف لحقيقة جديدة وتعبير عنها بلغة رمزية. الفن شكل قبل كل شيء، والأثر الفني هو أثر فني لأنه شكل كلي متسق مع نفسه وقابل للإدراك، وكأنما هو موجود طبيعي له وحدته العضوية واكتفاؤه الذاتي وحقيقته الفردية. فليس العمل الفني تعليقا على شيء يمتد فيما وراءه في صميم العالم، ولا قرينة تذكرنا بأشياء أخرى قائمة في الواقع الخارجي، إنما الآثار الفنية رموز تنطوي على معان لا مجرد علامات تدل على أشياء. والتعبير الفني ليس مجرد استجابة لموقف حاضر أو لمؤثر واقعي، بل هو شكل رمزي يوسع من دائرة معرفتنا ويمتد بها إلى ما وراء مجال خبرتنا الواقعية أو دائرة تجربتنا الحالية.

الفرق بين الرمز والعلامة. سبق لهيجل أن ميز بين الرمز والعلامة، فقال إن العلاقة التي تربط العلامة الحقيقية بالشيء الذي تدل عليه هي علاقة اعتباطية لا ضرورة فيها. أما في حالة الرمز فالأمر مختلف تماماً، فالأسد مثلاً يستخدم كرمز للشهامة، والثعلب كرمز للمكر، والدائرة كرمز للخلود، غير أن الأسد والثعلب فيهما الصفات التي من المفروض أن يعبر عن معناها. وهكذا ففي حالة الرمز على اختلاف أنواعه يحتوي الموضوع الخارجي في ذاته ومنذ البدء على المعنى الذي استخدم لتمثيله، فهو ليس علامة اعتباطية ولا يستعمل كيفما اتفق، بل هي علامة تتضمن في شكلها الخارجي ذاته مضمون التمثل الذي تظهره. وقد أكد دي سوسير فكرة اعتباطية العلامة ورسخها ترسيخا نهائيا، وبين أن الرمز ليس اعتباطيا تماما، فهو ليس فارغا، بل هنالك جذر رابطة طبيعية فيه بين الدال والمدلول. رمز العدالة الميزان لا يمكن استبداله اعتباطيا بأي رمز آخر كالعربة مثلا. أما سوزان لانجر فقد ميزت تمييزا واضحا بين الرموز والعلامات، فذهبت إلى أن العلامة مثل ألفاظ اللغة وإشارات المرور إلى آخره، هي شيء نعمل بمقتضاه أو وسيلة لخدمة الفعل، وأن علاقتها بمعناها علامة اتفاقية غير ضرورية، فهي مستقلة عن معناها، تشير أو تحيل إليه، وهي ليست أكثر من ذلك. أما الرمز مثل الأسد والصليب وغصن الزيتون والميزان إلى آخره، فهو أداة ذهنية أو مظهر من مظاهر فعالية العقل البشري، إنه شكل كلي مستقل بذاته ملتحم بمعناه، لا يحيل إلى أي شيء خارجه. وبهذا المعنى تكون الآثار الفنية رموزا حقيقية تنطوي على معان أو دلالات، فالعمل الفني هو لغة رمزية تنقل إلينا عيانا مباشرا، وتحمل تعبيرا حيا، وتحيطنا علما بحقيقة وجدانية. والوظيفة الأولى للفن هي تحويل الوجدان إلى حقيقة موضوعية ماثلة، بحيث يكون بوسعنا أن نتأمله ونفهمه. والوجدان الذي يعبر عنه العمل الفني وجدان مباشر لا ينفصل عن العمل، شأنه في ذلك شأن المعنى الكامن في المجاز الحقيقي أو القيمة الماثلة في الأسطورة. ومن ثم فنحن لا نتحدث عادة عن الوجدان الذي يعنيه العمل الفني ويشير إليه، بل نتحدث عن الوجدان الكامن في العمل الفني كحالة باطنة في أعماقه.

الحقيقة الفنية. الفن إذن أداة من أدوات الكشف عن الحقيقة، ووسيلة رمزية للمعرفة، والرسالة التي يبثها إلينا الفن أعمق من أن تكون لذة حسية عابرة أو متعة جمالية زائلة. فالعمل الفني لغة رمزية لها معنى ودلالة، ويبدو أن اللذة الحسية الجمالية هي شيء قريب من الإشباع أو الرضا الذي يقترن عادة بعملية الكشف عن الحقيقة. وليس من المستبعد تماما أن تكون اللذة مجرد نتاج ثانوي للكشف أو ظاهرة مصاحبة. فكما أن العلم يكشف لنا بعض مضامين العالم وينقلها إلى مجال المعرفة الموضوعية، فإن الفن يقوم بدور مماثل ولكن في مجال المضمون الوجداني للعالم. إن حدود اللغة ليست هي الحدود النهائية للتجربة، والأشياء التي لا تقوى اللغة على التعبير عنها قد تملك صورها الخاصة القابلة للتصور، نظرا لما تنطوي عليه من إشارات رمزية خاصة. ومجمل القول إن العمل الفني يكشف عن حقيقة فنية، والحقيقة الفنية في رأي سوزان لانجر هي صدق الرمز في التعبير عن أشكال الوجدان، وهي في ذلك تقترب من رأي الأستاذ تيام غرين الذي دافع بشدة عن فكرة الحقيقة الفنية وجعل للفن مهمة معرفية شأن العلم والفلسفة، وذلك إلى أن الفنان يكمل العلم عن طريق كشفه لحقائق لا يستطيع العلم التوصل إليها أبدا. يرى غرين إن العمل الفني يمكن أن يكون صحيحا أو باطلا بالمعنى نفسه الذي تكون به القضية العلمية صحيحة أو باطلة. وتأويل ذلك عند غرين أن القضايا تنقل المعاني والحقائق عن طريق وسيط معين يتيح الاتصال بين ذات وأخرى، وليس من الضروري أن يكون هذا الوسيط لفظيا تصوريا. فمن الممكن أن نجد قضايا، أي نجد ما يذهب الفنان إلى أنه صواب أو حق في موضوعه، في وسائط كالتصوير والموسيقى إلى آخره. إن الفن يعبر عن قضايا حقيقية يقول بها على طريقته ما لا يمكن للعلم أن يقوله. وما دام الفن يقدم معرفة حقيقية ويقرر قضايا حقيقية، فهو من ثم خاضع لمعياري الاتساق والتطابق على طريقته أيضا. والاتساق في العمل الفني هو أن يستغل العمل إمكانات الوسيط الحسي ويحترم مبادئ المعالجة الخاصة بقالبه الفني، وأن تخلو قضاياها التي يعبر عنها من التناقض فيما بينها ومن المزج الاعتباطي بين أساليب متباينة، وأن يكون في مجموعه كلا متكاملا وتعليقا معقدا متماسكا على موضوعه الذي يعمد إلى التعبير عنه. أما التطابق في العمل الفني فهو ببساطة تطابقه مع العالم الخارجي أو الوجداني، شريطة اتخاذ الإطار المرجعي للفنان. والمثل الذي يضربه غرين هو تصوير سيزان للأشجار، فطريقة معالجة سيزان لهذا الموضوع تؤكد سمات معينة يتجاهلها بقية الفنانين، ذلك لأن سيزان يؤكد صلابتها الثلاثية الأبعاد. وفي استطاعتنا أن نذهب مباشرة إلى الطبيعة ونختبر دقة ملاحظاته المسجلة على أساس اهتمام سيزان المعرفي الخاص، فإذا اختبر الناقد ملاحظات سيزان على هذا النحو لما تمالك نفسه من الإعجاب بموضوعية بصيرة سيزان، ولا أدرك أننا بدورنا نستطيع أن نرى ما رآه سيزان. يؤكد هربرت ريد
الصبغة المعرفية للفن، ويرى إن الهدف الأسمى للفنان مثله مثل رجل العلم، إنما هو تقرير حقيقة. فالفن ليس مجرد تجسيم لبعض العواطف كما تقول النظرية التعبيرية، والأعمال الفنية الكبرى في التاريخ لم تكن أعمالاً كبرى بفضل مضمونها التعبيري، بل بفضل الحقائق الوجدانية الكلية التي استطاعت أن تجسدها، وهي حقائق موضوعية قابلة للتحقق منها، شأنها شأن حقائق العلم، إلا أنها تتناول المضمون الوجداني للعالم. فالعمل الفني واقعة حسية وأثر واقعي، وهو بوصفه شكلا مدركا يعد مقابلا موضوعيا للانفعال أو الفكرة أو الحدس، وتحققا عينيا لحالة من حالات الشعور، ومن هنا قابليته للتحقق. وآية الصدق في المجال الفني هو دقة الرموز وانضباطه والتحامه التام بمعناه. فليحمل العمل الفني من الحقائق ما وسعه أن يحمل، ولينقل من المعارف ما شاء أن ينقل. فالمعرفة والحقيقة ككل شيء آخر يعبر عنه الفن، لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوام الحسي والعرض الشكلي للعمل. إن الفن لن ينافس العلم في مضماره، إنما تلح الشكلية على أن يكون الفن فناً، أي شكلاً دالاً، كيما يتسنى له أن يقبض على الحقيقة التي يعجز العلم عن القبض عليها.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب؟ ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي؟ فضلة تركية. كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هانزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هانزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة، شهوراً طويلة في فنادق باريس. وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر، وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في 7 من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطان هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما. لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول، والسجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا إعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام، مستمعي راديو تايم سكوير، في لقاء جديد وحلقة من برنامج القصخون، ورحلة ممتعة إن شاء الله برفقتكم وبإصغائكم ومحبتكم واحترامكم للمحتوى الجميل والمتفرد الذي تقدمه راديو تايم سكوير. حلقة من القصخون نفتح فيها الباب معا على فلكلورنا، على تراثنا، على تاريخنا الحبيب، ونتنقل عبر الزمان والمكان لنقص لكم أقاصيص عن ألعابنا الشعبية. هذه الحلقة اليوم راح نتكلم عن الصبيان والصبايا في شوارع وحارات مدننا العراقية، منفرات الأوساط، بغداد، البصرة، الجنوب الحبيب، ونتناول الألعاب الشعبية. تعرفون أحبائي، في زمان معين، غير زماننا هذا، غير البلاي ستيشن والأكس بوكس وألعاب الفيديو وغيرها، كان الألعاب بسيطة جدا، وكانت تعبر تعبيرا صادقا نقيا عن روح ذلك الزمان. زمان هادئ صافي، ألعاب بسيطة، هو أصلا كل بساطة، كل سلام روحي، باعتبار أنه مواقع التواصل الاجتماعي والميديا الحديثة شوشت كثيرا من لحظاتنا. صار واحد ما عنده حتى وقت يقعد يلعب ويا أطفاله، صار الطفل أيضا ما عنده وقت يلعب ويا زملائه بالشارع ويجوارينه، ما حد يعرف الثاني، كل من قاعد بغرفة وفاتح الموبايل ويلعب هاي الألعاب الإلكترونية. نعم هي روح العصر وسمة العصر، لكن احنا هنا في القصخون نحن لهذا الماضي الجميل ونحاول أن نوثقه. فاليوم راح نحكي عن الألعاب الشعبية للصبيان والصبايا في التراث الشعبي القريب، ففاصل ونبلش.

أصدقائي، كل واحد منا يحمل ذكريات حبيبة للماضي، خاصة أيام الطفولة، أيام الانطلاق والمرح والسرور واللامبالاة. هاي فكرة الجهالة، يقولون هذا جاهل. حقيقة لما كبرنا عرفنا أنه أحلى شيء بالدنيا أن تكون جاهل. جاهل كل شيء، ما تدري، لا تعرف حقائق الأشياء ولا تعرف مصير الدنيا، ولا تعرف أنه أكو وراك وأهل ممكن تفقدهم، أو أصدقاء ممكن ينكرون العشرة، ولا تعرف أنه الدنيا مو مثل ما كنا نتخيلها وإحنا صغار. وأكو أحيانا نتذكر الحياة والطفولة من خلال ألعابنا، من خلال يعني ذكرياتنا مع ألعابنا بالشارع وبالحارة وساحة المدرسة وغيرها. فبالتالي من الطبيعي أنه ألعاب الصبيان تختلف عن ألعاب الصبايا، وكانت هناك طرق بدائية لكن تتمتع بنوع من الفنية. نتباوع ألعابنا وإحنا صغار، تشوف أكو نوع من الابتكار فيه، نوع من الخيال. أكو ألعاب كانت تستخدم أدوات معينة تباع في الأسواق، فكانت أيضا تساهم في تشغيل بعض الناس، في إدخال شنسميها بالله دخل لهم. يعني بالتالي مثلا أكو هواي ألعاب كانت فيها كرات، تستخدم الكرات المستوردة، كان يشتروها أصحاب الطبقة المرفهة إذا صح. أما اللي ما تسمح لهم ظروف المالية لشراء مثل هذه الكرات، يلجؤون إلى أخذ فردة من الجواريب رجالية نسائية وملئها إلى حد معين بالخرق، وبعدين يعقدون العنق مات الجراب ويخيطونه. هيتش كان الأطفال حقيقة يلقون اللي يعوض عن الكرة مرتفعة الثمن. رحم الله اللي قال الحاجة أم الاختراع. بالفعل حاجة هي أم الاختراع في هذه المواقف، والأطفال في كل جيل يبرعون في اختراع أنواع الألعاب المختلفة. أخواني ألعاب مثل الختيلة والسنبيلة والركيضان والأماية وصقلولاق يعني كثيرة حقيقة، وسبع سيفونات، تحتاج يعني إلى بعضها تحتاج إلى عملية قرعة، إحنا نسميها محاجج. تعالوا خلينا نتحاجج هسه في هذا العصر، يسووها تعالوا خلينا نلعب كيلو بامية مثلا. المحاجج كان بيه نوع من الإثارة، لأن

الناس تحاول تدور غلب. شايفينها هاي لما يقعدون ثلاثة أو يقتربون ثلاثة يردون يشوفون منو صارت بي، فيظلون إيديهم إيد الراحة تخليها بالنص ويظل يحركها فوق وجوة فوق وجوة، ظاهر الكف وباطن الكف على غفلة ويوقف. ها والشكلين المختلفين هم اللي ينجون، واللي يبقى شكل واحد هو اللي يصير بي، يعني هو اللي يصير براسه السالفة، واقعة براسه الداس يصير براسه.

احبابي نحكي لكم عن اول لعبه من الالعاب اللي راح نستعيدها اليوم، هي لعبه طمخ ريزه. طمخ ريزه عاده تلعبها البنات، يعني المتعارف عليه البنات تجيب مجموعه من الخرز الملونه وتخلي كل بنيه اللي عندها من الخرز تخليها بكومة رمل، بعدين يخلطون الرمل ويا الخرز خلط جيد ويقسمونها الى اكوام صغيره بعدد البنيات اللي جاي لعبة. الرابحة منهن منو؟ هي اللي تحصل على أكبر عدد من الخرز. طبعا طمخ ريزة ممكن أن تحدث بها حيل، كل الألعاب بها غش. شو تسوي؟ ممكن مثلا واحدة من البنات ما تخلي كل خرزها بالرمل، تمسكها وتتظاهر بخلطها مع الرمل، وعند التقسيم تبقى خرزايتها بيدها، فهاي تعبتها أكيد ما راح تخسر، يعني على الأقل الخرزة اللي عندها ما راح تخسر، راح تكسب ما تخسر. أكو طبعا هاي طمخ ريزة تلعب بطريقة أخرى مماثلة راح نجي عليها أيضا في سياق الحلقة. من الألعاب الحلوة هي لعبة صف الأرجل، وهاي تختلف من مدينة عراقية إلى مدينة عراقية. إحنا أعتقد كنا نلعبها باب لقمان أو هالشكل، يعني لها اسم معين. هنا في المصدر اللي أمامي تسمى صف الأرجل. هاي اللعبة تلعب بالليالي بفترة الظهيرة، تجمع البنيات في البيت ويقعدن على القاع ويمددن أرجلهن، بعدين تجي وحدة من يمهن تنشد أنشودة، تنشد وهي ما تنشد تلمس رجل أو تطخ رجل كل وحدة من البنيات المشتركات في اللعبة. هاي مال حي بدية ناصر دية وهكذا. زين، وظل تنتقل من قدم إلى قدم إلى قدم، وين تنتهي الأنشودة؟ عد يا قدم، فهاي البنية تطوي ساقه، وهكذا يبدأ الدور من جديد. دية بدية وناصر دية ومعرف إيش إلى آخره، وتطوي الثانية وتطوي الثالثة هكذا حتى تبقى آخر واحدة غير مطوية، وصاحبة هذه الساق تقوم بفرض عقوبة معينة على البقية. طبعا يتعارفون عليها هاي العقوبة قبل بدء اللعبة. أكو لا مو عقوبة، لا تبقى آخر شيء هو الفايز، أو بالعكس يعكسوها، اللي يبقى آخر شيء هو الخسران، هو اللي يطيح برأس العقوبة.

من أشهر الألعاب اللي موجودة كانت في ذلك الوقت اللي تلعبها البنات هي لعبة اللعاب. تعرفون في ذلك الزمان ما كانت كل الألعاب الحديثة هاي المستوردة تجي من الصين وتشتريها من المتاجر لعبة ببشرة شبه يعني حقيقية وشعر شبه حقيقي وملابس. كانت الناس يعني هنا يبين الفن البدائي للناس في ذلك الوقت. كانت البنات تصنع الدموع هاند ميد يعني بديهن من قطع الأقمشة المتبقية عند أمهاتهن، يجيبن القماش الأبيض ويفصلن على شكل إنسان، يا أما رجال يا أما مرأة، ويخلوا لرجلين وأيدين ورقبة ورأس ويبدون يملؤون الهيكل بالقطن أو بالخرق الوصل الزايدة من الخياطة، وراها ترسم على الوجه، يرسموا العيون وخشم وحلق وحواجب، إذا البنية يسوي لها قصايب يحاولون من الخيوط، خيوط الصوف، خيوط الغزل أو الخيوط اللي تستخدم في الحياكة، ويبدأ عادة يزينها، اللي يسوي لها نفنوف للعابة مالتها، اللي تحط لها قلادة خرز من هذول باعة الخرز اللي بالشارع، ويسوون عائلة كاملة متكاملة، رجل ومرأة وأطفال، ويبدون عاد كل واحدة تتباهى بعدد الدمى الموجودة عندها. تجي صديقتها لبيتها، البيت صديقتها الثانية جايبة وياها لعاباتها ويلعبن خطار شلون بالحقيقة زين، يشترن تشكلية للعابات ويحطن قلاصة شاي أو استكانة شاي أو الكعكات قبالهن، ويتصرفن باللعب وكأنهن كائنات حية حالهن من حاله زين. واللعابة عد البنت سر عجيب حد هذا الزمن، ومع تأثير مواقع يعني الألعاب الفيديوية والآيبادات والكذا، لا تزال البنات مغرمات باللعابات. تريد تفرح بنية من صدق، روحوا جيب لها لعابة، ولو تجيب لها العشرة والعشرين لعابة تبقى ما مكتفية، وتبقى تدور لعاب أكثر، وتبقى تدور أنواع ما عندها، وتبقى إذا شافت وحدة تحاول أن تقتنيها. وتستاهلن بناتنا ألف لعابة ولعابة حقيقة. على الأقل اللعاب لعبة ما كان بيها ضرر، ما كان بيها حالة من الفوضى من التأثيرات على الصحة النفسية، مثل ما جاي نشوف في الألعاب الحديثة اللي تتلاعب أحيانا وتأثر سيكولوجيا ونفسيا وعلميا وحتى صحيا على بناتنا وأولادنا.

نعم أصدقائي، حياكم الله، مستمرين معاكم في برنامج القصة أخون. حلقتنا اليوم عن ألعاب الصبية والأطفال والصبايا أيضا. لعبة الصقلة، وما أعتقد واحد بينا من جيل الطيبين ما لاعب لعبة الصقلة. على فكرة الألعاب ما القبل تقوي الجانب البدني بشكل كبير، لأن ألعاب تعتمد على القوة الجسدية، تعتمد على يعني تنشيط الدورة الدموية عبر الحركة، عبر المشي، عبر الركض، عبر حركات أدائية. من ضمن الألعاب اللي من هيك نوع لعبة الصقلة، وفكرتها أنه تأخذ كل بنية أو ولد 5 حصيات حصو مستديرة شكل وتلعب ب5 أدوار. دور الأول أن ترمي اللاعبة حصواية واحدة بالهواء وتلتقطها أثناء ذلك، يعني تشمر واحدة وتأخذ واحدة من الأربعة اللي بقن، وإن أربعة البقن فارشة على القاع. فاهميني؟ يعني نتخيل 5 حصايات أو حصوة، تشمر واحدة وتأخذ الوحدة بالقاع، تشمر الثانية وتأخذ الثانية بالقاع، تشمر الثالثة بالهواء وتأخذ الثالثة، وهكذا حتى تنتهي جميع الحصيات أو الحصى. الدور الثاني هو أن ترمي اللاعبة حصات واحدة في الهواء وتلتقط حصوايتين من القاع، وهكذا حتى ينتهي الشوط. إلى الدور الأخير، عندما تلف اللاعبة سبابتها على أصبعها الوسط وتصنع منها ما يشبه القنطرة على الأرض، وتمرر من تحتها حصياتها 5 كلهن بنفس الطريقة الأول، يعني تحاول أنه تأخذ 5 حصوايات بنزلة واحدة أو بكمشة واحدة أو بكفة واحدة. زين، طبعا الفائزة هي التي تكمل الأدوار 5 قبل صواحباتها. الصقلة لعبة تعتمد على المهارة، تعتمد على التركيز العالي، على التوازن بين حركة رفع أو رمي الحصواية في الهواء والتقاط الحصى من الأرض، ومن ثم فتح اليد بدرجة وبزاوية معينة من أجل التقاط الحصواية اللي كانت طائرة في الهواء وهبطت إلى الأرض. منو بيكم لاعب الصقلة؟ ومنهم من مستمعاتنا الكريمات لاعبة الصقلة؟ ربما يمكن فقط جيل الثمانينات التسعينات، ما أدري لحقوا عليها لو لا، لأن بدت بنهاية التسعينات تدخل الأتاري ما أتاري. فاصل إخواني ومكملين وياكم.

اللعبة الأخرى هي لعبة الحبل، والحبل من أشهر الألعاب اللي كانت البنات تلعبها. والحبل بالمناسبة هي تمرين رياضي بحت، يعني واحدة من التمارين اللي تلعب لتخسيس الوزن أو تنزيل الوزن، لشد العضلات، للتخلص من الكرش والبطن، مشكلة الكرش وهي التمن والثريد. ها، فالفتيات في ذلك الوقت، ولهذا تشوف احنا قبل كلها بناتنا وولدنا شحالاتهم، كانهم نبعة ريحان، يعني غصن، ماكو لا كرش، لان ماكو لا كانت اشباسة، ولا واحد يقدر يشتري نستلة يومية، ولا كان واحد ممكن يشتري ايس كريم او موطة، وين يلا واحد ممكن يشتري شيء بسيط في ذلك الوقت وايام الحصار. الحبل شنو اخواني؟ لعبة الحبل هي تلعب الفتيات قفز على الحبل، والفائزة هي التي تقفز أكثر من صاحباتها دون أن تطأ الحبل برجلها، يعني يكون مطخ الحبل، هاي الحبل ظلت ترفعها فوقها وتنزلها جوا رجلها وتطفر، بعدين ترفعها فوقها وتنزلها في حركة دائرية، شلون حركة دولاب الهواء، وهي يعني تقفز، فبالتالي يعني سعرات حرارية، نشاط، دوران، جهاز التنفسي، جهاز القلب، حقيقة. وبعد طبعا أكو طرق للعب الحبل، يعني هناك طرق مختلفة للعب هذه اللعبة، منها أنه تمسك بنيتين بطرفي الحبل وظلن يديرنه، يعني يرفعنه شكل بحركة دائرية، والثالثة صاحبة بالنص هي اللي تدخل تقفز كل ما يوصلها الحبل. هاي بصعوبة لأن ذني ظلني يخبث أنا شوي، يسرعن العملية حتى تصعب المهمة على صاحبتها. وأكو اللي تدعو أو تعزم صاحبتها حتى تقفز معاها، فصير القفزة ثنائية، وهي تحتاج إلى التوازن وتحتاج إلى المزامنة، وقتا القفزة سوية والنزلة سوية. البنات يتفننن حتى بطرق القفز، يعني أكو بيها اللي تقفز تكرجل حتى يعني يشرطون بيناتهم حتى يصعبوها. أكو اللي تأخذ السلام، شلون تأخذ السلام؟ إنه تخلي إيدها على القاع ثم على رأسها قبل أن يكمل الحبل دورته، وهكذا. الحبل طبعا أنا شايف حتى بعض الملاكمين حقيقة من التمارين المفضلة لهم، لأن بقدرة عالية على شد العضلات، وأيضا على مسألة المطاولة، يعني تعزيز اللياقة البدنية.

نجي هسه على واحدة من أجمل وأنزك وأكثر الألعاب التي تركت أثرا وحنينا في قلب البنات الحلوات، بناتنا، خواتنا، زوجاتنا، ألا وهي لعبة التوكي. توكي هاي اللعبة تلعب باستخدام حجر طباشير، أكو بيهم كانوا يرسمون بثلمة طابوقة، يعني خاصة الطابوق الأصفر، ويستخدمون حجارة يسوون شكل هندسي على شكل مربعات أو مستطيل، يعني بشكل معين ربما بالإذاعة صعب نقدر نرسمه، شيء مثل الصليب أو شيء مثل السكة الحديد، ويبدون يذبون حجارة صغيرونة وتدفع بقدم واحدة على أن تكون القدم الثانية مرفوعة تكرجل. تلعب هاي اللعبة مثل ما قلنا على مخطط بشكل مستطيل يرسم على الأرض ويقسم إلى 8 مربعات، والفائزة هي اللي تكمل كل أدوار هذه اللعبة قبل غيرها، وشرط أنه الحجارة ما تطلع برا المربع، الحجارة ما توقف على الخط الفاصل بين مربع ومربع. لعبة تحتاج لياقة وتوازن ودقة كبيرة من أجل إكمال المربعات كلها من دون خطأ ومن دون أن تخسر. الحجارة اللي تستعمل في هذه اللعبة تسمى التوكية، وتكون أما قطعة مربعة من الخشب، وهذا الشيء نادر، أو قطعة من البلاط، يعني كاشية، ثلمة كاشية، ثلمة حجارة، بس لازم تكون مسطحة. البنية اللي تملك التوكية طبعا تكون فخورة، تخليها يعني احنا كنا نشوف البنات محلتنا تخيلوا التوكية الزينة يضموها، يعني اخذوها وياها من البيت، تحطها بجنطتها، تحطها بالشمتة مالتها، حقيقة يعني شغلات بديعة جميلة، ربما الجيل مال هالوقت هسه يستهزئ بها او يسخر منها، لكن كانت تعبر تعبير صادق عن البساطة وعن روح ذلك الزمان، روح ذلك العصر. يعني انا اذكر كانت بنات الجيران تخلي توكية وياها ويا الكتب، تتحدث يعني شلون ويا تلعب بالفرصة، تروح تطلع مثلا شنو يعني علوم الاحياء، ما اعرف اي كتاب، ويرحني لعبا بكم بمنتهى الانطلاق ومنتهى الأريحية. هاي من غير طبعا بعض المظاهر اللي يمارسها الأطفال مع بالتزامن مع المناخ، يعني احنا كنا بالمطر اكو اهازيج معينة، اناشيد معينة، بالترابة، حتى بالترابة يعني الناس تشرد من الترابة، احنا كانت العاصفة الترابية تهب وتطين العالم وتترب العالم واحنا نلعب. خلنا نحكي شوي على الاناشيد الاهازيج اللي لها علاقة بالمطر باعتبار مشتاقين للمطر.

محبتي قبل الفاصل قلنا نحكي شوي عن الأناشيد. الأناشيد اللي كانت تقرأ عند المطر أو يهزج بها عند المطر تختلف من بيئة لبيئة، فرات الأوسط غير الجنوب غير بغداد غير الشمال. نذكر مطر مطر عاصي طول شعر راسي، أكو مطر مطر عاصي بلل شعر راسي، راسي بالمدينة ياكل تمر وتينة. في المحافظات الجنوبية أو الألوية الجنوبية مطر مطر حيل عبر بنات الكحيل، بالبصرة يا مطر مطر يا حلبي عبر بنات الشلبي، مطر مطر يا شاشة عبر بنات الباشا. وذكرها السياب في قصيدة أنشودة المطر أو شناشيل بنت الشلبي آسف. هاي لما تمطر، بس لما تصحي وتصحي كلمة بمعنى أنه تشرق الشمس بعد المطر، وما أجمل حقيقة هذا الشروق. يعني كانت أيام رائعة عندما نستمتع بشروق هذه الشمس العذبة في الشتاء بعد مطر خفيف أو متوسط، فتغني الأطفال طلعت الشمس على قبر عيشة، عيشة بنت الباشة تلعب بالخرخاشة، صاح الديك بالبستان، الله ينصر السلطان، يا ملتنا صرفينا راح الوقت علينا، وشموسنا غابت وارواحنا ذابت، طلعنا لي برا شفنا حبيب الله بيده قلم فضة يكتب كتاب الله، يا فاطمة بنت النبي اخذي كتابك وانزلي أو واندعي على قبر محمد وعلي. ما أعرف إذا أكو أحلى من هالنشيد، ما أعرف إذا أكو أعذب وأرق من هالكلمات اللي ترجعنا أطفال، يعني تعبر بين 20 و30 سنة. الله يطول أعمار الجيل هذا ويحفظهم من كل سوء، يستذكرون ويعيدون هاي الأشياء لأولادهم، يسمعوها لبناتهم، يحفظون هذا التراث، هاي الأناشيد. أنا أشوف الخليجيين إلى الآن يعتزون بهاي الأشياء ويعيدوها ويسوون برامج عليها ويذكروها بمسلسلاتهم ويسوون عليها أفلام كارتون. وأكو متاحف السفل بفلكلور والأناشيد، من تدخل تشوف تماثيل شمع وتشوف مسجل يقرأ هاي الأناشيد بصوت أطفال. ضروري جدا يا أخواني يا مسؤولين يا أحبائي أنه نهتم بهذا التراث.

0: أصدقائي من ألعاب الفتيات أيضا لعبة الطوبة، بس الطوبة مو كرة القدم اللي إحنا تعودنا عليها أنه تلعب به طوبة الباغة أو الطوبة الجريجر. طوبة في الخمسينات في الستينات كانت النساء أو البنات يلعبن طوبة التشبن. التشبن هذا هي نفسها كرة السلة، يعني كرة لعبة السلة المعروفة الفتاة الصغيرة هاي الصفرة. البنات يلعبن هاي بهاي الطوبة، شلون يلعبن؟ يضربنها بالقاع ضربات متتالية، طبعا مع التفنن بحركة الأذرع والأرجل خلال حركة الكرة من ضربات سريعة قوية إلى ضربات طويلة أثناء صعود ونزول الكرة. وطبعا أثناء هاي الحركات ينشدون أناشيد، من ضمنها شفت تشوخ على السدة بيدها خبزة وتتغدى، حاجتني ما حاجتها ألف نعال لطيتها. هسه طبعا ما تعرف انت يعني ليش حاجتني ما حاجتها، ليش زعلانة عليها، ليش طقتها بألف نعال. هذه الأناشيد أيضا بيها حكايات كثيرة، وممكن واحد يطلع منها كثير من الأسرار وكثير من التفاصيل وقصص، يعني قصص أنه هاي النشيدة شلون صارت. ما تعرفون أنتوا هاي الأشياء لا تأتي اعتباطا مثل ما يقول. الألعاب أيضا اللي يلعبها الأولاد هي لعبة الدعبل. لعبة الدعبل يعني يمكن حتى ما تحتاج شرح، يعني حتى الجيل الجديد ربما يعرفها، اللي هي هذه الكرات الصغيرة الزجاجية الملونة بهاي الألوان الزاهية البراقة. كل واحد عنده مجموعة من الخرز أو الدعاب وإيش يسميها، طبعا يكون عنده صول معدل من الدعبل يلعب به. ترتيبات هاي اللعبة لعب يعني كثير، طبعا الدعبل بيها ألعاب كثير، لعبة التشقة ولعبة الطنة. التشقة طبعا ياخذ الغالب الخسران اثنين من الدعابل. أكو لعبة الشبر ياخذ دعبل واحد. هناك طريقة أخرى للعب هي رسم شكل مثلث بالدعابل، كل واحد يهدف دعبله على هذا الشكل، فإذا أخطأ أحدهم في الضربة ما صاب لأي من الدعابل يأتي دور الآخر، اللي إذا لم يخطئ إخواني إذا لم يخطئ في الضربة فإنه يأخذ الخرزة أو الدعبلة اللي تخرج من نطاق المثلث تطلع برا، والرابح هو اللي يأخذ أكثر عدد من الدعابل. هذه معروفة. أقدر أقول لعبة الدعبل هي تقريبا اللعبة الأشهر للأطفال وللأولاد تحديدا بعد لعبة كرة القدم، وإلنا ذكريات كبيرة بها، وكانت حقيقة لواعيب بهم يعني إعجازيين، يعني يطق لك الخرزة أو الدعبلة ويطلعها من الطنب لو هسه تروح مدري وين. عندهم قدرة تركيز عالية، وعندهم دقة ضربة، وعندهم عين لماحة، وعندهم أسلوب برمي وتسديد الخرزة أو الدعبلة كلا حسب ثقافته ومدينته واللي تعود عليه. أخواني وصلت معكم إلى نهاية حلقة اليوم. اليوم تكلمنا عن ألعاب الصبيان والصبايا، يمكن ركزنا على الصبايا أكثر. يجوز على الحلقات القادمة نسويكم حلقة على الولد. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة ومفيدة، وقضينا وقت سوية ممتع. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم في الإعداد والتقديم علي محمود خضير، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
4: تايمز سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
5: تايمز سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايمز سكوير اف ام،
4: نبض من وحي الكلمات.

0: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
1: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالإجراءات الأخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الإدارات والوزارات بالفترة الأخيرة بعد تسلم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد، وهذه الإمكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فأرقام مهولة، أرقام كبيرة، وهذا كلها من قوة الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الأرقام مقابل العوائل كثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
0: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
2: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جدا وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
0: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة. فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
3: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه الحملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد ما عجلوا التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
0: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية. فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل. وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
4: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة. ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك لجان رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
0: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
5: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
0: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي. وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
6: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
7: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
8: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية،
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
11: وروح الحكاية تجربة،
10: ولأن قيمة التجربة عبرة
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
10: برنامج حكايتي،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لهم.

حكاية اليوم حدثت في عام 1980 في قرية قامشلي أو منطقة قامشلي الحدودية بين الدولة السورية وبين تركيا. قرية كبيرة ومتشعبة وعشائرية وقبلية يقطنها يسكنها الأكراد. الشاب الكردي حسين اللي يعمل عتال يدفع رمانة يروح إلى علاوي الإسمنت والجص والطابوق ينقل هذه البضائع بضائع البناء لأصحابه واستمر يعيش في هذه الدائرة من الرزق. في يوم من الأيام وهو يعمل طبعا أمنية في هذه القرية يوم ذاك من الندرة أن تلقى عربة حصان يستخدمه. هذول اللي يشتغلون عليهم طلب كبير وكثير يشتغلون في عربة يجرها حصان. هذه الأمنية رافقت حسين يتمنى، لكن كيف المدخول المادي اللي يدخله قليل، مش قد راح يجمع حتى يشتري له حصان. ويوم ذا كانت المسألة صعبة جدا، الحصان بمثابة سيارة تحديدا في هذه القرى. هي قرى قصية نائية أرزاق الله وعظمته. شلون صارت مع حسين اللي هي صدفة جميلة غيرت حياته؟

0: شنو هاي الصدفة اللي غيرت حياة حسين؟
1: حسين التالي ينقلب عربانته طابوق اسمنت إلى أصحاب البناء، وحجر واقف في عربته ولاح إلى من بعيد حصان. هذا الحصان يركض جاي من بعيد، استغرب ومربوط بحبل، يعني حبل يتحرك في رقبته، حبل قصير. هذا يركض الحصان، وقف عند ماء، شيء ماء صغير، واحة صغيرة من الماء من المطر يعني. فبدأ الحصان يشرب، اقترب من عنده بكل هدوء وزحف على الأرض حتى لا يفزع الحصان. الحبل من حسن حظ حسين أن الحبل تجاوز ذيل الحصان بمترين تقريبا، هذا يتيح لأنه إذا لزم الحصان من الممكن جدا أن

يسيطر عليه. فعلا زحف على الأرض وأمسك بالحصان. حسين جثة قوية يعني فخم ضخم العفو طويل عضلي يشتغل بالبناء، يعني توقع واحد يشيل طابوق ويشيل حجر ويشيل اسمنت، ولفترة طويلة وشاب جاوز العشرينات. أمسك بالحصان. أيضا من حسن حظ حسين أن الحصان مروض، ما أن أمسك به لا طاعة، ما تنمر أو تمنع، لا أبد، أمسك بالحصان سحب بكل هدوء. الحصان جال منين هذا الحصان ما يدري، لكن اللي يدري به قدوم الحصان من الحدود التركي. أخلاقياته دفع إلى أن يتأكد، بقى لازمة ينتظر هل من شخص يجي يسأل على هذا الحصان. أركن عربته على جنب اللي هي العفو عربة الدفع، وأكو شجرة وقف تحتها ربط الحصان وبقى قاعد ينتظر من يعني الشخص الذي يأتي من الجهة اللي إجا من أتاني الحصان، حتى يبرئ ذمته وضميره، حتى لا يروح يشتري العربة ويربطها على هذا الحصان ويشتغل وكذا، وبعدين يجي له واحد يقول له لا هذا حصاني ويصير مشكلة. مثل ما قلت لكم هي قبائل عربية وعشائر وأكراد، ويعني والمناخ الاجتماعي يوم ذاك في هذه القرى به تنافسات وبه صراعات على الأراضي وعلى الأرزاق، ولابد أن يحدث كما يحدث الآن عندنا في جنوب العراق أو جنوب البصرة. العفو دائما المناطق العشائرية مناطق احتكاك وانفعال، لكن تخمد من قبل الخيرين وغيرها والتدخلات. بقى من الظهيرة إلى حتى الغروب

نعم بقى من الظهر إلى ما بعد المغرب، الأذان وكذا. طبعا هذه القصة أو هذه الحكاية كتبت في كتاب من مجموعة حكايات هي أو قصص اسمها ركضت عائدا للكاتب فضل الله حسن. بقى قاعد ما حد يجي، راح الليل ستر، راح سحب حصانه ودفع العربة، انت ترك طبعا عربته، واح أخذ الحصان وين ودى؟ ودى إلى الأهل حيث يسكن، يعني أخوانه وأبوه. هذا منين؟ قال لهم والله أنا واقف ويجي هذا الحصان من الظهر يركض من الحدود، شفته من بعيد، تجاوز البساتين ودخل، وقف يم بقعة ماء أو مستنقع ماء من المطر، بدأ يشرب وحبله يجر وراء لزمته، وانتظرت من الظهر إلى المغرب بل كتيجي واحد يسأل عليه، ما حصل. فتشوا الحصان، تباوعوا للإذن لعلها مكبوسة، أكو رقم، أكو شيء يشير إلى أنه طبيعة الأحصنة اللي عند مالكيها دائما يضعون إلى علامات، إشارة، رقم، اسم العائلة، شيء مالكه. فحصل الحصان مالكه، قالوا له يا أبقيه في الزريبة الفلانية، أعتم زريبة أوقفوا نبطوا في شجرة وانتظر، يا خلي ننتظر أسبوع أسبوعين ما عندنا مشكلة، لحد ما يجي شخص يقول أنا مالك، أو هناك من يسأل، هناك من

العشائر والقبائل إنه طفل مفقود، والجوامع أيضا الصيح، فانتظروا لعل الجوامع الصيح إنه يابا أكو حصان هارب من أصحابه، أو إجوا قبائل أخرى دخلت تعلن بأنه بفقدانها لحصان. ما حصل. مر أسبوع طو أسبوعين، الوالدة قال لا لا خلينا نكمل شهر، كملوا شهر، كملوا شهر حتى يتحول هذا الحصان إلى حصان عربة يعمل عليها حسين. الغريب هم عائلة متوسطة، من يطلع حصان ويجر جر عربة، هذا منين جابوا الفلوس؟ لازم يضبطون المسائل. فأشاعوا في المنطقة أنه الحصان عندهم بالبيت، شاعوا في القرية أنه إحنا جاي نجمع، نريد نشتري الحسين، جمعنا لفلوس زواج وكذا، لكن نريد نشتري الحصان يترزق من عنده ويفيد العائلة بشكل عام. صارت فكرة عامة عند القرية أنه حسين راح يشتري حصان. فعلا زين، بقت مسألة شراء العربة. بحثوا لقى حسين عربة مستعملة لكن جيدة، إطاراتها جيدة وكذا، اشتروه. حسين مجمع له مبلغ، أبو ساعد وأخو ساعد كذا كذا، لم يشترى العربة، باع عربة القديمة اللي هي عربة الدفع، واشترى له عربة وربطها وكمل ربطها بالحصان، بدأ يشتغل العمل على عربة في قرية، ينقل طابوق، ظل ينقل كميات أكبر، يعني كان يشيل له مثلا هلقد عدد، يظل يشيل لا أكثر، يشيل طن، وما شاء الله الطلب كثير والشغل كثير، وصارت عنده فلوس هواي. بدأ يجمع، تزوج، ترى له سوى له بيت صغير، وتزوج من امرأة اسمها طيبة، عاش معها الرجل. لكن بقى حسين طموح إلى ما هو أفضل.

نعم بقى حسين طموح، وحلو الطموح عند الشباب. شاب الطموح اللي يرسم خريطة، طريقة خريطة عمل وهدف في حياة، ينجح هذا، يسابر وكذا ينجح. نعم شنو طموحها؟ ظل هو يروح لهذه العلاوي اللي يبيعون بيها الاسم مواد البناء والمواد الإنشائية. راح لقى له يا صديقي أنا صار لسنين أحمل من عندك وأوزع، أنا عندي فكرة، ليش ما أدخل وياك شريك بالمال، جمع مبلغ أدخل وياك شريك بالمال وأنت صديق عمري يعني، والرابطة اللي بيناتنا، ذاك الولد اسمه عبد الله، والرابطة اللي بيناتنا كبيرة وعميقة من الطفولة، إحنا أصدقاء. ولا تنسى إنه إحنا من قد ما يعني هم من قد ما واحد يحب الثاني، حسين موشم ذراعه ساعد ماله موشمه باسم أخي قد ما يحب، أو عبد الله، وذاك موشم حسين، عشان المحبة كبيرة يعني. قال لا، إذا إحنا أجسادنا انقلنا عليهن أسماءنا فلما لا أن ندخل شراكة، وأنا عند المركلة لي الله توكل على الله، ومنه اللي يثق بي. اشتغلوا زودوا من بضاعتهم، هو خلى من يعمل، واحد من إخوانه من يعمل على العربة، بدأ أخوه ينقل ويطي أيضا ريع العمل ويأخذ حقه، وهو بدأ يشتغل بتجارة، هو بدأ يمول، زاد الخير وكثرت الأموال وتعمقت الصداقة، وعبد الله معروف عند عائلة حسين وطيبة، تعرف زوجة حسين تعرف عبد الله وتحترمه جدا، وبينهم مودة وعائلة، والكل يعرف هذه الشراكة الناجحة. لكن شنو اللي صار؟ ودائما بحياتنا، لكن شنو اللي صار؟ ولكن دائما موجودة بحياتنا وفعلا موجودة في كل لغات الأرض، لازم أكو لكن. ليش؟ لأنه حياتنا بيها وقفات، بيها متغيرات، لذلك لكن موجودة بلغات مختلفة في العالم، لأنه الحياة بيها تقلبات مختلفة. شنو لكن في حكاية اليوم؟ أنا راح دقت الفجر ساعة 3، طيب الباب على عبد الله بيته مولولة صارخة، تعال الحق إلى صديقك وأخوك حسين. شنو بي؟ قالت يقح ويطقي وبعدين ما أعرف شيء صار، دخل في غيبوبة. ركض الولد، صديقه وأخوه شريكه في وجارة قريب من عنده، لذلك هي لجأت إلى الأقرب. نعم وصلت فتحت للباب، شافت هذا منتهي، رفع ايده نزلت ايده شاف النبض، نعم منتهي. ابنه وياه قال على اركض صيح لي اخوان حسين. راح هذا الوليد همه صبي ابن عبد الله، دق الباب على بيت عائلة ابوه واخوان حسين، لان حسين عزل بناء البيت في هذا المكان. قعدوا طبعا من أسوأ الأشياء اللي يزع منها الإنسان هو أن يندق باب الفجر، ودق مبرح دق ملح. طلعوا شنو المشكلة؟ يابا أبو يقول أخوكم حسين مات، هذا اللي نقلها طفل، شوف واحد مسجع اسمه، متأكدين من عندي 100% مات، نام شاب وقوي صار عنده ولد وصار عنده بنية، أموره كلها زينة وبعده وحركه وطموح ما بيش. نقلوا للمستشفى، خضعوا أو خضع للطب الشرعي، قح ومات. تعالوا أنتم شنو قح ومات؟ هذا مقتول، وين آثار القتل يعني؟ وين هذه يسألوهم أهله، هذا ابننا إحنا نقلنا للمستشفى، ماكو لا دم ولا أي شيء آخر. شوفوا اللي صار.

نعم تقرير الطب الشرعي أكد أنه مقتول. شلون مقتول؟ مقتول مطعون في قلبه لحد الآن يا بعد مقشي يعني ما قطعنا بقعة صغيرة الدم لأنه قح وطل قحته طلع دم وراها مات. فهذا اللي تلف هذا اللي تقول الزوجة. قلت لهم قالوا له تعالي خلوه بالثلاجة طبعا مسكين فارق الحياة. تعالي قل لينا أنت قلتي قح وبعدين استفرغ أو قح دم وهذا اللي على دجداشته دم شعر زين. ترحتي إلى عبد الله قلتي له قح وصارت حادثة سيئة فقد الوعي لكنه مات. تعالي يا عبد الله شنو الموضوع يا جت لي قلت لي كذا وكذا نفس اللي روينا. قال له هذا مطعون. وشلون مطعون؟ مطعون بطريقة ذكية مطعون بإبرة طويلة احنا نسميها الميبر واسم آخر المخيط في التصحيح اللي يعني الدواشق واللحف وغيرها ويشتغلون بها والحياكة والأبسطة يشتغلون بها يصير ناعم رفيع. هذا مطعون في قلبه بهذا الميبر اللي ما يخلي ضخ دم قوي ويمكن اللي يطعم بشخص يطلع دم قليل لكن يقدر يمسحه يوقفه فيتخسر ويظل ما ينزف لأنه الثقب مو واسع لكنه عميق واصل إلى القلب وضاربه متجاوز أصلا عابر القلب فهذه سبب وفاته. وأكو قاتل وأنت اللي شفتي يا زوجة أنت اللي عرفتي أنه فارق الحياة قح وسعال دموي ومات وركضتي. ليش ركضت عبد الله ما رحت الأهل؟ قلت لهم لأنه قريب وتبكي وتصرخ وهذا ذبوها بالسجن. الأهل ذبوها بالسجن عبد الله ما ذبوها بالسجن. أهله قالوا أخوانه قالوا شنو المشكلة؟ قالوا لهم الضابط ماكو مشكلة يابا بنا مات وطولنا الجثة خلي ندفنه. قالهم عندنا إجراء حيثيات قانونية هذا الضابط ما يريد يسوي إشكالية وبعدين يروحون يكتلون عبد الله ويكتلون يصير مشكلة بين أهل البنية وبين أهل حسين. لذلك جاب عبد الله مرة أخرى وزجه بالسجن قال لا أبقى بالسجن أحسن لك لأنه أنت تنكتل أنت متهم الحد الآن. امرأة يعني غبية وامرأة نزقة وامرأة ضغطوا عليها وعرفوا كيف يستخدمون أدوات الضغط فاعترفت قالت بيوم واحد فقط من سجنها يعني يوم قالت لهم أنا عارفة بالقضية. فقالت لهم اثنين اشتركنا أنا وعشيقي. منو عشيقك؟ يا عشيقي عبد الله شريك زوجي.

نعم عبد الله بالسجن جابوا قالوا لي أبا اعترفت البنية على أنه هي أنت عشيقها وبينكم علاقة وقتلتوا الزوج وضعتوا خطة وقاتلينا بطريقة احترافية. ما الواحد يعرف القتل ويعرف هاي الطريقة يمكن تغيب عن من حسن حظ القتيل أنه راد التشريح يشوفون سبب الوفاة، لم يتبين من القلب شيء إلا بعدين اكتشفوا بتشريح دقيق أنه لا القلب تعرض إلى غرسة قوية من قبل شيء. نعم قلت لهم أي هو طعنة، شنو اللي صار؟ قلت لهم نايمنا ونايم هو وطعنا بإبرة طويلة، وأنا أعرف بينه وبين علاقة، والدليل أنه أنا أعرف بين علاقة عاطفية إذا نكر هو، لكن أنا أعرف أنه في جانب من مؤخرة اليمنى أكو وحمة. عرضوا للفحص لا طلع فعلا أكو وحمة، ما هي مرة متزوجة هو ولد متزوج، وين تعرف في هذا المكان الحساس أنه أكو وحمة أو ندبة؟ زين فحصوا فعلا كلامها مطابق، ذبوها بالسجن، هي أيضا ذبوها بالسجن. عرفت العائلة أن ابنهم انقتل، واللي قتله شريكة. عبد الله ما عنده خوات وعنده طفل، يعني ولد صبي وطفل، والعشائر هدأت بعضها، وهذا ذبوه بالسجن حسب اعتراف الزوجة بأنه هو القاتل. بقى شهر بالتحقيق يومية يحققون مع اعترف يعذبونه، وصل إلى شهر كامل صعدوا إلى القاضي. قال له أنا جاي عذبوني يا ناس، أنا جاي بريء ما قتلت صديقي، يا ناس تبعوا هاي اسمع على ساعدي أحبه وأخوي، كل الناس تدري وسألوهم. هذا الحج وين يفيد مع المريد الأدلة؟ القاضي قال له تعدك تذبذب بالاعتراف، قال لي عذبوني حالها. قال هذا ما يتعرض للتعذيب إلى حين اكتمال التحقيق دون تعذيب. وفعلا حوله للفحص، لقى على جلده أثر جلد، وأكو ضرر في أحد أظافيره بين ساحبين بكلاب أو كذا، أكو تعذيب. يعذبونه يعترف ما يرجع، قالهم لا كذب. ملا حين قال لهم قاضي توقفوا لا حد يأذي، وفي جلسة أخرى من يصعد لي إذا شفت أي تعذيب تحالون إلى التحقيق. صحيح سبحانك ربي، شوف الأمور كيف تجري. بقى 6 أشهر بالسجن، وهذه الخائنة أيضا بالسجن، وراح حسين إلى مثواه، تقرير موجود، أخوانه وأهله دفنوا. يتأجل البت بالحكم، الأدلة ثابتة على حسين، العفو ثابتة على عبد الله، وعبد الله لابد أن يعدم. هذا ما أكد المحامي مالهم، قال لهم بينكم معدوم اعترفت عليه والأدلة أثبتت وكذا وكذا، وكنا ناس أيضا قالوا أنه بينهم مودة وكذا ومساعدة، وهذا إجراء اجتماعي لا يمكن الأخذ به، لكن المعطيات تقول أنه هو القاتل. زين بقعد السجن، شنو اللي صار اللي خلاني أقول سبحانك ربي؟ راح تعرفون شنو اللي صار داخل السجن.

شنو اللي صار بالسجن؟ عبد الله بالسجن وينتظر البت بالإعدام، وأهل حسين يدفعون فلوس على موت حتى يسرعون بعملية الإعدام بدون استئناف أو غيرها من الأمور. يريدون يأخذون ثأر ابنهم أن يأخذ هذا يعدم، احتمال يبرؤونه أو كذا، لكن المحامي طمنه لا يعدمونه يعدمونه، لكن يتأجل ما تعرف شو الموضوع. دخل للسجن واحد اسمه رجال عمره 69 سنة أو أقل لكن متعافي، اسمه أبو حمد الله، واحد تاجر مواشي وإلى حضور اجتماعي في قامشلي، وهو من نفس عشيرة الميت حسين، واحد أبو حلال وأبو نكتة وأبو مواقف، هذا مسجون لأنه قتل واحد من عشيرة أخرى قتلت ابنه واحد من الأولاد، فهو راح قام بارتداء زي هكذا، يعني في الحكاية ارتداء زي واحد مستعطي يعني جدي، وراح إلى القبيلة الثانية أو العشيرة وتحن الفرصة تحين الفرصة العفو، وطعن شاب أكثر من طعنه وقتله، وراح سلم نفسه للشرطة، خذ الثار وانتهت، وقعدت العشائر وقالت هذا كل من أخذ حقه، وهذا الزج بالسجن. أكو عتهم بالعشائر أو القبائل، اللي يأخذ الثأر هو لو كبير شاف الدنيا وتونس، وهذا هو ما خلى واحد من ولده يروحون يأخذون الثأر، كان كافي أنا 69 سنة مليت وأموت أموت، يعني شو المشكلة، ليش أجل يعني أنا أقتل انتهت. أو يخلون اللي يقوم بعملية الثأر واحد عمره أقل من 18 سنة على موت حتى لا يحكم إعدام. دخل هذا السجن، هذا ياهو اللي من دخل السجن الكل قام له وباسه ويوزع جقاير وتجي زيارات يجيب أكل، والكل يحترمه ويقدر احتراما لسنه ولسمعته ولاسمه. قعد يم حسين يم عبد الله، قال له شنو مشكلتك؟ سوالف سجناء، شنو سالتك؟ قال له والله أنا شريكي حسين ابن الفلان الفلاني من العشيرة الفلانية اتهمت بأنه أنا قاتلة، لأنه أنا يعني حسب اعتراف زوجتي بأنه هي عشيرتي واتفقنا على قتل، وأنا بريء وكذا ويشهد الله وتبوع، هذا اسمه كاتب على ساعدي من قد ما أنا أحبها حسين، هو أيضا الله يرحمه كان اسمي على ساعد اللي هو التبادل، هذا كاتب حسين لا كاتب اللي هو وشم. قال سكت، عرفه، قال هو هذا من عشيرتي أنا ما شايفه بس أسمع بي، أعرف أبوه أعرف أخوانه، يعني يعرف الميت من عشيرة الميت ديو حسين، أخوانه وأبوه يعرفه المقصود. سكت، من إجت له زيارة عفوا إجت له زيارة، ف اجى سأل قال لك اكو واحد قتل اسمه حسين كذا، قال له اي والله قتله واحد شريكه اسمه عبد الله، قال له بالمناسبه هذا وياي بالزنزانه، هذا السوى راح قال للاهل حسين هذا وي ابو حمد الله بالزنزانه، قال له لا نعطيكم فلوس، هو معدوم معدوم ابوكم، فما يقتلنا هذا هو بدربه، وإذا قدر هاي يكتر طيبهم وشو سجن يفصلهم حاجز. قال والله قل له راح قل له قل له يا عادي كتلة شو نفيد مشكلة، وأنا داخل سجن ده وأنا أريدهم يعجنون بإعدامي سباق هنا، شو واحد بايع مخلص، قال كتلة أخذ بثار وأنا واحد من العشيرة وأخذ بثار روح زهقت، ويا ريت زهقت يعني خانوه، ظل قاعد سوى شنو، قالوا بس دبروا لي في زيارة من الزيارات دبروا لي سكينة، وأريد السكينة ناعمة أي مال تقشير أو كذا نقدر تقدر تهرب ليها، فعلا هربوها بفلوس، عدة فلوس دخلت السكينة، لكن هو شنو ما نفذ بسرعة. ليش ما نفذ بسرعة؟ عدة هذه التجربة والخبر عنده إحساس أنه هذا بريء، هذا ما يقتل، معذبين شقد وباقي هذه الأشهر كلها من العذاب والإهانة، والولد يقول لا أنا ما قاتل، ولد مؤدب وفريض يعني سجادة صلاة وكذا بالقرآن الكل يحترمه، ما يقتل ما يخون، قال أنا متزوج والله يشهد الله أنا أخو، ليش أخوني، وهذه طيبة بمثابة أختي،
زوجة حسين. قال لها وطيبة وين؟ قالوا له ذبوها بالسجن، بس أعتقد بالسجن اللي سجن الرجال في قامشلي هو سجن يفصل حاجز من احنا ما أعرف لتسميه بأرسي والمكهرب بين النساء وبين الرجال، يطلعون تشميس وأيضا يعني ما يشوفونهم، هو بأرسي مغطى لكن يسمعون أصوات. هذا يوم من الأيام طلعينهم، فسأل الواحد من ذول الحراس اللي يحبونه ويحترمون، قال لا لا أكو سجينة اسمها طيبة، أقدر أحكي وياها من الحاجز إذا تصيحوا لي طيبة بتفلان بتفلان؟ قال لا لا مخاطر، قال لا ما يخالف هذا العريف صديق وذاك لا. قالوا ليش؟ قال لهم ياب هذه البنت قرايبي كلش قرايبي وساجنينها وهي فقيرة ومنظومة، أريد يجيبوا لي طريقة أنه أحكي وياها. دبروها بين سجن النساء، بين ظلوا يحجون من مكان هذا العازل اللي بينهم ينتهي ببناء هذا خاص للجنود يقعدون به وكذا، وأكو باب خارجي من هذه من هذا المكان بفتحة يدخلون بها جنود هذا السجن إلى جنود السجن النساء، أكو ممر يعني لغايات أمنية أو لغايات إجرائية بيناتهم، مدير السجن واحد جيد. قال لها لقيت لك الفرصة، راح وين هالفلانة؟ اجت فلانة. قال لها يابا اكو واحد قرايبك رجال شايب يريد يحكي وياك. ما اعتقد يعني منو مثلا؟ بوها ميت وتبس وغيرها. قلت لهم اوكي يا رجل، قول ارد اساعدك وكذا، وسجينه وراح يمكن ينحكم بالاعدام لانه ايضا قاتل معترف بقتله. اجت لقيت هذا حجي اهلا وسهلا، قال لها انا عمك، انا اعود لامك من كذا وكذا وكذا. هو استقصى وعرف. قال لها تبوي ليش هيك ورطت نفسك؟ قالت له ليش ورطت؟ قالت له انت ليش اعترفتي؟ انا بدي اساعدك انت، شنو وضعك؟ حكت له القصه وكذا وكذا، وانا هذا الشخص اعطيتهم دليل في جسمه. قال لها ليش تورطت نفسك؟ انت فعلا انا بدي اساعدك، شافت تشوفه هو بملابس السجن وكذا، انا بدي اساعدك يا بنتي. وحكولي وكذا، وأنا متنفذ فعلا، ماكو واحد يقدر يحكي ويا سجينة إذا ما متنفذ سجين متنفذ. قال لها أقدر أحلك المشاكل هاي كلها وأذللها، بس أنت لازم تغيرين اعترافاتك، هو شنو الغاية من الحديث راح تعرفوا. قال لها أبوي أنت اعترفتي أنه أنت عشيقك شريك زوجك واتفقتوا على القتل، وقلتي عرف القضية، وقلتي أنه هذا الشاب عدى علامة، فانت احكي لي الصدق لا تحكين ما حد يسمعنا. قلت له والله يعني ما ادري، انا عندي انا ما انا لا قاتله ولا انا ابدا ولا هو الولد عشيقي، بس انا اقدر اذا اغير باقوالي تتغير الامور. قال لها ايه طبعا تصيرين مو عشيقه، انت شفتي قتل ايش تقولي، وشفتي قتل وشرد وركضت وراه مو رحت تقلي له، بس انت من الخوف وكذا، هاي بنية وجاهلة ولعب في مقدرات عقلها. قلت له قالوا له كافي ابو عبد الله الحكي هسه. قال له ابوي اجيك مرة ثانية، عرف من خلالها انه هذا خطين مهمزين ما راح طعنه اكثر من طعنه وقتله، وهاي ما مسوي شيء. اخبرته الكلمة الاخيرة بانه انا ما قال له زين انت شلون شفت العلامة هاي في جسمه؟ قلت له والله انا أعرف أبز أبر كانت تجي ممرضة وكذا، تعلمت في دورة أنه أزرق أبر وهو جاري ومرة تمرض، فزوجتي طلبت من عندنا أجي أزرق الأبر، رفعت جلبابة وشفت العلامة هاي واستثمرت استغلت، أجت الفكرة في بالي. قال له هلا رجع، قال لي جند جزاك الله خير، هاي فلوس هذا باكي جقاير، وبس أريد مرة ثانية لقاء وياها، بس مو أنت راح تسوي راح يسوي الضابط. قال لا تورطنا. قال لا لا قضية سهلة، أريد أطلب لقاء الضابط. شنو يريد منه أبو حمد الله؟ شنو يريد منه الضابط؟ راح ضابط السجن قال له شنو؟ قال له أكو مجريات كذا كذا كذا كذا، وراح نعرف من عدها كلامه الحقيقي. أنتم بهذا المدخل
أوكفو اللي هو مدخل الحديث، باب مفتوح، شوفوا لكم طريقة تقدرون تلبدون وتسمعون الكلام. قال لي يا أبو حمد الله تحكي صدق؟ قال لي والله هاي ما تعترف داخل غرفة التحقيق، بس هي قلت لي كلام عجيب، قلت لي كذا وأنا ما مشاركة، وأنا بس قطع الحديث الشرطي قال لي كافي ربع ساعة. قال لي ماشي أخليها تعيد الكلام كله، رتبه مكان يلتقي بي أبو حمد الله مع هذه الفتاة وتحكي ويسمعونها الضباط، من ضمنهم ضابط السجن راح إلى ضابط التحقيق وخذ موافقات لسماع السر أو سماع الحقيقة. فعلا رتبه وضع، بدأت تسولف من القاتل.

نعم رتبوا مكان تصنت وبدت تحكي. قال لها زين انت تحكي لي القصه من البدايه طبعا ويجيب الاشياء وكذا حتى يربيه فاكهه وكذا. قالت له القصه انه المسكين هذا صديقه وزوجي مصر على الزواج منه والزوجه الجديده جميله وكذا وهي راح تاخذ من عندي المال. قال لها تعدي جهال اثنين ما فكرتي؟ قالت لا لا هذا الفلوس اللي عنده هواي وحريص عليه انه ما يعطيني وراح يتزوج وراح يخلي له في بيت كذا واحسن من عندي. الغيره حرقت قلبي. اخوي قال لي طبعا يروح فلوسه كلها تروح وأنانية الحياة وطمع قال لها نقتله. قال لها شلون قتله؟ قال لها هكذا تنيمينه بمخدر انا اجيب لك اياه وهو نايم اطعنه وين؟ في قلبه راح يفز يشخر. فعلا طلع لقوا دم طالع من حلقه اللي هي خلق صورة التخيل اللي هو راح ترقضت لهذا المسكين روحي ورطيه. فعلا إجا شاف أكو دم طالع خيط دم طالع من فمه وأكو بقعة دم على سرواله العفو جلبابه ودول التشريح أثبتوا أنه ميت. الأخر اللي هو اللي طاعن وحشت له أيضا قالت له أنا عرفت أنه عنده ندبة في مؤخرته اليمنى وعن طريق أنه أنا بزيت أبرة لأن أعرف أزرق الأبر وزوجته استعانت به. وقلت لهم هذا يا أبي ليش تزجي نفسك بخيانة؟ هو يسأل ليش بخيانة؟ تعدت بنية قالت له لأنه أريد أخذ المال لأن رأس المال رأس ماله باثنينهم عد حسين مبلغ بايعين بعتهم ما متقاسمين اللي هي 100,000 ليرة أو كذا مبلغ ضخم وكله موجود عند زوجي. فأنا أتهم هذا بالخيانة أنه بينه فأنحكم بتهمة الزنا يعني غير الشرح يعني سفاح. فيذبونه هو بتهمتين عدم وأنا يعني يعطوني حكم مؤقت وأستثمر هذا المال فيما بعد. تفكير غبي أقنعه بي ألقوا القبض عليه. احترفت أيضا بكامل الأشياء. هذا من راح للعجوز راح قال له أخوي طلعت التحبيب يعني ترى طلع من السجن شلون؟ قال أنا القصة كذا وكذا وكذا وأنا ترى ناوي أقتلك يعني وهاي السجينة موجودة. لا حول ولا قوة. زين شنو اللي صار بعدها؟ انتهت الحكاية؟ لا بيه جزئية مهمة.

شنو الجزئية؟ طبعا ما قدروا يحكمونها إعدام، لأنه وفق قانونهم المرأة اللي عتها طفل عمره 3 سنوات ما يحكم عليها بالإعدام إلى حين بلوغ الابن 18 سنة. وخلال هذه الفترة شنو اللي صار؟ الطفل كان عمره 3 سنوات، والطفلة كانت عمرها 3 سنوات، وهي زوجت بالسجن حتى بلوغ الابن 18 سنة أو ما بعد. في عام 2000 حدث الأمر، في 2004 شنو اللي صار؟ هي موجودة بالسجن محكومة إعدام، لكن لا ينفذ إلا حين بلوغ الابن العمر القانوني. فريق الفتوة في قامشلي لعبوا فريق الجهاد اللي هو بدير الزور، يعني الأكراد مع العرب، فريق الجهاد. صارت مشاكل استفزازي، رفعوا استفزونهم الجهاد بدير الزور، رفعوا صور صدام حسين بتظاهرة رياضية استفزت منه، استفزت الأكراد يكرهون صدام لجريمة حلبجة اللي سووها ودمرهم وأذاهم وكذا. فهذولي هجموا على هذا الفريق أو مشجعين هذا الفريق، صارت بيناتهم بوكسات، سجن سجن، مئات سجنوا، وأربعين شخص طبعا انقتل في هذه الفترة. في هذا اليوم نفسه اللي حتى تمثال دخلوا ذول جماعة قامشلي فريق الفتوة وجماهيره، دخلوا إلى فلشوا حتى تمثال لحافظ أسد، وكانت تظاهرة عارمة يوم ذاك. وين كانت بهذه التظاهرة اللي امتدت وكسرت سجون أو دخلت في مرحلة العبثية؟ ما كسرت سجون، لكن في هذه الفترة كانت مريضة في ناقلينها طيبة، ناقلينها من المستشفى من السجن إلى المستشفى، لأنه عندها مشاكل في أمعاءها، تقيؤ مزمن أو شديد وكذا، لخطورة المرض نقلوها إلى المستشفى. صارت هذه التظاهرة العبثية اللي استغلتها طيبة وشردت من السجن، وبقت لي سنوات يبحثون عنها بعد أن هدأ الموضوع، يا أكو سجينة شردت منه، ما لقوها حتى عام 2013 لقوها في قرية نائية جدا بعيدة عن قامشلي، قريبة من الحدود جدا، ومتزوجة من رجل عجوز، ألقوا القبض عليها وزجوا بها إلى السجن.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وساروا. ما زلت تهدأ، لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ، لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
4: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
0: خليك دايما على هوا التايم سكوير.
5: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
4: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل،
5: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
6: حكومة الزيدي تختبر حدود النفوذ الإيراني في العراق، ومن البيت الأبيض رئيس الوزراء هل يعود بصفقة إنقاذ أم بقائمة شروط؟ والاقتصاد رهينة الأمن، فكيف تحدد الهجمات مستقبل التقارب العراقي الخليجي؟ باب المندب، الورقة التي سوف تسقط آخر بدائل النفط الخليجي. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم. حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم من المجلة المسائية بآخر مستجدات وأخبار زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، وأيضا المستجدات في هذه الزيارة التي من خلالها ألمح رئيس الوزراء الأمريكي دونالد ترامب وخلال لقائه برئيس الوزراء علي الزيدي إلى إمكانية إبرام صفقات نفطية كبرى مع العراق. وقال ترامب لدى استقباله الزيدي في المكتب البيضاوي إنه صديق كبير لأمريكا، ولفت ترامب إلى أنه قرر إقامة مأدبة غداء لم تكن مدرجة في جدول أعماله مع الزيدي بسبب الانسجام الكبير بينهما. تأتي هذه الزيارة بينما تواجه بغداد تحديات متزايدة في الحفاظ على التوازن في علاقاتها بين واشنطن وطهران، بعدما تحولت البلاد لسنوات إلى ساحة تنافس غير مباشر بين الطرفين. كان الزيدي تعهد إنعاش الاقتصاد العراقي وتعزيز سلطة الدولة، كما تعهدت حكومته حصر السلاح بيد القوى الأمنية والحكومة وإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة التي تستهدف مرارا منشآت ومصالح أمريكية في العراق. وحددت الحكومة العراقية نهاية أيلول المقبل موعدا نهائيا للفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وكان التحالف خفف من حجم قواته تدريجيا في العراق. يوم الثلاثاء قال الزيدي في 30 أيلول سوف تخرج القوات الأمريكية وسوف تدخل الشركات الاقتصادية، وتابع بعد 30 من أيلول لا حاجة لوجود أي فصائل لكون الفصائل هي حاجة وليست مهنة، وليس هناك مبرر لبقائها بعد هذا التاريخ. أضاف أيضا أن بعد 30 من أيلول لن نسمح بأي جهة تحمل سلاحا خارج الدولة، وشدد الزيدي على أن الزيارة هي الأولى له للولايات المتحدة وليست عابرة، وإنما إعلان شراكة اقتصادية، لافتا إلى أن الشراكة المجتمعية هي الشراكة الاقتصادية وليست العسكرية. وأيضا رافق الزيدي وفد رسمي في زيارة استمرت أسبوع ليلتقي خلالها مسؤولين أمريكيين وممثلي شركات للنفط والطاقة في إطار مساع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة وجذب الاستثمارات. وتطرق ترامب إلى إمكانية إبرام صفقات نفطية مع العراق قائلا سنبرم كثير من الصفقات وسنوفر كثير من فرص العمل في البلدين ونستخرج كميات كبيرة من النفط.

0: وفي هذا السياق واشنطن تريد عراقا جديدا، لكن بثلاثة شروط. حيث جاءت زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، وهي الأولى منذ توليه منصبه في لحظة مفصلية تسبق انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر، وتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين واشنطن وبغداد. وقد تجاوزت الزيارة اللقاءات البروتوكولية الشكلية لتتحول إلى مفاوضات فعلية بشأن شكل الشراكة بين البلدين بعد انسحاب القوات الأمريكية. وقد وضعت واشنطن أمام الحكومة العراقية ثلاثة مسارات ترى أنها ستحدد مستقبل العراق وعلاقته بالولايات المتحدة، وهي السلاح والأمن والاقتصاد. فيما يخص حصر السلاح، ربطت الإدارة الأمريكية مستقبل التعاون مع العراق بتحقيق نتائج ملموسة في ملف نزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران، بعدما شهدت القواعد الأمريكية أكثر من 600 هجوم خلال الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة. أيضا قال المتحدث باسم القائد العام القوات المسلحة في العراق صباح النعمان خلال حديث صحفي أن بغداد أبلغت واشنطن بأنها ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة مع انتهاء مهمة التحالف الدولي نهاية سبتمبر، وأضاف أن الحكومة تعتبر القرار سياديا عراقيا مستمدا من الشرعية الدستورية ومن المقبولية الشعبية، مؤكدا أن انتهاء مهمة التحالف سينهي بحسب رؤية بغداد المبررات التي تستخدمها بعض الفصائل للاحتفاظ بالسلاح. أما المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر عبودي فربط ملف نزع سلاح الفصائل مباشرة بمفهوم الدولة، قائلا أن الحكومة انتقلت من مرحلة الشعارات إلى التنفيذ وأن الدستور لا يسمح بوجود أي تشكيل مسلح خارج القوات الرسمية. ويعتبر العبودي في تصريحات صحفية أن حصار السلاح إلى أو حصر السلاح إلى جانب مكافحة الفساد أصبح شرطين لبناء بيئة استثمارية آمنة. هنا يطرح سؤال: ماذا بعد العزم الصلب؟ حيث تستعد الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2014 لإنهاء مهمتها العسكرية في العراق التي كانت تتمحور في محاربة داعش، وتسعى بغداد بعد هذا الانسحاب إلى الانتقال من العلاقة مع واشنطن تقوم على العمليات العسكرية إلى علاقة مبنية على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع عام 2011، والتي ترى الحكومة العراقية أن الكثير من بنودها خصوصا الأمنية لم تفعل بشكل المطلوب. أيضا يقول متحدث باسم القائد العام قوات المسلحة النعمان أن العراق يطلب استمرار التعاون في ثلاثة مجالات: التدريب والتسليح والاستشارة العسكرية، مع الحفاظ على العلاقات الأمنية بين البلدين بعد انتهاء عملية العزم الصلب. بالمقابل ترى واشنطن أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على قدرة القوات العراقية بما فيها القوات البيشمركة الكردية على تولي قيادة الحرب ضد تنظيم داعش بعد انتهاء مهمة التحالف. وأيضا في هذه الشروط الاقتصاد الذي يكون عنوانا للعلاقة المقبلة بين واشنطن وبغداد، حيث أصبح هذا الاقتصاد هو اللغة المشتركة بين البلدين، وربما كان هذا التحول الأبرز في زيارة الزيدي لواشنطن. وقد تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا عن أن النفط والاستثمارات والوظائف فيما قدمت بغداد العلاقات الاقتصادية باعتبارها الضمان الحقيقي لاستدامة الروابط الثنائية. يقول حيدر العبودي أن العراق يريد نقل العلاقة من حيز الأزمات الأمنية إلى حيز الشراكة الاقتصادية، ومؤكدا أن الاقتصاد هو العامل الذي يضمن استقرار العلاقة بين البلدين على المدى الطويل، لكن هذا المسار بحسب الحكومة العراقية لا يمكن أن ينجح من دون الأمن. ويضيف العبودي أن حصر السلاح ومكافحة الفساد أصبح جزءا من حماية الاقتصاد نفسه ومن توفير البيئة التي تحتاجها الشركات الأجنبية الاستثمارية. ولهذا جاءت حزمة الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع النفطية وخطوط الأنابيب الجديدة كجزء من رؤية أمريكية أوسع تهدف إلى تقليل اعتماد العراق على مضيق هرمز وربط اقتصاده بشبكات تصدير جديدة. أيضا ماذا عن قدرة الحكومة بتنفيذ هذه الشروط؟ هذا ما طرحته الإدارة الأمريكية في زيارة الزيد لواشنطن، حيث بعد الاجتماعات والتعهدات العراقية في العاصمة الأمريكية تطالب الولايات المتحدة بنتائج قابلة للقياس في ملف الفصائل المسلحة، فيما تؤكد بغداد أن الملف أصبح قرار دولة لا قرار حكومة. وتشدد واشنطن أن العراق يجب أن يكون دولة تحتكر السلاح وتقود أمنها بنفسها وتجذب الاستثمارات بدلا من القوات الأجنبية، ويبقى تحديد مستقبل علاقة واشنطن ببغداد رهنا بقدرة العراق على أن يتحول من ساحة تنافس أو ساحة تتنافس عليها قوى إقليمية إلى دولة تفرض قواعدها أو تفرض قواعدها على الجميع. بالتالي هي صفقة إنقاذ أم قائمة شروط؟ شهل محمد في هذا التقرير.
1: وسط توتر إقليمي متصاعد وضغوط اقتصادية خانقة، حطت أنظار العراقيين والمراقبين الدوليين على مغادرة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في أولى زيارته الخارجية منذ توليه المنصب، حاملاً حقيبة مثقلة بملفات لا تحتمل التأجيل: مصير الفصائل المسلحة، توازن العلاقة مع طهران، وأزمة مالية عمقتها تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط. القراءات المتضاربة لهذه الزيارة تختصر مأزق بغداد التاريخي. هل تقرأ كخطوة نحو شراكة ندية أم كإذعان لإملاءات خارجية في لحظة ضعف مالي وسياسي؟ الحكومة على لسان متحدثها حيدر العبود

0: التعاقدي. تصف الرحلة بأنها تجسيد لمنهج وزاري يسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، فيما يرى خصوم الحكومة أنها اختبار حقيقي لجدية بغداد في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء تعدد مراكز القوة. وقبيل إقلاعه، اختار الزيدي منبر واشنطن بوست ليوجه رسالته مؤكداً أن حكومته ماضية في تعزيز سيادة القانون وجذب كبرى الشركات الأمريكية إلى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي في محاولة لطي صفحة إدارة الأزمات وفتح باب خلق الفرص. أما الملفات الشائكة من عدم تجديد اتفاقية الغاز الإيراني إلى مشروع تصدير النفط عبر ميناء بانياس وصولاً إلى الربط الكهربائي الخليجي، فستبقى المقياس الحقيقي لما إذا كانت هذه الزيارة ستسجل كنقطة تحول أم كمحطة عابرة في مسلسل الوعود المؤجلة. جاءت التفاعلات على منصة أكس وصفحات فيسبوك العراقية متباينة بين التفاؤل الحذر والتشكيك اللاذع. تصدر وسم يقارب معنى الزيدي في البيت الأبيض، قوائم الأكثر تداولاً في العراق، حيث تباينت التعليقات بين من اعتبر الزيارة فرصة تاريخية لإنقاذ الاقتصاد المنهك ومن وصفها بأنها زيارة تسليم أوراق اعتماد لا أكثر، في إشارة إلى الظروف التي رافقت تسمية الزيدي رئيساً للوزراء. مغردون آخرون ربطوا بين موعد الزيارة وتصاعد الحديث عن مهلة نهاية سبتمبر الممنوحة للفصائل المسلحة لتسليم سلاحها، متسائلين عما إذا كانت واشنطن ستحصل على تعهدات فعلية أم مجرد وعود دبلوماسية معتادة. في المقابل، عبر ناشطون مقربون من الإطار التنسيقي عن تحفظهم، محذرين مما وصفوه بالتنازلات في ملفي السلاح والعلاقة مع إيران.
1: من تحرير المدن إلى صيد الخلايا، العراق وأمريكا يعيدان تعريف الحرب على داعش، حيث مع اقتراب التحالف الدولي بقيادة واشنطن من إنهاء مهمته العسكرية في العراق، تبرز تساؤلات المرحلة المقبلة على رأس أجندة زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، إذ لم يعد التحدي استعادة الأراضي بل منع عودة داعش في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب. التنظيم لم يعد يراهن على نموذج الخلافة بل تحول إلى خلايا صغيرة وضربات خاطفة واستغلال الثغرات الأمنية، وهو نمط أثبت قدرة أكبر على البقاء والاستنزاف كلما تراجعت الأولوية الأمنية أمام أزمات كبرى. واشنطن تتجه إلى نموذج تمكين الشركاء المحليين بدل الانتشار المباشر، فيما تحتاج بغداد شراكة متقدمة في الاستطلاع الجوي وتحليل المعلومات وتعقب الخلايا رغم التطور الذي أحرزته القوات العراقية. ويمثل الملف، أو تحديدا يمثل ملف المعتقلين، خطر التحديات المقبلة مع استعداد العراق لاستقبال آلاف الموقوفين من شمال شرق سوريا وسط مخاوف من تكرار سيناريو اقتحام السجون الذي غذى صعود التنظيم سابقا. ويوازي ذلك تحدي إعادة دمج العائدين من المخيمات السورية، خصوصا النساء والأطفال، عبر برامج تأهيل طويلة الأمد تتجاوز المعالجة الأمنية وحدها. أما هشاشة الحدود مع سوريا وخلايا التنظيم الصحراوية فتفرضان تنسيقا استخباراتيا أكثر فاعلية بين بغداد ودمشق في ظل انفتاح أمريكي حذر على السلطات السورية الجديدة. قياس نجاح الشراكة المقبلة ليس بعدد الغارات بل بقدرة العراق على بناء منظومة استخباراتية متماسكة تمنع تحول التنظيم مجدداً إلى تهديد استراتيجي. وفي صفحات عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير، مستمعينا أيضاً وبخصوص زيارة رئيس الوزراء الزيدي إلى واشنطن، تحدثت مصادر أو كشفت مصادر عراقية وصفت بأنها مقربة من الإطار التنسيقي بأن إيران ضغطت على الزيدي لزيارة طهران أولا قبل واشنطن، حيث

النفوذ الإيراني في العراق في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توسيع تعاونها الاقتصادي والأمني مع بغداد. وبحسب المصادر التي تشغل مواقع مختلفة داخل الإطار التنسيقي كما وصفها تقرير لأشويست بريست، شهدت الساعات 24 التالية للقاء اتصالات مكثفة بين مسؤولين إيرانيين وعدد من قادات التحالف الحاكم. وقالت المصادر أن مسؤولا إيرانيا نقل إلى قيادات عراقية استياء طهران من نتائج الزيارة، محذرا من أن ترامب يريد السيطرة عليكم وعلى مواردكم ولا يعرف العراق ولا أي شيء عنه. لكن الاعتراض الإيراني وفق المصادر لم يبدأ بعد اللقاء، فقد حاولت طهران قبل الزيارة إقناع الزيدي بأن تكون محطتها الخارجية الأولى إيران لا الولايات المتحدة، وأجرت اتصالات عدة في هذا الاتجاه، إلى أن رئيس الوزراء تمسك ببرنامج زيارته إلى واشنطن. وتنظر إيران إلى العراق باعتباره أحد أهم مجالات نفوذها في المنطقة، فمنذ غزو الأمريكي عام 2003 بنت طهران شبكة واسعة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، ودعمت فصائل مسلحة هيمنت لاحقا على المشهد السياسي والأمني في العراق. وبحسب مصادر الإطار التنسيقي، حاولت طهران بعد ذلك احتواء تداعيات الزيارة سياسيا وإعلاميا، واستثمرت مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي لترتيب لقاء بين الزيدي والرئيس الإيراني مسعود بازلكشيان. وقالت المصادر أن الجانب الإيراني حرص على التقاط صورة تجمع الرجلين لتكون أول صورة رسمية للزيدي مع رئيس دولة، في محاولة لإظهار أن طهران لا تزال الشريك الأقرب لبغداد رغم انفتاحها المتزايد على واشنطن. وأضافت أن مسؤولا إيرانيا اجتمع على هامش مراسم التشييع مع قياديين في الإطار التنسيقي وسألهم لماذا تعتقدون أننا سنترك العراق. واعتبر المصدر أن العبارة تعكس اعتقاد طهران بأن النفوذ الذي بنته خلال العقدين الماضيين لن يتراجع بسهولة حتى مع عودة الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في العراق. كما رأت أيضا زيارة واشنطن مثلت ضربة سياسية للفصائل المسلحة الموالية لإيران، خصوصا أنها تزامنت مع تجديد الزيدي التزامه بحصر السلاح بيد الدولة. وأكد رئيس الوزراء خلال وجوده في الولايات المتحدة أنه لن يسمح ببقاء أي تشكيل مسلح خارج المؤسسات الرسمية بعد 30 أيلول، وهو تعهد يضع حكومته في مواجهة محتملة مع الفصائل التي ترفض التخلي عن السلاح. وفي أول ردة فعل علني من معسكر الفصائل، صعدت حركة النجباء خطابها ضد الولايات المتحدة، وهاجم أمينها العام أكرم الكعبي ترامب ورفض ما وصفه بمحاولات فرض الهيمنة الأمريكية على العراق. كما دعا الحكومة إلى إنهاء عمل الشركات الأمريكية في قطاع الكهرباء واستبدالها بشركات أخرى، في موقف جاء بالتزامن مع حديث بغداد وواشنطن عن اتفاقيات اقتصادية واسعة. وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة والعراق يتجهان نحو شراكة كبيرة في قطاع النفط إلى جانب اتفاقيات تشمل الطاقة والاستثمار والتجارة وقطاعات أخرى. ووصف الرئيس الأمريكي إيران بأنها عبء كبير على العراق، وقال أن هذا الواقع سينتهي قريبا، مشيدا في الوقت نفسه بأداء الزيدي، معتبرا أنه يقوم بعمل جيد وسيبقى في منصبه لفترة طويلة. وتضع هذه التطورات العراق أمام مرحلة جديدة من التنافس الأمريكي الإيراني، تتركز بدرجة متزايدة على النفوذ السياسي والاقتصادي بدلا من المواجهة العسكرية المباشرة. فواشنطن تسعى إلى تعزيز حضورها من خلال الاستثمار والطاقة ودعم الحكومة في مشروع حصر السلاح، بينما تنظر طهران إلى هذا المسار باعتباره تهديدا لأحد أهم مراكز نفوذها الإقليمي. ويبدو أن القلق الإيراني لا يتعلق فقط بالاتفاقيات الاقتصادية المحتملة، بل أيضا بالرمزية السياسية للزيارة. فاختيار واشنطن لتكون أول محطة خارجية للرئيس الزيدي قد ينظر إليه في طهران بوصفه مؤشرا إلى تغيير أولويات بغداد، أو محاولة لإعادة التوازن إلى علاقاتها الخارجية. أما الحكومة العراقية فتسعى لاستثمار التقارب مع الولايات المتحدة للحصول على مكاسب اقتصادية واستثمارية وتعزيز موقعها من داخل أو في الداخل في من خلال ملف حصر السلاح. لكن نجاح هذا المسار سيعتمد على قدرة الزيدي على التعامل مع نفوذ إيران ورفض الفصائل المسلحة لأي خطوات تعتبرها استهداف لوجودها أو تقليص لدورها في المعادلة العراقية.

0: تختبر حكومة الزيدي حدود النفوذ الإيراني في العراق. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تواجه إيران في العراق حاليا تحديات ربما لم تعرفها منذ سنوات، فالحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي تعلن أنها تريد حصر السلاح بيد الدولة وتسعى لعلاقات أوثق مع واشنطن، في حين تتعرض طهران وحلفاؤها لضغوط أقليمية وأمريكية متصاعدة. لكن النفوذ الذي بنته إيران في العراق منذ عام 2003 لا يعتمد على الفصائل المسلحة وحدها، إذ نسجت خلال أكثر من عقدين شبكة واسعة من العلاقات مع أحزاب وقوى سياسية ومؤسسات اقتصادية وأمنية، ما يجعل الحديث عن تراجع نفوذها أكثر تعقيدا من مجرد النظر إلى عدد الجماعات التي وافقت حتى الآن على تسليم سلاحها والاندماج في مؤسسات الدولة العراقية. ومن شأن خطوات الزيدي بالتزامن مع زيارته الأولى إلى واشنطن الكشف عما إذا كانت التحولات الإقليمية والضغوط الأمريكية قد بدأت فعلا في إضعاف موقع إيران داخل العراق، أم أن طهران ستعيد توظيف شبكاتها السياسية والاقتصادية والأمنية للحفاظ على حضورها بوسائل أقل وضوحا. وكانت مصادر عراقية مقربة من رئيس الحكومة ومن الإطار التنسيقي تحدثت بأن الزيدي عقد أواخر يونيو لقاءين منفصلين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، شهد توترا بسبب ملف الفصائل المسلحة والسلاح خارج إطار الدولة. وبحسب المصادر رفض الزيدي خلال لقائه مع عراقشي أي تدخل خارجي في الملف الأمني العراقي، وسأل المسؤول الإيراني هل تقبلون أن أتدخل في ملفكم الأمني أو أؤسس فصائل مسلحة لديكم، قبل أن يؤكد أن بقاء السلاح خارج مؤسسات الدولة يضر بسيادة العراق وعلاقاته الخارجية. وحمل الزيدي الرسالة نفسها إلى قاآني مطالبا إيران بدعم مؤسسات الدولة بدلا من الفصائل المنحازة في إطار مساعيه لحصر السلاح بيد الحكومة قبل انتهاء مهمة التحالف الدولي في سبتمبر المقبل. ويمثل العراق أهمية كبيرة لإيران على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فالبلدان يشتركان بحدود تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر، والعراق أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران، كما تنظر إيران إلى نفوذها فيه بوصفه جزءا أساسيا من أمنها الإقليمي ومن قدرتها على مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. ووضعت حكومة الزيدي ملف السلاح خارج إطار الدولة على رأس أولوياتها، وقالت إنها توصلت إلى تفاهمات مع فصيلي عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي تقضي بوضع تشكيلات عسكرية تابعة لهما تحت سلطة الحكومة ودمجها بصورة أكبر في مؤسسات الدولة، لكن مدى تنفيذ هذه التفاهمات لا يزال غير واضح، ولم تعلن الحكومة تفاصيل بشأن الأسلحة التي ستسلم أو الوحدات التي ستعاد هيكلتها، ما يترك أسئلة بشأن ما إذا كانت الخطوة تمثل تحولا حقيقيا أم ترتيبا تنظيميا محدودا.

0: وننتقل أيضا إلى تداعيات الحرب والشأن الاقتصادي، حيث ترصد مصادر في بغداد مؤشرات مقلقة لارتداد موجة التصعيد الأمريكي الإيراني على الاقتصاد في البلاد، حيث تشير البيانات الميدانية إلى انتكاسة سريعة لقطاعات العقار والسيارات بعد تعافيها مؤقتا عقب التفاهمات الأخيرة. وفي عمق الأزمة المصرفية، أخفق البنك المركزي في لجم تدهور الدينار الذي يتراجع عند عتبة 1530 دينار أمام الدولار وسط حمى شراء العملة الصعبة كملاذ آمن بعد إغلاق الأجواء والضربات الأخيرة. وعلى جبهة الطاقة، يعيش العراق شللا شبه تام من انكماش صادراته النفطية إلى أقل من 10% من قدرته السابقة، ليسجل 250 ألف برميل يوميا فقط نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ويضع هذا الانقطاع الموازنة التشغيلية للدولة أمام خطر حقيقي، مجبرة الحكومة على استنزاف احتياطاتها النقدية التي تراجعت من 103 مليار دولار في تشرين الأول الماضي إلى 92 مليار دولار الشهر المنصرم، وسط عجز خطوط التصدير البديلة عبر تركيا وسوريا عن سد الفجوة. تجاريا، تهدد الاضطرابات سلاسل الإمداد وحركة السلع التي تشكل التجارة مع إيران وتركيا 70% منها، بالتزامن مع تراجع امدادات الغاز الإيراني المشغل لمحطات العراق إلى النصف وتوقف خطوط الربط الكهربائي بالكامل. ويترافق هذا التدهور مع انكماش حاد في حركة البيع بالأسواق الرئيسية في العراق وسط لجوء المواطنين للاقتناء السلع الاستهلاكية الأساسية فقط، والتحوط بالدولار خشية انهيار اقتصادي وشيك يجعل العراق الخاسر الأكبر إقليميا بعد ظهرها. فكيف تحدد الهجمات مستقبل التقارب العراقي الخليجي، حيث أصبح الاقتصاد رهينة للأمن، وبالتالي هذا التذبذب في الوضع الاقتصادي العراقي والمرتبط بعدم الاستقرار الأمني في المنطقة يدفع العراق مجبرا لإيجاد بدائل غير مضيق هرمز وغير النفط أصلا. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: حراك دبلوماسي عراقي تقوده بغداد لاحتواء تداعيات هجمات الفصائل المسلحة ضد دول خليجية، خشية انزلاق العلاقة مع الرياض وباقي دول مجلس التعاون نحو أزمة ثقة يهدد مسار التقارب الذي بنته الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية. زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى الرياض ولقاؤه الأمير فيصل بن فرحان حملت تعهدا صريحا بأن العراق لا يكون منطلقا لأي هجوم يستهدف السعودية أو دول الخليج في توقيت حساس يشهد تصاعدا في المواجهة الأمريكية الإيرانية. المسؤولون العراقيون يحاولون الفصل بين موقف الدولة الرسمي وتحركات فصائل مسلحة خارج عن الانضباط الكامل، لكن هذا الفصل يصطدم بواقع نفوذ هذه الفصائل الأمني والسياسي، ما يضع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في موقف حرج بين ضغوط خليجية ودولية وحسابات داخلية معقدة. الرهان العراقي على توسيع الشراكات الاقتصادية مع الخليج من الربط الكهربائي إلى الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية مرتبط مباشرة بقدرة بغداد على ضبط السلاح المنفلت، إذ تعتبر دول الخليج الاستقرار الأمني شرطا لا غنى عنه لاستمرار أي تعاون استثماري طويل الأمد. نجاح بغداد في هذا الاختبار مرهون بترجمة التعهدات السياسية إلى إجراءات ميدانية فعلية تثبت احتكار الدولة لقرار السلاح. أما الفشل في ذلك فقد يعيد العراق إلى دائرة الاستقطاب الإقليمي ويقوض سياسة التوازن التي راهنت عليها بغداد بين محيطها العربي وعلاقاتها مع طهران.

0: وننتقل إلى الحرب والشأن الإقليمي. مستمعينا في عدد اليوم من المجلة المسائية مراديو التايمز سكوير، حيث رصد تصاعد لافت في المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران بعدما نفذت القوات الأمريكية موجة ثالثة من الضربات خلال 24 ساعة. طالت مواقع دفاعية وصاروخية إيرانية في بندر عباس وجزيرة طنب الكبرى وعدد من المدن الأخرى. بالمقابل وسعت إيران دائرة الرد لتشمل استهداف منشآت أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بمسيرات وصواريخ، ما دفع الجيش الكويتي لتفعيل دفاعاته الجوية وأيضا السلطات البحرينية لإطلاق صافرات انذار. الخلاف الأعمق يتمحور حول مضيق هرمز، إذ تتمسك طهران ببقائه مغلقا حتى تقرر واشنطن بما تسميه ترتيباتها القانونية فيه، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية أن الملاحة ما زالت قائمة رغم تراجعها الفعلي إلى مستويات محدودة جدا. ميدانيا أعلنت طهران سقوط قتلى من بينهم مدنيين جراء الغارات الأمريكية، بينما فرضت واشنطن حصارا بحريا أدى لتعطيل ناقلة نفط حاولت الوصول لميناء إيران. سياسيا برز تباين لافت داخل الإدارة الأمريكية، إذ دافع نائب الرئيس عن مسار التفاوض بوصفه البديل الواقعي الوحيد، في حين لوح الرئيس بتصعيد قد يطال الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية ما لم تستأنف طهران المفاوضات، مشيرا أن المقابل إلى بادرة إيرانية بالإفراج عن مواطنة أمريكية محتجزة منذ 2024. تصريح مفاجئ كان لترامب عندما أعلن أنه سيستحصل 20% من قيمة الشحنات التي تعبر مضيق هرمز كرسم حماية. بالمقابل أكدت مصادر لشبكة CNN الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ الحلفاء في دول الخليج ومساعدين له بخطته لفرض هذه الرسوم، رسوم عبور مضيق هرمز، مما أثار سباقا دوليا لإقناعه بالتراجع عن مطلبه. ذكرت الشبكة أن إعلان ترامب بفرض رسوم بنسبة 20% على جميع البضائع المنقولة عبر مضيق هرمز أثار حالة من الاستنفار على مدار 24 ساعة داخل الإدارة الأمريكية وفي أنحاء الشرق الأوسط لمحاولة فهم تفاصيل اقتراحه، حيث بدأ أن ترامب قد ابتكره على الفور. مساعدو ترامب داخل البيت الأبيض سارعوا يوم الاثنين إلى وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب اللوجستية لإنشاء نظام رسم غير مسبوق كهذا، بما في ذلك تحديد الجهة التي ستدفع الرسوم وكيفية تحصيلها. وافترض العديد من المسؤولين المحليين الخارجيين في البداية أن شركات الشحن ستتحمل التكاليف، لكن الأمر ازداد تعقيدا بعد إعلان ترامب في وقت لاحق من الاثنين أن الحلفاء الولايات المتحدة في الخليج سيدفعون الرسوم بدلا من ذلك. وفقا للCNN فقد كان قادة دول الخليج هؤلاء يعملون جاهدين للتوصل مع ترامب أو للتواصل معه هاتفيا في الوقت المناسب لإقناعه بالعدول عن الفكرة تماما. وأشارت أيضا إلى مصادر إلى أنه بحلول صباح الثلاثاء تكللت جهود الدول بما فيها السعودية والإمارات والبحرين وقطر بالنجاح، بدلا من أن تجمع الولايات المتحدة رسوما أعلن ترامب أن هذه الدول تعهدت بضخ مبالغ جديدة غير محددة في الاستثمارات الأمريكية. وأضافت شبكة CNN التزم دول الخليج بالفعل باستثمار تريليونات الدولارات في الولايات المتحدة، مع أنه لا يزال من غير الواضح مقدار ما ستنفقه فعليا خلال السنوات القليلة المقبلة. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال يوم الاثنين الماضي: ستعرف الولايات المتحدة الأمريكية من الآن فصاعدا باسم حامي مضيق هرمز وتعهدا بفرض رسوم بنسبة 20% على جميع البضائع المنقولة عبر المضيق. رد وزير خارجية الإيراني عباس عراقشي على تصريحات ترامب قائلا: الرئيس الأمريكي محق تماما، فمن يضمن العبور الآمن والمؤمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ينبغي أن يتلقى مقابلا لهذه الحماية. واختتم حديثه قائلا: بالطبع نسبة 20% تعد مبالغا فيها وسنكون منصفين. دول الخليج بحثت عن بدائل لتصدير طاقتها ونفطها وصادراتها بعيدا عن مضيق هرمز. وكان باب البندب واحدة من النوافذ الرئيسية بالنسبة للأردن ولمصر، كذلك كما هو الحال لدول الخليج، السعودية على رأسها. لكن لا زال باب المندب أيضا كممر مائي غير مستقر، لأن الحوثيين والحرب وخصوصا التصعيد الأخير بين السعودية والحوثيين أيضا أدخل مضيق باب المندب أو عاد مضيق باب المندب إلى دائرة الخطر، باعتبار الورقة الأخيرة إذا ما سقطت فيسقط معها كل البدائل بالنسبة لدول الخليج تقريبا. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: بات مضيق باب المندب مجددا في قلب التوترات الإقليمية مع تصاعد المواجهة في اليمن وعودة الحديث عن تجديد الحصار البحري على إيران، ما يرفع احتمالات انتقال التصعيد من مضيق هرمز إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ويخشى مراقبون أن تتحول تهديدات تعطيل الملاحة إلى ورقة ضغط تتجاوز بعدها العسكري لتصيب الاقتصاد العالمي مباشرة. ويشكل باب المندب حلقة الوصل بين البحر الأحمر وخليج عدن وصولا إلى قناة السويس، وتعبره يوميا بين 7 و10 ملايين برميل من النفط، إضافة إلى ما بين 12 و15% من التجارة العالمية، كما يؤمن نحو ربع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، وتمر عبره نحو 21,000 سفينة سنويا تحمل بضائع تقدر قيمتها بنحو 700 مليار دولار. ويرى خبراء أن الخطر لا يكمن في إغلاق المضيق بالكامل، بل في تحويله إلى ممر عالي المخاطر، وهو ما حدث بالفعل بعد عشرات الهجمات على السفن التجارية، الأمر الذي دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها وخفض تدفقات النفط عبر المضيق بصورة ملحوظة. ويحذر المختصون من أن تزامن اضطراب باب المندب مع تعطل هرمز سيقوض البديل الذي اعتمدته السعودية لنقل نفطها عبر خط شرق غرب إلى ميناء ينبع، إذ تصبح الشحنات المتجهة إلى الأسواق الآسيوية مضطرة أيضا لعبور باب المندب، ما يضاعف مخاطر الإمدادات. كما تمتد التداعيات إلى قناة السويس التي فقدت جزءا كبيرا من إيراداتها نتيجة تراجع حركة السفن، بينما ستكون الصين من أكثر المتضررين لاعتمادها على نفط الخليج وعلى طريق البحر الأحمر في تجارتها مع أوروبا، في وقت تؤدي فيه أي اضطرابات جديدة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وإطالة زمن الرحلات، بما يعمق الضغوط التضخمية ويهدد سلاسل الإمداد العالمية حتى قبل وقوع أي إغلاق فعلي للمضيق.

0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، حيث تقرير استخباراتي يكشف كيف حددت إيران مواقع القوات الأمريكية في بلدان الشرق الأوسط. وكشف تقرير استخباراتي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أن إيران تمكنت من تحديد مواقع القوات الأمريكية في دول الشرق الأوسط باستخدام هواتف الجنود دون الحاجة لشبكات تجسس أو أقمار صناعية. وقالت الصحيفة أن شبكات الهاتف المحمول في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات متكررة لتتبع مواقع الأفراد المتعاقدين الأمريكيين خلال الحرب الإيرانية، وذلك وفقا لبيانات الاتصالات وأشخاص مطلعين على الأمر. وأثار احتمال قيام الخصوم بملاحقة القوات الأمريكية قلق بعض المشرعين الأمريكيين الذين حذروا من أن أنظمة التجوال وتقنيات الإعلانات على الهواتف الذكية جعلت الجيش عرضة للهجوم. وقد جاءت محاولات التتبع في فترة التي سبقت الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في أواخر فبراير، واستمرت في الأيام الأولى للحرب عندما ردت طهران بضربات صاروخية وطائرات مسيرة ضد القوات الأمريكية والمنشآت العسكرية في جميع أنحاء المنطقة. وبحسب التقرير الذي استند إلى أبحاث صادرة عن موبايل سيفرلنس مونيتور ومسؤولين حكوميين مطلعين على عمليات التجسس، فإن طهران استغلت بروتوكول يدعى SS7، وهو مجموعة من البروتوكولات التي تستخدم في شبكات G2 وG3 أو الجيل الثاني والجيل الثالث لربط شبكات الاتصال حول العالم وتمرير المكالمات والرسائل النصية بين المشغلين. ووفق المصدر ذاته، استغلت طهران الثغرات في هذا البروتوكول المسؤول عن تمرير المكالمات بين الشبكات للجيلين الثاني والثالث لإرسال طلبات وهمية إلى الشبكات المحلية، مما مكنها من الحصول على إحداثيات دقيقة لجنود وضباط أمريكيين في قواعد عسكرية وفنادق في العراق والبحرين. كما سمحت هذه الطلبات بتحديد مواقع هواتف معينة تتجول خارج شبكتها المحلية، وهما أشار إليه خبيران في الأمن السيبراني قاما بمراجعة البيانات في هذا الوقت. وقال أحد الأشخاص المطلعين على هذا التقرير أن المسؤولين في الخليج يشتبهون في أن إيران أو حلفائها يستغلون اتفاقيات التجوال مع مزودي خدمات الهاتف المحمول لمحاولة تحديد مواقع الأفراد الأمريكيين. وفي سياق منفصل قال شخص ثاني ومسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أنه يعتقد أن هجمات فاعلة مرتبطة بإيران قد أسست استخدام قواعد بيانات الإعلانات المتاحة تجاريا لتتبع الهواتف في كردستان العراق. وأفاد غاري ميلر الباحث الرئيسي في مختبر سيتيزن لاب وهو منظمة مراقبة للأمن السيبراني والذي راجع البيانات، أفاد أن إيران لديها بالتأكيد القدرة على الحصول على معلومات الموقع في الوقت الفعلي بشكل فوري ومستمر. وسأندهش كثيرا إن لم تكن إيران تستخدم بروتوكول SS7 أو الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول في المنطقة لتتبع المستخدمين الأمريكيين. يعد هذا البروتوكول أو بروتوكول SS7 من أكثر بروتوكولات الاتصال تعرضا للانتقاد بسبب ثغراته الأمنية، إذ استخدمته أجهزة استخبارات حول العالم لسنوات في تتبع الهواتف المحمولة خارج حدودها، مستغلة قدرته على تحديد مواقع المشتركين داخل الشبكات أو شبكات الاتصال. وفقا للتقرير، استخدمت إيران هذه التقنية لتحديد مواقع القوات الأمريكية المتمركزة في قواعد عسكرية وإضافة إلى جنود يقيمون في فنادق داخل العراق والبحرين ودول أخرى في الشرق الأوسط، وهما ساعدها بحسب التقرير في توجيه هجمات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين. لم يقتصر الأمر على استخدام ثغرات SS7، إذ أشار التقرير إلى أن إيران استخدمت أيضا تقنيات الإعلانات الرقمية التي تستعمل عادة لعرض الإعلانات المخصصة إلى الهواتف الذكية كوسيلة إضافية لجمع البيانات وتتبع المستخدمين. رغم أن التقرير استند إلى مصادر بحثية ومسؤولين مطلعين، فإنه لم يتضمن تعليقا رسميا من السلطات الإيرانية أو الأمريكية بشأن هذه المزاعم حتى الآن. أيضا لفت الخبراء إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لنسب هجمات محددة إلى المراقبة الرقمية، والتي ستكون واحدة من عدة مصادر استخباراتية تستخدم للعثور على الأهداف من المراقبين البشريين، إلى تقييمات الفنادق ومنشورات فيسبوك والتي تركها بعض الأفراد أثناء عمليات الانتشار. لكن القيادة المركزية الأمريكية أبلغت الكونغرس في أبريل أنها تلقت تقارير تهديد متعددة تتعلق باستغلال الخصوم البيانات المواقع التجارية لاستهداف أو مراقبة الأفراد الأمريكيين في مسرح العملية. We'll be right back. مستمعينا نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما، أريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبض الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا. الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
4: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
5: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
4: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً، لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
6: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبناه أستاذ ماهر العامري النائب الإداري، ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
4: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
7: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذه الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم، انحسرت كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شو تجيني مشكلة من وراها.
4: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
7: نسعى نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبر. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبر، قال الزبر لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
4: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
8: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
4: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
9: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
12: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
13: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
14: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
15: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
14: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
16: بأكد كتير.
14: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
17: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
18: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
19: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
10: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
13: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا، نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
18: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

يلا مستمعين الكرام، مستمعي راديو تايمز سكوي، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. فكل التحايا لكل مستمعي موجتنا 102.5 FM. تكون معكم بهذه الجولة داخل مول بصرة تايمز سكوير. أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. أحياناً بثواني كل شيء يتغير، حادث بسيط بالشارع، ضربة سيارة أو دعمة، أو ضرر أساساً ما كان بالحسبان، وإذا تبين أنه الخطأ مو عليك، هنا رح يجي السؤال، شو تسوي؟ تقول الحمد لله على السلامة ودفع الله ما كان أعظم وتسامح، لو تعتبر من حقك تقيم الأضرار والطالب بالتعويض حسب القانون. اليوم رح نحكي عن الموقف اللي يمكن أي واحد من عندنا يمر به، ونشوف شنو رأي الناس ما بين التسامح وحفظ الحقوق، وشنو تسوي إذا كان الخطأ مو عليك. تعالوا خلنا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. عيني.
0: اسم حضرتك؟
1: سعد.
0: أهلا وسهلا بك يا سعد. سعد عندك سيارة؟
1: نعم عندي.
0: سياقتك شلونها؟
1: طبيعية.
0: سوق سريع ولا لا؟
1: لا والله. هو أنا كو ازدحام بشارع يقدر يمشي سريع؟ الازدحامات
0: يعني ما تمشي سريع؟
1: لا لا.
0: ولا بطيء؟ متوسط؟
1: ايه متوسط، السرعة طبيعية.
0: سعد، احيانا هو شغلات مثلا تتغير بلحظة، يا سامح الله اذا صار حادث بالشارع وبين انه الخطأ مو من عندك، من الطرف الثاني، بهي الحالة شو نسوي؟
1: اجراءات المرورية العادية الطبيعية، واحد تصب المرور، يعني لا تعرض له بساعة ولا يسوي له اي شيء، هو الغلطان وكم مرور ياخذ حق.
0: يعني انت تلتجئ للقانون. في بعض الاحيان احنا نقول مرات عافية،
1: هذا سهلة، ماكو داعي واحد يسوي له مشكلة وهو سوى مرور. أدواي سيارة ملك الشارع مو لأي أحد،
0: تمشيها وتسامح ولا نرجع إحنا نحسب الأضرار؟
1: أخطأت بالسيارة 24 ساعة ونزايد العالم صوين على الصير، كل عرايك إن شاء الله.
0: تؤمن بمقولة دفع الله ما كان أعظم؟ مرات إحنا رأسة أول ما يجي على بالنا نقول أول شيء قبل لا نعرف الخطأ منك ولا منه، رأسة واحد يقول للثاني عمي حمد الله على سلامتك، حتى الناس اللي تجي رأسة نقول لك عمي حمد الله على سلامتكم.
1: هذا حديد، سيارة حديد وملك الشارع قلت لك، يعني عادي تصير على أخطاء ولا حوادث.
0: زين، أنت برأيك تسامح بكل الحالات؟ تشوف هذا التصرف صحيح؟
1: هي ممكن الحالات وكسمك حالات ذي السيارة، يعني المقابل جزء ما ساهم من كارت تليفونه أو جاي يسوي فيها صاحب، زين تتغير تبي للشارع إذا جات تمشي سريع وتضرب المقابلك وما تقبل، لا ما تصير.
0: زين، هو هسا أنت من ضمن واقع مجتمعنا وشايفين إحنا حوادث، اللي عنده سيارة شايف، وحتى اللي ما عنده سيارة لابد حادث معين صار قدامه، أكو البعض إنه يبين نفسه وإن كان الخطأ من عنده أو حتى لو هو مغلطان. عافية. زين، فهنانة المطالبة بالحق حسب وجهة نظرك يعتبر في بعض الأحيان طمع وجشع؟ يعني أكو ناس تلجأ على الخطأ البسيط وتريد الطالب وطيني السنوية وانطيني كذا، بيتك، عشيرتك، عمامك.
1: ما تسوى، ما تسوى، ما أكو قانون يأخذ حقك إذا كان المقابل غلطان.
0: أنت تشوف هذا حق قانوني من يجي يوقفك ويأخذ سنويتك؟ زين،
1: ضربني.
0: احنا بالحالتين، ها انا راح احكي لك اياها بشكل عام، لان اكو شغلات احنا جاي نشوفها من ضمن واقع مجتمعنا، العالم جاي يدور الزله.
1: العالم يدور الزله عشار، هاي سوالف عشار.
0: ما تحس انه هذا الطمع وجشع مجتمعنا البعض وصلوا الى هالدرجه؟
1: بعض يسوي اغلاط عمود ياخذ له فصل عشائري، يسوي له مشكله عمود واحد يضربه حتى يقول له ضربتني، وصير احنا ما ردنا نلتجئ لهاي الامور، اكو قانون ياخذ حقك.
0: شنو رايك بالستوتات والدراجات اللي بلحظه شارع ما بي احد وتطلع لك؟
1: طلع من سيارتك من جوا السياره،
0: ما تعرف
1: من يجي فعلا، يعني ما ادري الله يرزق.
0: مو اكو بيهم يقول لك ابو الدراجه ضربك ولا انت ضربته انت الغلطان؟
1: صحيح. شو تسوي يا بهالحاله؟ زين ذا المرور ويا عشائري، انت على لازم اذا صار بي ضرب انت لازم تعالجي وفصل عشائري.
0: نعم.
1: زين اليوم ترى عبد الله هاي السالفه، يعني مره سيارتي واقفه جا ابو ستوت ضربني من ورا ويا عائلتي، قلت لعمي توكل بالله في دويلك. زين هاي اذا جبت المرور مره يحاسبوني انا، زين شنو ذنبي انا واقف؟
0: زين هسه انت من قلت له توكل بالله بحكم انه اللي انا المرور والقانون وياه، ولا بحكم لين عائلته وياه؟
1: صار لي تقريبا 4 أيام جديده زيرو ضربني، قلت له توكل بالله الله لين عائلته وياه، وشفت رجال جاي سوق ستوت طالع على باب الله، يجوز دور معاد يجوز ماخذ مكرو. زين انا تصليح سيارتي يجوز فوق ال 200، قلت له مين يجيب ال 200000؟ قلت له الله محمد عليه. شو اسوي؟
0: تتهاون اكثر ويا النساء ولا الرجال؟
1: والله ويا الكل، ما حدد انا ويا الكل، بس ياكو مرات غلطات تصير، يعني ما واحد ما يسكت عليه يلجا الى القانون.
0: واحده من هاي الغلطات اللي ما ينسكت عليها ضربتك بنيه دعمتك، تسكت ولا لا؟ لو نمشيها بحكم انه هي مره وزحمه وقدام العالم ضحكت. ضحكت ها؟
1: لا مو اذا ما منتبه، ما انا قلت لك اكو ضربات تصير انسان مو بس الكبير مثلا صار سوا، بس اكو ما منتبه للشارع. زي انت تسوقين بيدك تليفون كبنيه او حتى الولد يسوق بيد التليفون، هذا ما يصير، وتمشي سريع بس يقول الله كريم الله يوفق خواتنا واخواننا بالشارع.
0: ان شاء الله يا رب السلامه للكل. شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: فادي حسين.
0: اهلا بيك يا فادي. فادي عندك سياره؟
1: اي نعم.
0: صار لك ايش قد من تسوق؟
1: تقريبا 8 سنوات.
0: يا ساتر، ايش قد انت عمرك حتى صار لك 8 سنوات؟
1: يعني من 18 28.
0: 18؟ ها هسه انت عمرك 28.
1: ها اقل. اي يعني انت من عمر 18 تسمح لك تطلع اجازه السوق، وعلى القانون الحديث صار من 16 سنه.
0: يعني انت من باب القانون واجازه السوق وهي التفاصيل، اكو بالثالث متوسط وهو طالع، يعني عمر ال 14 وهو طالع يسوق.
1: هو يعني الانسان انه يتعلم السياقه شيء ضروري، بس مفروض ما يطلع للشارع. يعني مثلا لا سامح الله حاله خطره، مثلا والده مثلا صارت له اصابه، او مثلا انكسرت رجله وهو بس الوحيد الموجود بالبيت، هاي الحاله مثلا ماكو سياره ماكو تاكسي قريب يقدر ياخذه. يعني انه يتعلم هذا شيء ضروري، لكن انه يطلع للشارع هذا شيء ما مسموح به، لان انت راح تعرض حياه الناس الثانيه للخطر. فانا اصلا متعلم السياقه من عمري بالسادس ابتدائي، لكن ما طلعت للطريق يعني اسوقا الا بعد ما اخذت اجازه السوق اللي ورا ما خلصت السادس.
0: عاشت ايدك. منو اللي علمك السياقه؟
1: والدي. والدي علمني السياقه.
0: فادي، احنا اليوم راح نسولف عن موضوع كلش مهم، وهذا موجود بواقع مجتمعنا وجاي نشوفه بشكل يومي للأسف. زين، اللي متعلم السياقة واللي يسوق صار له 20 سنة واللي قبل سنتين، هي الحوادث يعني بيد رب العالمين، يعني الله مقدرها. أكو في بعض الأحيان تصير حوادث سهوا، يعني واحد ما منتبه، واحد عنده اتصال بالتليفون باله شارد احنا نقول، فتصير هاي الحوادث السرعة. زين، في حال ويا سامح الله اجى احد ودعمك ضربت سيارتك وتضررت، بهاي الحالة شنو تسوي؟
1: هاي الحالة يعني اذا ان شاء الله يعني لا سامح الله صار حادث، اهم شيء يعني يكون الانسان المقابل وانت وعائلتك وعائلته ما بيهم شيء، وباقي الامور يعني سهلة. يعني شوف اذا مثلا كانت الحادث بسيط الضرر بسيط اوكي انت تتحمله ممكن تصلحه، اذا مثلا المقابل عنده القدره الماديه انه هو يصلح لك وهو غلطان يعني ماكو اي اشكال. لكن هي اغلب شيء يعني واحد يحكي الحقيقه تعتمد على المقابل. يعني انت من تنزل قل الحمد لله على سلامتك، يعني من تشوفه مثلا هو يقول لك خير ان شاء الله خير ما صار شيء تتدلل، تم نشوفه يشكر راح تجاوبه يا، بس مثلا من ينزل ويقول لك لا بالضبط، يعني من يقول لك انت الغلطان او هالشكل شيء، يعني تاخذ الاجراءات ممكن يعني تحلها مثلا اذا ويا عائله او يا زوجته، يعني تمشيها حتى يعني نسوان لا يظلن بالحار على ما يجي المرور، وهاي تمشي هاي الامور ويعني وتصير هاي الحوادث. يعني ابسط مثال مساء سولفت للولد الحادث، يعني مثلا سيارتي كانت طابقه يعني مكان مخصص انه تطبقها، نزلت اشتري يعني اجت يعني مره قاعد السوق رجعت بك دعمتها، فاوكي الحمد لله على سلامتكم، قالت ها ما شفت ما ادري شنو، طيب هذا وبيك خير تدلنوا توكلوا. والله
0: ضربه قويه
1: يعني
0: حسيت انه بها خسائر ماديه،
1: يعني دعاميه وكاملق وش اسمه ولايت، بس
0: تقريبا ايش قد كلفتك؟
1: بحدود 300. لكن
0: زين هسه انا بس اريد اوصل النقطة وياك، انه اليوم من مرة تضرب تدعم سيارة او رجال يدعم السيارة، شنو الفرق بين الاثنين؟ يعني منو الانطي العذر وامشي وسامحه وممكن يقدم اعتذار واعبر له؟
1: يعني اكثر شيء يعني اذا مقابل يعني كانت يعني مرة، فانت يعني خوب ما توقفها وتجيب المرور
0: واذا ضرر كبير
1: هنا، اذا ضرر كبير ممكن يعني انا شايفها يعني صارت يعني مقابيلي، يعني ممكن تقولها اعطيني سنويه السياره واعطيني رقم زوجك والدك اخوك، وها هي اخذ السياره وتوكلي بالله روحي لبيتكم وانا اخابرهم ونتفق عليهم. وصارت يعني وتصير يعني يعني تتحرج شوي يعني توقفها بالشمس وخوسه، وبعد تدرين يعني مثلا مره وندعمه تصير عندها الارتباك. اما ك يعني رجل اذا دعمك فتنحل بالتراضي وتمشي، ويا ما دعمنا وندعمنا يعني وتمشي، وانت من تعبر هالشخص معين يعني يا ما

0: على الطرف الثاني في حال انه ظروف المادية صعبة. اليوم مرات ممكن صاحب ستوتة، صاحب تاكسي، تعرف هاي يختلف ممكن عن شخص لا تحسه، انت تحسه متمكن، هنا يختلف قرارك بالتعويض.
1: اكيد يختلف قرارك بالتعويض. يعني انت مثلا من شوف شخص مثلا رجال كبير بالعمر وقاعد يشتغل بستوتة مثلا، اذا رحت في منطقة العشار هو اصلا يعني متعب، شمس عليه، فانت ما تقدر يعني تغرمه وتحمله فوق طاقته، خصوصا اذا انت وهي تعتمد هم عليك، يعني ساعاتك وبعض هو هم مثلا سائق تاكسي هم ما عنده يعني يصلح سيارته هي يشتغل بيها، مثلا انت مقتدر ماديا تقدر تصلحها، فتقول له هذا وروح انا اصلح سيارتي، فهي تعتمد على الطرفين يعني. جوز المقابل هم ما عنده يعني بس الدعم ما عنده يصلح سيارته، فهي هم تعتمد. مثلا اذا هو متمكن ماديا قال له هذا هو روح انا اصلحها، بس مثلا اذا دعمت سائق تاكسي مثلا عنده سابه ما يقدر يصلحها، فهو يقول لك يعني صلح لي اياها، بس هو ما يطلب من عنده الا جديد، يقول لك صلح لي اياها يكون انا اقدر اشتغل بيها، فهي تبقى. وخصوصا يعني نظام عندنا نظام العشائري، يعني واحد يساعد الثاني ممكن يعني يسوي يحول عليه ويصير يعني التصليح، يعني هو خصوصا انه انت تدفع صندوقك وصندوق عشيره او شكل شيء، فيعني تشيله يا يعني عشيرته او اهله او قرايبه، فكانما تتوزع يعني تصير المليون اذا توزعت كانما كل شخص يدفع 100,000، ويعني يصير هذا على مبدا شيء مصغر من التكافل الاجتماعي.
0: شكرا لرايك يا فادي، والسلامه للجميع يا رب، مع السلامه.
1: حياكم الله.

0: تعرف بالعائلة؟ مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك. مرحبا أبو عباس شاوي.
0: أهلا وسهلا بك أبو عباس. مرحبا.
2: هلا ومرحبا.
0: شلون الصحة؟
2: قلبي
0: حبيبتي. أبو عباس، حسب اللي عرفت أنت وأم عباس تسوقون سيارة. أوكي. موضوع حلقتنا إحنا لليوم، أحيانا بثواني يطلع لك فتشي مفاجئ مو على البال ولا بالحسبان، خاصة بالشارع. بالشارع كل شيء يصير، واللي يسوق السيارة دائما شي يقول لك السيارة ملك الشارع، هذا اللي معتاد عليه واللي سامعينه. يعني شنو معناها ملك الشارع؟ بالله احكي لي شنو المعنى. يعني
1: هي هاي القاعدة خطأ، السيارة ملك صاحبها، ملك أبو التعب، ملك أبو على قولتهم أبو عرق الجبين. هاي قاعدة ما الملك الشارع فاشلة. أي فبعض الأوقات تكون يعني هناك دعمات أو فرضا صدمات أو هناك خدشات بسيطة، لازم هناك تكون مساعدة. أما إلى ضرر كبير، أنا بالنسبة لي أنصح كل سائق بالبصرة وغير البصرة يتجه للقانون. لا ينخدع بشغلة عمي وعمك وخاله وخالك وهذا كبير وذاك كبيرك، لأن بعدين المتضرر هو اللي يدفع الثمن. أنا أفضل القانون، أثبت بالقانون والقانون يأخذ مجرى. وأبوك الله يرحمه، أول شيء هنا الداعم ما راح ينسجن، لأن هو داعم سيارة مو بشر، ما راح ينسجن بنفس يعني بوقتها. بس أكو أضرار مادية يجب على الداعم والمعتدي أن يدفعها، هذا اللي أفضله أنا.
0: في حال إذا كانت الدعمة مو شخطة سيارة وضربة بسيطة، الضرر مالتها بسيط، وإحنا نقول توكل بالله ودفع الله ما كان أعظم، لا شلون الموضوع أضراره كبيرة والدعمة مرة، شو تسوي؟
1: والله لا دعمة بسيطة سهل، الله يسهل.
0: ما أريد البسيطة.
1: ولا لا الدعمة مو بسيطة، سواء مرة ولا سواء زلمة، المعتدي أو المعتدي عليه القانون أفضل. أرجع للقانون، ما يفيدني أنا، لا يفيدني العشيرة ولا يفيدني الكبير ولا يفيدني عم خالك. ممكن تكون أضراري فرضا أنا كسبب مثال أضراري مليونين ثلاثة، لما أروح للمصلح أروح لبو الميكانيك أروح لبو الجام ويجيني باشر فرضا إذا صار الشغلة عشارية ممكن يطيل 300 ألف، شنو ذنبي أنا أدفع 2,700,000 خسارة؟ فأنا بالنسبة لي دائما خصوصا السيارات أفضل شغلة القانون. يعني
0: ممكن يختلف قرارك بما أنه أنت قلت مرة ولا رجال، المهم هو الضرر كبير وما أقدر أتحمله. يختلف هنا قرارك في حال إذا الطرف الثاني اللي دعم سيارتك أنه هو ظروف المادية صعبة.
1: أقدر أساعد. ممكن أنا أطي في باعي. أكو أمور هنا إحنا نحكي على أمور قانونية، القانون أنا أتوجه للقانون. أما شغلة مساعدة ممكن يأخذ على قولته أنه هدوم علي وروح، إذا كان هو فرضا ما عنده مستحق المساعدة. أما يعني هاي هذا لازم يكون بيناتنا على قولتهم فاصل. أي يعني صارت شغلة إنسانية صارت شغلة قانون، من واحد الواحد يختلف.
0: شلون لعد حسب وجهة نظرك شلون ممكن أنت توازن ما بين الأخلاق والإنسانية وبين حفظ القانون وحقوق الإنسان؟
1: والله باعي
0: يعني لا أقدر أسامح وقل له توكل بالله.
1: لا ما أقدر. هي مو قصة مسامحة، مو أختي. نعم. هي مو قصة مسامحة، هي قصة ضرر. نعم. والضرر أنا إنسان على قولتهم ماشي بدرب الله. نعم. وجه السائق من السواق ودعمني. نعم. سواء أمور المادية زينة مو زينة. نعم. لما نشتري السيارة وصار قاعد وراء الستيرن بعد يتحمل المسؤولية صراحة. نعم. ممكن دعمني أنا، ممكن أسامحه ب500 ب700 ألف، بس لا دعم لطفلين ثلاثة أو دعم له مرة كبيرة أو دعم سيارة بها عائلة، شو تقول له؟ تقول له روح الله يسامحك؟ لا، كل شيء هنا الإنسان لما أسوي شيء يكون أتحمل مسؤوليته. أي نعم.
0: شنو رأيك مو بسايق السيارة، سايق الستوتة والدراجة؟
1: والله هنا شغلة الستوتات الصراحة يعني الله يكون بعون شبابنا، لأن يعني الظروف المادية تجبرهم على سياقة الستوتة. بس سياقة الستوتة يعني شيء مو حضاري.
0: والدراجة
1: كذلك. يعني أنا لو صاحب قرار بالبصرة ثق بذات الله، هاي البصرة بشعبها الطيب بأهلها الكرماء بشوارعها النظيفة قياس الباقي المحافظات، يعني المفروض يكون قرار للدراجات والستوتات صراحة. لأن حرام تشتريك سيارة بكذا مبلغ وده طالع فرضا من الجنينة للجزائر كسب مثال، أو فرضا جاي من الجنينة للبهو وتحس بالستوتة بصفك مراية على مراية أو بدي على بدي. يعني أنا أشوفها هاي
0: بس ترى الله على انه انت جاي وماشي بطريقك وعلى حب الله. مرات لا انت واقف طابق السياره وتتفاجئ انه السياره مضروبه.
1: يعني لازم على الحكومه المحليه في محافظه البصره تتخذ قرار ولو بالمستقبل لمنع الستوتات والدراجات، لان منظر غير حضاري. ولكن انا ارجع واقول هو جبر ابنائنا وشبابنا على الستوته والدراجه هي الظروف الماليه. لو هاي الظروف الماليه متوفره لهم ما مجبورين يسوقوا الستوته او دراجه. يعني لو اخلي بمكان البنغلادي او الباكستاني او الهندي بشركه نفط الجنوب ممكن يترك الستوته. يعني لازم حلول قطع الارزاق، لازم اكو حلول.
0: شكرا لك ورايك ابو عباس، شكرا، مع السلامه.

0: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل على الموجة 102.5 FM بعد ما سمعنا رأي أبو عباس بموضوع حلقتنا لليوم. نسمع رأيك أم عباس، أنت عندك سيارة وتسوقين، وأنتوا زيارتكم هنا للعراق، بس أنتوا عراقيين وعايشين بالعراق وتعرفين النظام والقانون وهواي تفاصيل حكم كنتي أنت فرد من أفراد مجتمع العراقي. هسه نريد نسولف على موضوعة السيارة، وإذا مقابيلش أو الطرف الثاني هو الغلطان شنو اللي تسوينه؟ ومؤمنة بعبارة دفع الله ما كان أعظم وتمشين الأمور، ولا شلون تلجئين للقانون؟
1: شوفي، هي أول شيء السياق كذوق وترجع للأشخاص نفسهم شنو هم بالدرجة. الصراحة الثقافة شيء مريود، شنو إذا كان شيء بسيط ليش لا يا با عفوا أنزل وأسامح من واحد لثاني، بس إذا كان الدخجة يعني كبيرة ليش لا؟ أكو تأمين، وأكو بما أنه ما أدري بالعراق أكو تأمين سيارات مدري لا، فأكو ليش لا واحد يساعد الثاني، بس إذا كانت كبيرة لا. أنزل وأشوف شنو يريد صاحب السيارة أو هو شنو يريد.
0: ما عندك مشكلة تنزلين وتشوفين الغلط وين؟ إحنا طبعاً النساء ما نعرف إنه يعني مو مثل الرجال، إذا الدعمة كذا وإذا يعني وجه أو الدعامية القدام وين الغلط، فهم رأسة يعرفون يعني حتى ممكن بعيداً عن المخطط المروري، بس مو مثلنا إحنا. يعني ما عندش مشكلة تنزلين وتشوفين من المتضرر سيارتك شبيهة سيارتك؟
1: هذا من الحلو، هاي ترجع ثقافة الإنسان شنو هو. أنزل ويمكن إذا ما بيها شيء بالعكس واحد يسامح الثاني ليش لا؟ بالعكس
0: إذا ما قابلش الطرف الثاني اللي دعمك هو الغلطان وإيجي قال ليش آسف واعتذر. شايفة إحنا مرات الكلمة الطيبة يعني تغير لك هواي أمور. يعني أنت ممكن جاية بعصبية وتردين تاخذين حقك، مجرد تشوفين كلمة بسيطة هو يحكيها ويحس بنفسه فعلا ندمان وغلطان، لا تهون عليك هواي تفاصيل.
1: طبعا مو قلت لك يعني هو هي الأشخاص شنو يعني يجيك واحد ها ما يخالف وما أعرف شنو أنا أدفع لك وتستاهلين ليش لا؟ بالعكس كلش حلو هذا الشيء، كلش حلو من ثقافة المجتمع. هاي
0: يتغير ممكن قرارك في حال إذا اللي دعم سيارتك مثلا مرة مو رجال، لو هنا لا شوي نختلف.
1: أعتقد نفس الشيء بالعكس، يمكن ومرة ومرة بعد أكثر، يمكن بالعكس نفس الشيء.
0: يختلف قرارك في حال اللي دعمك إنه سايق ستوته وإمكانيته بسيطة ضعيفة؟
1: بعد أزيد بما أنه هذا خطيئة أبو الستوتة الله يكون بعونهم الصراحة، بس صايرين الصراحة مع احتراماتي عبء للشارع يعني أبو الستوتة أبو الدراجة، الزحامات كثيرة، يدخلون هاي بين السيارات، يمكن تصير الدعمات في بين قوسين يعني الله يكون بعونهم.
0: جايين هنا حسب اللي سمعته زيارة للعراق، أنتوا وين؟
1: إحنا أنا من أهلي ببغداد والحجي أهله بالبصرة.
0: أنتوا حالياً أنتي قلتي إحنا زيارة، وين أنتي سابقاً؟ بأي دولة؟
1: أنا بالدنمارك مقيمين.
0: هذا النظام موجود؟ سولفينا شوي.
1: يا نظام مال السيارات
0: وال... في حال إذا تعرضت سيارتكم لدعمة بسيطة أو
1: كثيرة هناك، أول شيء الأشخاص الصراحة أنا صارت بي مرة من المرات يعني واقفة دا انتظر الترافيك لايت على مود يشتغل، واجا قدامي تريلي تريد ترجع على اليمنى، وهذا ابو السيارة رجع على مود يسوي لها مكان لان التريلة كلش كبيرة وتريد مجال على مود يفتر، فرجع طق بالسيارة، امشينا خطوة على مود الترافيك لايت اشتعل اخضر، واحد اشر للثاني يابا اوقف، نزلنا السيارة ما بيها شيء، اعتذر انا اعتذرت، الله وياك كل شيء وصل.
0: زين يعتمد على
1: فكره، نعم فكره اللي كان سايق السياره كان دكتور يشتغل بمستشفى.
0: عين هسه هاي هذا الموقف، حسيتي اذا نريد نقارن بين الشعب العراقي والمجتمع العراقي وبين الدنمارك، تقدرين تقولين هاي ثقافه مجتمع ولا الشخص نفسه؟
1: لا والله الصراحه ثقافة مجتمع، نعم، لأن اللي خليت شتشي أول شيء هي ثقافة شخص، وثاني شيء ثقافة مجتمع، والمجتمع مبني على قانون لازم تلتزمين به. اكو قوانين هناك اللي يدعم واللي ما كثيره كثيره وايد توفاصي.
0: شكرا رأيك ام عباس، والسلامه للجميع ان شاء الله حبيبتي. شكرا لك، مع السلامه.

0: نزلنا أحبتي مستمعي الكرام نتجول داخل مول بصرة تايمز سكوير. خلينا نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو كرم.
0: أبو كرم، أهلا وسهلا بك أبو كرم. أبو كرم، عندك سيارة تسوق؟
1: أي نعم عندي سيارة.
0: صار لك إيش قد تسوق؟
1: تقريبا 20 سنة.
0: 20 سنة، يعني ترى 20 سنة هذا بعد خبرة.
1: أكيد.
0: مو؟
1: أكيد أكيد.
0: زين، على مدى 20 سنة مريت بموقف إنه يعني صار فد حادث معين وتبين مقابيلك أو الطرف الثاني هو الغلطان؟
1: أكيد مر بهذا الشيء، يعني أكثر من مرة صار عندي حادث، بس حسب الظروف. يعني مرات فد حادث بسيط إنه شيء عابر ويخلص الموضوع، ينتهي أكيد ودياً ويخلص. ولا ربما مثلاً فد حادث صار فد قوي المسبب ذاك يعني غلطان بشكل كبير يعني بالحادث، ممكن يصير أكو أضرار بالسيارة، ممكن يصير الموضوع ودي ينحل تعاون. بشكل عام أنا أحل الأمور بشكل ودي، يعني ما أوصل للمرور وهالشكل، لا أحل الموضوع بشكل ودي وينتهي الموضوع يعني بما يرضي الله. وتعرفين هو كل شيء يصير الحادث قضاء وقدر، يعني هذا المرات الأمور يعني الإنسان لا تتوقع يعني بأغلب الأحيان أنه هو يكون متقصد أنه يسوي حادث، بس لربما سهوة، لربما يعني سوء تصرف، لربما ما مسيطر على السيارة، تصير هاي الأمور. واحد مسامح كريم مرات يقول لك حتى
0: يعني
1: تخلص.
0: يعني أنت اختصرت لي الموضوع على أساس أنه إنسان مسامح وإنسان مؤمن بعبارة دفع الله ما كان أعظم.
1: أكيد أكيد، كل شيء هذا قضاء وقدر، ومرات الإنسان يدفع الشر عن المقابل، وراح يدفع همين لربما يدفع عن نفسه. يعني فد شر بسيط هذا يصير، مثلا ضرر بسيارة، فد خسارة مادية بسيطة، بس لربما تدفع لك فد قضاء وقدر فشيء أكبر، فنقول الحمد لله والشكر والله يعوضه وينتهي الموضوع وديا. أنا بشكل عام هالشكل أحل الأمور.
0: زين، في حالة أنت قلت معتمد على مبدأ التسامح وتمشي الأمور الحمد لله على سلامة الجميع وانتهى، بس في بعض الأحيان مقابلك حتى لو غلطان، وهي صايرة بمجتمعنا، هو غلطان ويظل يحاول يبين طبعا بعلات الصوت ويسوي الهوسة والضجة ولمة العالم على أساس أنت الغلطان وأنت تدفع وأنت تخسر وأنت. مرات حتى الأسلوب يختلف، فالطرف الثاني من تشوف تعامله وأسلوبه بهاي الطريقة تمشي له؟
1: بالحقيقة يعني بهيجي موقف بهيجي ظروف أكيد ما تمشي الأمور، تلجأ للفيصل اللي هو المخطط المروري، تتصل بالمرور أو تتواصل وياهم إنه يجون يسوون مخطط حتى يكون من الغلطان ومن يعني المتسبب هو بالحادث، وكل شخص يتحمل يعني التصليح أو هيك شيء، يعني يشوف شلون يصير الموضوع حسب المخطط وحسب الإجراء المروري اللي يصير.
0: بما أنه أنت معتمد على مبدأ التسامح، أكو مرات إنه أكو عائلة ويا الرجال اللي ضرب السيارة أو سبب لك أضرار كبيرة، مو الأضرار البسيطة اللي نقول عليها نتسامح، هم تأخذ الأمور بطريقة ودية لأن عائلته وياه، أو في بعض الأحيان مو رجال مرات مرة، نأخذ الأمور بطريقة ودية ولا لا بحكم الأضرار كبيرة هنا نقيم الضرر ونريد التعويض؟
1: أكيد يعني إذا ضرر كبير راح يصير خسارة مادية كبيرة وسيارة تضرر، يعني ماكو واحد اليوم يتحمل هيجي أضرار. بس احنا مثل ما قلت لك شباب البدايه، الموضوع انه نحاول نحله وديا بالتسامح، يعني بالتفاهم. مرات هسه انا شخص يسبب لي حادث، وانا حقيقه قبل فتره قصيره تعرضت للحادث، يعني سيارتي واقفه وسرحت عليها في السيارة وضربتها، يعني فبوقتها اجى قال انا اصلح لك وما عندي مشكله وهالشكل، فيعني الموضوع تاخذه ببساطه، ويعني قدر الامكان تدفعها وينتهي الموضوع. في حال كان مع عائلة أو كان يا أحد حسب الأسلوب أكيد، يعني إذا مثلا هو يتهجم، أكو ناس تتهجم يعني تحاول تبعد الخطأ عن نفسها أو هيك شيء تبرر نفسها، قلت لك يعني نلجأ للمرور يعني أفضل، يعني هو هذا يكون الفيصل في الموضوع هذا.
0: في حال إذا ضرر كبير بس اكتشفت أنه مقابلك وضع المادي ضعيف، يعني صاحب تاكسي تشوفه مرات مثلا طالب تحس بيه انه هو طالب او موظف بسيط، او في بعض الاحيان حتى صاحب ستوتة، فهي شلون تتعامل وياهم؟
1: بالحقيقه يعني بهيجي ظروف وبهيجي اشخاص، يعني شوف المقابل قلت لك انه اذا كان يعني ما متقصد هو وموضوع يعني سهوا صار، حقيقه يعني اقول له روح، واذا شوف انه امكانيته بسيطه يعني
0: لو ضرر كبير
1: حتى لو ضرر كبير قل له روح، يعني خلص الموضوع هالشكل. اكو ناس يعني ما متقصده، بس اذا كان المسبب بالحادث يعني تهور قياده، تهور يعني خربط بالسياقه او هيك شيء ومتقصد، او يعني هذا لازم يتحمل تبعات الحادث هالشكل.
0: شكرا لك ابو كرم، وشكرا لوقتك، والسلامه للجميع، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا ومرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: اكرم.
0: اكرم، اهلا وسهلا بك يا اكرم. احنا راديو تايم سكوير حابين نسمع رايك بموضوع حلقتنا لليوم، وموضوعنا انه انت بالبدايه عندك سياره ولا لا؟
1: اي نعم الحمد لله عندي.
0: صار لك ايش قد تسوقها؟
1: انا من 2010 تقريبا يعني عندي سياره، صار اكثر من 15 سنه عندي سياره بالشارع.
0: صار لك 15 سنه، على مدى هاي ال 15 سنه اكو مرات السائق من يحس نفسه انه هو بدا مسيطر على الشارع وعلى السياقه مالته، يبدي ممكن لحظه التهور في بعض الاحيان. زين، من يحس نفسه انه هو مسيطر، اذا كان اكو ياخذ امور حذر بيها، يعني ما يكون عندي اتصال، ما التهي فد شيء معين لان انا جاي اسوق، لا، من يشوف نفسه مسيطر لا هاي الامور كلها تصير سهله وعادي. وشنو واكو مبدا يقول لك السياره ملك الشارع، فانت تأيد هذا الموضوع وصارت عندك حاله بعد ما سيطرت، بديت انه لحظه التهور في بعض الاحيان؟
1: لا لا اكيد. شوفوا، هي اول شيء اليوم على قولتنا يقول العمر له حوبه، يعني فعاده تلقى هذا التهور عند الشباب الطايشين اللي هو استوى جاي للشارع، اللي هو اصلا استوى متعلم مو متمكن. يعني صدقين الشخص المتمكن يعرف الخطوره ويعرف العواقب، فلذلك تلقاه دائما متهدي. فذول الشباب الطايشين عاده سيارته سباق او سيارته سريعه او يسوق بتهور، هاي المشكلة الأساسية تبقى حتى الحادث بحد ذاته. شوف الشخص اللي سوى وياك حادث، يعني هل كانت سياقته مثلا صحيحة، مثلا كان متهور، مثلا كان ملتزم قوانين السياقة على الأقل، فتعتمد بعد أنت والمقابل على حسب هو. يعني
0: إذا مقابلك اكتشفنا أنه هو الغلطان بهاي اللحظة شنو تسوي؟
1: قلت لك حسب، إذا كان هو سائق متهور إذن هذا مستهتر، يعني إذن لازم يأخذ جزاء.
0: أها، بس احنا خلنا نوقف وحدة وحدة. اذا متهور راح ياخذ جزاء. جزاء اللي هو شنو؟
1: احتيادي، غرامه ماديه، تصليح مثلا او اي.
0: اذا هو مراهق طايش متهور اهمال، ما يعرف للقوانين وسبب لك فد اضرار، اضرار ان كانت بسيطه ولا اضرار كبيره، وانت قلت انه احنا نلجأ للطريق الثاني، بهاي الحاله بس اكتشفت انه هو حالته الماديه بسيطه وضعيفه، ناش تسوي؟
1: شوفي، بغض النظر عن الحالة المادية، هو لو كانت حالته المادية بسيطة ما ممكن يسوق سيارة فارهة ويسوق بهذا التهور، وأكيد سيارته راح تكون.
0: خلينا على الستوتة، أنا راح أرجعك على الستوتة. على الستوتة بهاي الحالة شو نسوي؟ عوفنا من السيارة.
1: والله قلت لك بعد هي ذيك الساعة من الممكن انه تسامحه او تساعد وياه، او على الاقل يعني عادة هسه الماشي يكون التسطيح مثلا نص علي يكون نص علي، واذا السيارات اثنين المتضررات يعني فكل واحد بعد يصلح سيارته، وهذا قضاء وقدر يعني بالنهاية.
0: يعني انا حطك بالستوتة ترجعني على السيارة؟ لا، على الستوتة. على الستوتة.
1: الستوتة شنو تقصدين بها؟ يعني مثلا بالستوتة دعمك لو الستوتة شنو؟
0: لا، بالستوتة دعمك.
1: اي بالستوتة دعمني، يعني اذا هو بالستوتة راح ملبو تشاخذ من عده. يعني
0: انا اريد اشوف،
1: يعني اذا صراحة بعد هنا لازم ترأف بحاله، يعني هو شوف وضع المادة هيك، وشوف مثلا هو اكيد يعني بما انه عنده الستوتة طالع على باب الله، فابو الستوتة من الممكن يحصل يومي 10,000 دينار، زين اقل تصطيح هو اليوم مليونين ثلاثة، فما ممكن انه تاخذ يعني من عده فد مليونين ثلاثة، تبقى الجانب الانساني هنا.
0: هسه احنا عرفنا الجانب الانساني، وعرفنا شو وقت انه انت تسامح وتعبر وتمشي، وشو وقت توقف عدها اذا مره دعمتك واضرار كبيره.
1: شوفي، المراه اول شيء نتعامل وياها كمراه وفقا للعرف العشائري والقانون حتى للشرع، يعني زين، لا تبقى هي مره كائن ضعيف، يعني هسه تبقى الاضرار حسب انه اذا كان المخطط عليها 100%، اذا كانت مقتدره مثلا شوياك بالتسطيح او تصلح لك او تسامحها، بس تبقى هي بالنهايه مره ما تتعامل وياها انت كرجل مقابلك. يعني
0: شنو رايك بالناس اللي تستغل هاي الحوادث وان كانت بسيطه حتى الطالب بمبالغ ماديه كبيره؟ شنو رايك بهاي الناس؟
1: والله هذا للاسف انا اشوفهم ناس يعني صراحه ما عندهم اخلاق، لان هي شغله اخلاقيه يعني وانسانيه، فالإنسان اللي يتعكز على حادث يعني وشخص متضرر يعني ما أشوف عنده أخلاق صراحة.
0: شنو رأيك بالجماعة الدراجات؟
1: لا، جماعة الدراجات ذول موضوع وحدهم يعني صراحة. هسه أكو بدراجة نفس الحالة طالع على باب الله، يشتغل توصيل، يشتغل ديليفري، يشتغل يروح ويرجع كوسيلة نقل، يعني مستخدمها يروح الدوام ويرجع بها. بس أكو الدراجات يعني أكو شباب صغار مثلا تلقينا نفس الحالة طايش ويمشي سرعة ويزارق بين السيارات، ومن الممكن أنا أشوف كل شخص صراحة، كل شخص مستهتر المفروض يأخذ جزاء.
0: شنو اللي يخلي الناس للأسف وصلنا إلى مرحلة إنه تكون يعني أقل تسامح من قبل؟ قبل ممكن نعدي ونسامح والخاطر فلان وهذا رجال كبير وهذا طفل صغير وهاي مرة، ليش وصلنا إلى مرحلة إنه بالعكس إحنا جاي ندور على التعويض ونقيم الأضرار ونقيم وإن كان ضرر ممكن جدا بسيط.
1: شوفي أغلبية الحوادث لازم يكون لها مسبب، يعني عادة قلت يا أما متهور بالسياقة، يا أما أصلا طايش بعد ما يستحق حتى إجازة سوق، يا أما كان غافل ملتهي بالتليفون، أو مثلا ما منتبه للشارع. فالإنسان ما ممكن إنه يسامح شخص هو أصلا غلطان من البداية. يعني هذا الموضوع اللي
0: شكرا لك يا عيني، وشكرا لوجهة نظرك. مع السلامة.

0: احبتي المستمعين الكرام، خلينا نتعرف بالعائله. مرحبا،
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو ادم.
0: اهلا وسهلا بك ابو ادم. ابو ادم، عندك سياره سوق؟
1: اي نعم.
0: صار لك ايش قد؟
1: 20 سنه.
0: على مدى 20 سنه سياقتك، يعني مرات الواحد من يحس نفسه بدا يسيطر، اكيد بالبدايه مو مثل ما فد 10 سنوات، ما بعد 10 سنوات صارت عندك لحظه تهور؟
1: اي بالتاكيد
0: تمشي انت يعني موازن سياقتك، المشي مالتك بسرعه ولا بطء، ماخذ الحيطه والحذر ولا لا موازنها؟
1: قبل صراحه لا، بس هسه لا، الوضعيه اختلفت. يعني
0: شنو اللي اختلف هسه؟
1: يعني السياقه ما تختلفت عن قبل،
0: يعني صارت اكثر اتزان. يعني
1: نعم اكثر اتزان. قبل كنت تمشي سريع مثلا بطنش، هسه لا امشي معتدل. يعني
0: زين، مرات احنا نوصل الى مرحله انه هذا التهور بحكم احنا وحدنا بالسياره، ما انظر للموجود برا للشارع. بعض الأحيان لا، أنا هذا التهور شوي أتجنب لين وياي عائلة. ولا أنت بطبيعة الحال قبل شنو؟
1: لا قبل أوكي، حتى شوي عائلة شت ماكم أمشي سريع يعني، بس بالوقت الحالي لا.
0: عائلة وياك واحدة؟
1: عائلة واحدة أمشي بالتزام.
0: إحنا موضوع حلقتنا اليوم إنه هواي جاي لاحظ أكو حوادث تصير. مرات أبو ستوتة يضرب السيارة وهي واقفة، مرات أبو دراجة. زين، وهاي تجي شغلات مو بالحسبان. تعرضت لحادث معين وشنو سويت اذا تبين انه مقابلك الطرف الثاني هو الغلطان؟
1: ما هي مشكله، خاصه الستوته والدراجه، يعني اكثر الاحيان تعرفين بهم ذولي لو على باب الله كسبه يعني غلبه ما اقدر تحكيها، فبالمقابل راح تقول له روح.
0: واذا الاضرار كبيره هسه ممكن الدحكه والشخطه البسيطه نقول روح، بس اذا اضرار
1: بالنسبه لي حتى لو ضرر كبير اقول له روح.
0: ممكن يختلف قرارك في حال اذا الضرر كبير ومره؟
1: اي ممكن، يعني
0: ممكن.
1: اي بالتاكيد
0: انت بينت انه يختلف قرارك وتسامح وتعدي وتقول دفع الله ما كان اعظم في حال اذا كاسب. بهاي الحاله احنا متفقين عليها، ترجع للامور انه تسامح وتعبر. لو انت حفاظا على القانون، انا اجيب مخطط مروري ولازم نمشي بعدال.
1: لا بالعادة الموضوع الإنساني هو اللي يغلب، أو يكون سيد الموقف، يعني الموضوع الإنساني أكثر.
0: شلون ممكن توازن ما بين الأخلاق والإنسانية والموضوع على قولتك إنساني، وما بين أنا لازم أحافظ على حقوقي، خاصة إذا الضرر كبير؟ يعني مرات المليونين وثلاثة يقول لك أنا ما ملزم بها لأن أنا مقابيلي الغلطان.
1: إيه بالتأكيد، إذا إذا إذا أكو ضرر كبير مثلا للسيارة مالتي، أنظر الشخص المقابل أشوفه إنه تسمح له امكانيته انه يصلح لي او ما تسمح له. اذا تسمح له عادي يعوضني، يعني مجبر يعوضني، بس اذا ما تسمح له امكانيته يعني ما اقدر على شخص ما عنده فلوس.
0: عندك الاعتذار الصادق، احنا مرات نشوف مقابيلك ينزل ويعتذر وتحس اعتذاره صدق، تحس بيه اعتذار صادق، ما بين واحد لا يبين لك انه انت الغلطان مع انه هو العكس. ايش راح تتصرف هنا
1: بالنسبه لاول واحد؟ الاعتذار، اذا اعتذر بعد تفاهماني اكيد شو اسمه اكيد راح يصير تعاون، بس الشخص من ينزلك بي مو اشخاص ينزل يضل صيح مثلا او يحاول انه شلون تقول انه ياخذ الحق له، يعني انه بالصياح وبالهذا انه حتى يقول لك انا اصير سيد الموقف وسيطر على الموضوع وبالتالي هو يخسر لي. يعني لا، هنا انا اجيب محكم بيناتنا وله المرور اكيد.
0: صار في يوم من الايام او مريت بهيك موقف حسيت مقابيلك نزل وماكو كل اعتذار صادق منك؟
1: اي صارت وياي مره واحده.
0: شنو سويت هنا؟ جبت مخطط مروري؟
1: بالحقيقة أول مرة هم صيحت وياه وبعدين بهاي الأثناء كان أكو مرور موجود، جو المرور قال لي أنت غلطان بس ما خسرته.
0: زين، أنت قبل لا يجي المرور، إحنا مرات أنتوا خاصة أنتوا مو مثلنا، يعني إحنا النساء نختلف، أنتوا مجرد يعني أنت من يمك تعرف الغلط من وين، يعني قبل لا يجي المخطط المروري هنا أنت من نزلت وعرفت أنه مقابلك هو الغلطان ورغم أنه أنت متصايح وياه. في بعض الأحيان نتجنب المصايح حتى لو هو غلطان تجنبا من مشاكل المجتمع، رأسة يوديك للعرف العشائر وعمامي والسنوية وهاي التفاصيل كلها ممكن حقك يروح.
1: صح، بس بالوقت الحالي جاي يشوف هالموضوع شبه انقرض يعني أو قل بحكم أنه الحكومة قلت قرارات المرورية أحسن يعني من قبل.
0: نعم.
1: وسرعة استجابك وحتى من المرور.
0: سؤال أخير لحضرتك، تؤمن بمقولة دفع ما كان الله أعظم؟
1: طبعا بالتأكيد
0: من بها، ومن تصير نقول دفع ما كان الله أعظم والحمد لله على سلامتك وسلامتي ومشينا الأمور.
1: بالتأكيد.
0: شكرا لك وشكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

التسامح قيمة عظيمة وحفظ الحقوق مهم جدا، بس يمكن ماكو جواب واحد يناسب الجميع، لأن كل حادث إلى ظروفه. تقبلوا تحياتي، كنت معكم على مدار هذه الساعة أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة زميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
1: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
0: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
2: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
0: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
3: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
0: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
4: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء المحافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة الذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحيد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي جاي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
0: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
5: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
0: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
6: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
0: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
7: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.